0: واقفين يطلبوا في الكلمة والملاعبية ما همش يعتفون في الكلمة مع الفوضى عارمة كيفنا احنا كيما كوريا العالم الكل امور مش ماشي. دونك نحمد ربي نقولوا ميرسي للاعلام الرياضي نتاعنا اللي قاعد يحاول انه يوصل لنا الصورة كيما هي.
1: البارح كيما قلنا نزيف نتاع التصريحات كنا طلبناهم بالخروج ولا التكلم كنا على الاقل مسؤول اثنين. البارح ما عادش فاهم انا هو التصريح اللي باش نحسب به الاول الثاني الثالث في كل الاذاعات في كل التلافز حتى الساعة متأخرة البارح منازل الجزيري مازال حاضر في قناة التلفزية يتحدث على مسار داخل المنتخب. نرجع على هذا واللي يهمنا نرجع على المقابلة أول مقابلة إيرفي رونار مع المنتخب. شاء الله ربي تعالى خير على بعضنا شاء الله انتصار ينسينا في كل شيء ويخلي الحلمة تتواصل والأهم الحلمة يفرح شعب كامل نهار لحد الصباح نعديه 12 مليون نهار حد مزيان معنا شيء خير به الناس كل هذا ما نتمناه. 27 دقيقة فاصل صغير ثم تنطلق الرحلة ما تبعدوش.
2: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج
4: تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: أبرز مسار في حلقة البارح القناس رامي الفراتي في الموعد زابينك تود شويت راف ماك للتسعة ونص
4: زابينك.
0: اللي يعجبك في معلومات زياد اللي هي معلومات سبحان الله دقيقة خاصة في علاقة بالبكالوريا لا يعطيك معلومات وديدات يبهرك
5: ونتائج الباك يا رفيق تنبدا باش يبداو يبعثوا لي اس ام اس لو 16 جوان ان شاء الله ربي يسمعنا الخير وان شاء الله كلكم ناجحين
1: لو 16
5: لو 16
1: احنا لو 18
6: طيب
5: بعثينهم لو
1: 16 باش يبداو انا زدتني نهارين في السيزون
5: انا في باليش لو 18 اليوم مخي باقي لو 15 متبلوكي خاطر عندي حاجات مع الناس مخي باقي في لو 15 ما نحبش ذاك اليوم لو 18 هذاك عليه انا عايش وحدي
1: مكتب الكالندري وحدي
5: ما نحبش نذاكر اليوم
1: مش حافظ على أعصابي
5: مش حافظ على أعصابي وعلى الهداوة بتاعي
0: لا ونزيدك أنا في الانبهارات أي لا لا الرجل ما يقفش لهنا يحكي لك على الكرة العالمية كذا بورتوغال عنده جمل بالدنيا
5: إن شاء الله البرتغال معناتها تعمل تنورنا أما ولو إنه أنا كيما قررنا
1: نورنا أوزيبيو حضر جنال برتغالي معنا
0: لويس
1: فيغو لوي كوستا
5: قريبة لنا البرتغال يا رفيق شعوب يجيونا برشا فيها
1: شعوب شنو تعريف شنو لاتينية شنو
0: قاعد يذيع
5: قريبة لنا ولو الأمن برامي كي قال لونترينور منحس
0: ايش قاولك انت ولد خالته وي ولد عمه كريستيانو رونالدو سيتو والله مصلي على النبي اي لا لا امل حق تاع ربي عنده سكوبات وعنده معلومات وتفاصيل يا
1: بث على الصفحه الرسميه للجامعه باش نحكيو فيه بعد شويه زيد يعمل هيك بعد شويه زي ما عنده الكوندكتور هو شكرا ليك
5: لا ما خربش الاخبار وخلينا نحكي وراك البارح حكيت بصفه جنونيه
1: أعصاب هذاك جو ديغاش
5: خذ ديكالمون
1: عايش كبت في
5: خذ ديكالمون فما ديكالمون نباتية متاع
6: نباتية
5: بالحق هذا روحك وبارح قالوا لي حتى العشية تحكي مع الناس ولا بينا تقولون شكون عاد التحكي وكلها نورونا
1: والله ما تكون في كل مع الناس
5: بارح عملوا رينيون بثلاثة الثالث شكون
1: من هو الثالث هذا اللي باش نحكي فيه بعد شوية
0: اي لا شنو يحكي اي لا اجيتي حسيتو انا حتى افتح لي الاخبار يا ودي رؤساء العالم يحبهم ياكلوا بعضهم بالبونيه
1: ليه وكي يخرج يقول I am the boss وحد حد ما ي...
7: ليه جاوبوا ما سمعتوش ماكرون قالوا
1: دير كوليك
7: إيه؟ راك جوست زميل
1: ايوا اوكي
7: شو تحبوا يعمل
5: مش كيما انا جاوب
7: يا رفيق يضرب بكرسي
5: انا نجاوب
7: رفيق يستنى فيه بيغزر على مكرام يحب يشده من خمره
5: الكرافات ويجري
1: مش هذا اما ديما نقول
7: شو تبلبل يبلبل يا رفيق يخرج
5: ماما مصالح
7: فما في باله
5: تحسبوا تروح البلاد بترول ونفط وطيارات ويحب يغلي له في النبيذ والسكور باش تحسبه هوني ديوان تجري ورايا بسبته عملك وكذا يا ودي قوه الراج اقوى قوه في البلاد في العالم
0: لا ونزيدك زياده خويا زياد قال لك المعلومات اللي موجودين لهنا قال لك جبناهم ما بعضنا اي بابا اقف على رزقك
1: الامور تبدل لتنمية النفسية تبدأ.
5: أنا عندي وحطيتك في الإيتاء عنا ما عندك اللي أنت واصل. أترافيري أنا اللي بنحط فيك في الصورة لأنه مغيب أقصي تماماً.
1: أقسموا بالله أنت عندك شكون وكلمته وعديته لي باش أحكي لي. كنت نجم تقولنا شكون؟
5: مواطن تحب تقول قول افتح لك الكلمه
1: افتح لك الكلمه يلا بعد الفاصل بعد الفاصل افتح لك الكلمه
8: افتح لك الكلمه الثقه اللي عنده في العربيه نتاعو اللي مازال يستعمل فيها التو فهمتش منين جيب فيها بالله الكريم يا ولدي متنبي جاي فاهم قايل انه عايمه سيادتو يا ولدي يلزم العربيه هذه كمان شنو هو توزيعات يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
4: زابينغ
1: تحية للكناس رامي فوراتي بعد شوية الأخبار بعد شوية حاتم جاسبار مباشرة من المكسيك ولكن قبل هذا نحكي لكم عجديد وجديد يجيكم من عند فيفو كيف ما العادة فيفو ديما تفاجئنا بالجديد وكانت حابة تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس ليليغانس والريزيستانس ماكش باش تلقى خير بالفيفو إيكغريك 31 دي 4G اللي تلقاه متوفر في دو كولور مزيانين نحكيو على الجري إتوالي والدوري بلوم بالنسبة للرام وستوكاج نجم تختار اللي سيادك يا إما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام إكستنسيبل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام إكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج والا 256 جيجا دو ستوكاج بالنسبه للايكران نحكيو على ايكران 6.75 بوص ايكران كبير لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحه وفيزيبيليتي طياره للعين تخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو ولا فيديوهات الفيفو ايكغريك 31 دي تليفون بيسون نحكيو على سناب دراجون 6 اس جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل مع 2 كاميرا أرير 52 ميجا بيكسل باش تعمل أقوى تصاور وفيديوهات والسوربريز الحقيقية هي الباتري 7200 ملي أمبير أور باتري بلو فولت شارج رابيد شارج انفرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى الست سنوات نجيو توا للريزيستانس التليفون هذا سيرتيفي في مقاومة لشوك دو نيفو ميليتير مقاوم للشوت سيرتيفي 5 إتوال ويقاوم الشوت والماء والغبرة تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء نحكيو على الصوت الفيفو إيكغريك 31 دي مزود بدوبل أوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى 400% موزيكا فيديو ألعاب ونحكي لكم زادة توا على الفيفو إيكغريك 31 5G في زوز زلوين البلاك والبربل 8 جيجا دو رام إكستنسيبل 16 جيجا نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج إكران HD 6.68 بوص سناب دراجون 4G 5G نحكيو على شارج باتري بلو فولت 6500 مليون بار اور وبالنسبة للأهم من هذا الكل السوم وما أدراك ما السوم الفيفو إيكغريك 31 دي 4G متوفر بأسوأ ما بارتير من 839 دينار وتوصل المليون و69 دينار أما الفيفو إيكغريك 31 5G متوفر بمليون و169 مع فيفو بزلتوا تنجموا تربحوا التليفون تربحوا دوز ليكوتور تربحوا برشا كادوات أخرين زوروا صفحة فيفو.ان على الفيسبوك وشاركوا في المسابقة الخاصة فيفو إيكغريك 31 عليكم كان تعملوا بارتاج للبوبليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية بتاع فيفو إيكغريك 31 دي اكتبوا الجواب الصحيح باستعمال الهاشتاج ماركي واحد من صحابكم في كومنتير وكل ما تشاركوا أكثر كل ما تزيد حظوظكم في الربح فاصل ثم نواصل
4: راف ماج
3: بوبليسيتي
9: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
3: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
9: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: من استوديوهاتنا في البحيرة نحلق نحو المكسيك مباشرة. صديقنا حاتم في المكسيك تتسويت تران دي جورة
3: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو, طور عالمك. تران دي جور
2: حاتم, صباح الأنوار صديقي, كيف الحال؟
4: صباح النور رفيق, تحية ليك, تحية لرف ماجور الكل, تحية لكل المستمعين على ديونا فام. إن شاء نهاركم مبروك, إن شاء نهاركم أسعد الأيام.
2: إن شاء نهارك أسعد الأيام صديقي. البارح برشة تسريحات جاتنا من المكسيك, برشة كلام تقال على لسان المسؤولين, ولكن بعيد على هذا اللي باش نحكيه فيه بعد شوية. أعطينا آخر أخبار المنتخب سينو قبل الأخبار, شو اللي صاري تعطى مودوردر البارح باش نسكول تتكلم حاتم؟
4: هو الحقيقة رفيق نحكي لك شنو اللي صار بالضبط. معنا الصباح اتصل بيا زياد الجزيري وأكد أنه بش يقوم بحوار بطبيعة الحال, واتصلنا وتبادلنا الأفكار أنه بش يكون فما حوار وغيره. توجهنا نحو مقر الإقامة بطبيعة لقيت الزملاء, وكان إلا حوار بطبيعة الحال, حكى فيه حوار برشا مواضيع وحكى فيه على برشا حاجة زياد الجزيري, وكان بطبيعة مع صحبة بقية الزملاء الوفد العالمي التونسي. رفيق
2: واضح به اخبار المنتخب, قولي زيدون
5: تطلب فيها نهار كامل تقولوا شنو صار, ما عندك المعلومه انت عندكم كواب باش تفاجئنا نعرفوك عندك المعلومات الكل.
2: ما هو لازم يقول
5: اي هو لازم
2: هو يعطي لي في المعلومات
5: حتى ما عادش تهز عليه, راه انا ما منهزش عليه في الصفر.
2: يلا حتى ما اخر اخبار المنتخب الحصه التدريبيه مع في رونار كيفاش كانت البارح, شو مازال يستنى في الاولاد, بوادر التشكيله بين البارح واليوم, قداش زادت نسبه الكلام اللي قلته في علاقه بالتعويل على دحبان مكان مهيب الشامخ, 4-5-1 ولا 4-3-3, ما نعرفش, اعطينا الجديد حتى.
4: وش قولك رفيق كان نحكيه شوية لحكم المباراة؟
2: نحكيه عليه بيصير أكيد مهم جدا حكم. ولكن
4: حكم المباراة حكم المباراة والحكم الروماني إستيفان كوفاتش, واحد من أبرز حكام كرة القدم في أوروبا حاليا, تم تعيينه رفيق. هو أبرز المقابلات اللي كان زفرها نعرفوه إستيفان كوفاتش, كان زفر قبل نهائي أوروبا كونفرنس ليج بين روما وفينورد, أيضا كان أدار مقابلة أوروبا ليج الفينال ما بين فريق أتلانتا وبايرن ليفركوزن في 2020, أيضا فينال بي إس جي والإنتر الفينال ديسيون تعاملناه والرفيق اللي تذكرون كل اللي وفات بفوز البي إس جي 5 أهداف عام 2025. أسلوب كوفاتش معروف بشخصية قوية برشا وعدم التردد في إشهار الأوراق في البطولة متاع الويفا 2024, رفيق الأثار جدل حتى في بعض المقابلات بسبب كثرة الإنذارات والطرد, خصوصا مباراة تبقى في الذاكرة هي تشيك وتركيا واللي شهد تعد كبير من البطاقات الصفراء والحمراء, دونك حكم صار ياخذ القرارات بطبيعة الحال. ننتظروا كيفاش يكون في المقابلة رقم 1000 ما بين تونس واليابان. سينا بالنسبة لتحضيراتنا رفيق في المقابلة هذه الحصة التدريبية على مستوى من المحل التشكيلة رفيق, رأوا معناها ما نجزموش الحقيقة بس 99% إنه التشكيلة, ولكن ثم حاجات كل يوم تتبدل المعطيات, نعرفوا كوتش جديد, نعرفوا كل يوم تتبدل الفكرة سولون الفيزيوناج اللي عنده على منتخب اليابان. لذا علاش وقت اللي نحكيه على التشكيلة مثال ثم عدد من اللاعبين اللي كما نقولوا أنتر جيومي ضمن المكان متاعهم في التشكيلة الأساسية, سينو ثم عدد من التغييرات, أيمن دحمان بنسبة 99% باش يكون هو الحارس الأساسي في المقابلة على الجهة اليمنى, يان فاليري على الجهة اليسرى, علي العابدي, ثم لاعب في قلب الدفاع عظمان مكان اللي هو منتصر الطالبي, ثم نقطة أخرى رفيق هو قاعد يجرب لحد الآن ديلان برون قد يكون أساسي في المقابلة, ديلان مع منتصر الطالبي هذا معطى جديد نجمه نحكيه عليه, عودة ديلان برون نعرفه كان
5: مصاب
4: ديلان برون ومنتصر طالبي.
2: واضح واضح كمل حاتمي
4: ديلان برون ومنتصر الطالبي شنو يقول انه

0: في فكره في فكر المدرب فيرونار انه الدفاع زي يعرف بعض يعرف بعضهم الاولاد. ما انا نحكي على دحمين العابدي فاليري ديلان برون وايضا منتصر الطالبي، هذوما الخمسه اللي لعبوا وقت التعديله في الكاليفيكاسيون تاع الكوب دي موند تاع الكوب دي موند ولا وما قبلنا حتى هدف. عمل الفيزيوناج نتاعه يقول لك اليوم نعمل على الملعبيه اكثر على مستوى الرصانه والحصانه الدفاعيه. باهي نجيو لوسط الميدان، الياس الصخيري موجود، راني خذيره صعيب برشا باش يكون اساسي في المقابله هذه. نجمو نلقاو محمد الحاج محمود اساسي في المقابله، دونك نلقاو الياس الصخيري محمد الحاج محمود، حنبع اللي حكينا عليه موجود، سيباستيان تونكتي كيف كيف بنسبه 99% باش يكون موجود. تبقى الكولوار اليمين، معناها باش نحكيو في الخطه تاع رفيق في الكاد 2 3 1 اللي هي تنجم تتغير ل 4 5 1. الكولوار اليمين بقات ممكن برشا نلقاو يا ام انيس بسليمان والا الياس سعد، هذه الشك والدوت ما بين الجنابيه هذوما والقدام باش يكون في راس سوات. هذه الفورماسيون
1: امكانيه التعويل على العياري مستحيله،
0: صعب صعيبه
1: دونك يا بن سليمان يا الياس سعد سامحني، وفي راس سوات ينطلق بحظوظ اوفر مقارنه بالمستوري هكا
0: بالضبط. في راس سوات ينطلق بحظوظ اوفر مقارنة بالمستوري. هذه راهو شوف راهي قديمة كي نحكي وراهو صالون كيما قلنا اليوم الحصة التدريبية مغلقة، لكن ديما حسب أخبارنا أنه نجموا نمشيو. علاش قلت لك أنا مرة أولى أنه باش نرجعوا نلعبوا بأربعة منذ المداخلة الأولى، هذه طبيعي جدا حسب فكر الفيرونار واللي جاي الفيرونار ونعرفوا أنه ما بدلش الفكر نتاعو ديما يلعب بأربعة في اللاكس. دونك هذه ملامح التشكيلة الأساسية في انتظار كيما قلنا مازالت سيونس غدوة نحكيو اليوم عندكم بيان سور الكونفيرونس بريس باش تكون ساعتين ونص بتوقيت مونتيري، معناها سبعة ونص بتوقيت تونس اليوم. بالنسبة للمدرب إيرفيرونار لحد الآن ما عرفوش من سيكون اللاعب اللي باش يرافق إيرفيرونار في الندوة الصحفية اللي تسبق المقابلة على إثرها بالسبيعة، باش نزيدوا نتأكدوا أكثر من الكلام اللي يقولوا فيه. صعب مدرب عنده أربع أيام موجود باللي بشكون كما قلنا هو لوسول يعرف شكون التشكيلة ممكن حتى يقوم بالتغييرات. هذا بالنسبة للمقابلة تونس اليابان، المقابلة رقم 1000 في تاريخ الفريقين، في تاريخ كأس العالم، سامحوني، في تاريخ كأس العالم مباراة 1000 باش تكون
1: باش يكونوا حاضرين فيها ضيوف. حاتم
0: جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم باش يكون حاضر في المقابلة هذه رفيق، حتى الحكم اللي كنا نحكيو عليه باش يتم باش يرتدي بدلة خاصة زي خاص بالمباراة رقم 1000 في المونديال. هذه اللي نحكيو عليه رفيق بطبيعة الحال كما قلنا مباراة كبيرة باش يكون فيها برشا ضيوف، مباراة مهمة لتونس واليابان ولكن مهمة أكثر.
1: إلى جانب أنفانتينو سمعنا أن فمهم لاعبية كبار باش يتم استدعاهم
0: عدد من الضيوف، هذا حسب الميل أخبرنا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، عدد كبير من الضيوف الستار اللي شفناهم حتى في الحفل الافتتاح في المكسيك باش يكونوا حاضرين في المباراة رقم 1000 ما بين تونس واليابان، مباراة كبيرة واللي بطبيعة الحال إن شاء الله يكون فيها الانتصار حليف المنتخب الوطني التونسي.
1: هذا ما نتمناه يا ربي. دونك البروغرام بعد 5 ساعات حصة تدريبية هكا حاتم، احنا الوقت راهو بسيط قاعدين نحفظوا فيه، بعد 5 ساعات من توا عندكم حصة تدريبية؟
0: لا عندنا احنا غدوة
1: نص الليل
2: عندنا اللهم اخطر
0: جوالات تاع
1: الصباح. اي دونك وقداش مازال لنا من حصه تدريبيه قبل المقابله؟ واحده برك،
0: حصه وحيده مقابل نهار السبت رفيق، دونك هي مقابله مازالت حصه تدريبيه وحيده. اليوم عم تعملت حصه، غدوه حصه كونفرنس بريس. انتم ما تفسر لك علاش رفيق، احنا المقابله عندنا لهنا 10 نتاع الليل نهار السبت، انتم عندكم لحد الصباح فجر لحد الصباح الخامس
1: 5 سوا 10 تاع الليل تحاسيلو عندكم جوج
2: فيكم تهرجوا مش تتعدى
1: تتفرجوا ولا ليه تعب الحكي قداش فزلو من هسه هما سبت 10 واحنا لحد الصباح. تكلمني حاتم حاسيلو كفا ما حاجه سينو في علاقه بالاخبار من علاش كان فما حاجه اخرى نجمو نضيفوها على المنتخب على الاجواء غديك على ما علاش كلمه على على الصورة اللي قاعدة اليوم تتعدى من الملاعبية الوجوه. أنا نحب نحيي برشا الجمهور الأمانة اللي حاضر غادي اللي شفنا جمهور يمشي قدام لوتيل ويطلب منهم فيش يصحولهم ويا الأولاد وننساو الماتش ودربوا تونس ونعملوا عليكم حاجة فريمو. أتمنى أنه الملاعبية يكونوا في الموعد ويلتقطوا الرسالة، مش سهل معناها ناس بعد فضيحة الماتش الأول باش تجيك قدام لوتيل وتستناك بالساعة واثنين باش تسحلها أنت على مريول ويبوس ويعنق ويا الياس ويا ديلان ويا كذا، معناها فريمون فيديو تاع دقيقتين ثلاثه تمس برشا. ان شاء الله اللاعبين يلتقطوا الرساله. هاي كلمه اخيره حتومي
0: رفيق جيست بربي مادام حكيت على الجمهور برافو في الترانزيسيون انه فما الجماهير التونسيه اليوم عملت دخله بمناسبه المباراه رقم 1000 في كاس العالم بتونس واليابان. الدخله مخدومه بالباهي وتخدمت بمراعاه لمعايير الفيفا. قماش ما يتحرقش، الكبر التيفوس 22 متر ولا 8. التيفو رفيق وصل اليوم المونتيري، لكن فما اشكال في إدخاله للملعب نهار المقابلة، لأنه نفسر لك عليش. بعد الاتصال بالفيفا، الفيفا جاوبت قالت أنتم كجماهير المنتخب ما عندكم صفة رسمية، وهذه كاس عالم المنتخبات ما هيش الأندية، يعني الأمر مختلف، لازم يكون من الجامعة التونسية يتكفل بالدخلة رسميا باش تدخل. الفيفا راهي عاطية قيمة وقدر المقابلة زي رقم 1000. جابون بعثة بعثة خاصة، احنا لحد الآن فما التيفو لكن فما حتى شيء رسمي حول الأخبار إنه بيش يدخل وإلا لا. دونك هنا مثال الناس اللي عندها هكا تنجم تعاون شوية بكلمة بتليفون تعاون باش المجهودات.
1: يا معلاش كلمة وتليفون معناها ما غادي لي مامبر تاع البيرو فيدرالي نجموا يتصرفوا ولا لا؟
0: بالضبط وما نجم
1: ما شاء الله. احنا العدد ما شاء الله حاضرين
3: ما يهزوش على التليفون
2: تفوق 60 واحد
3: طال. دخل معنا الجماعه اللي فات المسؤول على الدخله في البرنامج عندنا، وقال راه المشكله كانوا يتصلوا به واتفقوا معهم على الجامعه التونسيه لكره القدم، ومن بعد خيبه الامل والنتيجه الخايبه ما عادش يهزوا عليهم تليفون، وهذاك علاش هما قاعدوا في حرج لحد الان ما فماش عضو جامعي باش ينجم يسهل لهم الدخله نتاع التليفون.
0: بالحق الدخله رفيق راه تعرف الكوليكت اللي صار تكلف تقريبا الدخله 4400 يورو، ما الناس راهي بمجهودات شخصيه فما حتى حد عاونهم. معنا نشوف حتى في الجروبات نشوفوا فيهم موجود فيهم الجروبات هذوما راهم اللي يدفع بالعشره وبالعشرين وبالخمسين وبالمئة. دونك 4400 دخله حاضره موجوده في مونتيري استنى باش يدخلوها
1: للسلام. نتمنى الرساله توصل وانت غادي بحذاهم حاتم، تنجم حتى انت تحاول تمارس نوع من الضغط غادي سير بلاس باش واحد من المسؤولين يتكفل بالدخله بيان سور يطمئن انه الدخله ما فيها حتى مساج مش ولا بد كذا. ابري تو تصوير تونس والماتش الالف وضيوف كبار في الفيفا وغير الفيفا موجودين، ولكن بعيد على هذا واحد يعاون الجمهور باش يعمل الدخله نتاعو. حاتم صديقنا شكرا لك، هذه اخر مداخله الاسبوع هذا، باش تقابلوا معك نهار الاثنين ان شاء الله. نتقابلوا زينة يا حاتم وان شاء الله يا ربي ما نعملوش واحد نحكيوا على اجواء الفرحه وشكون باش نقابلوا في الثمن النهائي والربع النهائي، ونحكيوا على الترشح والحلم نتاع تونس اللي باش تتوال باذن الله. شكرا لك حاتم، تحياتنا.
0: ربي معملين على الجرين تبع زياد المكي، بربي يا زياد
2: هاني معك يا حاتم
1: معك
2: هاني معك
1: وزيدوا شوي يرقد زياد معك عمل على الجرين. يلا شكرا لك صديقنا حاتم من المكسيك، حس سعيد ان شاء الله في بقيه المشوار. اصدقائنا الكل المراسلين صديقنا حاتم ولا المنتخب، بعد الفاصل نرجع نحكي ديما الاخبار المنتخب تصريحات البارح رفمك حتى للتسعة ونص.
4: رفمك بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد، فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق، 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير، ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.

0: تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: الكورة سيف سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: ميلانو لابيو اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: من الأرض للكوجينة، من حومة الاستاد، من الطاولة القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار بأحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
4: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوت كوم.
7: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق بوشناق.
9: 57 دقيقة نواصلوا معكم بالأخبار ونحكيوا على منتخبنا. نرجو على تصريحات زياد الجزيري كما قلت البارح، كأنه مدير درت فيها بالمكتب الجامعي، الناس كل تخرج تتكلم بعد صمت الرهيب اللي عشناه تلت أكثر من 3 أيام تقريبا بعد فضيحة الخماسية ضد المنتخب السويدي. زياد الجزيري يتكلم برشا، قال اللي هو اللي كان أصلا طالب مدرب أجنبي كبير، قال الناس إذا كانت حابة تحملني مسؤولية إشاعات ما يسالش تحمل المسؤولية. اسمه التصريح الأولاني لزياد الجزيري
10: مش صحيح، إشاعة وهذه كذبة كبيرة. عمري ما معناه نسمع إيرفي غونار باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه واني نرفض، بالعكس يعني. ولهنا نحب نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين خاصة حسين اللي اتصل بال إيرفي غونار، وفي 24 سنة إيرفي غونار معناه كان موجود، معناها بعد خسارة موجعة ومذلة الناس ما رغدتش النوم. لكن إذا الناس تحب تحملني أني المسؤولية نتاع حاجات أني ما عملتهاش ولا إشاعات، سمحني حاتم خنقول لك مش مشكل، تحمل مسؤوليتي كاملة وإن شاء الله نربحوا مقابلة اليابان. وكان ربحنا مقابلة اليابان راهو الملاعبية والانترونير، وكان خسرنا الرواني مش مشكل، ما يخلقنيش ما عنديش بتبعت الحال بتبعت الحال يشاورني، ما لم يشاورنيش كيفاش ما يشاورنيش مالا. وهو ما يعرفوا معنا أول ناس أني ضربت بالبونية، ضربت بالبونية على مدرب كبير ومدرب أجنبي كبير، والتوانسة كل يعرفوا الشيء هذايا معنا، ونحطوا الباكو ونحضر منتخب كبير. لكن تعرفوا الظروف اللي ما سهلتش باش يكون معناها انترونور كبير في المنتخب التونسي، وتو هنا عندنا الفرصه دي. لكن راهو سي باغاني دافونس، معناها حتى نجم انترونور كبير باش ما تمشيش معاك الكره با بروبليم. لكن يعني نعتبر اللي منتخب التونسي كيما اليوم كيما اي منتخب في العالم محتاج انترونور ربح باش ينجم يعاون الملاعبيه الصغار هذوما. وراني مش نروح في الطياره اللي الاولانيه، مش نروح لتونس كيما عمري ما هربت قبل من تونس، مانيش باش نهرب من تونس ونتحمل المسؤوليه. تحبوا تحملوني يعني المسؤوليه يا با بروبليم، نهزني المسؤوليه، لكن ملاعبيتنا نقفوا معاهم سون فراجيل، محتاجين دفع معنوي كبير باش نجموا نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله.
9: ملعبية فراجيل مستحقين دفعة كبيرة نقفوا معهم تحبوا تحملوني المسؤولية حملوني المسؤولية. من أعرف كيف شفت كلام زياد الجزيري حكي على حتى على الصحفي الفرنسي اللي هبت مقال في الليكيب رومان مولينا واللي حكي على الفرسيون تاعو على الأقل المسار لصبري لمبوشي وداخل المنتخب بعد الهزيمة. 20 ثانية كلام زياد في علاقة بالموضوع تسمعوه.
10: تبعوا في ليكيب نتبعوا في رومانو ولا شكون هذا يخرج بشاعات يا اخي معناه ولا انه ريفيرونس هذا رومانو انا هذا معناه كل مره يخرج اشاعه يدخل التونس يدخلنا في بعضنا شكون هو معناه باقي معناه هما شو يحبوا منا هذا كله كذب. جواري تعرف تعيش مع بعضها مكتب الجامعي متحد سودي نعيشوا بالقدام مع بعضنا وفروا كل شيء للملاعبيه والكره في الربح والخساره.
9: هذا كلام زياد شي يحبوا منا ليكيب ما نتصورش عنده مشكلة مع المنتخب التونسي ليكيب معناه عندها فيرسيون قد تكون صحيحة قد تكون أوفر شوية ينجم يكون صبري لموشي يسرب معلومات لخدمة الصورة متاعه مجموعة اللي مع صبري لموشي ولكن أنه شي يحبوا منا ما نمشيوش للغادي برشا بار كونتر اللومو على رواحنا كي احنا نقعدوا ساكتين كي انا ما نخرجش نتكلم كي ما يخرج حتى حد من البيرو فيدرالي يتكلم كي زياد الجزيري ما يتكلمش كي خليل شمام ما يتكلمش احنا كتوانسه مش وليو ناخذوا المعلومات ما باش نقرا الارتيكل نتاع ليكيب معناه واذا كان توانسه سكتوا اوبليجي منطق الاشياء معناه طبيعه تعب الفراغ خليته فراغ ثلاث ايام دونك عادي باش بتحملوا مسؤوليه الصمت نتاعكم بعد الهزيمه هذيك كنت لازم تخرج انت زياد وتتكلم وتقول وانا باش نخمو قدامنا ساعات حاسمه باش ناخذوا قرار اي ولا على الاقل تتكلم انا تحتي صوره قعدنا عارف في ضبابيه كبيره راهو ناصر في علاقه بالمنتخب ثم رقدنا قمنا نلقاو ايرفير نار مدرب المنتخب الوطني. حاجة أخرى زياد الجزيري الملاعبية احنا معاهم ديما مع الملاعبية وديما مع المنتخب المغربي ننقضوا بعض القرارات ولا حاجات مش معناها قاعدين انا كيقول انا عضو مكتب الجامعي الفلاني يعمل كذا وما يجيش مش معناها احنا ضد المجموعة ولا ضد المنتخب احنا نشجعوا ومرضنا ومازلنا باش نمرضوا باش نصبحوا ونعاودوا نحلموا غدوة صباح تونس الكل في مخنا باش نربحوا اليابان بثلاثة طبيعة الأشياء ولكن زادة ما نجموش نسكت ولا حاجات غير عادية تصير ولا توصلنا أخبار غير عادية. وباش ننهي مع زياد اللي نحبه برشا كملاعبي وكمسؤول ومن الملاعبية اللي معناها فرح تونس معناها ما ننساولوش 2004 خلينا احنا نحكيه زياد على انت شحتيت لتونس ودمك اللي حطيته في التيران والجرينتا والروح اللي كنت تلعب بها ما تستعملهمش انت في تصريحاتك. انا قلتها وقت البارح قلت الملاعب هذا يعطى برشا لتونس وبدمه وبقلبه وبكذا نحبوه اليوم كمسؤول يعمل اللي مستنين منه. اما كي يقول زياد برشا برشا في التصريحات واللي خليني انا نقولها ما تقولهاش انت هذه الفكرة ناصر الخروج الاعلامي اللي تقال هذا الكل شنجمو نخرجوا
4: هو بالنسبه لي
11: انا فما شنو قلتوا انت معناتها ناصر اش خليت له
4: اش قال باش يقولوا برافو
11: الوجيه ويعطيك الصحه بالحق يحطوه هو هذا قاعدين 24 ساعه قدام الوتيل يحكي عارف بالحق راه في كان يخمم المكتب الجامعي
9: شيخ صحفي
11: تصريحات تريد بالكلام 24 ساعه ونكون قدام وتحكي
4: والملاعبيه
11: ما نخلوش على الطرح مازلنا يا رفيق اش فكره عليه
4: الحق راه في استراتيجي انت مريض بالكلام يحطوك ما تعيش
9: تحكي والله الصحفيين واللي يطلبوا السماح يحبوا يروحوا
11: يروحوا الوليد يسمعوا كونفرنس يبكي يقول لك ما حاجتش يسالوا شكون
9: يا الله ينسى
4: هو بالنسبة لي أنا رأوا فما حاجة مهمة برشا قلتها أنت يا رفيق وأنا نكون منشاطرك الرأي فيها رأوا المسؤول اللي هو يكون يتحمل مسؤوليته كما يلزم يزمه يخرج في الخيبات الأمل يزموش يخرج وقت الإكسبلوا والربح وقت اللي المسؤول تبدأ فما مشكل وفما خيبة أمل كبيرة متاع شعب كامل متاع بلاد كاملة اللي ما رقدتش والصغيرات اللي تبكي والعائلات اللي تبكي والناس اللي في الشارع هايمة اليوم لابد المسؤول وقتها يخرج باش يقول شنو فما في ليكيب ناسيونال ومن حق التوانسه انها باش تعرف شنو اللي صاير في ليكيب ناسيونال انه الفراغ اللي كان موجود في ثلاث ايام هو حل باب التاويل على الناس الكل كل واحد يعطي الخبر كما يحب هو وقت اللي يخرج مسؤول ويتكلم ويحط الامور في نصابها ويورينا شنو اللي صاير في المنتخب وقت تونس كل تسكت اما من بعد زاد كيف كي تولي تصريحات على اليمين وعلى اليسار والناس كل تتكلم هذا بيدو يولي فيه برشا ضبابيه وفيه برشا حاجات اللي انا نشوفها ماهيش مش وقتها. بالنسبه لي انا فما حاجه مهمه برشا راهو اليوم انك اليوم تكون مسؤول في منتخب ولا في جمعيه وقت اللي تربح وتنجح راهو سي مي هذيك حاجه مهمه برشا وقت اللي فما ديسيبسيون راهو الناس الكل معناتها تتحمل مسؤوليتها بيان سور انا ما نجمش نشوف المنتخب التونسي بالإيماج هذيك وبالهشاشة هذيك وبالتصوير هذيك وما نجمش أنا نقعد نتفرز هذا كيف كيف. اليوم أنا اليوم أنت كمسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم ولا مسؤولين ولا مكتب الجامعة كله، أنت مسؤوليتك باش تعطيني الإيماج اللي أنا نحبها، باش تعطيني التصوير اللي التوانسة يحبوها ويتمنوه في المنتخب، راه هذه خدمتكم بيان سور في نهاية العمر، ما نحبوا نشوفوا المنتخب نتاعنا في التصويرة اللي تليق بالتوانسة، على خاطر هذاك حلم التوانسة. كيما واحد ينتمي لفريق معين يجيك يعرضك في الشارع يقول لك أنا نحب الفريق هذاك، ما تنجمش تقول له ما تحبش. خلينا هيك إن اليوم نحكيوا على الراية الوطنية ونحكيوا على تونس، وقت اللي تبدا تونس في الميزان يا خويا الناس الكل يلزمها تتجند، ومن غير مزية حتى حد، راه ما فما حتى حد يخدم في ليكيب ناسيونال عامل عليها مزية. اليوم بالنسبة لي أنا ليكيب ناسيونال تتعدى اون بريوريتي بارابور قبل الناس الكل، واليوم خدمة الناس الكل باش تعطيونا تصويرة مزيانة، وهذاك شي نحبه في نهاية الأمر. اللي يربطنا بينا وبين مسؤولين المكتب الجامعي ولا الناس اللي تشرف على الكرة التونسية هي نحب نشوفوا تونس في أعلى مراتب وتعطينا تصوير اللي تليق بتونس.
9: وحاجة أخرى بربي وننهي، ملاعبيتنا هالشي عندهم هشاشة نفسية يا أخي، لما تاملي أنا صغير وإحنا نحكيه على هشاشة نفسية، هشاشتنا إحنا زادة متنا معناها مرضنا بالحق من غير إكزاجيراسيون، والله العظيم مرضنا على هزيمة متاع خمسة معناها. دونك معناها كمية ملاعبية بروفيسيونيل يلعبوا البرة كذا، شو بش نعملوا معناها كل الظروف عندهم يا اخويا. اليوم هاو عندهم انترنور من طراز محترم جدا جدا جدا، الشعب الكل وراهم رغم فضيحة الخماسية، وحتى البلاتويات قاعدة تدزم على المنتخب ومع الأولاد. يا اخي تحملوا مسؤوليتهم، اللي عنده هشاشة نفسية مزمنة مزمنة معناها 20 سنة وما تحبش تتنحى يا اخويا، كي عيطولو كي بلسنال ما عاش يجي يقول ما نجمش ما لا اتحمل
11: زكتة 12 مليون
9: بالحق، يقول ما تحملش 12 مليون ورايا، علاش نجي انا باش ما نشرفش المريول، خليوني عيطوا لغيري بكشي غيره أقل نيفو ولكن أكثر استعداد نفسي.
11: أما المرض عادي أنت تمرض خاطر أنت وقتها وتروح تعدى ما ثلاثة ماكل ياغورتا ومن بعد هريسة وطن ومن بعد كاس حليب حتى كان ربحنا أطلال بالماكلة اللي كليتها والكمبوزيسيون اللي عملتها عادي مش تمرض.
9: قمت جيعان وما لقيتش حاجات ياغورتا سنكرو
12: كلمة صغيرة
9: ماش عندي وقت
12: والله 10 ثواني على خاطر زي هو صحيح قلنا وكذا والخروج برشا برشا ملعبات خرجت خوضنا في وسطهم، ولكن فما نقطة مهمة أنا حسيت أنه خير كي خرجوا بعد نهارين بردت شوية هما بردوا وإحنا بردنا، خير من اللي خطر تتشنج ويولي التصريح يتاخذ بالتأويلات المختلفة وكذا، ميسالش نهارين بردت الدنيا، ولكن يخرج واحد بركة ولا زوز باش نفهموا رواحنا ونجموا عرفت نحلوا هذوما، ما يجيش كل مرة عمري مريتها في حتى جامعة يخرجوا الليست الكل خرجت تحكي فرد نهار ناقص كان سي معز الناس اللي ما خرجش يحكي.
9: إيفيكتيفمون حتى الخروج البارح فيه وعلي الناس كل في البلايص الكل في نفس كذا ما يجيش هكا ما يسيبون حبيته هكا خليها هكا. المهم اللعبية يكونوا حاضرين وإن شاء الله يا رب يكونوا في أفضل حالاتنا ضد منتخب اليابان. نلعبوا على 300 دينار من إهدى كونكورد، تكلمونا على 31 328 328. الأخبار ثم نعود، كنتم مع تراندا
13: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
14: أريدو طور عالمك.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مايكلا 9:30 بقيادة زياد المكية النقيب حاتم الحاج ناصر الهبدوي ورامي الفوراتي، مواصلين معكم للرحلة حتى للتسعة ونص. الأخبار ولا بوكس نيوز بعد شوية، ولكن قبل هذا نحكي لكم كيما كل يوم على الجديد اللي ترجع به بيتين. نعرف اللي فما برشا منكم حاطين فكرة تبديل الكهرباء في البرنامج، بديم المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش. نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك وانت تقول وش خاصك النخلة تبدل الكهرباء، راني تعبت يزيني تعبت بلاش كهرباء ولا الكهرباء قديمة كل مرة بان الكهرباء صغيرة تعطلني تخليني عامل ابونمو عند الميكانيسيان. اليوم عبيتي البنك التوسي الليبي تنجم تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه الكل. كيفاش؟ البنك التوسي الليبي بي تي ال بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج تلقى الحل المناسب لك أنت مع عرض ليزينج صيفي اللي فيه جديد. ركزوا معنا اليوم، تنجم تشري كهرباء جديدة من البنك وتتمتع برشا امتيازات زيرو أوتو فينانسمون، وهذا احكي لي عنها أكثر من أسبوع توا. الناس اللي تسمع فينا عندها المعلومة، يعني من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول لفريد دوسي أوفير ما تخلص حتى فرانك في المعاليم بتاع الدوسي، ومدة الخلاص نجم تخلط مع 10-5 سنين تخلط حتى 7 سنين كاملين. هذا جديد بالنسبة للعرض بيتيل. أكثر من هكي إذا كانك تحلم باش تكسب كهرباء إبريد ولا إلكتريك مع البيتيل بوك الحلم يتحقق وتتمتع بتو بريفيرانسيال، يعني نسبة فايدة أقل وشروط تمويل أريح وامتيازات أخرى عالمية. وحتى إذا الميزانية متاعك ما تسمح لكش باش تشري كهرباء أوكازيون، الحل موجود مع بيتيل بوك. نجم تمول كهرباء أوكازيون عمرها حتى 5 سنين مش عامين كهو، مع مدة خلاص توصل 36 شهر. ما تضيعوش الفرصة، العرض متواصل حتى الآخر جوان. والأكثر معلومات زوروا btl.in وإلا كلموا 70-131-800 عاود 70-131-800 وإلا btl.in. نخرجوا فاصل ونرجع بعد لحظات. قبل هذا نسمعوا الجديد مع بتيلا.
1: الخدمة والرونديفوات المهمة ما تستناش، أقوى الفرص والفريات ما تتراتيش. كانك بروفيسيونيل انتربرونور خدمتك بازي على الترانسبور، العرض هذا اللي كنتي مع البتيل بانك البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينك اللي تجيك بعرض ليزينك صيفي وتخليك تنجم تشري كهرباء جديدة من باكوها برشا امتيازات زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول، فخي دو دوسي أوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان تحب كهرباء إفغيد وإلى إلكترونيك تتمتع بتو بريفيرونسيال، يعني نسبة فايدة. أما إذا تحب على كهرباء بونوكازيون كيف كيف بتيل بانك توفر لك الحل. تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامين كهو، ومدة الخلاص على 36 شهر. العرض هذا متواصل حتى الآخر جوان. لأكثر معلومات زوروا موقع btl.in وإلا اتصلوا على الرقم 70-131-800
0: 70-131-800 ولا btl.in. جديد اللي كنتوا تسمعوا فيه في علاقة بالكهرباء والعرض ليزينك صيفي، وشارك كل عام وانتم حيين بخير. بعد الفاصل نلعب على 300 دينار من اهداء كونكورد. بعد الفاصل الاخبار، نحكي على اتفاق الامريكي الايراني وتصريحات ترامب خلال قمة مجموعة السبع. نحكي على ولد حارس مرمى الرأس الاخضر اللي كانت التراند على مستوى العالم بعد ان تدخلت السياسة لمنح الفيزا بعد تصريحها وتصريح ابنها انها مش قادرة تجي وتعيش مع حلمة الكأس العالم. نحكي وزيد على حادثة كانت تراند على مستوى العالم العربي، سعودي يقبل رأس والدة قاتل ابنه ويعفو عنه قبل تنفيذ حكم الاعدام. غادي في السعودية اذا كان تعفو يقف الحكم، ناس ما عادش يتعدم القاتل. نحكي في المشهد كان مؤثر لدرجة كبيرة، هذا الكل بعد الفاصلة.
2: راف ماج بوبليسيتي. الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
4: تدلل تدلل مع جيون. تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام وفريات هايله ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفيه تولي راحه دليل وجو هبال.
5: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
8: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الافريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
10: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: فيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: 8:24 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. بعد شوية الأخبار ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذايا نلعبوا على 300 دينار كاش من أهداء كونكورد.
0: كونكورد فعل مش كلام.
3: اليوم نكملوا مع فريجيدير كونكورد وباش نفسر لكم علاش مع فريجيدير كونكورد. اشري وتهنى وبالك مرتاح، خاطر مع كونكورد الثقة هي الكل، والثقة ما تنجم تتبنى كان على أسس صحيحة. أولها الكاليتي والجودة بتاع المنتوج. البارح كينا لكم على الكمبريسور اللي هو من أقوى وأحسن ما فما في العالم، يخلي الفريجيدير بتاعك يخدم مرتاح وما يأكل الذو. كنا لكم زيد على الديزاين والكاليتي بتاع التولة بين ظفرين. اليوم باش نحكي لكم على السيستيم والكاليتي الوسائل اللي تحطهم شركة كونكورد اندوستريال لفئة الحرفاء متاحة باش تضمن جودة عالية من خلال سيستيم دو كونترول يبدأ من الماتير بروميير وصولا للفاز متاع لومبلاج، مرورا بمختلف التحاليل كما تحاليل على تركيبة الخفيف العازل، تحليل يهتم مدى قوة الخفيف العازل، لقيس الضغط زادة بتاع الغاز المبرد، تيست دو فويت وميكرو فويت، تيست إلكتريك. في المجموع فما قرابة 12 تحليل واختبار تقوم بهم شركة كونكورد قبل ما تهبط لفريجيدارات متاحة للسوق. وهنا نحكيه على حاجة مهمة جدا وهي إتقان التفاصيل، هذه أساس الجودة البرفكسيونيزم اللي لوج عليه أي كليون في أي منتوج يشتريه. فما بالك انفستيسمون متاع فريجيدير نشريوه ونعملوه باش يدوموا سنوات، الريغور هذه والبرفكسيون تفكرها بثقافة ألمانية يابانية في السنس متاع البريسيسيون، خاطر كونكورد تأمن اللي الجودة الحقيقية تظهر في التفاصيل الصغيرة وهي اللي تخلي الحريف يعطي ثقته للكونكورد. معنا في التليفون صديقنا الهادي المولي من حمام نلف. هادي صباح الانوار.
4: صباح النور.
3: شو احوالك يا هادي؟
4: في رفيق لاباس خويا؟
3: والله الحمد لله في نعمه. اش تعمل في الدنيا؟ منين تكلم فينا هادي؟
4: نتكلم فيك من
3: عاود لي منين تكلم فينا هادي؟
4: طول عاد من
3: ما عندكش ريزو يا هادي، كنت بدل شويه البقعه. هكا نسمعوا فيك خير، تكلم فينا من تونس العاصمة هكا. هيا مرحبا، وش تعمل في الدنيا هدود؟
4: أنا اللي
3: جبحت معك من الأخرى، مانيش نسمع فيك يا هادي، فما مشكلة على مستوى الكاليتي متاع الاتصال. هكا توا نسمع، معناها قلت لك شو تعمل في الدنيا هادي؟
4: هكا
3: نسمع فيك 5 على 5.
4: نخدم في الوكالة البلدية للتصرف.
3: في الوكالة البلدية للتصرف، ولد حمام نلف، أنت ولد الحمامة هكا؟
5: مبروك طلوع.
3: وعندك مبروك طلوع اخويا. وعندك عندك ثلاثة ابناء ربي يفضلهم لك، ريهام في الجامعة، ايهم عمره 20 سنة، وسقراط عمره 9 سنوات. ربي يحفظهم احلى اساميهم هدهود، وان شاء الله تشوفوا في اعلى المراكز. هذه نلعب على
4: كيما شوف
3: امين يا ربي، ربي يفضلك. عايش خويا هادي. هادي نلعب على 300 دينار من اهداء كونكورد، بون داشا قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد. السؤال يقول زيدونا،
6: اي بابا عندي سوير
3: حسب رايكم قداش زيدون معناتها لابين التليفون. كيما حكينا قبيلة صديقي هادي، حكينا على كونكورد الصناعية، قلنا أهم حاجة الجودة ثم الجودة. حسب رايك قداش فما من كونترول تعملوا كونكورد اندوستريال على الفريجيديرات نتاعها قبل ما تهبطهم للسوق؟ 8 9 10 ولا 12؟ 12. جوابك صحيح، مبروك عليك بونداشا. مبروك عليك بونداشا، قيمة 300 دينار يا صديقنا هادي. سلموا عليك برشا، كان عندك على شكون تحب تسلم هدهود؟ يلا
4: سلم عليكم الكل، سلم عليكم الكل، حاسب الحاج
7: عايشك ربي يفضلك.
4: وانت يا خويا، وانت ربي يفضلك خديجه،
3: ربي يفضلك وربي يعزك يا هادي. عايش خويا، ربي يفضلك ما عندك.
4: عايش خويا، عايش
3: مبروك عليك. عايش سلم على شكون هادي؟ مسالش نعطيوك المساحه
4: نحكي. نسلم على دارنا، على المدام، وعلى متغسى عليا مدام هي.
3: وعليش عملت شو عملت؟
4: متغسى عليا متغسى عليا، وسلم على
3: أولادي
4: وعلى
3: اللي. عاد نقفوا فيها النقطة ذي، أخذ من غير تفاصيل، أما أنت غالت ولا هي غالتة؟
4: والله
3: يلا غالتة. أعمل أنت غالتة، يقول لها راني ما نخسرش، قول لها سامحني، مشيت لها بتسميح ولا
4: لا؟ مزلت
3: فش تستنى؟
6: استنى في المسابقة هذه،
4: حتى تو نجي نمشي
6: نجيبها
4: من
6: دارهم،
4: وحتى
6: عملة كبيرة هذه، عملة كبيرة.
3: استنى الامور
4: تعرف
3: الامور جدية معناها.
4: لا بريك تو، اقسم بالله وراس خديجة اللي ماشي يروح
3: بها. اسمعني، ما تخليش مرتك تتغشش، وما تخليش الفترة تطول، ما خاطر راهو برشا كي تطول الفترة الامور تزيد تتعكر اكثر وتتشنج.
4: لا والله لا،
3: انا كنت كنا عمرك متمني خلاص، بنتك خديجه اللي مروح بها له. اذا كانك مقتنع اللي انت غالط، تو دور الكهرباء، دور المترو، ودور النخل الريف، يمشي وين تحب وامشي للمدام باهي.
4: غالط والله
3: غالط. ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله، واحد الكلنا نغلطوا ونطلبوا السماح وتعدى الحكايه. ربي يداوم عشرتكم يا دود،
4: ربي يفضلك.
3: اسمعني بربي بربي، غدوه اطلب المؤدين ولا لا، اعطينا المعلومه، قول لنا رجعت ولا لا باهي.
4: واضح والله، قلت بكلمك
3: هكذا واعطينا المعلومه. هنينا سلموا عليك،
7: حتى كان مش غالط مشي يطلب السماح.
3: اي بيان سور، بو ذاك انت حتى مش غالط تطلب السماح. يلا سلموا عليك برشا يا دود، ان شاء الله ربي يفتح لك بين الحاجات الباهيه الكل يا هادي، وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. مبروك عليك بونداشا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. اكثر معلومات بالنسبه لكونكورد ادخلوا على www.concord.com.in، ولا كلموا مع 70 138 0005، ولا 70 138 3000، ولا 70 138 015، ولا تابعوا على صفحات الفيسبوك انستغرام وتيك توك كونكورد تونيزي. نرجعوا بعد الفاصله.
0: كونكورد فعل مش كلام.
8: رافماك
0: بوبليسيتي.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
3: يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج والريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار بري بوبليك كونسيي فيفو.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقات passy.net

عوجاي كحوما تونسي من نور افريكا من ولد الدقباجيل طوطو امريكا قريوكم تاريخ من كابسال لامينكار ما تقارنشي لهريسه يا بستي بالبابريكا جوسوي تونيزيان نحبك يا وطن طايرين فوق الاتلانتيك من كارتاج المناطن والجمهور اصدم وبلادي بالروح والدم وتونس بين الامم ديما يرفرف العالم حنابع الفيوله رجاله وفحوله ونمركي والقوله وندخلوا فيكم غوله ومتحدث

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:36 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار ولا بوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت السندريلا, وبعد السندريلا تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت جهاني, ومش تسمعوا البوكس نيوز بصوت رفيق بوشناق.
2: ودي
1: عصافة
2: ودي عصافة في الأخبار,
3: وحكي وحدك وجاوب وحدك كالعادة, بعد
1: خذ عطي رأيي. نحكيوا على تدوين تم تفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي لمربي متقاعد. نحيوه شخصيا, عجبني الكلام الأستاذ طارق القلعي, قال هاشتاج اتركوهم للطفولة. اسمع مليح الكلام هاتم, بربكم ألن تتركوا هؤلاء الأطفال يتلذذون العطلة قليلا, ألن تسمحوا لهم بمعانقة الليل والسهر والإحساس أنهم في عطلة, ألن تمنحوهم فرصة لبعض الفوضى والضجيج. ما هذه المدارس الصيفية, ما هذه المنصات المستعدة في كل حين لابتلاع ما بقي من الطفولة. أيها الأباء والأمهات مهلا, هناك زمن اسمه زمن العطلة, وهناك مرحلة اسمها الطفولة, والعطلة معناها الأصلي إغلاق المدرسة والمناهج التعليمية رسمية. اتركوهم للطفولة, دربوهم على اللعب, زجوا بهم في المنظمات الكشفية والنوادي الترفيهية, ارسلوهم الى الاقارب, اذهبوا الى الجبل والصحراء والتلال والبحر, سيعودون وقد تعلموا ما عجزت المدارس عن تعليمهم. هاشتاك لنطمئن مع المربي طارق القلعي. عجبني برشا الكلام الى برسكو تودي, مشكلة كبيرة ولا تحكيت القراية في الصيف والتيودات في الصيف وحتى الكلوب راهو معناها راهو تمشي باش تهز تقيد زعما كلوب تفريد, يقولك عنده من 9 to 10 فرنسي و10 to 11 سبور و11 الماضي الساعة انجلي, معناها راهو بالحق هرسلوا في صغارنا كلمة حاتمي.
4: ولا ما عندي ما نزيد عليه ويعطيه الصحة, وفريمون ريت اون بليس كي تجي من مربي معناها من نص السيستيم, دونك لا كريديبيليتي نتاعو 10,000 مرة قد أكثر مني. الحاجة الأخرى باش نحط نتفكروا السلاع, تفكر قد السولاجمون كنت كي تجي سلاع, تفكر قد نشيخ وقت تجي سلاع الليلة الأولى تصبح اللي تسهر تصبح براتيكمون, وجينيرالمون السلاع تجي مع كورة مع ايفيرمون سبورتيف, تجي مع الاحتفالات. دونك هو 9 أشهر وانت تهرسل فيه بيداغوجيا وتعليميا وتدريسيا واللي تحب انت.
1: لا ورد بالك حاتم, الهرسلة زادت على قرايتنا احنا
4: راه
1: قبل احنا كان عندنا الويكاند مثلا نوم تتفرج صح ليه معناها شيخين فيه هو الويكاد ما بين الليتودات والقرايات والهومورك والدروس, راهو صغير يتنفس نهار لحد 5 نتاع العشيه معناها
4: في العيد يقراو
1: ايفيكتيفمون
4: في العيد عدي زمان
1: قرايتهم اثقل ولا
4: دونك فينا الما يلزم بالحق اون ليس لي زونفون فيفر لور انفونس. راهو ماهوش تلميذ, ماهوش جندي, ماهوش انت داخل بيه معناها باش تعمل بيه حرب. انسان معناها يلزمك تحبه في القرايه, راهو كي ما يحبش قرايه راهو اني غابالوا, وحتى كان يمشي بعيد راهو باش يمشي بنوتات ارتيفيسيال لا ما ما لا تعبر عن ماهيته هو. انت توا نحن بعد ساعات نقول والله تبارك الله عليه ان تري بون تكنيسيان ان اكسيلون دكتور ان تري بون انجينيور, اما مش بيه ما عندوش السنسيبيليتي اللي يبتكر بها. علاش؟ خاطر من اللي صغير اون لا فورماتي عبي عبي عبي معلومات وهي خرج لي عبي عبي كيما ديستريبيوتور بتاع الغازوز, تحطه كل شيء بعد شرينك خارج الجازوس شرينك خارج الجازوس. دونك نحن شن نحبو نحبوه بالحق يكون معبي معلومات, ولو انه المعلومات النجم يرقاها كي يبدا عنده الميثودولوجي في مخه المنهجيه من المنهجيه ليبانويسمون هو اللي يعلمك المنهجيه. قبل بيل جيتس ما نعرفش قالها ولا ما قالهاش, قال انا جو سوازي توجور لو بلو باريسو, خاطر هو يرقى القصه السريعه للحل. دونك سي ان تو il doit vivre son enfant. L'enfance, elle est prioritaire à التعليم.
1: Effectivement, elle est prioritaire خاطر التعليم مازال في 30 سنة قراية و 25 سنة قراية, ولكن عوام الطفولة لا يمكن أن يتداركها الطفل. والله العظيم معناها نحضر على حاجات ونشوف دي بارون ساعات جريمة اللي يعملوا فيه في حق صغارهم, وهم اللي زادوا خلاو راهو المدارس الخصوصية تزيد تتغول معناها وتزيد البوراج دو كران وتزيد اللي تغلي في الفلوس, وكان عجبك وذاك الموجود ولي بارون معناها مفجوعين يدفعوا في الفلوس وزيدوا وقريوه ويتوداتوا على خاطر ولات عنا هاجس كبير متاع نحب ولدي بيلوت, نحب ولدي 19% معدل, نحب ولدي بارفي في كل شيء, احسن واحد في لي ماتير الكل. هل الظاهره متاع القرايه في الصيف وليتودات في الصيف باش يستبق البروغرام, وحتى كان في الدار ابليكاسيون في التلفزه ويقرا

0: حاجة راو بالحق راو رحموا صغارنا راو قاعدين نطلعوا في جيل ديزيكيليبري. وحاجة أخرى بالحق قالها ونزيد نعطيكم الكلمة، سيبوهم يلعبوا في الدار، سيبوهم يلعبوا، ديارنا ضيقة معناش شكون عنده جنين وشكون عنده الليكتارات قدامه وبلاصات كلهم نعرفوهم الناس الكل، برا لعب فوق الطاولة في بيت سالة وبرا بربش شوية وقص أوراق وشو بش يعمل ماله، تحب نحيلو التليفون، تحب نحيلو التلفزة، وتحبوه ما عندوش مسكين سباس وين يجري ويلعب، وما عندناش أسي احنا دو بلايس نمشي ولا من البلايس هكي وتحب يقعد في الدار وش طلعوا مهبول طفل معناه. إذا كان انضبط للقواعد هذوما اللي تحبوا تحطوهم راه ولدك ولا ديزيكيليبري، ان انفون دو 7 8 9 10 ans يحب يقص ويحب يعمل ويحب يبريكولي حاجات ويحب يخوض الدنيا، مش لازم كل ديما الدار مخمله، راه هذوما فترات لازم يعيشهم في حياته، ومن بعد توك يكبر تو تتخمل الدار وتو يسكت الطفل وتو ما عادش يدور بيك وتو يطفينا احنا الكل صحيح ويتلهب اصحابه، خليهم يعيشوا. هذه رساله سورتو للي مامو معناه اللي مع احترامي وراه معناه يقول للي مامو، فديما نحبوا الدار منظمه والدار كذا، سايبه صغير يلعب خليه يبلبز ما يسالش، ما عندكش كل يوم انت سفير باش تستقبله في الدار هذيك معناه، خليه يبلبز ويشيخ ويتفرهد باش يتنفس. نقيب
1: لا تفضل.
2: هو اليوم جمعة رفيق وحنا نذكره بما قاله سيدنا معناته
0: صلى الله عليه وسلم،
2: أروح النفوس ساعة بعد ساعة، فالنفوس إذا كلت عميت. تصور لك لما ذي تقال فاك الوقت ذاك، فما بالك بتوى يا رفيق بهالعصر اللي كله ضغوطات وستريس، واحد سيبه يا أخي توى برازار، معناته حتى لسيد المعلمين ياخذوا كونجي طويل كيف نكاكا، خاطر راه والضغط كبير
0: وسنة مرهقة
2: مرهقة ياسر، معناتها وليداتنا يتفردوا وسيبوا، وثم لي كلوب دو تياتر دو شان دو دانس سيبوا يتنفس بي سي بيان
0: صحيت، كي باش هزوا كلوب هزوا كلوب يتفرهد، مش صحيح. كلوب باش يزيد يقرا
2: لا
0: تقيدوا عليه كلوب ويقوم مسكين 8 نتاع الصباح ويمشي يعاود يلقى روحو يقرا، وفي وسط 5 سوايع عنده ساعة سبور الباقي ساعة فرنسي وساعة انجلي وساعة ده. علاش سيبوه ماني راهو كيما قال نقيب، إذا كان العالم اتفق على 3 شهور سلاعة ولا شهرين ونص سيكو سنة مرهقة، مش احنا نجيو نقريوه في النوار معناها باش ياخذ ولا نيفو
3: تاع كل حاجة. اون بلوس مهم معناها نمن اللي الإنسان عنده قدرة تحمل، قدرة تحمل هذه تتقسم على ما نعرفش انا 6 سنين مكتب 3 سنين كوليج و4 سنين، هذوما يجيو في بعضهم 13 سنه، احنا شفتك قدره التحمل نكملوه له في المكتب يوصل سيزيام اني موش زاع في الكوليج، يا ودي ماذا بيه ما يدخلش يقرا حتى شيء، الراجل طفل مسكين صغير تقع عنده 6 سنين امبوك عرفتك اللي صفر راحه، سيف يقرا كذا يقرا واحد يقرا برش. اكتوبر يقرا اوت يقرا للي يوصل للكوليج، وبعد نقول والله هو تبارك الله عليه ذكيه ما مشكلته ما يحبش القرايه، بيان سور ما يحبش القرايه خاطر سي بون معناها حاجه وليت ماش تعديله مع العلم اللي هو
4: يعتبروها باريس
3: بالضبط، يزي يقول لك من اللي صاير فيا معناها صغار مهم ومهمه نقطه اللعب زاد، خاطر احنا راه والوالدين بلوز او موا عشنا كطفولتنا في الحومه ومتهنين في الحومه نقعدوا نلعبوا حتى للي الدنيا تبدا تليل وكذا، واحنا جينا احنا في صغارنا ما عادش فما ذاك وما عادش متهنين على صغارنا في الشارع، دونك ودخلنا في مرحله اللي خليه في الدار، اما اللي خليه في الدار من
0: خايف
3: التلفزه ليه التلفزه خاطر تقلقوا ليه ما لازموش يلعب ليه ما لازموش يكسر، يودي العمر نتاعو نتاع تكسير اللي يحب
0: يكسر
3: يحب يشوف الرياكسيون بتاع الحاجه هذيك ويجربها، معناها كيما هاو عندي وليد انا بسم الله ما شاء الله مازال كيكسر تلفزه سي شويه هو ماذا بينا، اما كوم هذيك الله غلا هذيك هي سوره الحياه
0: مرا ورولنا كبارو مش كان قرايك وفر 400 متر في الدار عمل له عليها طاوله قول له ذي نتاعك نتاع باش بلبس نتاع باش تدهن باش تعمل قواش باش تعمل فوتر باش تلصق باش تعمل حاجات، كيفاش باش يوكيبي الوقت نتاعو، ما نجموش خرجوهم كل يوم، اولا ما عندناش الفلوس ثاني ما عندناش البلاصه معناها اي خرجه سكوت وتعب ولي بارون تخدموا الوقت وكذا، دوك خليه على قلب في الدار بتاعه متفرهد مرتاح، رانا قاعدين نخلقوا
4: مرة في اصغر سمحني عندي سجون تفاعلت معنا تفاعلت معنا المستمعة قالت لي على حكيت لي بارون وقت اللي انت حكيت على الاكل برشا ونهرسلو براتيكومون ولادنا بين الظفرين، قالت لي فما برشا دي بارون يخلط ان سارتان مومون وقت اللي يجيب الصغار هو في حياته يلا دي بروبليم مثلا في الخدمه مش مترقي عارفه اللي هو معناه عنده مشاكل كل شيء، دونك يندم لي بارون يندموا اللي ما قراوش وهما صغار ما عطاوش قيمه للقرايه، دونك يجيبوا وليد اكن الدم نتاعو هو يسلطوا عليه هو
0: فما
4: منه
0: اما اقول لك حاجه والله النسبه الاكبر والله العظيم سامحوني في العباره مخ فارغ وفيس ما بين لي بارون. صدقني انا الريح راه بعيني معناها طريقه السؤال على عدد قد جاب وش بيك جبت 17 انه راه توصل يوصلوا لي بارون يوصلوا لي بارون الى ارسال الاساتذه المعلمين باش يعطيو دروس الورك احنا ماناش خالتين نكملوهم الدروس هذاك نقولوا ليه شويه زيدوهم ويمشي عارك المدير ويمشي عارك المعلمين وزيدوهم دروس وسي با نورمال سي كيف فما مخ فارغ الناس مش فاهم انه راه صغير لازم يقرا شويه ويتفرهد برشا ويتنفس ويلعب هيك عطيتو لي ديبلوم دو موند الكل وطلع ماهوش اكيليبري شعملنا به تلعبت شيخ ويبانوي ومتفرهد وفي عود 17 جايب 13 معدل ما وش يبدل حتى شيء في تاريخ البشريه كل واحد كيفاش حره ولكن مسؤوليه راه تربيه صغار فرهدوهم وسيبوهم في الدار رانا خانقينهم ولينا في علاقه بالفاكونس نتيرو للسعوديه ونحكيو على عم يحيى القحطاني. سي يحيى القحطاني كان تراند على مواقع التواصل الاجتماعي نسمعوا تفاصيل الحكايه ونرجو نعلقوا في البلاتو.
1: الله يمسيك بالخير يا ام ياسر.
5: الله يمسيك بالنور.
1: اول شيء جاي نسلم عليك في بيتك.
5: سلمت شغلي وكل
1: وانت في مقام اخت لي. انا جاي اليوم ما في عني ياسر وجه الله.
6: بيض الله
1: وجهك. ولا وجهك. وجه سلمان بن عبد العزيز. وجه محمد بن سلمان.
5: الله يبارك
1: وتركي بن طلال. وعلى نية ولدي بندر وامي وابوي.
6: الله يبيض وجهك ويكتب
1: والله ما تنظامين وابو بندر حي.
6: ونعم ابو بندر.
1: اسمعي رحمة فيك وفي بناتك ولا ما رجال منهم رجال الرجال رجال مع المرأة.
5: والله يا ابو بندر.
1: لكن رحمة فيك وفي ذا البنت اللي كانت تتصل في
0: لهجة مسالة برشا ولكن قال رحمة بيك وبناتك أنا عفيت على ولدها اللي هو قتل ابنه كما قلنا معناه في السعودية إذا كان عائلة الضحية تسامح فإنه الحكم لا ينفذ وما يسيرش حكم الإعدام وما يخوش ما يسيرش القصاص ويتم العفو عن من ارتكب الجريمة عفي عليه لحظات قبل تنفيذ حكم الإعدام يخرج انتهى الموضوع معناه هو سامح في حقه وقانون سامح في الدم نتاعه معناه انتهى نرجو نحكيه بعد الفاصل لأنه ماهيش سهلة يلزمها فريمون نفس أخرى معناها باش نجم يترفع على وجاعة كينا ذيك ويسابع نرجو بعد الفاصل
7: رافماغ publicité

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليلتر ب 6 دينارات و390، ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
2: مونوبري ديما معك.
3: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
7: في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو.
8: حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك، دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك ما عليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل فرحة وكادوات.
2: مونوبري ديما معك.
9: شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 58 دقيقة تعليق على الرجل السعودي اللي سامح في حق ولده وسامح الشاب اللي قتل ولده. قال المراه في خاطرك انت مراه كبيرة وفي خاطر بناتك اللي كلموا فيها معناها هو غلط فبشتو معلش تدفعوا ثمن الوجعة لسنوات وسامح
2: وتجاوز
1: اللي عاشها هو. كلمة نقية بعد ناصري
3: رفيق فما عفو من عفو ويظل في تاريخ العفو قمم. عفو ذي غير عادي مع تنسين اقتل لي ولدي راه مش فضليك معناتها نحل الكبدة متاعي خرج لي عينيا ولدي قتله معناها من سمحش هو سامح معناها
1: ومنطق لا شيء انه حتى حد من نجم يسامح ولكن هذا
3: معناها الرجل ذي سامح ومشى له حتى لدارها
1: وباسها من راسها قالنا نبوسها
3: وباسها من راسها
1: صحيح. ناصر
4: انا بالنسبه لي انا
1: اول حاجه ما نسمحوش بعضنا ساعات على 500000
2: على كبسه
4: على كبسه على كلمه بقى
1: على كلمه عائلات تقطع ساعات على تب ترد ب 10 ملايين والخو ما يكلمش الاخت والاولاد يطلعوهم بسيف ما يكلموش بعضهم.
4: هو بالنسبه لي انا معناتها الحاجه اللي عملها الرجل هذا حاجه نعتبرها استثنائيه بكل المقاييس لكن ماذا بيا كنت نعرف زاد كيفاش الولد مات شنو الطريقه اللي مات بها زاد باش نجم
1: جريمة قتل
4: لا اي قتل معناتها نجم ما
1: نعرفش قتل متعمد
4: متعمد يولي معناتها وقتها بالحق يولي بالنسبه لي انا الراجل اللي عمله هذا بالحق ما تعملش معناتها باش انك اليوم تسامح واحد تعمد باش يقتل لك ولدك نجم يكون في حادث مرور تنجم تكون معناتها حاجه عاديه ولا تنجم تكون معناتها حاجه اللي نجم نعديوها لكن حاجه من هكا انه عملها الراجل خاصه الطريقه اللي باس بها جبين المراه معناتها هي بيدها جات تطلب منه باش يعفو على ولدها وزاد كيف بالكرامه نتاعو باس جبين المراه معناتها حاجه استثنائيه بكل مقاييس.
1: فما ناس يعيشوا معنا في العالم عندهم النفسيه هذا عندهم القلب الكبير هذا ماهوش سهل باش يسامح ماهوش سهل باش يتجاوز. هو سامح ومشى وباس راس المراه لعله درس لاي واحد يسمع فينا مقاطع اخوه على طرف فلوس ولا مقاطع اخته على موضوع تافه والا ما نعرفش ساعات عدة باش تطيح روح منها ما بين الناس على موضوع ما يسوى حتى شيء. هذه ناس دمه كبته ولده قطعة من بدنه وسامح وتجاوز شان نتعلموا من الدرس مناش مطالبين باش يكونوا كيف ومع الأقل نفهموا أنه راه حاجة في النجم نغلبوها معناها كالرونكون والبغض والتنرفيز والأجواء هذيك اللي ساعات توصل إلى كوارث. بدينا بالكورة ونختموا بالكورة نعملوا برونوستيك بعد شوية على المقابلة التدوينة الحنبة على المجبري نجم المنتخب الوطني رسالة للتوانسة الكل قال فيها ليست هذه هي الطريقة التي أردنا أن نبدأ بها البطولة أنتم أيها المشجعون تستحقون الأفضل سنرد بالطريقة الصحيحة وسنكون مستعدين للتحدي القادم معا وعملنا قلب حب. حنبال يخاطب الجمهور التونسي كلمة
5: مساج بي قبل الطرح من نجم نكون وكان وراء المنتخب وحنا باع الحق يا رفيق بالحق معناتها تحسه صغير في العمر وتحسه يستحق يكون هو الكابيتان في المنتخب بالحق لي ديكلاراسيون بتاعه باهية الانرجي بتاعه باهية في التيران معناتها 90 دقيقة يجري وكومباتون ويخلي كيفاش نقولوها يخلي روحه في التيران ما يحسبش مع المنتخب بالحق لاعب مثالي والله يفضل لهم اللي جابته وكاو
1: ناصر كلمة على المنتخب ايمن دحماسة كان هاب التدوين نهارين التالي الفكرة متاحة له الامور راي لباس وبإذن الله
4: الجاي
1: خير فولا هذه الفكرة
4: هو راه وقت اللي نسمه تدوينات كي من هذوما ولا نقدر نقراو تدوينات كي من هذوما فما سنساسيون يحسها الملاعب يحس اللي فما حاجة اللي قاعدة تتبنى اللي فما حاجة بتاتر كانت مش ماشي كي
1: جروب رجع يتلم
4: صحيت وكان الجروب بدا يتلم فما حاجه اللي راهو تحسها من المجموعه من لونترينمون من ليتاد سبري اللي موجوده في المجموعه كي تبدا عايش في مجموعه تجب تفهم ليتاد سبري ان شاء الله معناتها التدوينات هذوما نشوفوهم على ارض الواقع ان شاء الله نهار لحد الصباح كما قلت انت الخمسه نتاع الصباح السبعه نتاع الصباح نبداو فرحانين ومحتفلين بالمنتخب نشوفوه في التصوير اللي نحبوه
6: برام. ومهم النقطة انه هما يخرجوا من الديبريسيون ويحاولوا يخرجونا احنا خاطر احنا الجمهور ماك تعرف عاطفيين وكذا وديو ديبا والخمسة تونس عملت فينا اللي ما يتعملش، ونهار اثنين تعدى صعيب على التوانسه. المهم هما زاد بروفيسيونيل انه يخرجوا من غاديكا ويحاولوا هما يخرجونا كما شجعوا احنا ديما في المباريات رغم اللي يصير ديما، وكوب دافريك وكوب اراب واللي تعدينا به مش سهل عام كامل. المهم انه هما زاد يحسونا اللي هما موجودين حاضرين، هذا يبهلنا برشا احنا كجمهور، واحنا ديما بيان سور بطبيعتنا حتى كما خرجوش ورا المنتخب، وبقدره ربي بقدره ربي بالحاجات هذوما ان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله يا ربي.
1: حكيت على الكابيتان، فما تصريح لزياد الجزيري حكى فيه على شارة القيادة مثال شتغلوا الدقائق الأخيرة في الحلقة، قال ما فماش منها حكاية الإشكال حول شارة القيادة في المنتخب. الإكستري 5 كان حاضر سيد المخرج نسمعه.
2: ما فماش حتى إشكال. يعني عمري ما خديت كابيتان وكنت كابيتان في وسط التيران، يعني ما يعني بغصاغي باش تبدل كل شيء، معناه ملاعبي باش يكون يعرف يلعب كي تنحيلو البراسال ولا ما يعرفش يلعب. نو سامحني يعني. ما لازمناش نتيحوا للمستوى هذيك. اذا منتخب بلادي نقطه الراحه على خاطره، ما حشتيش اني بالبراسار معناتها ما تعمل لي، معناتها ما تفيدني. اللي يفيدني هو نربح ونفرح التوانسه، هذا هو اللي يفيدني اكثر منه، اكثر من كل شيء.
1: تعمل اشكال براسار ولا الناس؟
4: لا ما تعملش انا
1: بالعرب
4: ساعات ما
1: تعملش. اذا تنحى للعابدي تتعطاه للسخيري مثلا؟
4: لا في سورتو في وسط تورنوا ما تصيرش، معناتها انك تصير قبل يمكن، اما في وسط تورنوا انا ما اعتقدش انه فما امكانيه باش نبدلوا البراسار. تجم وقتها تولي الاشكال نتاع البراسار اكثر منه معناتها شكون باش ياخذ البراسار. هي البراسار في نهايه الامر انا مع كلام زياد، بعد ساعات البراسار تتعطاه، اما فما برشا ناس تخدم خدمه اكثر من الكابيتان، فما برشا ناس يسون دي ليدر في الاكيب ويعملوا رول معناتها سواء في الجروب ولا مع المسؤولين ولا وين، تلقى اكثر من يلبس البراسار معناتها. ولهذا نعرف انا عشتها، نعرف روحي في سي اس اس قبل ما خديتش برشا البراسار، خديتها في بعض المباريات، لكن كان عندي ديما رول معناتها استثنائي مش نشكر في روحي ما هذا الواقع.
1: انا بالنسبه لي البراسار تعتال البروفيل اللي تحسه قادر يلم الجروب، قادر يعمل خطاب في عود المدرب ساعات. مع احترامي الكاريير اللي ياسس خيري ماهوش الكاركتر، ما عندوش كاركتر هذاك، ماهوش البروفيل اللي يتكلم برشا حتى في التيران، راهو ديما ساكت في الديكلاراسيون غايب. واش نوع الملاعب اللي حنا بال صغيره ما ينجم يكون ليدر عامين ثلاثه القدام؟ دونك بتاتر لو شوا نتاع الياس زاده ما نعرفش علينا اساس تاعته، خاطر انا ما نحبش ياسر كابيتانات تمشي بمنطقه الاقدميه غلط، معناها مش خاطر عنده 10 سنين منتخب دونك هو كابيتان، ماناش في معناها في اداره احنا باش يترقى وكذا. لا لا فما روح ساعات يجي وليد يعمل عامين كارير يولي يفك الجروب الكل، معناه يولي الجروب نتاعو عنده الشخصيه، عنده القدره على انه يلم الجروب. الياس تحسه روتيري ديما وحده سولو حشاب كذا، ولكن اليوم هو القائد نتاع المنتخب، وكما قال زياد نوافقوا تقعد تفصيله اعطي دمك، مانيش نغزلوا شكون حاط براسار في يده، باش نغزلوا شكون حاط دمه حاط قلبه في الماتش. فرصه اخيره لاولاد الهمانه، معناها بعد كوبا راب وكوب دافريك وماتش الودي وماتش نتاع المقابله الاولانيه، هذه فرصه اخيره قدامكم، يتصلحوا مع الجمهور، يتصلحوا رواحكم مع الشعب التونسي ومع الجمهور، والا يا اخي ستكون نكسه اخرى للامانه. معناها نتمنى بكل جوارحنا تعديوا ماتش مزيان، تجريوا كيما برشا منتخبات عربيه، الريزلتات تنجم تتبع ما تتبعش، تنجم يظلمك حكم كره تعكسك، نفهموا كوره وهذا ما نظلمكمش احنا، ما يعطيونا روح، اعطيونا بلو المريول، خلي الجمهور يشيخ، خلينا نعيطوا على الفرص نتاعنا دخلت ما دخلتش، هذا اللي نحبوا نعيشوه في الماتش نتاع اليابان. كلمه حاتم.
7: بكري حبيت التعليق على اون با بيزوان راهو ديكلاراسيون دامور، نحبوا دي بروف دامور، يزينا من دحمان وستاتويات وقلوب، ونعرفوكم حتى حد ما شكك لا في حب تونس، ما معناه كنا مولودين
1: فرد بلاد. عندنا ستاتيو حنبع عليه.
7: في معناه انا قلت لك راهو نحن كنا مولودين فرد بلاد وكنا نحبوها البلاد، كل واحد سا فاسون، لكن حاشتنا ب دي بروف دامور كيما السيد اللي ماشي توا باش يروح مرته، معناها نحن نحبوكم تروحوا بينا، نحن غضبانين رانا على الماتش، روحوا بينا رجعونا للكوب
1: ديمون، رجعونا للكوب ديمون. يا سيدي السلام عليكم وين ما كنتوا. قبل ما نختموا الساعه الثانيه نحب نقول عيد ميلاد سعيد المدام منيا الزديني اللي هي ولد زميلتنا ايمان السكوحي. ايمان تقول لك ايمان تقول لك نحبك برشا وربي ديما اكتشفوا قروسنا، وسامحني على كل تقصير، سلموا عليها الحاجه ان شاء الله ربي يعطيك الصحه مدام منيا، وربي يفضل لك ايمان والاولاد الكل، وربي يعطيك الحاجات الباهيه وان شاء الله في حاجه يا ربي، وربي يخليك فوق راس ايمان وفوق راس الابناء الكل. تور دو تابل سكور برونوستيك زي دنيا
4: 1-0
1: تونس.
4: التونس
1: من نقيب
3: يبدو لي تعادل.
1: تعادل ناصر
4: 2-1 تونس.
6: نعطيك انا حاسس لي انا طرح هذايا مش ربحوا هولندا
1: ابي
6: ايه
1: وليه؟
6: لا هي بالفلوس حتى في التفاؤل تخلينا بالله
1: ليه؟
6: انا حاسس اني نحب... تعادل وريت ما صندوق مع ايرفي ان شاء الله يا رب ان شاء الله هولندا نجم واحد بليش كيف عملنا كونتر فرنسا
7: القلب ولا العقل
1: دي حتى اللي عميق. تحب امشي يا عميقي افلاطون امشي
7: العقل
1: اللي تحب المرفق
7: ماتش صعيب
1: اي بيعطيني سكور حاتم
7: صعيبيس نربحه
1: بالنسبة لك ما نجموش نربحوا. أنا من قبل التورنوا ماتش اللي كنت هكا نستنيه وحاس العبيد مضخمة ياسر المنتخب الياباني رغم أني شفته لوجيسيال يلعب مون جواريت وما ديما نقول ما عندوش كل مريول اللي يوزن معناها أنك ينراج
7: يلعبوا
1: مراج مش كيما مريول ألمانيا يفجع أنا معناها مريول هولندا يفجع مريول فرنسا يفجع اليابان مش في الكاتيجوري ذيك اللي مريولها يفجع ميمسي سي منتخب ولا محترم جدا جدا أنا أعول على انه المريول اللي قدامنا ما يفجعش باش اللاعبيه يتسرحوا ويلعبوا الكوره اتمنى مع خطاب جميل من حضرة الثعلب ايرفي رونار ايرفي ان شاء الله بجينا بسوريا البيضاء يربح بها برجة
6: ويحل فلسطين عاش خويا
1: فلسطين سنسلم ايرفي مورنا واضحه شركه ذهب جويده اعطينا لوكنا خويا في المقابله كلهم دي ديتاي معناها صحيت شفناك يا خويا ربحت بها سوريا ان شاء الله تالاخير على المنتخب الوطني وان شاء الله يا رب يا رب يا ربي الانتصار ضد منتخب اليابان خلينا نفرحوا وننسيوا كل شيء ونعيشوا الهبله عاد بعد ماتش هولندا وتولي الحسابات وفان دايك والأجواء إكزاكتومو شلا ربحين وشلا منتصرين يا ربي حسائد النصور نرجع بعد لحظات مع شيخنا سيف الدين الكوكي
0: راف ماك

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. سعداء باستقبال وبحثينا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. جمعة مباركة، مرحبا بك يا شيخ وعامك مبروك عليك وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.
1: اللهم أمين يا أخويا، مرحبا بك أخويا، ربي يبارك فيك وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يجعل العام الهجري الجديد هذا مبارك علينا وعليكم وعلى كل المستمعين والمتابعين.
0: العام الهجري إن شاء الله يكون مبارك علينا وعلى كل الأمة الإسلامية. ماذا يمكن أن نستخلص من دروس ومن عبر من الهجرة وما رافق الهجرة من أحداث شيخ سيف الدين الكوكي، حتى لا يصير موعد يتعدى 24 ساعة ونقول لبعضنا مبروك ونأكل وطرف كسي كل واحد وعاداته ثم نمر. شنو العبر اللي نخرج بها من ما صار في الهجرة؟
1: أي نعم أخوي الغالي، الهجرة، الهجرة النبوية للأمانة هي محطة علمية مهمة جدا في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم صحيح عيد الأضحى المبارك، رمضان، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، العشر الأواخر من شهر رمضان مبارك، الكلها خير وبركة، لكن أحيانا نغفل على بعض المحطات التاريخية اللي ربي سبحانه وتعالى غير بها مجرى التاريخ. ولكن نقول أنه غير بها مجرى التاريخ، ربي سبحانه وتعالى عنده سنن، وسنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحن نعرف اللي المحطة أو الأيام أو السنوات أو الفترة التي تسبق الهجرة النبوية المباركة كانت فترة صعيبة ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة عموما. مباشرة بعد الهجرة تغير الحال، مباشرة بعد الهجرة تغير حال الأمة وتغير حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وإلى النجاح وإلى التوفيق. هنا لو كان نقف عند الفكرة هذه أن الهجرة كانت محطة مفصلية في حال الأمة وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن قلنا أنه لن تجد لسنة الله تبديلا، يعني الخطة هذه المعتمدة سواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي أرادها الله تعالى لرسول الله وللأمة عموما يمكن أن تعتمد في حياة كل واحد فينا لو كان يمشي على نفس المسار الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول قدر المستطاع يأخذ بالعبر والدروس المستخلصة في قصة الهجرة عموما. صحيح قصة الهجرة نحن لخصناها في أي يوم عادي كما قلت أنت كسكسي ودرشنوه، وإلا فينا من هجرة يتعدى عشية كل نهار، يعني كل نهار رأس عام، ولكن الموضوع أكبر من هذا بكثير. وصحيح زيدا ما يزمناش نقفوا حتى الأئمة الخطباء وحتى الدعاة وحتى على وسائل الإعلام أنه نحكيه على تفاصيل الهجرة، هاو مشاها وجاها ودخلها وقعدها وكذا، هاو سافر، هاو في الغار، هاو كذا. مهم أنه نحن نسرد المحطات التاريخية والأحداث التاريخية، لكن ما يزمناش نقفوا عليها على أنها سرد تاريخي والوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والله هاو مشاها وكانت الرجال وكذا. لا، يلزمنا نستخلص العبر والدروس كما بيننا ربي سبحانه وتعالى من كل سرد تاريخي، لكل قصة واردة في كتاب الله تعالى نجم نعيش بها في 2026، ونجم يعني نستخلص منها العبر والدروس اللي تنجم تفيدنا في الزمان هذا. لو كان نبدأ من الأول بالكل نشوفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بداية النقطة عقائدية مهمة جدا ما يزمناش نمر عليها مرور الكرام، أنه نسمع في بعض الكتب وحتى بعض الأئمة زيادة أنهم يقولوا سواء في تونس أو في خارج تونس يقول لك راهو هرب أو هروب أو كذا، حتى المؤرخين لا مش هروب، هو تطبيق لأمر الله سبحانه والتطبيق لأوامر الله جل وعلا، وأحيانا خطوات إلى الوراء في كل الميادين في كل الاختصاصات في مجال في كل المجالات، انك ساسا مطالب انك تعمل خطوه الى الوراء باش تقدم خطوات الى الامام. المنهج هذا اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قائل انا على حق، يقول قائل انا مخرجني من بلادي، يقول قائل انا مظلوم، يقول قائل انا صاحب حق، انا نثبت على الحق. لا، مش بالضروره تكون على حق انت تولي تساير وتعمل في البراد فير مع المنافس او مع العدو. قال شنو؟ قال انا على حق. لا يكفي ان تكون على حق، بل وجب عليك ان تتعامل مع الحق بذكاء، بنية انك توصل الحق متاعك حتى ولو على المدى البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الأمر الإلهي، ثم الأمر الإلهي في خطوة إلى الوراء. أخرج، أنت توا مستضعف، أنت في حالة يعني متاع ما تنجمش تساير وما تنجمش تقاوم وما تنجمش أخرج من مكة، ابني روحك من الجديد، عاود فسخ من الجديد. وقتها كي تقوى أتو ترجع بإذن الله تعالى كما وعد ربي سبحانه وتعالى، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي ستعود بإذن الله تعالى إلى مكة. الخطوات الأولى المعتمدة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو على حق، كان من الأولى بالمنطق العنتري وبالمنطق خليني نقول القوة وبمنطق الآن على حق، أنه أخويا أنا قاعد غادي واللي بش يصير يصير، وفي نهاية الأمر أنا إذا كان اغتلوني أو قتلوني أنا في نهاية الأمر في الفردوس الأعلى، أنا في نهاية الأمر مع الحور العين. والكلام اللي نسمعه ربما من بعض شبابنا اليوم نقوله لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في مستقبل الأمة، كان يلوج على أنه حال الأمة كيفاش بعدي. صحيح أنه متاقف الدنيا ومتاقف الدعوة لحد، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قرن ربي سبحانه وتعالى باسمه باسمه، ومع ذلك أنه خمم في المستقبل الأمة، خمم كيفاش أنا النجم من فيد الأمة، وما خممش في روحي أنا في الجنة أنا في الفردوس الأعلى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر، بدأ يخطط، وخطط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة تخطيط سليم. وهنا ما نجموش ننجحوا في مشروع، ما نجموش ننجحوا في برنامج معين إلا من خلال عمل وتخطيط وتحضير وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما خطط أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدثنا في رمضان الفارط على قصة علي بن أبي طالب وكيفاش يعني ضحى بنفسه مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وما خممش لحظة وما ترددش لحظة أنه يرفض طلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي أنت راك باش ترقد، فالليلة هذيك الليلة اللي راس النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيها حيا أو ميتا باش ترقد في فرشي وباش تتغطى بغطايا وما يهمكش. علي بن أبي طالب كان همه حاجتين، همه أول حاجة أنه يفدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين عنده هم آخر أنه كيفاش أنا نساهم بطريقة أو بأخرى باش ننجح مشروع معين، كيفاش نساهم بطريقة أو بأخرى أني نكون سبب في يعني رقي الأمة وتقدم الأمة ونجاح الأمة حتى وإن كان هذا الأمر على نفسي. فعلي بن أبي طالب يعلمنا أول حاجة درس في التضحية، درس في أنه أنا واحد آخر يقول لك بالمنطق متاعنا العقلية متاعنا التونسي يقول لك أنا يا أخوي نصلي ونصوم ونزكي وعندي وليدتي نخدم عليهم، يا أخوي يرحم والديك، ما تكلفنيش ما لا أطيق، يعني أهديك يصلح رايك. لا، علي بن أبي طالب خمم أول حاجة يحب رسول الله، نحب نفديه بمالي بنفسي بجهدي باللي عندي، اثنين نحب نساهم في نجاح الأمة، ما نخممش في روحي فقط، نحب نساهم أني نقدم حاجة لدين الله عز وجل. نسأل روحي كل يوم ونسأل كل واحد فينا يتبع فينا تو، قل له أنت تخدم على روحك وعندك صغار وعندك شنو قدمت، أنت ماكش باش تبات في فرش وراسك فيه مطلوب، لا لا ماكش تعمل ماكش توصل، لأنه يبتل المرء على قدر إيمانه. لكن أنت كي تقعد ما بينك وما بين روحك على مدار 20-30 سنة، ربي يعطيك 40 سنة تخدم وعندك صغيرات وكذا، قدمت شي حاجة لهذا الدين؟ الدين راهو غني عليك باش نبداو واضحين، وربي غني علينا وعلى أعمالنا، والله عز وجل حكم على هذا الدين بالكمال والتمام. ولكن أنا قدمت شي حاجة باش نعطي تصويرة باهية على ديني، حتى على مستوى أخلاقك، حتى على مستوى معاملاتك، حتى على مستوى جيرانك، حتى على مستوى النهج اللي تعيش فيه، حتى على مستوى المؤسسة اللي أنت تخدم فيها. فماش حاجة قدمتها تقول الخلق هذي أو المعاملة هذي راهي تمثل دين الله عز وجل، وراه مش بالضرورة الدعوة إلى الله عز وجل يتقمصها الأئمة والخطباء والدعاة، راك أنت في حومتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلي بن أبي طالب نام وقدم ما يمكن أن يقدم لرسول الله ثم لدين الله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سئل عليه قالوا له حتى الصحابة مستغربين، مش نحن مستغربين، قالوا له يا ديخي لباس. يعني انت كيفاش انت تنجم، كيفاش نمت هالليله ذيك، كيفاش قد كيفاش عديت الليله هذيك؟ ساعه واحد يتبدل عليه الفرش، يتبدل عليه الفرش في دار، في دار امه، في دار اخته، في دار صاحبه، يسافر حتى من بلاصه لبلاصه، وكل الكماليات كلها موجوده، وما يجيش ما يجيش النوم لا لشيء الا لانه تبدل عليه الفرش. فما بالك الراجل راسه مطلوب حيا او ميتا، قال والله اني نمت، والله اني لنمت اهدأ ليله في حياتي، اهدأ ليله شبع فيها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بالراحه والطمأنينه والنوم العميق اللي يتمناه كل واحد فينا،

0: صيحتك انت وتغير حاله كي تبدا تغزر تحس براحه وطمانينه عجيبه جدا. علاش؟ لانه نفهمه أن السعادة والراحة والطمأنينة مش بالضرورة على أهميتها أنها تكون بالماديات. وخير دليل على ذلك الراحة والطمأنينة والسعادة اللي لقاها علي بن أبي طالب في أخطر ليلة. هو يقول أهدأ ليلة، لكن نحن نحكم على حسب الظاهر. أخطر ليلة رقدها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنشد الإمام الشافعي بيت شعر يقول فيه: نام علي على فراش النبي ليفديه، فأكرم الله تعالى فراشه بفاطمة لترضيه. هذه لولا اثنين مواقف الرجال ما نجموش نعيش واحد رفيقه خي، ما نجمش انت تعيش وحدك وما نجمش انا نعيش وحدي. اذا كان انا ما نبداش هكا دايره بي اصحابي وحبابي واقرب الناس لي في مواقف ضعف، راهو ما نجموش حتى ولو تبدا انت تملك الدنيا وما فيها. ورسول الله وهو سيد الخلق الغني سبحانه جل وعلا اللي قادر قدير على انه يخرج النبي كما عمل معاه في وقت من الاوقات في رحلة الإسراء والمعراج، كان يخليه لا ينفع لا علي ولا أبو بكر الصديق في الغار ولا علي في الفراش، ينزل البراق وفي الموضوع. لكن ربي سبحانه حب يبين من خلال موقف علي ومن خلال موقف أبو بكر الصديق ومن خلال مواقف بعض الصحابة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم القى روحه أنه مش في حاجة لا استغفر الله، ولكن القى روحه يحتاج إلى هكا صديق، إلى قريب يأخذ بيده. والمشروع ما ينجمش يكون مشروع فردي، هو مشروع أمة. أنت ما تنجمش أنت حتى أخوي رفيق ما شاء الله نعاود نقول معناتها راف ما قوم موحدك، ما تنجمش إذا كان أنت ماكش انتوري بحباب بصحاب ناس تخدم ليل ونهار وقاعدة تقدم في مجهود بسم الله ما شاء الله. أبو بكر الصديق مثال آخر في الصحبة الصالحة. أبو بكر الصديق وقت اللي عرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم باش يخرج من مكة إلى المدينة اللي هي يثرب قبل أن تسمى بالمدينة المنورة، يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون معاه. الصحبة يا رسول الله، عارف اللي الرأس مطلوب وعارف اللي الخطورة ما فماش أشد منها، ومع ذلك الصحبة يترجاه بكاء الصديق. وتحدثنا على كل التفاصيل هذه وقت اللي تحدثنا على سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في شهر رمضان المبارك، ويقدم نفسه يقول له: يا رسول الله الصحبة. وكان يقول الصديق: كنت حين أستشعر أن الخطر قد يأتيه من أمامه نمشي قدامه، وقت اللي نحس اللي الخطر يجي من وراه نمشي وراه. كان فما ضربة خليت جيفي وأنا باش ندخل الغار قبلك، إذا كان فما سوء يمسني دونك يا رسول الله. يلقى ثقب ويمزق الثياب متاعه ويغطيه ويقول له ادخل بسلام. ومن بعد تجي الدرس العقائدي بعد ما استوفيت انا اتخاذ الاسباب، حتى اللي عدوا في الامتحانات او في البكالوريا ولا في النفيه ان شاء الله ربي ينجحهم الكل ويدخل الفرحه والبهجه والسرور على كل. انت عملت اللي عليك، ولكن فما امور اخرى تتجاوزك وتتجاوز الامتحان وتتجاوز التحضير. انا عملت اللي عليا واتخذت الاسباب وانا رسول الله. على فكره اخوي رفيق، راهو رسول الله درس اللي كان نقعد نتحدثوا على دروس الهجرة اخوي رفيق ما نسكتوش، راهو رسول الله اللي تخبى في غار. كي نقول لك غار، انت شوف الكونديسيون تاع غار في الجبل، يعني الله المستعان. كي تخبى رسول الله في غار، راهو عامين التالي راهو تعرف وين ولا في اخترق السماوات العلى، راهو عامين التالي في سدرة المنتهى. ومع ذلك ما قالش انا اللي وصلت لسدرة المنتهى نتخبى في غار، انا اللي وصلت لك البلاصة هذيك. هنا قمة تواضع رسول الله والتأقلم على الأوضاع. ساعة واحد يعيش في بحبوحة من العيش، واحد فينا يعيش في بحبوحة من العيش بمجرد أنه هكا تصير له ضيقة مالية أو هكا حاجة نقصد، يعني يفزع ويتغير حاله ويولي على أعصابه ويولي مش قد بعضه كذا. يا راجل ماك عشت في بحبوحة من العيش، جات ظروف معينة يتأقلم معها، تو ربي يغير الحال الأفضل للأحوال. الراجل كان في سدرة المنتهى وصل المكان اللي ما وصلوش جبريل عليه السلام، ومن بعد كي وتات فهمتني ولا ورجع وتخبى في غار وقال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعرف اللي الوقت قصير، ولكن والله يا اخوي رفيق دروس الهجرة للأسف الشديد آلاف الدروس نجم نخرجها، لكن حاولنا في هالدقائق المعدودة نفيدوا خيانا بالنقطتين ثلاثة على أقصى التقدير. إن شاء الله ربي ينفع بينا وبيك وسمع.
1: أمين أمين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي، شكرا لكم أنتم على التفاعلات. نقول لك تحية الناس الكل اللي تسمع فيه.

0: يا شيخ، شكرا على المتابعة، ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة. ما تنساوش في يوم نهار جمعة تقرأوا سورة الكهف الدعاء، ويرجح أن تكون ساعة إجابة ما بين العصر والمغرب والدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب. ما تنساوش تقرأوا سورة الكهف، ما تنساوش من الأكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكهناتك
1: تمنياتي والله تحب الحقيقة ان شاء الله واحد بلاش،
0: ان شاء الله واحد بلاش المنتخب التونسي ضد المنتخب الياباني. السلام عليكم الناس الكل، جعفر بعد شويه ساعه سعيده، صديقه ابتسام في هنا تونس من نص نهار لماضي ساعتين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، ان شاء الله جمعه مباركه مره اخرى على الناس الكل، وملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله يا ربي في نهار فرحه نحكيوا فيه على انتصار المنتخب. نهاركم اسعد الايام، بو ويكند، باي باي، تشاو تشاو.

0: رافماغ
1: رافماغ رديف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا مرحبا بكل السادة المستمعين المتابعين لي ديوانا فام. هذه ويكاند على الكيف من 6 ل 11 كيما كل سبت وحد رفقوكم على امتداد 5 ساعات من البث المباشر. النسق متاعنا يكون نسق تصاعدي. سويعتنا الأولانية إن شاء الله باش تمشي بموسيقى صباحية كيما تعودتوا، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس، وأيضا بعد نعطيكم فكرة على شنو تخبيلكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. موزيكتنا باش تكون برشا فيها طرب في الساعة الأولى، باش نكملوا مع فيروز، بعد نسمو عبد الحليم حافظ، وخليكم معنا في المتابعة. نجيكم 6:30 نعطيكم بالضبط أحوال الطقس بالنسبة لليوم، وأنا فرحانة برشا وأنه ترافقني في هالرحلة هذا الصباح وزيرة الطاقة الإيجابية نادية بالحاج.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: الستة ونص على ديوان فهم. نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون.
0: طقس اليوم
1: تتراوح درجة الحرارة القصوى اليوم السبت 20 جوان 2026 بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الطقس يكون عامة صافي لقليل السحب والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا من الجنوب آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال.
0: طقس اليوم
1: بعد شوية تجيكم فقرة الدنيا حظوظ اللي تقدمها لكم زميلتنا هيفا بن يوسف، تجيكم تقريبا مع 7 غير ربع، وإحنا نجيكم بعد أخبار 7 ندخلوا في فقرة بي بوزيتيف. بعد ندخلوا نعملوا جولة في مختلف الأخبار مع لكتو في أسبوع، نبدأ في فقرات الخاصة بالكرونيكور دو لميسيون. أما توا كما تعودتوا بينا سي لو مومون دو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

بيت جميل ملوش مثال في رقته, رمشه كحيل ولا الغزال في نظرته. حبيت جميل ملوش مثال في رقته, رمشه كحيل.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: السرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نايمانة وسرحة يا عين.
1: الدنيا حظوظ
2: الدنيا حظوظ
3: الحمل
4: مش لازم تكون ديما أول واحد يوصل، استمتع بالطريق المرة واحدة كهو، العالم مش هارب منك.
3: الثور
4: حاجة كنت تأجل فيها من مدة، يتعملها يتنسيها، المنطقة الرمادية، التعب أكثر من القرار.
3: الجوزاء
4: ميساج ولا مكالمة ما كانتش متوقع، تنجم تبدلك المود متاعك، خليك حاضر ديما للحظة الحلوة.
3: السرطان
4: الويكاند هذا ما تفزدوش بالتفكير في حاجات صارت من قبل، الماضي اخذ فرصته يزيه، عيش الحاضر وارتاح.
3: الأسد
4: نجاحك ينجم يقلق ناس أكثر ما اللي تتصور، كمل طريقك وخلي النتائج تحكي عليك.
3: العذراء
4: مش كل حاجة يلزم تكون كاملة، أحياناً باهي خير من مثالي، وساعات فما عيوب هي اللي تحلي التصويرة.
3: الميزان
4: اختار روحك المرة خير من اللي تحس بالذنب، عادي حب النفس مش ديما أنانية أما يخليك مرتاح ساعات.
3: العقرب
4: فضولك باش يكشف لك معلومات مهمة، المهم ما تخليش هذا يحاولك المحقق ويلهيك على الحاجات المهمة.
3: القوس
4: فما مغامرة صغيرة تستنى فيك، بلاصة جديدة، فيلم مختلف ولا تجربة ما جربتهاش قبل، ما لما تفلتش الفرصة باش تعيشها.
3: الجديد
4: خلي الخدمة في الخدمة وعيش يومك بطريقة جديدة واختارها المرة راحتك النفسية.
3: الدلو
4: حتى كان فكرة على غفلة تجيك في وقت غريب اكتبها خير من اللي تضيع في وسط أفكار نهارك.
3: الحوت
4: مش الناس الكل تعبر كي تحبك، ساعات فما ناس تترجم مشاعرها الأفعال، ما تحكمش على الناس جست على خاطر ما قالوا لكش الكلام اللي توقعته.
1: الدنيا حظوظ
2: الدنيا حظوظ
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
1: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز والسابعة ديوان فام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال استقباله أمس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى مليكة حدادي، يؤكد على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك، داعيا في هذا الإطار إلى تبني مقاربات جديدة. ورئيس الجمهورية يقول في السياق ذاته أن تونس المعتزة بانتمائها الأفريقي دعت وما تزال تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد خلال استقباله أمس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يؤكد الحرص التونسي على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. كما أكد الوزير التزام تونس بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار باعتبارها إطاراً فعالاً للحوار والتنسيق، وعلى دورها في مساندة عمل البعثة الأممية وجهودها الرامية إلى دعم العملية السياسية في ليبيا. مصالح المراقبة الاقتصادية تتمكن منذ بداية جوان الجارية من رفع أكثر من 4600 مخالفة اقتصادية في المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية، وتعلقت أغلبها بالتجاوزات السعرية والاحتكارية حسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. كما تم حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية، وذلك خلال جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية نفذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطن. في أخبار العالم، استشهاد 5 أشخاص على الأقل في غارة جوية للاحتلال استهدفت جنوب لبنان صباح اليوم رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس بين الاحتلال وحزب الله وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئ الذي يصادف 20 جوان من كل عام، وصل عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى 18 من جوان الجاري أكثر من 200,000 لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ظل استمرار حركة العودة الطوعية إلى مختلف المحافظات السورية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: أمن لي بيت نسمعها بعد شوية للفنانة لطيفة العرفاوي. ولكن خلينا نبدأ ومرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. سلموا عليكم الناس الكل ويكاند على كيف كما تعودتوا بينا كل سبت واحد من ستة للحداش على ديوانا فام. تحية كبيرة للناس تبع فينا عشان يوتيوب ديوانا فام لايف، مرحبا على الباش فيسبوك متاعنا، على تيك توك أهلا وسهلا مرحبا بكم، ومرحبا بكل تفاعلاتكم الناس الكل معايا فريق البرنامج هذا الصباح. نسلموا على المخرجة نادية بالحاج اللي تأمننا الإخراج، وزيرة الطاقة الإيجابية، وعلى مستوى الإخراج الرقمي نسلموا برشا على حسين يحيى. هلو هلو حسين. وعلى مستوى الاعداد كما العادة الصحفية الجميلة والمتميزة جاتنا لبسة بالأحمر اليوم دعامة أو كتشجيع لتونس من توا بدينا وحيدة قادر مرحبا وحيدة. وإلى جنبي كما تعودت وبالطبيعة مدام أميل.
1: صباح النور صباح النور صباح الورد. إن شاء الله مرحبا يعيشك الله يخليك يعيشك عزيزتي إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
0: يعيشك. إلى جانب أميل اليوم يحضر معنا نوتخ كرونيكور وزميلنا الصحفي سعيد الزويري. مرحبا سعيد.
2: صباح النور عفاف. صباح النور أمال. صباح النور للجميع. إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة وإن شاء الله نتائج طيبة.
0: ربي يفرح الناس كل الناس مغزارين إن شاء الله أبو باختو. ونحب نقوله للصبية زيدة للبنوتة إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. كل عام وهي حية بخير ربي يفضلها لك وان شاء الله تفرح بها كما كباك
2: ان
0: شاء الله
2: يا رب. عايش تفضل.
0: هي كوكو يا شكلاتي قول لها انت حاجه هكايا افرح بيها يسالش
2: كلمه كلمه. قلت البارح لا لا متواصل في الاذاعه
0: متواصل متواصل.
2: هي عملت 5 سنين وتبارح 17 جوان ان شاء الله ربي يفضلها ان شاء الله ربي يطول في عمرها ان شاء الله ربي ينجحها ويعطيها الوقت الطيب.
0: امين يا رب امين. يلا نبداو دونك بجوله في بعض الاخبار الايجابيه في فقره بي بوزيتيف.
3: بي بوزيتيف.
0: نبدا معاك أميلة.
1: نبداو فما تدوينه انت عفاف بعثتها لنا شفناها تدوينه اللي تحكي على الجامعه التونسيه وعلى تصنيف الجامعه التونسيه
0: وحلينا مستواج في الجروب وش هو قيمه هالتصنيفات
1: بالضبط
0: وكلينا بعضنا في الجروب
1: بالضبط هذا هو. ولكن التدوينه اللي شفناها هي مجانبه للحقيقه باتم معنى الكلمه.
0: شكرا ايميل.
1: لانها مجانبه للحقيقه نعطيكم الصحيح في تصنيف الجامعه التونسيه وخاصه جامعه تونس المنار اللي هي تحقق إنجاز عالمي جديد في تصنيف QS 2027 حيث سجلت إنجاز أكاديمي بارز على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS World University Ranking 2027 مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. ووفق النتائج التصنيف هذايا احتلت جامعة تونس المنار المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم. مرتبة
0: يستحقوا تصفيقة خاطر أنا ما عندك حتى فكرة قديش توترت كي شفت ناس قاعدين يبرتجيوا في تصنيف خايب برشا
1: وصلنا 6,000 و10,000.
0: شنو هذا معني وشكون هذه الشركة اللي حطينها وحطينها غفغوص مش أي تصنيف رو نلقاوها ملوح على أي باج ولا على أي موقع نعتمدوه. فما تصنيفات دولية معترف بها.
1: بالضبط. نزيد نكمل نعطيك الترتيب. المرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف والمرتبة 289 عالميا في مؤشر شبكة البحوث الدولية. المرتبة الأولى مغاربيا والمرتبة الأولى وطنيا. مبروك لجامعة تونس المنار وفخر كبير برشا للجامعة التونسية.
0: ألف مبروك. رانا احنا ننقدوا نتكلموا ونقولوا في إطار اللي نقدروا عليه معناها حسب المرسوم 54 ولكن الحاجة الباهية قولوا باهية والحاجة الخايبة قولوا خايبة. ما نجيوش نبداو نجلدوا في الذات هكيكة خاصة على مستوى الدراسة وعلى مستوى المستوى الجامعي متاعنا ومكانته. صحيح صار فما تراجع ولكن تبقى المتخرجين من الجامعات التونسية أكثر روع عبيد مطلوبين في العالم ويلقاو بلايسهم ويلقاو الخدم مش من عدم على خاطر النيفو اللي قاعدين يتخرجوا به رغم اللي احنا نسيب ليه ديما مخير. دونك رجاء الحاجة اللي تمس صورة تونس بطريقة مغالطة كما هكي ما نزيدوش احنا نزيدو نروجو لها. قبل ما نمشي لسعيد باش نهزكم انا للمغرب باش نهزكم المدينة الجميلة الحق انا عندي تعرف من وقتاش ما مشيش للمغرب من قبل الثورة من التسعينيات مشيش للمغرب دونك مشيت لا محالة ما قعدتش برشا باش نجم ندور ياسر في المغرب ولكن مشيت زرت مدينة جميلة جدا اللي هي الصويرة واللي تبعد تقريبا ساعتين ساعتين ونص على مراكش الحقيقة مدينة ساحرة جدا للمشاركة في منتدى الأطلسي وهو حدث دولي بارز تخصص لمستقبل السواحل نحكيه على

0: الصحافة البيئية، والحقيقة لقى تفاعل كبير برشا من الناس اللي حاضرة. نذكركم وأنه البرزنتاسيون بدلتها شوية بطبيعة باش عملنا ملخص من الجامعة إلى الميدان بوسي 2050 ثمرة عمل أكاديمي وصحفي صارم حظية طبعا تدقيق ومساندة من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار من ديوان فام وأيضا من معهد الصحافة وعلوم الإخبار. كيفاش نكسر جمود الأرقام العلمية الجافة عبر الستوري تيلينج وأفاتار الافتراضي اللي عملناه بوسي طبعا اللي هو صوت المعشبات متاع البوسيدونيا رئة المتوسط المهددة اليوم واللي هي تعتبر ثروة وطنية ولكنها مهددة. قوة الأعلام طبعا لصناعة القرار وللتأثير واستغلال التكنولوجيا الحديثة. ما كنتش أنا وحدي في هذا المنتدى بطبيعة باش نحكي على الوفد التونسي في مدينة السويرية، كانت مشاركة رفيعة المستوى شملت الخبير في المناخ والناشط بالمجتمع المدني الأستاذ حمدي حشيد كان حاضر معنا، الممثلة عن جمعية تونسي موني ليمام، والدكتورة نوزت بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، واللي شاركوا كلهم في حلقات نقاش تم التعرف خلالها على التجربة التونسية في هذا المجال وأيضا على إمكانيات التشارك والعمل التشاركي مع المغرب في تحديات المناخ المشتركة أفق تعاون الثنائي. نحب نعطيكم فكرة بتبيع إلى جانب المشروع الإعلامي الرائد لرسائل من تحت الماء بوسي 2050 قدمت الدكتورة نوزت بوريغا تحت عنوان وين تونس تقود الابتكار الأزرق لمواجهة التغير المناخي ودعم النساء في قطاع الصيد البحري، مداخلة علمية تطبيقية متميزة أكدت خلالها وأن دول حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تواجه تحديات بيئية واقتصادية متطابقة ترتبط مباشرة بالتغييرات المناخية وتراجع الثروة السمكية وتهديد الأمن الغذائي، وقدمت حلول علمية ذكية مشاريع بحثية متطورة لخلق أسواق وفرص اقتصادية جديدة عبر استغلال الكائنات البحرية الغازية وغير المستغلة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. عموما المنتدى هذه هو النسخة الثانية، ثاني مرة يتنظم في مدينة السويرة. نحب نحيي برشا كل القائمين على هذا المنتدى يعطيهم الصحة لأن التنظيم الحقيقة رائع، كان كل التفاصيل تم احترامها وأيضا فرصة كانت للترويج للسياحة المغربية وهما يخدموا برشا على مناخ وسياحة مع بعضهم. تو نرجع إن شاء الله لهذه التجربة مرة أخرى. سعيد إيش عندك؟
1: والله أنا عفف لك أن تسمح عندي الخبر معتها هو عربي مش تونسي، لأنه البارح تم الإعلان عن مقتل قائد كتيبة 52 التابع للواء 401 اللي هو معناتها
0: هي رأي فقرت بي بوزيتيف فما بيصيرش.
1: لا هو بوزيتيف عليه لأنه احنا انت تعرف قصة الدرجة
0: اي طبعا
1: اي هم هي الكتيبة هذه هي المسؤولة عن كل الكتيبة مسؤولة عن استشهاد الطفلة هذه اللي هي ولت اليوم أيقونة في العالم
0: أيقونة طبعا
1: أي الكتيبة هذه القائد هذا هو المسؤول المباشر على الكتيبة هذه هو القائد الثالث اللي تم استهدافه في الكتيبة هذه اليوم حتى الوسائل الإعلام العالمية سألت لأنه لعنت الطفلة يعني هند رجب اليوم تلاحق هذه الكتيبة وحتى الصحافة متاع الاحتلال هي اللي اللي معناتها تسألت في الأسئلة هذه اليوم ماذا حصل، خاصة أنه كانت هناك نية حتى في المحاكم الأوروبية وغيره أنها تتبع القصة هذه وذلك علاش يعني شنو اليوم ثم شوية تفاؤل إيجابي لأنه يعني العدالة توصل يوم ما أنها تأخذ حقها لأن البنية هذه قعدت ساعات ناشد في التدخل تتصل اتصالات مباشرة حتى وقت تدخل الإسعاف بعد ساعات وهي فصلت وسط السيارة عائلتها استشهدت بجنبها كامل يعني
0: وجهت
1: سيارة الإسعاف
0: لحظات صعبة اللي عاشوها زيد المنقذين الإسعاف راهو معنيها
1: هم في النهاية تم استهدافهم واستشهدوا حتى وقت الجو لإنقاذها
0: لحظات صعبة جدا.
1: التحقيقات أثبت أن الكتيبة هذه كانت متواجدة بالقرب من السيارة تم إطلاق النار بشكل

0: بشكل مباشر. اليوم احنا الكتيبة هذه تعاني الويلات في غزة, في بعض القادة اللي هم أصيبوا في رفح وفي غزة, واليوم في لبنان كيف كيف.
1: ولكن هذه فقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف نعطيكم العناوين اللي باش نتناولوهم في فقرتنا الموالية. مواجهة الشح المائي, كيف تخطط تونس والفاو لتأمين الفلاحة عبر تدوير المياه. فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمين تونس ب 4.5 ملايين أورو لتعزيز المعرفة الاقتصادية. رحلت وحجوزات عبر مواقع التواصل. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى الحذر. 29 جوان حوار استراتيجي بعنوان تونس الحقيقة ممكنة أم طموح. نحكي على التنين المتوسط. هبة روسية لفائدة 18 معهد ثانوي في تونس, ما هي التفاصيل؟ الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23 و 24 و 25 جوان عودة على المطالب. منظمة زراعية إسبانية تطالب بتعليق الحصة التونسية من زيت الزيتون. للحد من الهجرة إطلاق غرفة عمليات مشتركة بين إيطاليا وليبيا. مسؤولة أمريكية تفجر مفاجأة, طبيب متهم بإخفاء أصل كورونا. هل تنهي تسوية ترامب أزمات الشرق الأوسط؟ هذوما العناوين متاعنا اللي باش ناخذوهم تو سويت في فقرة لاكتو في أسبوع. لاكتو في أسبوع. نبدأ معك أميل, نبدأ بالعنوان الأول. مواجهة الشح المائي, كيف تخطط تونس والفاو لتأمين الفلاحة عبر تدوير المياه. العنوان هذا نقرأه على موقع إكسبريس أفام. في وقت تعيش فيه بلادنا على وقع تحديات مناخية وضغوطات متزايدة على الموارد المائية, تمثل الإدارة الرشيدة للمياه البديلة رهان استراتيجي حقيقي لحماية أمننا الغذائي والمائي. في الإطار هذا احتضنت مدينة سوسة ورشة عمل مخصصة لمراجعة خطة التطوير التدريجي للاستخدام السليم للمياه المعالجة في القطاع الفلاحي, وهذا ضمن مشروع مبادرة شح المياه Water Security Initiative اللي تقوده منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والديوان الوطني للتطهير لوناس. وتستهدف المبادرة تطبيق منهجية تخطيط السلامة الصحية للتطهير. وهذه نحكي على إطار علمي صارم يتيح تحديد وتحليل المخاطر الصحية والبيئية والسيطرة عليها عبر جميع مراحل السلسلة. المبادرة تتميز بأنها جزء من برنامج إقليمي أوسع تشرف عليه منظمة الفاو, يضم إلى جانب تونس الأردن وفلسطين, وهي دول تشترك في مواجهة التحدي المصيري المتعلق بالفقر المائي الحادة.
2: هو والله كنا نتمناه أنه في الملتقى هذية وفي المؤتمر هذية تبدأ الجزائر موجودة. ليش تبدأ الجزائر موجودة؟ لأن علاقتنا بالجزائر خاصة فيما يخص المياه علاقة وطيدة ووطيدة جدا, فيما يخص السدود, فيما يخص الأنهار, وفيما يخص تدفق الأنهار. يعني كان من الممكن أنها تبدأ موجودة معنا لتدارس الحلول اللي تكون مشتركة ما بيناتنا. لأنه إذا كان نشوف فلسطين والأردن فما بعد ربما
1: نشترك في نفس الأزمة, يعني
2: الشح المائي أو الفقر المائي. الفقر المائي وقت اللي نقوله لو فقر مائي معناها رانا وصلنا الى درجه كبيره برشا من نقص المياه. تدوير المياه مهم برشا, ولكن بالنسبه لنا احنا هات على الاقل نحافظوا على المياه الموجوده عندنا, المياه الموجوده في السدود, المياه اللي تدخل للناب.
1: لا يكفي
2: تحليه أخرى. المياه زاد اللي هو مشروع كبير وكبير برشا
1: واللي بدينا فيه وبدينا في تدشين للمحطات, ودشنا اخيرا محطه تحليه المياه بصفاقس.
2: يعني هذا مشروع مهم ومهم جدا بالنسبة لتونس. لفهم موجودين رام في الإشالة انترناسيونال راهم موجودين. المهم تونس تعرف تدق الأبواب باش تجيب لفهم هذوما.
1: والله المهم زيدا نقص شوية في البيروقراطية والتعطيل الإداري على خاطر راه ساعات يبدأ فما فهم وفما مشروع مهم, ولكن دي بتتبع الامور الاداريه تقول تكون مش لازم
2: الاداره تمشي يعني ببطء كيف الحلزون. الاداره بيتمم على بعن الكلمه وحاجه اخرى روزه وليت العبيد زاد في الاداره يا عفاف فما اشكال كبير برشا. يقول لك انا نطبق القانون. مش معناه يطبق القانون, يطبق المناشير, يبدا يمشي بالخطوه بالخطوه. علاش؟ لانه فما تخوف, ما عادش فما الاجتهاد, لانه الاجتهاد مهم ومهم جدا في الاداره التونسيه. لهنا تورى وفما ولات فتره للاسف الشديد اللي هي فترة كساد بأتم معنى الكلمة في الإدارة التونسية اللي ما عادش فما فيها اجتهاد.
1: مشيو العنوان الموالي معك سعيدة. نقعدوا في نفس الإطار دايوغ، فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعم تونس ب 4.5 ملايين أورو لتعزيز المعرفة الاقتصادية. العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. اختتمت الجمعة في تونس العاصمة فعاليات مشروع سافوار إيكو الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ زيدا من طرفها، وهذا خلال حفل رسمي جمع ممثلين عن المؤسسات التونسية والجهات المانحة والشركاء الفنيين ومراكز البحث والجامعات ومكونات المجتمع المدني. المشروع هذا انطلق في فيفري 2023 وامتد على 43 شهر بميزانية بلغت 4.5 ملايين أورو إلى دعم بناء منظومة أكثر تنظيم وشمولية وفاعلية لإنتاج المعرفة الاقتصادية في تونس، وهذا يساهم في تطوير نقاش عمومي قائم على التحليل والبيانات والبحث العلمي. وعلى امتداد فترة التنفيذ متاعه مكن المشروع هذا 24 هيكل منتج للمعرفة الاقتصادية من مؤسسات عمومية ومراكز بحث جامعية ومراكز تفكير تابعة للمجتمع المدني من الاستفادة من مرافقة تقنية ومنهجية ومالية لتعزيز قدراتها على انتاج الدراسات الاقتصادية ونشرها وتثمين نتائجها، والتعاون مع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية كان أحد أبرز محاور المشروع، حيث مكن الدعم المقدم من تطوير 3 نماذج اقتصادية قياسية وإطلاق منصة متكاملة للبيانات وتنظيم أكثر من 10 لقاءات حوارية تم تحويل نتائجها إلى مذكرات سياسية موجهة لصناع القرار. واعتبر الشركاء وأن الإنجازات هذه تمثل مساهمة مهمة في تحديث أدوات التحليل الاقتصادي وتعزيز قدرة المؤسسات التونسية على إنتاج معرفة قابلة للاستعمال في صياغة السياسات العمومية. مهم جدا وأنه زيدا يولي عنا منصة متكاملة للبيانات. احنا ديما نحكيه وأنه رانا ناقصين داتا، ناقصين أرقام، ناقصين بيانات في تونس في شتى المجالات، ومن غير بيانات ما تنجمش تعمل مشاريع، ما تنجمش تبني المستقبل، ما تنجمش تعمل استراتيجية إذا كان ما عندكش الأرقام والبيانات.
0: مهم جدا بالفعل عفاف، لأنه في العادة احنا ينظر للاتحاد الأوروبي كدعم اقتصادي للمشاريع التنموية للمشاريع الموجودة، ولكن اليوم هذه معتها نظرة أخرى للمشاريع. اليوم احنا في حاجة إلى دعم المعرفة الاقتصادية، واللي هو ما يقلش أهمية عن الدعم المالي. الأزمة الاقتصادية ديما هي أزمة مركبة، لكن الحل متاعها أي أزمة اقتصادية مش فقط بالتمويلات، هو ثم اليوم تحليل البيانات
1: واقتراح الحلول والمشاريع،
0: معرفة الأرقام هذه كلها، ثم فهم الواقع اللي متاع الاقتصاد، فهم الواقع متاع المجتمع، ثم بناء يعني كما المنصة هذه اللي هي تعطي مؤشرات على كل حلول مستقبلية. الدعم المالي مهم، ولكن هذه مرحلة أخرى وهي تنجم تكون حتى مرحلة استباقية. الأزمات نجم تكون ولا باش تجي الأزمات هذه. اليوم أرقام كما التضخم وغيرها مهمة جدا أن نحللوا به البيانات للمستقبلية، وهذا سافاريكو هذا أي مهم جدا هوي. لأنه يعني حتى في تونس احنا يولي عندنا الذهنية هذه، الترسيخ هذه العادة متاع أنه نحلل قبل
1: طبعاً.
0: أن نشخصوا المشكل بالضبط عن طريق الأرقام ببحث علمي ونمشي للمنصة هذه
1: وتقديم الأبحاث العلمية اللي توصل لصناع القرار بالضبط. لأنه عنا برشا مختصين في شتى المجالات واللي يخدموا في برشا ميادين ويقترحوا حلول، ولكن الحلول تقعد في اللقجرة، معناها إن شاء الله توصل لصناع القرار لأنه قادرين، وأنه باش نلحلحوا ولا نحلحلوا كما يقولوا الوضع شوية ببعض الحلول المقترحة واللي تخدم عليها بطريقة علمية. باش نخرجوا فاصل إشاري وراجعين، خليكم معنا.
3: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف.

0: أريد طور عالمك
1: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
2: نواصلوا في تقديم عناوين الأخبار متاعنا في فقرة لكتيو في أسبوع فقط أمل وسعيد رجاء أن تعليق يكون سريع على خاطر مزلنا في الخبر الثالث وحنا عنا 10 عناوين دوك باش نمشي للعنوان موالي بسرعة معك أمل رحلات وحجوزات عبر مواقع التواصل منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى الحذر العنوان هذا نقرأه على موقع الإذاعة الوطنية دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالدي المواطنين إلى ضرورة الحذر من العمليات الترويجية لرحلات سياحية وللحجوزات بالمؤسسات الفندقية وبدور الضيافة على مواقع التواصل الاجتماعي دونك في التدخل هاتفي في برنامج المشهد الاقتصادي في الإذاعة الوطنية طلب التوانسة باتخاذ جميع الاحتياطات عبر توثيق جميع التفاصيل في وثيقة قانونية من أجل ضمان حقوقهم وتفادي أي مشاكل لتسهيل إجراءات التقاضي والتشكي في صورة تسجيل إخلال دونك واكدوا ان الوثيقه لازم تكون فيها كل التفاصيل المتعلقه بالرحله السياحيه ونوعيه الحجز ودعا الى التثبت من كل النقاط المتفق عليها التفاصيل تهم نوعيه الاقامه نوعيه الخدمات المقدمه نوعيه الغرفه المرافق المتوفره وغيرها من التفاصيل وقالوا ان المنظمه سجلت عده حوادث وعده تجاوزات للقانون واخلالات بالتشريعات المنظمه للقطاع السياحي والحجوزات
3: اي صحيح عفاف هو مشكل كبير برشا تمر به معناها برشا مواطنين أنه كانوا ضحية التحيل والتحايل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا قاعدين نشوفه فيه قاعدين نشوفه في الإعلان لرحلات الناس اللي تقول لك الويكاند و مش نخرج ونعملوا جولة وما إلى ذلك والمواطن يدفع الفلوس متاعه وما يعرفش ش معناها أنك توثق الساعة قبل كل شيء أول حاجة وقت اللي تتعامل مع أجنس راهو أول حاجة هي الميل بريد إلكتروني وثق عملية التبادل ما بينك وبينه فيما يخص البلاصة اللي أنت باش تمشيها
2: ولكن مهم انه اجنس بلي يمشيو للديز اجنس راه فما باجيت كي سانستال وقت السيزون تاع الصيف باجيت معناها محلولين ما عندهم لا اجنس لا عندهم حتى شيء زايده
3: نمشيو لاجنس لاجنس هذيك نوثقوا ما بيننا وبينها شنو احنا اللي عملنا حاجه ثانيه اللي هي مهمه برشا وقت اللي تمشي وحاجتك انت تعمل ريزرفاسيون يلزمك تعرف لوتيل وتوصل حتى تعرف البيت نتاعك كيفاش راه وقت اللي تعمل ريزرفاسيون تطلبها بيت على البيسين على البحر
2: كل التفاصيل
3: هذيك الضرورية وضرورية جدا
2: نمشي العنوان الموالي معك سعيد 29 جوان حوار استراتيجي بعنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح العنوان هذا نقرأه على إكسبريس فيم تحدث ذن تونس العاصمة يوم 29 جوان 2026 الحوار الاستراتيجي بعنوان تونس تنين المتوسط حقيقة ممكنة أم طموح ينتظم الحدث الاقتصادي والاستراتيجي السنوي من سلسلة الحوارات الكبرى ببادرة من الصحيفة الرقمية يونيفير نيوز وش شركائها وبدعم من وزارة الخارجية التونسية ووزارة الاقتصاد وتنمية الصادرات والعديد من الهيكل الاقتصادية والبنوك وشركات الناشطة ومؤسسات الدعم والاستثمار الخارجي باش تجمع صانعي قرار ودبلوماسيين ومستثمرين وخبراء وقادة رأي وسائل الإعلام في إطار حوار منظم مع عدة مداخلات وشهادات حية التظاهرة تهدف إلى تقديم تحليل استشرافي ودقيق للإمكانات الاقتصادية لتونس في الفترة ما بين 2030 2040 مع وضع نماذج التنمية الأسيوية في حوار مع الواقع التونسي وتحديد أولويات العمل في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتحول الرقمي والانتقال الطاقي وتعزيز مكانة تونس الدولية كوجهة استثمارية ومن الناحية العالمية العملية باش يستقطب الحدث أكثر من 200 مشارك ومشاركة من الأوساط المؤسساتية اللي ذكرناها وينتظم بالمناسبة حفل توزيع جوائز بيك فايف لتكريم 5 شخصيات أو مؤسسات جسد إنجازاتهم الملموسة رؤية تونس الساعية إلى التميز دونك حقيقة ممكنة أم طموح تونس تنين المتواصل
4: هو أنا مع احتراز شوية على
3: التسمية
4: هي هذه شوية لأنه دول شرق آسيا هي عندهم التنين
2: عندهم النمو ما عنديش الثقافة متاع التنين
3: في تونس أنا خممت في الصين مباشرة وقت اللي قريت
2: يا أخي قل نسر المتوسط على نسر قرطاج قل أي حاجة في علاقة بالمتوسط ما التنين يجيب لنا التنين مالي.
4: أما الحوار في حد ذاته مهم جدا اليوم. احنا على الأقل اليوم نطرحوا فيه الأسئلة الأولى عفاف اللي هي احنا عندنا الموقع الجغرافي، عندنا الكفاءات البشرية، البنية التحتية موجودة، البحث العلمي أيضا موجود متقدم. أسئلة نطرحوها علاش نجحت مثلا اليوم سنغافورة، الصين، كوريا الجنوبية في أنها تكون أقطاب اقتصادية في ظرف وجيز، علاش احنا اليوم شنو اللي عطى شنو ينقصنا؟ تنقصنا الرؤية، تنقصنا الاستراتيجية، شنو اللي
3: تخطيط
4: الإدارة، الاستقرار السياسي، هذه كلها عوامل مهمة انها تكون بعد نسموها تنين، نسموها سقور، نسور، كما تحب. اما بالحق اليوم
2: ما عندي احتياج واحد معناها احنا 2016 هو معليش نجزو 2030 2040 معناها الاربع سنين هذو مش نعملوا لهم من 26 ل 30 علاش مشيو للرؤيه غادي
3: الرؤيه قصيره المدى غير موجوده
2: مش موجوده مش تحكي على التنين معناها يلزم كان الاربع سنين هذو ما تكون وصلت لمرحله التنين نحكي معناها استاج التنين يلزمك تحضر له خطوات باش توصل له. يلا نمشي العنوان الموالي معك امين. هبة روسية لفائدة 18 معهد ثانوي في تونس، ما هي التفاصيل؟ عنوان هذا نقراه على موقع الصحافة. أعلنت مؤسسة روسكي مير الروسية خلال حفل تم تنظيمه نهار الخميس عن تسليمها هبة إلى 18 معهد ثانوي في تونس تدرس فيها اللغة الروسية باعتبارها مادة اختيارية، وهذا في إطار سلسلة فعاليات المنتظمة بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا وفق ما جاء في بلاغ للسفارة الروسية تونس. دونك الفت البلاغ نتاع السفاره الى انه الهبه هذه تتمثل بالخصوص في تجهيز المؤسسه التربويه بالاثاث والمعدات الاعلاميه بالاضافه الى الحواسيب المحموله واللوحات التفاعليه، الى جانب توفير وسائل تعليميه بيداغوجيه اساسيه من شانها ان تساعد الاساتذه اثناء تقديم الدروس. وباش تواصل المؤسسه تقديم الدعم المنهجي لتدريس اللغه الروسيه والمساهمه في تطوير الكفاءات المهنيه للمدرسين وتشجيع التلامذه على النجاح وتحقيق نتائج إيجابية. دونك المبادرة الإنسانية هذه تساهم في تعزيز الأقبال على تعلم اللغة الروسية داخل الوسط المدرسي، حيث تشهد هذه اللغة اهتمام متزايد في تونس حسب سفارة روسيا بتونس. أمي
3: الدبلوماسية الناعمة، الدبلوماسية التربوية الناعمة
2: كما يسعى لها كل السفارات،
3: كل السفارات وهذا الروح كل السفارات تسعى لذلك وتقوم به. علاش روسيا؟ روسيا رو ولات وجهة كبيرة برشا بالنسبة للطلبة التونسة. قداش عنا من طالب تونسي موجودين في روسيا؟ عنا 7000 طالب تونسي موجودين في روسيا، وكما قلت لكم اللي هي وجهة بارزة بالنسبة للعديد من الطلبة. شنية المجالات اللي يقرأوا فيها التونسة والطلبة التونسة في روسيا؟ يقرأوا أول حاجة الطب وكذلك الاختصاصات شبه طبية. الاختصاص الثاني المطلوب بالنسبة للتوانسة في روسيا الهندسة وتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية، والاختصاص الثالث نلقاو اللغة الروسية أو الأداب الروسية، هذا مطلوب بالنسبة للطلبة. الحاجة الوحيدة اللي بالنسبة للتوانسة اللي موجودين غادي أنهم متفرقين برشا،
2: ما همش كبيرة روسيا،
3: خاطر كبيرة روسيا
2: بلايس متباعدة،
3: بلايس متباعدة برشا. ربما في المستقبل تكون فما رؤية لتقريب التوانسة من بعضهم وتكون
2: أنه فم
3: نمشي
2: العنوان الموالي معاك ده سعيد دايغ العبيد تسأل على هذا الموضوع. الجمة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان عودة على المطالب. العنوان هذا نقرأه على موقع الجمة العامة للبنوك. أكدت الجمعية العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل البارح تمسكها بالحق النقابي وحق الإضراب، وهذا قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. وعبرت الجامعة في بيان لها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم وتعبير النقابي بكل استقلالية، واعتبرت أنه هذا يمثل مساس بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل، ودعت إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة. ونذكروا وأنه الجامعة والعمل البنوك المؤسسات المالية وزيدة شركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت لتنفيذ الإضراب هذه أيام 23 و 24 و 25 جوان احتجاجا على تعطل المفاوضات الاجتماعية في علاقة بزيادة في الأجور. سعيد برشا ناس يقولك يخلصوا مليح البنوك وعليش الإضراب دونك شنو نجمو نقولو لهم و اون بلوس اختيار أيام الإضراب جاية مع السالير مع صبين الأجور معني.
3: بالضبط
4: هو نقابيا إذا كان نشوف الأيامات الإضراب هو اختيار موفق لأنه طالما هم اضطروا للإضراب واللي باش يعمل إضراب
2: طب تبتالك شهريتك قولي اختيار موفق
4: أنا أنا لا من المنطقة من جهة المقابلة لأنه هم حاجتهم أكثر إذا كانوا وصلوا وعملوا الإضراب فإنه حاجتهم أكثر أنها تكون الأزمة أكبر بالنسبة لهم اللي تخدمهم بالضبط تذمر المواطن مش باش يخدم الدولة باش يخدمهم هما لأنه معناتها الناس اللي باش توصل الشهرية هي هذاك البوليميك هما اللي حاجتهم به. هذه نقطة. النقطة الثانية إنه اللي قلق عفاف إنه الإضراب معلن عنده مدة
3: صحيح
4: ما ثم حتى ربع مبادرة للاتصال ولا محاولة حوار ولا محاولة حتى الاتصال بهم أو أنه فتح باب حوار على الأقل لتأجيل الإضراب لتأجيل المفاوضات شهر شهرين جمعتين حتى الدولة يبدو أنه لا تسمع القطاع المعني لا يسمع. هذا يراه مش مجرد إضراب عادي, هذا يراه قطع لشريان يومي للمواطن
3: ثلاثة أيام
4: وهذا مربوط مباشرة بجيب المواطن. فأنت اليوم إذا كان هي ما نعرفش أنا اللي هي أرباب المؤسسات المالية أنت اليوم لأنه ما عندكش معناتها مش مسموح لك أنك اليوم تتفاوض مع النقابات هل أنه أنت تفاوضت وصلت إلى مرحلة معناتها عجز مطالبهم تعجيزية وغيره فدونك تخرج توضح للناس للرأي العام كما هم عملوا ندوة صحفية وأعلنوا على الضراب ومجموعة من المطالب اللي هي مش في مجملها مطالب مادية ثم مطالب مادية مستحقة من 2025 و24 وغيره ولكن برشا مطالب ما هيش مادية.
2: عموما ما نخليوش تراكمات كما هكا لدرجة أنه يتعمل الضراب بثلاثة أيام خاطر مشكل المواطن بشي يتمس كل المؤسسات معناها باش يصير شلل اقتصادي راه
4: باش يصير ازمه وباش يكون عندها تبعات راه لاشهر مش اذا كان مش لسنوات الضرب هذايا وبالتالي فانه على الاقل احنا مازلنا لحد الاثنين
2: فرصه
4: ان شاء الله اليوم على الاقل
2: يقعدوا على طاوله الحوار ونقاش
4: على الاقل اجلوا الضرب شويه مع وعود بانه سيتم النظر في المشاكل هذه ولا على الاقل عقد
2: يدخلوا في نقاش ولا
4: يدخلوا في حوار يدخلوا في نقاش هذا المهم.
2: نرجع لكم بعد الإشهار نكملوا بقية العناوين.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: ويكاند على كيف.
4: نواصل في بقية العناوين باش نمشي معك مدام إيميل. منظمة الزراعية إسبانية تطالب بتعليق الحصة التونسية من زيت الزيتون، ما هي الأسباب؟ العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. دعا الأمين عام لمنظمة كواك الأندلس خوان لويس أفيلا جميع الإدارات المعنية إلى التحرك العاجل من أجل وقف ما وصفه بالتلاعب بسوق زيت الزيتون، وطالب خصوصا بوقف العمل بالحصة التونسية البالغة 56 ألف طن، واللي قال أنها تستخدم أحيانا في ظروف محددة للتسبب في انخفاض مصطنع للأسعار وفق ما جاء في الموقع الرسمي للمنظمة. وقال وأن الاتفاقيات المبرمة تضمن بنود حماية يمكن تفعيلها سواء في الاتفاق المتعلق بالحصة التونسية أو في نظام المعالجة النشطة، وأكد ما نطلبه من الوزير هو أن يبدأ العمل الآن وأن يتوقف عن الاكتفاء بتفسير ما يحدث، وأشار إلى أنه لا يخضع أي شيء تقريبا للمراقبة على الحدود، وإذا ليس فقط موقف المنظمة بل هو أيضا ما يؤكده ديوان المحاسبة الأوروبي. المطلوب هو التحرك ودعم الأشخاص الذين يعملون يوميا في الحقول. وتأتي تصريحات هذه في سياق جدل متصاعد داخل إسبانيا حول واردات زيت الزيتون وسط انتقادات منظمات المنتجين لآليات المراقبة وتأثير الواردات على الأسعار، مع تركيز خاص على الحصة التفضيلية الممنوحة لزيت الزيتون التونسي داخل السوق الأوروبية. وحسب بيانات الشفافية المشار لها، فقد دخلت إسبانيا خلال سنة 2025 أكثر من 80 ألف طن من زيت الزيتون التونسي، لأنه حوالي 14500 طن فقط دخلت عبر القنوات التجارية المعتادة، بينما دخلت نحو 65500 طن أي 81% عبر نظام جمركي مخصص للمعالجة وإعادة التصدير وليس للاستهلاك المباشر في السوق الداخلية.
5: اللي صاير هو أنه عفاف يلزمنا نعترفه أنه بالنسبة زيت الزيتون التونسي والجودة نتاع زيت الزيتون التونسي هي تنافس بشكل طبعاً كبير برشا زيت الزيتون الإسباني وزيت
4: والإيطالي
5: الزيتون والإيطالي. إذن المنافسة هذه بطبيعة ما ترضيش برشا ناس اللي هم موجودين في السوق الإسبانية. علاش؟ لأنه قبل فما وقبل وإلى الآن لا محالة أنه أنفراك ياخذوا زيت الزيتون التونسي، توا ولا فما اللي براند بدأت الناس بدأت تونس تخدم على أسماء وعلى
4: وحتى على مستوى العالم. تونس قاعدة كل عام تحصد الجوائز الأولى بالضبط. والميداليات الأولى في الجودة
5: في اليابان، شفنا بالضبط. في اليابان شفنا في الصين شفنا في العديد من البلدان كيفاش زيت الزيتون التونسي أنه يحصل على الجودة مقارنة بدول المتوسط، نقول دول المتوسط سواء الجنوب المتوسط أو شمال المتوسط. وقت اللي يلقى زيت الزيتون الإسباني نفسه في منافسة كيف هذية، بطبيعة شنو باش يمشي؟ يمشي إلى أنه ضرب المصداقية، ضرب النوعية، ضرب الكيفية، ضرب الجودة،
4: تعتيل يقولوا يعملوا كما هكا،
5: والجودة زي ده كيف التشكيك في الجودة جودة الزيتون التونسي. والهنا بطبيعة شنو باش يكون الغطاء؟ الغطاء هو القوانين الأوروبية فيما يخص استغلال زيت الزيتون. لهنا بالنسبة للخبر هذايا لابد أنه وزارة الفلاحة التونسية المصدرين التوانسة أنهم يتحركوا أكثر بالنسبة لحماية المنتوج التونسي
4: وتنويع الأسواق. ما نقعدوش تحت رحمة الأوروب، لازم تنويع الأسواق. زيت الزيتون نتاعنا مطلوب، جودة عالية، عنا إنتاج وفير مصلي يعني بي، دونك نوع الأسواق. نمشي للعنوان الموالي معك سعيد. للحد من الهجرة إطلاق غرفة عمليات مشتركة بين إيطاليا وليبيا. دونك عبرت الحكومة الإيطالية عن ارتياحها لإطلاق المرحلة التجريبية لغرفة العمليات المشتركة بشأن الهجرة في طرابلس الغرب. وحسب وكالة أكي تمثل المرحلة متابعة عملية. سمحوني لقمة إسطنبول اللي عقدت في الأول من أوت 2025. ووفقا لبيان صدر عن قصر كيجي مقر الحكومة الخميس، فإنه غرفة العمليات المشاركة اللي تديرها السلطات الليبية تضم مسؤولين ليبيين إلى جانب ضباط اتصال من إيطاليا وقطر وتركيا، وتأتي غرفة العمليات لدعم الجهود الليبية في إطار إدارة الهجرة غير النظامية، تعزيز قدرات البحث والإنقاذ الليبية وتحسين تبادل المعلومات. وحسب البيان أكدت الحكومة وأن التعاون المعزز هذا بيتم تنفيذه في ظل احترام السيادة الليبية وبهدف مشترك يتمثل في إنقاذ الأرواح في البحر، فضلا عن مكافحة الشبكات الإجرامية التي تضطلع بتهريب المهاجرين. ليبيا قريبة منا في الوضع في علاقة بالمهاجرين، في علاقة بالمهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. الوضع زاد متردي جدا في ليبيا في هذا الإطار. سعيد،
6: هو يعني الاتفاق هذا يثبت انه ملف الهجره غير النظاميه مازال اولويه بالنسبه للدول هذه، بالنسبه لايطاليا ايضا، الاتحاد الاوروبي بالنسبه لايطاليا مازال اولويه. لكن اللافت انه التجربه اثبتت انه المقاربه الامنيه فقط، لانه عاده الغرف هذه تعطي فقط مقاربه امنيه، ما تمشيش لاصل الداء ولا لاصل المشكل والا جوانب اخرى. المقاربه الامنيه ما هي غير كافيه، الهجره غير النظاميه ما هيش فقط مجرد قوارب تنتقل من جنوب المتوسط إلى شماله، هي يعني نظام كامل، نظام اقتصادي كامل، اجتماعي إنساني وغيره. لكن الاقتصار اليوم فقط على الغرف هذه
4: والمعالجة الأمنية،
6: معالجة الأمنية جنرالات وغيره يحضروا لها يعني الطابع الأمني، ديما راهو ينجم يحد من المشكلة لكن يسبب في أزمات إنسانية كبيرة. هذا بالوقت تجربة، رغم من اختلاف كبير بين تجربة ليبيا فيما يخص الهجرة غير النظامية والتعامل مع المهاجرين والتجربة التونسية ولا غيرها من الدول احنا القريبة، لانه ديما تبقى يعني بحكم الوضع الامني اللي في ليبيا ديما
4: هما في علاقة مباشرة، خاطر يدخلوا لهم طول،
6: هما في علاقة مباشرة، لكن هما ايضا يعني حتى لا هم حتى في اليد العامة يستحقوا اكثر والخدمة موجودة اكثر غادي. انا حتى يعني في الهجمة اللي صارت الأخيرة والمعات اللي هي ترحيل الأفارقة وغيره اللي كانت في تونس وأيضا في ليبيا، وفي ليبيا يعني وصلت ثم وظائف اليوم الليبيين مش منجمين شكون يخدمها، وبالتالي فإنه تختلف يعني المجتمع وتختلف الثقافات وغيره. ولكن اليوم ديما نصر إنه على أنه المقاربة الأمنية غير كافية وهي يلزمها تكون الأخيرة، إذا كان الغرفة هذه لازمها نقاط مشتركة، وعلاش تونس مش موجودة؟ لأنه احنا
4: لأنه الملف يشمل الجميع، دونك وين
6: شمال أفريقيا، الملف هذا يشمل شمال أفريقيا، واليوم ثم أكثر اليوم تركيز أكثر ماشي نحو المغرب عفاف، لأن هي ربما في السنوات القادمة باش تكون هي المنطلق. لأنه تعرف أنت في فترة ما 2020-21 كانت تونس هي المركز، يعني واحد يخرج من غينيا واللي من أي دولة من أفريقيا جنوب الصحراء عنده فقط نقطة واحدة في مخه اللي هي تونس أو صفاقس تحديدا. اليوم في ظل الوضع اللي الأمني اللي تغير اليوم، ولات المغرب هي يعني هي المطروحة وهي الوجهة بحكم قربها أيضا من الضفة الأخرى، إلى حد أنه تفيق للمغرب، إلى حد أنه تولي لها مشكل ويغيروا هم في كل مرة الاستراتيجية، لأن هي الدولة تكون المنطلق.
4: نختم بالعنوان الأخير، معاش عنا وقت معاك أمال. مسؤولة أمريكية تفجر مفاجأة، طبيب متهم بإخفاء أصل كورونا. نقرأ العنوان هذا على موقع سكاي نيوز. أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية توسلي جابرد في آخر يوم لها بالمنصب نشر مراسلات ووثائق لم يكشف عنها من قبل، اتهمت فيها أنتوني فاوتشي واللي ترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لإخفاء حقيقة منشأ فيروس كورونا والتأثير على التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بالجائحة. وقالت اللي الوثائق اقتضر وأن الدكتور أنتوني فاوتشي قدم ملايين الدولارات من أموال دفع ضرائب الأمريكيين لتمويل أبحاث خطيرة لاكتساب الوظائف في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين. وقال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في بيان أن فاوتشي خلال توليه رئاسة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية مول أبحاث على فيروسات كورونا لدى الخفافيش في معهد ووهان، وهي أبحاث ينظر إليها حاليا على نطاق واسع باعتبارها المصدر المحتمل للتسرب المختبري اللي أدى إلى اندلاع جائحة الكوفيد. وقالت بعد سنوات من الأكاذيب والرقابة والتستر يستحق الشعب الأمريكي الشفافية والحقيقة والمسائلة. واعتبرت اللي الوثائق تكشف كيف جرى التستر على معلومات تتعلق بمنشأ الجائحة والتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية. وأكدت في بيان منفصل خطر هبتت فيديو وبيان اليوم وفي آخر يوم لي في منصب مديرة الاستخبارات الوطنية أنشر مراسلات ووثائق لم تكشف من قبل تكشف كيف مول الدكتور فوسي أبحاثا خطيرة في مختبر وهان وعمل مع عناصر مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لقمع الحقيقة بشأن أفعاله وأخفاء الأصول المختبرية للفيروس وكذب على الكونغرس أثناء إدلائه بشهادته تحت القسم في عام 2024. لقد حان الوقت لكي تعرفوا الحقيقة. أنا كي عرضتني الفيديو على تويتر وشفت إيلون موسك مبارتاجيها ما هو ذامر معني نسخيلها فيديو معمولة بالذكاء الاصطناعي وهو قاعد يفدلك معني ما صدقت اللي هي صحيحة.
5: الفيديو صحيحة والوثائق صحيحة وما قالته صحيح. شوف عفاف الكوفيد كورونا هي اللغز اللي باش يقعد محير العالم لمدة سنوات القدام ومش كان الشعب الأمريكي فقط يستحق الشفافية.
4: كل العالم
5: في حاجة للشفافية في حاجة للشفافية فيما يخص الفيروس وكذلك فيما يخص التلقيح اللي تلقيناها الناس الكل بأنواع مختلفة.
4: فوش كون نزل واحد يمن شنو عملنا
5: بالضبط هذا هو لأنه الآن فما إحساس عالمي عند الناس الكل لو كان يبدأ فما فيروس جديد ما فماش شكون باش يمشي للتلقيح ما فماش شكون باش يلقح لأنه ما فماش مصداقية وما فماش ثقة ما فماش ثقة في الناس القائمة على هذه الدول خطيرة وخطير جدا. دونك لينيجم متاع العالم من كل هو الكوفيد
6: وما خفي أعظم
4: اكزاكتوما. كذلك في أسبوع
7: لكتو في أسبوع
4: خليكم معنا في المتابعة نرجع لكم بعد أخبار إثمانية باش يجيكم هدى وصلي تعطيكم الأخبار بعد قليل ونرجع لكم احنا ام بعد مع بقية الفقرات امتاعنا. أميل باش تحكي لنا على سد ملاج هل انتهى العمر متاع السد وباش نحكيه على شكون المعنيين بالضريبة على الثروة
5: اللي عنده ثروة شكون
4: شكون اللي عنده ثروة. دونك خليكم معنا في المتابعة هذه ويكاند على الكيف حتى الـ11
7: ويكاند على الكيف.
8: Publicité.
9: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
11: عوجيك يا حوما تونسي من نور أفريكا من ولد الدق باجيل طنطا أمريكا قريكم تاريخ من كبسة لاميكار ما تقارنشي لهريسة يا بستي بالبابريكا حنا بعلى فيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ون

0: أريد طور عالمك. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان فام صباح الخير. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن تمسكها بالإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. والجامعة تعبر في بيان عن انشغالها إزاء ما رافق التحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولات للتأثير على حرية الموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، واعتبرت أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية بحسب البيان. المتصرف والمفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم يؤكد أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 19 و2000، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى ضرائب الرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. والمتصرف يقول أن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعاليم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي رسوم تم إقرارها في السنوات الأخيرة بموجب متطلبات وتشريعات دولية. وأضاف أن الشركة تدرج هذه المعاليم ضمن التعريفة المعروضة للمسافر بشكل شفاف ومفصل في التذكرة وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. توقيع اتفاقية تعاون وهبة يوم أمس بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية، وستمكن هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد يحذر من عمليات التحيل عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: الغاية نتاعنا هو أنه المستهلك التونسي قبل ما يدفع فلوسه وقبل ما يتعاقد يلزم يتفق على التفاصيل في الرحله، وقتاش تنطلق، تاريخها، شنو هو الحاجه اللي يتحملها الناقل ولا وكل الاثار ولا النزل. ثم تشكيات جينا حتى على تنظيم الرحلات وتنظيم الخرجات في توا يمشيوا ساعات الشباب يمشيوا للمناطق الريفيه المناطق السياحيه، لكن ما يعرفوش حتى لهي التكلفه اللي يتحملها مساهم والتكلفه اللي يتحملها وكاله الاثار او غيره. في النزل كيف نتفق مع شنو اللي موجود في الغرفه وشنو يعطيهم لي والنزل. ما نرميش رواحنا أنه نثبت ونتأكد من كل شيء وبعد نخدم على الشراء ونخدم على ندفع فلوسي.
1: في أخبار العالم، مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون يقولون أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يوجه ضغوطا لمواصلة الحملة العسكرية في لبنان وفق صحيفة واشنطن بوست. وحذرت وكالة الاستخبارات الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو من المرجح أن يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران، حيث يواجه نتنياهو ضغوط سياسية شديدة لمواصلة حرب بلاده في لبنان حسب ما أفاد المسؤولون. الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع كينيا للوصول إلى أحد أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة والنيوبيوم غير المستغلة في إفريقيا والتي تقدر قيمتها بنحو 62.4 مليار دولار. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون عامة صافا إلى قليل السحب والبحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيمي.
0: عالم
3: عسلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: ديوانا فان فلاش سبور.
5: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية طبعا منتخبنا الوطني التونسي اللي ساعات قليلة تقريبا اقل من 24 ساعة لمباراة الثانية في المونديال، مباراة امام المنتخب الياباني فجر غدوة الصباح 5 PM بتوقيت تونس. منتخبنا كمل اخر اللمسات قبل المواجهة هذه، نمشيو مباشرة الى المكسيك وين ناخذوا اخر الاخبار والكواليس والتحضيرات نتاع منتخبنا مع عضي من فهم الخاص حاتم جزبار الى مونتريال المكسيكي. حاتم صباح الخير.
6: صباح النور، هاني تحية ليك كل يسمع فينا على راديو ان اف ام. هو المقابلة هاني تتلعب عنا احنا سبت العشرة تاع الليل
5: وعنا احنا الاحد
6: تاع الصباح. المقابلة احنا دخلنا في ستريس اكثر منكم، مازال عندكم شويه وقت انتوما باش امورك مازال شويه، لكن دخلنا في ستريس تاع المقابلة اكيد لمسات والتحضيرات الاخيرة المنتخبنا المدرب الفرنسي الجديد بيرونار في اول مصافحة رسمية ليه مع نسور كارتاج، مقابلة أهم حتمية الانتصار قدام المنتخب الياباني. شوية يعني نحكيه على تشكيلة ملامح التشكيلة ونحكيه على تصريح المدرب بيرونار في الندوة الصحفية، لكن حبيت نبدأ نسالس من أجواء بتاع ليلة المقابلة. كنا في ماكرو بلازا هنا في شرق مدينة مونتيري، وكانت بطبيعة أجواء تونسية 100%، وبداية الجماهير حتى اللي كان متغش شوية وإلا اللي كان حزين بعد المقابلة خسارة خايبة برشا، ولكن رجعت العباد ورجعت الروح ورجعت اللمة متاع التونسي ليلة المقابلة. ذلك هو التونسي، معناها ليلة المقابلة تتغير برشا معطيات، وكل ما يخرج توقيت المقابلة كل ما يكثر ستريس، والناس الكل عندها تفاؤل عندها الأمل، حاسة أنه ممكن الأولاد مرة أخرى باش يأديوا الواجب بتاعهم باش يعملوا إن شاء الله مقابلة كبيرة. كيف الجمهور الياباني أيضا كان موجود في ماكرو بلازا، تجب تفرجوا على فيديوهات الرفيعة كنا نزلناها منذ قليل على سبور باي دي وين اف ام. سينو بالنسبة للمقابلة، فيرونار كمل التحضيرات وكان عقد ندوة صحفية اليوم، حكى فيها على أنه الوقت قصير، ما فهمش برشا تحضيرات، يعني ربما الاختيار على التشكيلة يكون صعب بارابور الساموراي الياباني، ولكن تحدث برشا على مواجهة المنتخب الياباني. نسمعوا فيرونار شو قال على المقابلة.
5: دونك به التصريح يبدو انه نوعيه الصوت غير ممتازه على كل اللخص، وشنو حكى ارفي رونار حاتم في الندوه الصحفيه خاصه على مباراه اليابان بالنسبه للبارح؟
6: رونار قال نواجه منتخب الياباني، منتخب قوي، نعرفوا المنتخب الياباني على مستوى القاره الاسيويه منتخب محترم جدا، عندنا الامكانيه نقول باش نواجه المنتخب الياباني، عندنا عقدين العزم انه باش ننزلوا معناها بروح انتصارية كبيرة، اخدمنا برشا سير البلان مونتال، عندي 4 أيام مع الفريق، حضرنا كيما يلزم المقابلة، نعرف عندي برشا حاجات على اللاعبية، نعرف لاعبية منتخب التونسي قبل ما نكون اني دربتهم، ولكن واثقين انه التحضيرات نتاعنا ما كانتش سهلة، اكيد برشا خدمة وبرشا عمل، دونك حاضرين المقابلة هذيا ان شاء الله، اكيد مقابلة كيما قال فيرنان نكونوا تطبيق سيرتو الافكار وتطبيق شنو اللي صاير على أرضية الميدان. هذا بالنسبة لفيرونار اللي كما قلنا راهو فما غموض كبير هاني منذ إشراف الحصة التدريبية الأولى من قاعد يجرب، لأنه حكينا مع أول الحصة أنه كي جاء فيرونار راهو جاء بمقتنع بفكر 4-2-3-1 اللي استأنسنا به مع زامبيا، الكوت ديفوار، السعودية، المغرب، الصعيد، باش تلقى مدرب ربما يغير شوية من الفكر بتاعه. هذه كانت قناعات أولى، ولكن ربما كي تشوف أنت لزوتي اللي عنده فيرونار ولا لزاكتور الملعبية اللي هما ربما قد تتغير بعض المعطيات في الأخير، كيفاش يعمل هو بيزيوناج على منافس باش تتغير عنده أيضا عدد كبير من المعطيات، دونك إمكانية كبيرة. ونقولوا دائما الأقرب باش يلعب 3 لاعبين في قلب الدفاع منتصر الطالبي عمر رقيق مع عدد ديران برون، ديران برون اللي خذا مساحة في قلب الدفاع، حارس مرمى باش يكون أيمن دحمان، على الجهة اليمنى فاليري العابدي، الياس الصخيري، أنيس بسليمان، حنبع المجبري، سيباستيان تونكتي، وفراس الشوات، هذوما كما قلنا ال11 اللي ينزل بهم منتخبنا الوطني التونسي. والأقرب بتقول إنه شوف إجا قلت لك حتى باش ساعة وساعة أخرى قد تتغير الفكرة، تتغير المعطيات، ينجم راي متاع مساعد مدرب وإلا ملاعب ربما ما عندوش جاهزية بدنية ولا ذهنية تتبدل المعطيات. هذه هي يعني كما قلنا اذا ربما يرجعون عند مده طويله نجم ونجم ونقولوا نشريه التشكيله، ولكن لحد الان هذه الاقرب ديما حسب مصادرنا معطياتنا. دونك خلنا في الساعات الاخيره نتاع المقابله، الامور على العال، الملاعبيه مركزه، الامور تمام، ان شاء الله زينا للاولاد الكره بين اقدامهم، خدمنا كل شيء، الناس كل خدمتها روحها، الكره في اقدامهم. في المباراه رقم 1000 باليابان وتونس باش يكون سبيكتاكل كبير برشا بحضور رئيس اتحاد اولمبي القدم جاني الفاتينوي.
5: يعطيك الصح، شكرا لك حاتم قزبار على كل المعطيات والتفاصيل. فقط نذكر تلقاو كل التصريحات على صفحتنا على فيسبوك سبور باي ديوان افهم، ولا ايضا على الباج مير نتاعنا ديوان افهم. نرجو لأخبار أنديتنا التونسية. نادي الصفاقسي أعلن البارح تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي لبوركيني حسم دو ودراجو قادم من نادي ريال فاسو لبوركيني. ودراجو لعب بصيغة الإعارة خلال الموسم المنقضي مع النادي الصفاقسي قبل ما يقرر الفريق تفعيل بند الشراء في العقد متاعه، وبالتالي أمضى عقد لمدة 3 مواسم مع السيسيس. يسري العرفاوي يتعاقد مع فريق ديالي العراقي اللي درب فيها التونسي قيس اليعقوبي في صفقة انتقال حر. نذكر العرفاوي لعب الموسم الماضي مع مستقبل مرسى وقدم موسم محترم جدا. اللاعب السابق للنجم المتلوي ونادي الصفاقسي أسامة البحري أمضى عقد مع مستقبل المرسى يتواصل إلى غاية جوان 2028. اللاعب المتكون في نادي الصفاقسي شارك في 25 مباراة مع نجم المناجم الموسم المنقضي وسجل هدفين، وسبق له أنه لعب مع الترجي الرياضي الجرجيسي. نرجع للمونديال، نحكي على برنامج المقابلات. نتائج البارح، نبدأ ساعة بنتائج البارح. المنتخب المغربي ينتصر هدف مقابل صفر على منتخب اسكتلندا. قبل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوز 2-0 على منتخب أستراليا. فجر اليوم الأصباح تلعبوا أيضا زوز مقابلات، البرازيل تفوز على أيتي 3-0 وتتصدر المجموعة أمام المغرب بفارق الأهداف، والمنتخب التركي ينهزم 1-0 أمام الباراغواي ويغادر المونديال رسميا. الستة متاع العشية هولندا السويد في مجموعتنا، أيضا التسعة متاع الليل ألمانيا تواجه الكوت ديفوار. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديوان فام بونات. بعد شوية ترجع لكم عفيف وكامل فريق ويكانت على الكيف.
7: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
8: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
9: Publicité.
10: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
11: مكالمة الرخلة لا لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا لا كونكتي كل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفار تا تا تا تا
12: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
13: أريدو طور عالمك.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مواصلين معكم في ويكند على الكيف حتى ال 11. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن، نسلم عليكم الناس الكل. باش نمشي مباشرة لمبعوث ديوان FM في المونديال بطبيعة، زميلنا حاتم جزبار في توب فري.
0: توب فري توب فري
1: معنا مباشرة حاتم جزبار، دونك شوفوا آخر الاستعدادات لمباراة تونس واليابان. قولك صباح الخير، مساء الخير يا حاتم.
2: بونجور عفوفة، بونجور، صباح الخير، نهاركم زين. أول مرة توب فري جيكم 28 دقيقة.
1: أي نعم، قلنا خمسة يبوك تمشي ترقد.
2: طب انا ماني حكيت مع وحيده قبل، قلت لها بربي يا وحيده احكي مع فيف، خاطر هي في الاخر اللي تقرر اذا فهم امكانيه قدمني شوي الفقره، خاطر انا نحب نرقد. تعرف بدو نهارك دونك تعرف بدنا نعرف ندل عليكم. دونك هي اجواء اجوانا في المكسيك لهنا عفيف، عندنا الماضي ساعه و22 دقيقه.
1: ايوه
2: دونك قلنا تعرف ديجا قبل نعرف تحب الامبيونس والاجواء قبل ما روسكي كوره وفيرو. دونك كنا في ماكرو بلازا، هذه البلاصه اللي هي مقر تجمع المنتخبات اللي تلعب في مونتيري، سواء الفان زون عندنا في جمهور المكسيك بيان سور، اللي كانت البارح امبوسيبل تدخل معناها تلمون عباد برشا. بتروح المكسيك البارح وربحت ترشحت للدور الثاني، وعندنا كيف كيف جمهور اليابان اللي بدا يتوافد. جمهور اليابان جي من اليابان بيان سور، اللي فما اختار اقامه في مكسيكو سيتي ويجي ليله المقابله في مونتيري لهنا، وفما بيان سور التوانسه اللي موجودين. نقطه التقاء ديما تكون في ماكرو بلازا في باريو أنتيغو، هذه البلاصة اللي هنا في مونتيري. دونك كانت أجواء كبيرة لينا الحقيقة بالجميل الكل. الجميلة التونسية اللي يتسمع بعد المقابلة الأولى عفيف الخسارة كونتر السويد، يقول لك ليه ماني جاي ويزيني وتعبنا وأنا ديسوي وما نجمش نجي.
1: يقولوا هكاك راه وقت الرسمي الناس كل تمشي، رانا احنا نقعدوا نتبعوا لآخر لحظة.
2: بالضبط، تعبنا ليكيب ناسيونال والأولاد ما فرحوناش وما نجيين إبان تلقاهم كالعادة موجودين بالأجواء وبالمراول، المراول ليكيب ناسيونال وبالشاشية وبالدربكة وبالبندير والأمبيونس اللي عرفتوها، مش لازم نحكي عليها، ما نعرفش اللي عرفتوها في أي كومبيتيسيون يكون فيها ليكيب ناسيونال كالعادة موجودة. الجماهير التونسية جات من كل أنحاء العالم، سورتو الجالية، نحب تحية خاصة لجاليتنا الحقيقة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية. قبيلة نحكي مع الأولاد، فما شكون جاي من تكساس معنا على كهربا.

0: عمل 9 و8 سوايع، فما شكون جاي كما قلت لك من كندا من امريكا. دونك يقول لك اليوم اللي حتى مثال هكا بخل ربما مازال حزين ولا زال ما تاثر، يقول لك انا عندي لي مويان، عندي اني باش نمشي، يلزمني نمشي ندز حتى بصوتي، نشجع نتكلم نعيط. دونك عندنا الامل الاخير، امل مازال، معناها الناس قطعت الامل، مازال الامل ومازال عندنا طرح كبير كونتر منتخب اليابان، نلعبوا كونتر منتخب محترم جدا من عظماء القاره الاسيويه في الكوره نحكي ديما بيان سور، ولكن راهو عندنا الامل ورجعت شويه الروح سورتو بعد التغيير نتاع جانا مدرب هذا تاع نيفو كبير برشا. نحكيه على فيرونار. دونك الاجواء التونسيه محلاها، غدوه باش يكون كالعاده كيما صار في الماتش الاول السويد نقص التقاء في ماكرو بلازا بدايه من 6 نتاع العشيه، لانه تبقى عفيف لانه المقابله عندنا احلى لهنا العشرة متاع الليل، معنا اليوم العشرة متاع الليل، عندكم انتم الفجر، الفجر الصباح، الخمسة متاع الصباح، باش تبقى فاهم انت الوضع، معنا المقابلة عنا احنا السبت، عندكم انتم نهار الأحد، مع ديك على جولات
1: متاع الصباح. الصوت قاعد يتقطع يا حاتم،
0: تسمع فيا؟
1: نسمع فيك.
0: ألو؟ كما قلت لك دونك نقطه التقاء غدوه باش تكون في ماكرو بلازا، باش تلموا الجميع الكل يمشيوا على الحافلات كما صار في ماتش السويد الاول، وان شاء الله اجواء التونسيه حاضره غدوه، ان شاء الله العباد اللي بتبيع من تجي اليوم تجي غدوه، فما
1: ان شاء الله يلتحقوا غدوه
0: الناس تسرع تيكيات على الماتشات، فما تكون قصه بدايه نفس الكلام نتاع التيكيات. سيكورا الامور على العال كما قلنا، بعد الهزيمه الاولى ريفيرونار مدرب جديد ما خذاش برشا وقت باش يكون في الجروب، لكن هو في الكونفرنس بريس اكد انه يعرف الاغلبيه نتاع اللاعبيه ويعرف ويتفرج على ماتش السويد وعمل فيزيوناج على مقابله الاخرى اللي كانت ماتش اللي كول لعبناهم. دونك فما نيه التغيير موجود، علاش ديما نعاود نقول برشا ناس تلوم الصحافي يقول لك على المعلومه، علاش كل مره جزبار معناها تكون فما مره باربعه، راهم شوف لازم يكون ناس واعيه انه راه فما معناها سريه.
1: حاتم نوعيه الصوت خايبه برشا للاسف، ولكن وصلت المعلومه، ما نجموش نلوموا عليك طبعا لانه مش كل شيء يتقال ومش كل شيء تحكي، نحكيه على معني نحكيه على مونديال هذايا، مش لازم كل شيء نغوصوا فيه وكل شيء نحكيه فيه. المطلوب الجمهور التونسي والشعب التونسي يحب يشوف جرينتا، يحب يشوف لعبه، يحب يشوف جوارات تبل المريول من اجل الدراب، وهذا نحبوا نشوفوه، والنتيجه ان شاء الله تكون مشرفه. هذا يقبل كل شيء اللي نحبوا عليه. شكرا لك حاتم جاسبر، يعطيك الصحه، كان معنا مباشره في توب فري. توب فري توب فري اميل شو في بالك انا كنت باش نتهور، كنت باش نتهور ونطلع لامريكا نتبع المونديال في ديبي جويي.
2: كنت لازم تمشي
1: يا اخي، طلعت نخدم في جويي والله، بديت هكا نعمل في حساباتي ونشوف الدات وكلمت بنتي باهي قلت قولك نمشي ناخذ فروي احنا هكا نعملوا نتاع 10 ايام غادي، منها فاكونس ومنها نمشي نشوف شنو فما اللي باش يتلعب ديبي جويي نحضروا
2: ماتشات.
1: يا اخي ديما انا فاهم، قالوا لي راك باش تخدم في جوي والدينا فرحانه برشا وعلي باش نخدم في جوي بور اون فوا. دونك باش نكونوا معاكم يوميا ان شاء الله، دونك نكملوا نتبعوا من هنا
2: ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله مربوحه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. كما قلت انت عفاف، الجرينتا مطلوب، الجرينتا مطلوب، اللعب والنتيجه مش مشكل، المهم انه تكون اللعب موجود. فوالا هذا هو اللي حشنا به،
1: نحسوا انه فما لعبه، فما فرجه،
2: فما كوره،
1: فما كوره، فما ناس هابطه بكل طاقتها بكل انرجي نتاعها تلعب وتفك. نحبوا برشا بريزونس سور لو تيران، تشديش هكا كل مش مونديال راه ما فيهوش نونشالونس،
2: راهو
1: معناها اللحظات بحسابها، كل دقيقه كل سكونده بحسابها، كل حركه بحسابها. دونك ان شاء الله ننتظروا منهم هذيا، ويبقى ديما راهو الجمهور التونسي يقعد يدعم في المنتخب لاخر دقيقه، رانا نتغشوا ونعملوهم الكل ونرجعوا ندعموا. يلا باش نخرجوا باشهار ونرجعوا مع مدام عميله.
3: بوبليسيتي كأس العالم عند عم حسن ايفينمون مش عادي، و التحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. ابتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
5: ويكاند عاكيف.
1: هل انتهى عمر سد ملك؟ وشكون المعنيين بالضريبة متاع الثروة؟ ذوما من العناصر اللي باش نعرفوهم في فقرة سجل عليه مع مدام أميلة.
3: سجل عليه.
1: هو كي شفنا المي كيفاش فايض تفجعنا.
2: اكزاكتومون، هذاك هو. دونك الجمعه اللي فاتت كانت ربما الحدث في تونس هو التنفيسه، هي كانوا نفسه السد، سد واد ملاك، ولكن للاسف الشديد فما عطل. العطل هذايا خلى الماء يتدفق بالسرعه هذيك. حبينا نعرفوا سد واد ملاك، هل انه مازال صالح؟ هل انه فما سدود اخرى لتعويض هذا السد؟ حاتم العياشي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين في مدنين يحكي لنا على انه السد انتهى العمر الافتراضي نتاعو.
6: العمر الافتراضي نتاعو انتهى، طيب 53 سنه فهمتني، وبالتالي وقع انشاء سد ملاك 2 وهو تقريبا حاليا بنسبه اكثر من 98% حاضر. فهمتي هذه بشرى للفلاحين كله فهمتي للمستكنين انه مش يقع الاستغناء قريبا على سد ملاك.
2: باش يقع الاستغناء قريبا على سد ملاك، لانه فما سد ملاك 2 اللي هو باش يعوض. وشنو المشكل نتاع سد ملاك؟ اللي هو الطبع هذاك والموليسي اللي موجود فيه عفاف، ولا برسك في نص السد. في نص السد
1: بالتراكمات،
2: بالتراكمات، لانه ما تم جهر السدود. وجهرها يتم فيه برشا معناها امكانيات ماليه، وفيه برشا امكانيات علميه وما الى ذلك. يعني المشكل كبير وكبير برشا، وزيد العمر نتاعو راهو اكثر من 50 سنه سد. العمر نتاعو انتهى. نمشيو الموضوع اخر. الجمعه اللي فاتت هو البيان او
1: الثروه،
2: ايوه، المذكره العامه اللي اصدرتها وزاره الماليه، اصدرت عبر الاداره العامه للدراسات والتجريه الجبائي المذكرة عدد العام عدد 13 لسنة 2026 لشرح أحكام الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026 اللي متعلق بالضريبة على الثروة. وهذايا يجي الإجراء هذايا باش يعوض رسميا أحكام الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالضريبة على الثروة العقارية. قبل كنا نحكيه على الثروة العقارية، تو بدينا نحكيه على الثروة بصفة عامة. كيفاش نحكيه على الثروة بصفة عامة؟ وشني الحاجات اللي باش تخلص عليها الضريبة على الثروة؟ محمد صالح العياري يجيب عن هذا الموضوع.
7: فصل 43 اسمه الجسم يتعلق بنمو الثروة، هكا فصل 43 يلقاك انت شاري برشا عقارات.
1: مسيش كمل لنا المعلومات.
2: المعلومه بمن الثروه، شنو هي الثروه؟ الثروه تحتسب لهنا فما حاجتين يحتسب بها الثروه. اول حاجه الاحتساب الجديد اللي بدا وقامت به وزاره الماليه، انه قبل كنا مثلا نحسبوا 0.5% على الثروه بصفه عامه، توا باش يولي فما الثروه اللي ب 0.5% وفما 1%. شكون المعليين ب 0.5%؟ هما اللي تتراوح الثروة متاعهم ما بين 300 و 500 مليون دينار وأكثر من 500 مليون دينار، فإنه الثروة هذه معناها تحتسب بنسبة 1%، يعني ولا عنا احتساب زوز ضرائب في نفس الوقت. الثروة وقتاش يتم الاحتساب متاحها؟ يبدأ من غرة جانفي بتبيعها في تاريخ غرة جانفي من سنة التوظيف، واعتمد المشرع التونسي جدول تصاعدي لاحتساب هذه الضريبة مع سي محمد صالح العياري باش يقول لنا شنو يقول القانون في المجال هذايا.
7: خلينا نمشي لكلام شيء لام شيء هم الاستثناءات، لكن نجم خاطر نعرف وقت مش طويل برشا.
8: من هو
7: جينا الاستثناءات قلنا المسكن الرئيسي والأثاث الموجود في المسكن الرئيسي مستثنى، ولكن في المذكرة العامة عدد 13 لسنة 26 الحاجة باهية عطاو بعض التوضيحات باش تبدا الرؤية واضحة. المسكن الرئيسي مش خاطر كان عندك انت مستودع ولا عندك حديقة يقول لك ولا مساحة معينة يقول لك لا، مهما كانت مساحتها المسكن الرئيسي مهما كانت مساحته ومهما كانت قيمته بما فيها التوابع نتاعو والأثاث مهما كانت القيمة نتاعو، ما تقولوش او عندك لوي 15 ولا لوي 14 مهما كان القيمة نتاعو الأثاث والمسكن مهما كانت القيمة ومهما كانت كذا غير خاضع
8: حاجة رئيسية هذيك أساسية
7: هذه اتفقنا فيها. اثنين توا العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني، النص توا قال المخصصة للاستعمال المهني لأن صار اجتهاد الحقيقة في مستوى المذكرة العامة. ممكن فما حاجات نحبذها علاش إيش قالوا كان باش تمشي الفلاح ما عنده الأراضي الفلاحية الأراضي الفلاحية يقول لك في إطار المهنة.
2: إذا برشا ناس أكيد عفافة تسأل ويقول لك أنا إذا كان المنزل متاعي يسوى فوق 300 مليون وما إلى ذلك هل أنه ندفع عليه ضريبة على الثروة؟ المسكن الرئيسي اللي تبدأ أنت عايش فيه فإنك ما تدفعش عليه، لا تدفع الجردان متاعه، لا تدفع البيسين إذا كان عندك بيسين، لا تدفع على المنقولات اللي موجودة فيه. المسكن الرئيسي هذاك يعتبر حاجة ليك أنت ما تدفعش عليها ضريبة على الثروة. كي يبدأ عندك عقارات أخرى مثلا بورتمانات اخرين
9: وانا انت تسكن مثلا في دار القيمه نتاعها 300 مليون وعندك بورتمان واحد اخر وعندك هذيك اللي تخلص عليه
2: هذيك اللي تخلص عليه ما تخلصش على الدار والمسكن الرئيسي. السؤال المطروح زاد برشا ناس يتسائلوا هل انه معناها الرصيد البنكي الرصيد البنكي سواء كان بالعمله التونسيه او بالعمله الاجنبيه انه يتم الدفع عليه ويتم فما ضريبه على الثروه؟ هنا مازال فما النقاش في المجال هذايا، مازال فما توضيح في المجال هذايا، وقت اللي يبدا فما توضيح اذا كان عندكم اكثر من 300
9: اللي عنده كونت ايباغني نعاقبوه؟ لا شو تحب تراو من موضوع الضريبه وديجا سي بون تضربت به بما فيه الكفايه، ما نحبش نزيد نتكلم، اسكت يا لساني. عندنا اشهار بالاخر نخرج اشهار ونرجعوا.

0: طور عالمك على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ويكند على كيف
1: شيء. نسمع ميادة حناوي يا نادية، معني هكا شوف لنا حويجة الميادة الحناوي. ما سمعناهاش اليوم. طبعا داخلين على مهرجانات صيفية في انتظار البرمجة لغالب كما العادة نبدأ وإحنا في تونس باش يخرجوا لنا البرمجة متاع المهرجانات، وكل عام نعاودوا نفس الحكاية ونقولوا راهو ماذا بينا على بكري كيما الدول اللي تحترم نفسها الكل نبداو نعرفوا شنو فما برمجة، وحتى الفنانين يعرفوا رواحهم سيرتو التوانسة اش عندهم وما عندهم. مش داخلين على فصل صيف ومهرجانات ان شاء الله تتعدى مميزه، وان شاء الله باش نكونوا حاضرين معاكم يوميا في برنامج فان تايم من الاربعة للسبعة متاع العشيه في استضافات فنيه وتغطيات لمختلف المهرجانات الصيفيه. كل شيء تلقاوه ان شاء الله على ديوان FM. باش ارافقكم انا في شهر جويليا في فان تايم كوتيديانمون، وترافقكم زميلتي ريم نوردين زيده في نفس التوقيت في شهر اوت في تعويض لزميلتنا أميمة العياري اللي نحييها برشا. أميمة خليت علينا بلاصة راهو في الراديو وصوتها خلى علينا بلاصة الحقيقة في الراديو. يلا نسمع ميادة الحناوي وراجعين، خليكم معنا مكملين معاكم حتى للحداش. ميادة تغني لنا أنا مخلصة لك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم. سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: نحو سوق إفريقية رقمية موحدة بمشاركة 300 مؤسسة. المعرض التجاري النسائي الإفريقي هو موضوع حديثنا اليوم في فقرة لانفيتي دي جور.
0: لانفيتي دي جور
1: تحتضن تونس من 1 إلى 3 جويلية 2026 القادم أشغال الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال اللي نظم سنويا يتم تنظيمه بأحدى الدول 21 الأعضاء في الكوميسا. ويأتي هذا الحدث في إطار ترسيخ موقع تونس كبوابة للتبادل الاقتصادي الإفريقي خاصة ضمن منطقتي الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. باش ناخذوا كل التفاصيل فرحنا برشا ونجيب حضينا اليوم رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات السيدة ليلى بالخيرية جابر. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا مدام.
2: مرحبا بيك عفيف وشكرا على الاستضافة، وصباح الخير للمستمعات ومستمعين ديوان فهم.
1: يعيشك، شكرا ليك على حضورك معنا. دونك باش نحكيوا على المعرض التجاري النسائي الإفريقي وأهميته، أهميته أنه تونس تحتضن هذا المعرض خاصة في هذا الظرف الاقتصادي. وأنا ما تعرفني منيش نسوية، ما كل أنا نسوية في الجانب العملي والمهني والاقتصادي. نعرفوا أنه المرأة إفيكاس،
2: المرأة إفيكاس،
1: المرأة التونسية،
2: التونسية والإفريقية الاثنين. وكان ما جاءوا هما عندهم يعني قصص نجاح وعندهم حضور على القارة الإفريقية، ما تعطيهم الكوميسا السوق المشتركة لإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الشرقية منظمة اسمها الكومفويب، اللي هي جامعة صاحبات المؤسسات الكوميسا 21 بلاد 21 جمعية ولا نقابة أعراف نسائية، وما تعطيهم نظرة في استراتيجية 2063 للاتحاد الإفريقي وللكوميسا، وما تعطيهم حدث هامل تكرس له كل الجهود متاع الكوميسا. واللي في تونس بالنسبة لي نحن باش نصلح العدد 500 مؤسسة باش تحضر.
1: أوكي، احنا اليومين 500
2: احنا اليوم ليومنا هذا سجلنا 390 معناتها على المنصة 390 انخرطوا بخلف شكون استدعينا من غير الكوميسا، من بقايا اخرين من جميع انحاء العالم حسب الشبكة اللي تنتمي اليها الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
1: خبيه، خلينا نبداو نفهم بالضبط المعرض كيفاش باش يكون. دونك نبداو بالاهداف نتاع المعرض وشنو اللي يميزوا على الدورات السابقه. نتصوروا انه مع كل دوره فما اهداف جديده، فما رؤيه جديده. دونك الدوره السنه كيفاش باش تكون؟
2: هي السابع مره، كل مره صارت في بلاد، صارت في اوغندا، صارت في زامبيا، صارت في مدغشقر، صارت في اثيوبيا، صارت والسنه معناتها احنا لينا الشرف ونختاروا تونس باش يكون هذا المعرض. هو اولا كي نقولوا السوق التجاريه لافريقيا الجنوبيه وافريقيا الشرقيه معناتها الكوميسا يعني تبادل تجاري. التبادل التجاري يكون متبلور في برشا حاجات. اول حاجه هي المعرض، المعرض هذا باش يحضروا فيه 21 بلاد، باش يحضروا فيه ناس صاحبات مؤسسات عندهم ما يوريوا لتونس وعندهم ما نعرضوا لهم احنا كتجارة في تونس،
1: واللي تنجم تمثل تبادل تجاري، تبادل خبرات، شراكات، معناها تنجم تكون فرص زيادة كبيرة.
2: هي فرص للاستثمار، فرص للتبادل التجاري، فرص معناتها وقوع شراكات بين هذه النساء صاحبات الأعمال، فرص لتعريف قيمة تونس الاقتصادية. على خاطر احنا توانسة ديما معناتها ننتقدوا في بلادنا، ولكن عنا في النطاق النسائي ما نعطيه ونوريه ونبيعه ونشريه من عندهم. المعرض هذا الهدف متاعه السنة معناتها أولا معناتها تموقع تونس كمنصة بين أوروبا والشرق الأوسط وشرق أفريق سمحني وغرب أفريقيا، خاطر عنا شراكات احنا وانضمام لشبكات موجودة في غرب أفريقيا، كوت ديفوار، السنغال، البنا، الجزائر اللي هي ما هيش منضمة للكوميسا زادة كيف كيف موجودة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة احنا سلطنا الأضواء على الرقمنة باش نجمع بين السوق الإفريقية للكوميسا والسوق الإفريقية للزليكاف اللي هما بالنسبة لنا احنا أهم أسواق حرة في إفريقيا. ثالثا وأخيرا احنا مضى بينا معناتها تركيز وأحداث سلسات معناتها شين دو فالور في هذا الإطار تكون حاجة تتصنع في بلاد تتباع في بلاد
1: بغبت.
2: تكون المنتوج نتاع المادة الأولية في بلاد للاكتفاء الذاتي في إفريقيا. احنا ديما معناتها هذه الرؤية الشاملة بالنسبة للكوميسا والزليكاف
1: بصفة عام.
2: بصفة عامة واحنا نحب نجسدوها على أرض الواقع. كيفاش تكون على أرض الواقع بدون معرض؟ يعني أول مرة باش تصير في تونس كونه يوقع معرض إقليمي بهذه الأهمية
1: وبهذا الحجم
2: فيها معناتها تشوف الحاجة ملموسة ترى البضاعة ترى صاحبة المؤسسة تشوف شنو المستقبل. خاطر هي المعرض هذه مرحلة من المراحل من بعد باش توقع معارض أخرى في بلدان أخرى هي همزة ربط بين هذه صاحبة الأعمال. وإحنا نأملوا اللي باش توقع تواصل من بعد عنا بي تو بي زادة عنا مؤتمرات كل هذا يخلينا باش نوليو نعملوا علاقات باش يكون في المستقبل نجاح
1: هو الاقتصاد الريزوتاج مهم ياسر في المجال الاقتصادي. يعطيني فكره شنو هما القطاعات الاقتصاديه فما ان بو بارتو ولا فما قطاعات معينه اكثر باش تكون حاضره؟
2: هي القطاعات الكل موجوده ولكن انا باش نذكر لك القطاعات الهامه هي الصناعه الغذائيه اولا بالنسبه لنا احنا زاد التعليب الباكتيك مش تكون موجودة إن شاء الله. يعني بالنسبة لنا احنا في تونس ديما كي يغزرونا هما يقولوا انتم ما عندكم رغم معناتها أساليب متاع تعليب قوية الصناعات التقليدية الخدمات بجميع أشكالها الاقتصاد الأخضر اللي احنا عندنا شركات نسائيه ممتازه
1: خلينا نشارك ملايين
2: مرحبا
1: عندي مشروع كبير
2: مرحبا احنا نعلنا الدعوه لصاحبه المؤسسات 1-2-3 جويليا عندكم الاختيار اما تبداو تاع معارضات في المعرض ولا مشاركات في المؤتمرات ورشات فما البي تو بي فما بي تو بي حضوري ورقمي يعني لازم على طريق المنصه تقيد روحك. احنا الحضور اللي باش يكون رقمي بالنسبه للورشات 6000 مشارك معناتها مش كان 500 الحاضرين هذا الكل على طريق هذه المنصه اللي هي www.ctf7.businessroom.io ادخلوا على الإجابة معناتها شاركوا يلزمكم تكونوا عضوات في الغرفة الوطنية هذاك معروف اللي يخول لكم باش يكون هذا الكل مجانا إلا المعرض. المعرض هذاك معناتها كيما أي معرض فيه فيه مصاريف ومضى بينا كونه هي أسواق معقولة
1: معقول جدا
2: معقولة بالنسبة للإنسان باش ياخذ طيارة ويمشي لكينيا ولا يمشي رواندا تعرف
1: شقة كل شيء عنده
2: شقة كل شيء موجود هنا وناس جايين من فتحات كونهم يعملوا معناتها ماهيش جاية باش طبعا هي باش تعمل دوره
1: جاي باش تعرض
2: اما
1: جاي
2: باش
1: للخدمه
2: اي باش تخدموا كونكريتيز دي زافير مش
1: مادام حكينا على المنصه مدام ليلى دونك اليوم مهم انه نحكيوا على الرقمنه نحكيوا على التجاره الالكترونيه لتطوير الاعمال النسائيه في القاره الافريقيه واحنا في تونس الفتره الاخيره باقي ناكدوا على ضروره التحول الرقمي. نعرفوا انه في المؤسسات الخاصه متقدمين اكثر على المستوى هذايا. كيفاش ترى تونس حاليا في هذا الجانب؟
2: انا ولا نبدا بالغرفه الوطنيه صاحبه المؤسسات. احنا بالنسبه لنا احنا شومغ ناسيونال دي فام شي دونتربريز بدينا في برنامج الرقمه عن طريق الاكاديمي دي فام شي دونتربريز هي الاكاديميه لصاحبه المؤسسات اللي هي اول وحده في تونس تخلقت تهدف إلى تلبية طلبات صاحبة المؤسسات من جملة في الرقمنة. يعني احنا بالنسبة لنا احنا بدينا التكوين والتحسيس في الذكاء الاصطناعي والرقمنة للشركة وإلا للتجارة متاع البضاعة والخدمات من 2020 عن طريق برامج مشتركة مع الكوميسا. خاطر الكوميسا انخراطنا فيها كغرفة وطنية ممثلة لهذه الجامعة النسائية لصاحبة المؤسسات مش كان في التبادل التجاري وإنما في معناتها في التشريك في برامج اللي توضحها الكوميسا في هذا الإطار. الرقمنة موجودة. احنا في تونس متقدمين في الرقمنة بالنسبة للشركات النسائية، عنا مع عرض متاع شركات في الاستخداف وكل شيء، ولكن اللي نقصنا احنا هو اولا التمويل. على خاطر باش تمشي على السوق الافريقيه مش سهل. لي سيرتيفيكاسيون يتكلفوا غاليين، باش تتنقل حاجه صعيبه. ينقصنا زاده كل ما هو التعريف على طريق الرقمنه ولا غير الاساليب الاخرى. هذا الكل هما يعرفونا احنا ناجحات في الميدان هذا، ولكن الوصول اليهم واعطائهم المعلومه نتاع الشركات الموجوده على السوق التونسيه مازال ما هو
1: نقص شوي.
2: وهذا المعرض وهذا اللقاء الإقليمي فرصة، وهذاك علاش احنا حطيناه تحت شعار الرقمنة بين المنطقة التجارية القارية والمنطقة التجارية الحرة لأفريقيا الجنوبية والشرقية. هي فرصة باش نظهروا مدى قدراتنا في الرقمنة. هي الكوميسا حتى زليكاف عندهم برامج متاع منصات، عندهم برامج متاع كل ما هو تبادل مالي بالبابس، عندهم في معناتها عندهم برامج والرقمنة
1: متطورة جدا.
2: بالنسبة ليهم أحد أهداف استراتيجية المستقبلية لهذه القارة الأفريقية. إن
1: شاء الله نخطو احنا زيدا، ماش عنا برشا وقت دونك باش تحاولوا نستغلوه. خلينا نحكيو شوية على دوركم انتوما كغرفة بصفة عامة في مرافقة النساء اللي يرغبوا في توجه نحو الأسواق الأفريقية.
2: أولا الغرفة عندها منصب نائبة رئيسة في جامعة صاحبة الأعمال للكوميسا. هذا يخليها تدخل وتشوف كل البرامج الموجودة. وإحنا في الغرفة كيف من عام 2020 معناتها أطرنا نساء، وصلنا طوال 200 امرأة مأطرة حاضرة، وعنا تجارب على ناجحة في أفريقيا، في كينيا، في مدغشقر اللي ذكرتهم. وآخر نقطة، إحنا النساء اللي باش تشارك في المعرض هذية وعلى ولا في المؤتمر ولا في البي تو بي، ماناش باش نسيبوهم هكاكا، باش نعملوا لهم معناتها بعد المعرض مرافقة اللي هي تكون وان تو وان، معناتها من من الغرفه الوطنيه لصاحبات المؤسسات للنساء هذوما، باش ينجموا يبلوروا اللي هما شافوه كفرص في هذا المعرض وهذا المؤتمر 1-2-3 جويليا، اتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه. وندعو كل نساء صاحبه الاعمال للانخراط فيه.
1: الانخراط مهم برشا. يعطيكم الف صحه ان شاء الله بالنجاح. شكرا لك مدام ليلى بالخيريه جابر، رئيسه الغرفه الوطنيه للنساء صاحبات المؤسسات. ادخلوا على الباش فيسبوك نتاعهم تلقاو اكيد اليوم تاع المنصه باش تنجموا تقيدوا معرض تجاري نسائي افريقي مهم جدا، وان شاء الله تو نواكبوها في الابان ايام 1-2-3 جويليا. احنا لحظات وتجيكم هدى وصلي باش تعطيكم اخبار التسعه، ونرجعوا لكم تو سويت ابخي ويكاند على كيف.
3: بوبليسيتي فرغولنا البطاحي، لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 8100 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالجرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام، معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز التاسعة ديوان فام، صباح الخير. خريطة التجارة الخارجية التونسية المتعلقة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000 كشفت عن تواصل هيمنة الاتحاد الأوروبي على المبادلات التجارية التونسية مقابل تفاقم العجز التجاري مع عدد من التكتلات الأقليمية، خاصة الأسواق الآسيوية والعربية والإفريقية. وتؤكد بيانات صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم أن الاتحاد الأوروبي ما يزال الشريك الاستراتيجي الأول لتونس، حيث استحوذ على 71.5% من إجمالي الصادرات التونسية خلال الفترة المدروسة، كما حافظ على موقعه كأول مزود للسوق التونسية بنسبة 44.2% من الواردات. وحققت المبادلات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي فائضا تجاريا بقيمة 3086.1 مليون دينار، رغم تراجع هذا الفائض بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي، وبلغت قيمة الصادرات نحو 20.3 مليون دينار مقابل واردات قدرت بحوالي 17 مليون دينار، ما يعكس استمرار متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وشركائها الأوروبيين. اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بولاية بنزرت تمكن في اجتماعها الدوري الملتئم بمقر الولاية 39 عائلة من محدودية الدخل من متساكني معتمديات جرزونة وبنزرت الشمالية ومنزل جميل وتينجا ومنزل برجيبة وسجنان وجومين وغزالة وماتر والعالية من منح مالية لتحسين السكن بقيمة إجمالية تعادل 183 ألف دينار وفق بلاغ صادر اليوم عن ولاية بنزرت. توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فلتضوئية بمطار توزر نفط الدولي يوم أمس بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ميجاوات لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات. ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالمؤسسات العمومية الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والهادف إلى خفض استهلاك الطاقة وتعميم استخدام الطاقات النظيفة داخل الهياكل والمؤسسات العمومية وفق بلاغ صادر عن الوكالة. في أخبار العالم، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتوجه اليوم إلى طهران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي كشفت أنه سيناقش خلال زيارته سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس البوليفي رودريغو باز يعلن حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرقات، مؤكدا في خطاب متلفز أن السلطات استنفذت كل سبل الحوار في محاولة لاحتواء الأزمة. ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من توقيع اتفاق مع الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد الذي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط، فيما تواصل منظمات أخرى تحركاتها الاحتجاجية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.
3: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه، الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: Publicité.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: حوالي 40 فرصة تطوعية مهنية للكفاءات التونسية الشابة للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
0: في وقته
1: 40 فرصة تطوعية مهنية للكفاءات التونسية الشابة للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة باش تكون ضمن برنامج التعاون المشترك ما بين سفارة سويسرا وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. شنو التفاصيل؟ دونك هذه دفعة عام 2026 من هذا البرنامج اللي تم من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة. هو مرحلة جديدة من الاستثمار في الكفاءات التونسية الشابة، حيث ستوفر حوالي 40 فرصة تطوعية مهنية لفائدة الشباب والشابات في بداية مسيرتهم المهنية للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة. المبادرة هذه المشتركة انطلقت سنة 2023 وتم نشر أكثر من 80 متطوع ومتطوعة من الكفاءات التونسية الشابة، شكلت النساء 75% منهم، وشارك 8 متطوعات من الأشخاص أشخاص ذوي الإعاقة في تأكيد التزام البرنامج في تعزيز التنوع والشمول. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا ألفا البرسلي، المنسقة متاع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بالمغرب العربي. صباح الخير ونهارك زين.
2: صباح الخير عفيف ونهارك زين. صباح الخير لك أنت ولجميع المستمعين.
1: يعيشك، مرحبا بيك.
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. ألوغ الفهيت، نبداو على نحكيو على أهمية المبادرة هذه بالنسبة للشباب التونسي اللي يلوج على فرص لاكتساب الخبرة المهنية، خاصة المتخرجين الجدد واللي يبداو أصلا سفياتهم مازال ما فيهمش خبرات مهنية.
2: إفكتيفمون، المبادرة هذه اللي أطلقناها في 2023 واللي بدينا نحلو في الفرص من 2024، الهدف منها وأنه تخلق جسور للشباب والشابات التونسيات من جميع أنحاء الجمهورية بين الحياة الدراسية والحياة العملية. الهدف نتاعها هو أنه تسهل الإدماج نتاعهم وتعطيهم فرص تجارب مهنية أما زيادة تجارب حياة مع وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في تونس.
1: ممتاز. أعطيني فكرة طبيعة الفرص متاع التطوع المهني هذه في أي مجالات باش تكون متاحة؟
2: المجالات هي متعددة ومختلفة، هي مجالات تخص بالذكر مجالات التنمية المستدامة اللي يخدموا عليها الأمم المتحدة في تونس. دونك ما فماش اون كاسكيت اونيك بوغ ان فولونتير دي ناسيونز اوني، ينجموا يكونوا عندهم أدوار مختلفة، والأدوار هذه تتشخص في دي ديسكريبسيون دو فونكسيون اللي يجيونا من عند لي زونتيتي اوت، من عند الوكالات والصناديق نتاع الأمم المتحدة، واللي تعطي لكل مهمة الأهداف نتاعها والنتائج المنتظرة من المهمة نتاع التطوع.
1: تعطيني فكرة على شروط الترشح للاستفادة من هذه الفرص التطوعية؟ ربما يسمعوا فينا شباب يحب يشارك، دونك شنو الشروط للترشح؟
2: effectivement. alors بالنسبة للترشح، قبل الشروط بلكش نحب نحكي على أهمية التسجيل على المنصة الموحدة للتطوع نتاع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين اللي هي app.und.org. donc بشي

0: نجموا يقدموا الترشح نتاعهم الشباب والشابات المهتمين يلزمهم يسجلوا نفسهم على البلاتفورم هذيا ويستخرجوا رقم موحد دونك نيميرو دو روستر اونيك هذيك اللي باش يحاول لهم وانه يقدموا الترشحات نتاعهم دونك هذه هي المرحله الاولى المرحله الثانيه باش يمشيوا على المنصه هذه نفسها ويفركسوا الفرص نتاع والمهام نتاع التطوع الاحترافي اللي يتناسبوا مع البروفيل نتاعهم
1: على خاطر اللي راهو فيه مرويحهم
0: فوالا اكزاكتومون اللي راهو فيهم الارواحهم واللي فيهم تطابق تام ما بين البروفيل نتاعهم وما بين المهمة المطلوبة خاطر لي بروسيسوس ils sont compétitifs et donc مهم برشا وانه المترشحين هي معناتها يثبتوا في التوافق هذايا فوالا من بعد بالنسبة للي بارامتر الانيشيتيف هذه المبادرة عندها دي بارامتر يخصوا بها هي تشمل زوج فئات نتاع التطوع اللي هما فئة المتطوع المتعاون وفئة المتطوع المجتمعي الفئات هذوما هما فئتين من ضمن فئات أخرين اللي هما يخدم عليها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين لتحقيق التنمية المستدامة ودفع السلام بصفة عامة وبالنسبة للمبادرة المدعومة من طرف سفارة سويسرا لي بارامتر معناتها لي كريتير نتاع الترشح هما اول حاجه يلزم الشاب ولا الشابه تكون ما عندها ان ماكسيموم تاع عام خبره معناتها ما تكونش عندها اكثر من عام خبره تكون جايه من اي مكان من الجمهوريه واحنا نشجعوا برشا الترشحات نتاع الشباب من خارج ولايه تونس والحاجه الثالثه اللي هي عامة للفئات الاثنين المتعاون والمجتمعي الكريتير الثالث هي انه الشباب يلزم يكون عنده المتطلبات لمهمة التطوع
1: يعني شنو المتطلبات مثلا ألفا
0: كل مهمة عندها كل مهمة عندها لا ديسكريبسيون دو فونكسيون تاعها وعندها متطلبات تقنية ومتطلبات لغوية دونك يلزم المترشح ولا المترشحة يكون عنده المتطلبات هذه التقنية مثلا إذا كان نحكيه على مهمة تطوع احترافي لدعم في مجال الاتصال يلزم اللوجن يكون عنده ولا عندها المواصفات اللي مطلوبين في مهمة التطوع وإذا كان مثلا بالنسبة للمهمة هذه مطلوب الفرنسية والعربية يلزم يكون عنده الفرنسية والعربية
1: بي دونك هيت ناخذوا فكرة شنو المزايا اللي باش يتحصل عليها المتطوع اللي باش يشارك في البرنامج هذا
0: المزايا هما فما مزايا مزايا يعني فينانسيير معناتها فما مزايا فوالا معناتها فما مزايا ماليه ومزايا غير ماليه بالنسبه للمزايا الماليه كل شهر المتطوع نتاع الامم المتحده عنده بدل معيشه شهري اللي هو يختلف ما بين الفئات نتاع التطوع المتطوع المتعاون عنده بدل المعيشه شهري نتاع 1886 دينار في الشهر وقت اللي يبدا ولا تبدا المهمه نتاعو الشخص ياخذ ما يعادل 350 دولار بالدينار التونسي لبدء المهمه وقت اللي يكمل المهمه عنده 196 دينار على كل شهر نتاع تطوع احترافي خلف هذايا المتطوعين نتاع الامم المتحده الكل عندهم الحق في تامين على الصحه على التأمين على المرض على الحياة وعلى الأعمال الكيدية وعندهم أكسي لنوبر كبير متاع ديزوبورتينيتي دابخانكيساج عن طريق منصة خاصة بالتعلم تابعة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين. هذه بالنسبة للمتطوعين اللي يتطوعوا تحت فئة المتطوع المتعاون. بالنسبة للمتطوعين المجتمعيين لكومينوتير، بدل المعيشة الشهري متاعهم هو 940 دينار، وقت اللي يبدأوا المهمة متاعهم عندهم ما يعادل 50 دولار، ما عندهمش نفس الامتياز في نهاية المهمة، وعندهم نفس الامتياز بالنسبة للتأمين على الصحة وعلى المرض وعلى الأعمال الكيدية معناتها الانديكاب كيف
1: يحملوا إعاقة معناها.
0: Exactement.
1: واضح. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة ألفا البورسلي. جوست عطيني وين ينجموا
0: بورسالي
1: يدخلوا وين يدخلوا باش يلقاو أكثر تفاصيل.
0: Alors, oui, notre objet est assez facile. www.und.org, c'est notre site web. Oui, nous avons d'ailleurs trouvé à la minute Tatawal Mouahda, app.und.org. Bishi, il s'agit d'une façon, ou Bishi Tabrou, le Mehem Tatawal Hedia, Bishi Tumbaf à partir de la semaine prochaine. Donc, nous avons les opportunités, le Mehem. من الجمعة الجاية بتتر نهار اثنين ثلاثة بصفة تدريجية. باش يكون فما كما قلت انت دونك 40 مهمة، حوالي 30 مهمة تحت فئة المتطوع المتعاون، وعشرة مهام تحت فئة المتطوع المجتمعي.
1: واضح.
0: والمدة التطوع متاعهم باش تكون عام بالنسبة للمتطوع المتعاون، وستة شهر بالنسبة للمتطوع المجتمعي.
1: شكرا لك ألفا البرسالي، منسقة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بالمغرب العربي، وعطاتكم لليان وين تنجموا تدخلوا باش تقيدوا في المنصة وتاخذوا كل المعلومات. وفرصة باهية بالنسبة للشباب كبداية مهنية، معنية تجربة حياتية مهمة ياسر بالنسبة لهم هما. باش نخرجوا فاصل إشهادي وراجعين، خليكم معنا. ويكاند عكيف.
2: Publicité. في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين.
3: عندك أورانج.
1: ويكاند عكيف. طبعا الناس اللي تتبع في الأحداث العالمية وما يحدث في العالم كلهم تبعوا قمة السبعة. ماذا تبقى بنا؟ هذا باش حكينا عليه مدام أميل في سان فيلتر.
4: سان فيلتر.
5: إذا العفاف شنو قعدلنا من قمة السبع، من قمة من الجيسات، لكن هنا باش نشوفه مش فيما يخص القرارات وما إلى ذلك، لكن باش نشوفه اتصاليا في قمة السبع شنو اللي قعد منها راسخ في أذهان برشا ناس. القمة هذه انعقدت في ظروف وتحديات كبيرة وكبيرة برشا، الحرب في إيران، مضيق هرمز، الحرب على لبنان، وناقشت العديد من المواضيع منها لتاغاغ اللي هي المعادن الثمينة، من بينها كذلك الهجرة غير النظامية، من بينها السلم والسلام في العالم، ولكن أيضا قمة السبع جيسات كانت كذلك محطة لأنظار الاتصاليين ومحطة لأنظار متتبعي الرؤساء وكذلك الزعماء في هذه القمة. قبل ما نحكي على الجيسات يا عفاف، نحب نقول اللي القمم هذه راوي تم دراستها قبل ما تبدأ من طرف طرف المستشارين اللي في الاتصال اللي مرافقين للرؤساء كيفاش يسلموا كيفاش يصافحوا كيفاش يتقدموا كيفاش يقوموا بالحركات نتاعهم. وما فماش واحد راه قام بالاتصال ما مثلا ما قراش وما شافش القمة نتاع سان بيترسبورغ وقت اللي كان في عام 2006 ما بين بوتين وما بين جورج دبليو بوش والصراع الكبير على المصافحة ما بيناتهم الزوز. وبما أننا نحكيه على المصافحة هات نبداو on va commencer par le commencement, معناها نبداو بالتابي روج واستقبال الوافدين اللي كانوا من قبل ماكرون ومن زوجته, والبداية كانت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الملاحظ بالنسبة لدونالد ترامب في مصافحته لماكرون كانت مصافحة معناها خاطفة وخاطفة جدا, ثم تعدى مباشرة للسيدة الأولى بريجيت ماكرون. لهنا تغيرت المعطيات وتغيرت المعادلة. أول حاجة قام بها دونالد ترامب أنه قام بأنه سلم عليها من الوجه, وهذا بروتوكوليا غير مسموح بالنسبة للرؤساء أنك تسلم على السيدة الأولى بالوجه. ثاني شيء المصافحة اللي كانت ما بينه وما بين بريجيت ماكرون دامت على الأقل 30 ثانية, 30 ثانية اللي هي تعتبر وقت طويل وطويل البرشة بالنسبة للمصافحة في السياسة. لذلك الوقت اللي مطلوب ديما في المصافحة هو ما بين زوز وثلاثة ثواني, وإذا كانت المصافحة معناها بعد اتفاق أو بعد معاهدة تنجم تطويل شوي ويكون فما تربيت مثلا على الكتف أو على اليد, لأنه المصافحة ما يلزمهاش تكون طويلة وطويلة برشة. الحاجة الأخرى اللي قام بها ترامب أنه وأمام الدهشة ماكرون قدام الدهشة نتاعو هو أنه استحب السيدة الأولى وهبت بها اللي زي استخاد وهبطت معها. هذا صدقني ذكرني بقمة لوطان في أفريل 2009 وقت اللي بيرلسكوني تستنى فيه ميركل باش يدخل ويسلم عليها, شد التليفون وقعد بعيد وما قعدش يحكي معها لدرجة أنها بدأت القمة من غير حضور بيرلسكوني. دونك هذا بالنسبة لترامب. الصورة الثانية بالنسبة لترامب واللي لفتت الانتباه كانت في لوتيل رويال في اللقاء ما بينه وما بين ماكرون. لهنا ترامب اللي لفت الانتباه في المصافحة هذه أول حاجة أنه هز كتافه الفوق بشكل كبير وكبير برشا, واليد متاعه عليها الفوق معناها على المصافحة لماكرون دون فاسون أن تظهر يد ماكرون أنها هي اليد السفلى. لهنا بالنسبة للناس تبعوا برشا المصافحة هذه اعتبروها أنها مصافحة فيها تعالي كبير برشا من قبل ترامب, وفيها نوع زادة كذلك برشا ناس يقولك نوع من العقدة السياسية التضخيم الأناة والأناة المضخمة اللي يحب ديما يواصلها ويوصلها ترامب. الصورة الموالية هي صورة مهمة ومهمة جدا وخدم عليها ماكرون, اللي هي الصورة اللي جمعت ما بين زيلنسكي وما بين ترامب في الاجتماع هذية. واللقاء وهي الصحفيين الفرنسيين تعرف شنو قالوا, قالوا لو كان القمة وقفت عند الصورة هذية فإنها تعتبر قمة ناجحة, لأنه إعادة الحرب الأوكرانية الروسية لطاولة المفاوضات وربما إذابة الجليد اللي كان ما بين ترامب وما بين فلوديمير زيلنسكي فتم في هذه القمة, وبذلك كانت معناها صورة ناجحة وناجحة جدا. الصورة الموالية هي صورة الشانسيلي ألمان وهو يعطي في المريول متاع المنتخب الألماني لترامب. شنو اللي يلفت الانتباه في الصورة هذه؟ اللي يلفت الانتباه أنه ترامب ما قامش بش يتسلم المريول ولكن اخذاه وهو قاعد. ربما تعود ترامب في البيت الأبيض أنه يقعد هو ديما قاعد على البيرو متاعه, وربما فيها برشا ناس وبرشا صحفيين اعتبروها ربما إهانة لأوروبا بما بين قوسين, لأنه
1: تنجم تكون مدروسة
5: أكيد أكيد, خاصة وأنه ترامب عند لقاء مع سيسي قام من بلاسته وسلم عليه ووقف يعني من بلاسة متاعه, يعني مع شانسلي ألمان كان العكس تماما. الصورة الموالية كانت ربما صادمة جدا, وهي بعد ساعة من التأخير في الوصول إلى قاعة الاجتماعات ترامب يدخل إلى القاعة قاعة الاجتماعات وشنو يقول؟ يقول I'm the boss. جو سوي لو باترون، انا الزعيم يعني، وهي يعني حاجه قمه في الاناء المتضخمه اللي كانت موجوده في هذه القمه في افيون. ولكن الصوره التي ستبقى في التاريخ، الصوره التي سيخلدها التاريخ بالنسبه للجيسات ايفيون وبالنسبه لهذه القمه، هي صوره اللي موجوده في فرساي، امضاء الاتفاق اللي صار ما بين ايران وما بين الولايات المتحده الامريكيه، اللي هو يعتبر اتفاق تاريخي وتاريخي جدا، مع العلم ان قصر فرساي يعتبر من القصور اللي فيها تم امضاء العديد من الاتفاقيات اللي فيها تاريخ. الاتفاقيه الاولى كانت عند خساره المانيا سنه 1919، واجبر الحلفاء المانيا على يعني على إمضاء اتفاقية كانت مهينة بالنسبة لها. الاتفاقية الثانية كانت سنة 1944 عندما أجبرت ألمانيا الفرنسيين على إمضاء اتفاقية الاستسلام، والاتفاقية الأخيرة النجم نقولها اللي هي كانت مفروضة مش مفروضة، ربما الظروف فرضتها، اللي كانت في جوان 2026 ما بين ترامب وما بين إيران.
1: جست ملاحظة في علاقة بالاتصال السياسي بالنسبة لترامب، الحقيقة معناها تو ظهر لي ما عادش عنده حتى رمزية راهو معناها اللي يعمل فيه كل، لأنه العالم أجمع سيختو مع مواقع التواصل الاجتماعي il n'est plus pris au sérieux معني.
5: لا ما عادش
1: ما عادش ينتظروا منه أي حركة أي صورة أي تصرف، ما عادش كما قبل. معناها شفتك الهيبة متاع الرؤساء متاع الدول الكبرى والدول العظيمة اللي تبدأ كل حركة وراها 200 ألف رسالة وراها سياسة كاملة متاع دولة كاملة، لا تمثل هذه الحركات اللي يعمل فيها ترامب،
5: لا تمثل ذلك، وخاصة أن ترامب لا يلتزم بالبروتوكول، وكأنه يتعمد ذلك لأن الشخصية متاعه تخليه أنه يحب ديما كما قلت أنا اللي هو يبرز الأناة المتضخمة متاعه، هو برشا ناس
1: يحب كل يوم حديث الصحافة العالمية
5: بالضبط. تعرف ترامب شنو كان يعمل قبل قبل ما يكون رئيس أمريكا؟ كان هو اللي يتصل بالصحف ويقدم لهم إشاعة عليه باش يحكيوا عليه في الصحف، باش يحكيوا عليه باش ينجم يكون موجود في الصحف الأمريكية وتحكي عليه الصحافة.
1: ميرسي مدام أميل، كنت sans filtre.
4: Sans filtre.
1: ما يفوتنيش باش نتمنيو كل النجاح والتوفيق زيدا لجماعة النوفيام يكملوا اليوم العاشرة، دونك إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح اليوم الكل، ربي يفرح كل العائلات يا ربي، ونسمعوا الصغاريت عند كل العائلات ويفرح الصغار والكبار. آمين. وحظ سعيد لكل وليداتنا نوفيام بكالوريا وفي كل المستويات. خليكم معنا في المتابعة، مازلنا معكم باش نسمعوا جوليا. نسمعوا كرميلك جوليا بطرس.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف النهار على ديوان فهم

0: تتطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
1: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تابعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.
3: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: Inter Milano, la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
3: اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
5: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز والعشرة ديوان افام عسلامة. أمر يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأعوان القارين أو الذين يزاولون نشاطا مهنيا حرا، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس الجمعة. كما صدر أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرح الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فداء. ومؤسسة فداء تعلن في بلاغ أنها ستتولى خلال الأيام القليلة القادمة نشر بلاغ على صفحتها الرسمية على الفيسبوك يتضمن قائمة الوثائق والمستندات الواجب تقديمها من قبل الجرحى المعنيين قصد الانتفاع بالجراية الشهرية التكميلية. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعبر عن استنكارها الشديد من تحديد وزارة الصحة موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 من جوان الجاري بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويليا، وصفة إياه بالأجل العبثي والمستحيل علميا وشكل من أشكال التنكيل الإداري الممنهج وفق بيان صادر عنها. والمنظمة تؤكد أن هذا الإجراء سيجبر آلاف الأطباء الشبان على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام، ما يجعل مباشرة عدد هام من الأطباء الشبان لعملهم في الأجال المحددة أمر غير قابل للتحقيق. هذا وحملت وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن كل الإخلالات التي قد تنجر عن هذه الوضعية وعن كل تعذر لمباشرة العمل في الأجال المحددة بحسب البيان. إعادة فتح الجامع المعمور بمنوبة يوم أمس بعد تهيئته وترميمه وذلك بإشراف وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن عن استشهاد أحد العسكريين جراء غارة للاحتلال استهدفته على طريق كفرمان النبطية في ظل التصعيد الصهيوني المستمر على مناطق واسعة بجنوب لبنان. رصد أول إصابة بسلالة H5 المعدية من إنفلونزا الطيور في أستراليا التي كانت حتى الآن بمنأى عن هذا الفيروس وفق ما أعلنت اليوم وزيرة الزراعة الأسترالية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: Radio NFA. مونديال إكسبريس.
1: أهلا وسهلا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بالمواجهة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. مواجهة باش تكون بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. دونك المواجهة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930. المواجهة هذه باش تكون سبيسيال برشا لأنه باش تشهد حضور عديد الشخصيات الرسمية اللي عندها علاقة بالمونديال، وطبعا على رأسهم رئيس الفيفا جياني أنفانتينو، كيف كيف فما أخبار لحضور أميرة اليابان، كيف كيف أيضا عديد الشخصيات الأخرى. أيضا المباراة هذه باش يكون فيها أقمصة تحمل شعار المباراة رقم 1000 على كل من أقمصة الحكام، وأيضا زوج منتخبات، منتخبنا التونسي والمنتخب الياباني، كيف كيف مباراة باش تشهد متابعة إعلامية كبيرة برشا من العالم كامل، وباش يكون فيها أيضا تسليم بعض الرموز التذكارية وغيره من حاجات اللي باش تصير، كيف كيف أيضا باش يكون فما ظهور للرمز نتاع المباراة رقم 1000 على كل شاشات الملعب في ضربة البداية وغيره من الحاجات اللي باش تكون مميزة في المباراة التاريخية هذه. نمشيو نحكيو على برنامج مقابلات اليوم في المونديال. 6 متاع العشية هولندا ضد السويد، مباراة في إطار مجموعتنا. أيضا 9 متاع الليل المنتخب الألماني يواجه منتخب الكوت ديفوار. فجر غدوة الصباح الماضي ساعة متاع الليل الليلة الإكوادور كوراسا، والخمسة متاع الصباح كما قلنا تونس اليابان، وفي نفس التوقيت أيضا الخمسة متاع الصباح المنتخب الإسباني يواجه منتخب السعودية. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا radio.nfm.net.
0: مونديال إكسبريس، باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.radio.nfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب radio.nfm.

0: الله الله الله على ألفة بالرمضان. تحية كبيرة كبيرة كبيرة لألفة، هذا الصوت الرائع والجميل وهذا الأداء الممتاز والصادق اللي خارج من القلب، خرجت لنا برشا إنرجي وبرشا أحاسيس ألفة كما العادة كل ما نسمعها. نحكي على جمعية وسائل القرى الأطفال SOS، ذكركم وأنكم تنجموا تتبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosve.in، واللي نجم المتبرع يختار المبلغ اللي يحب عليه ويقوم بالعملية مباشرة باستعمال البطاقة البنكية بطريقة سهلة وآمنة. وهو تبرع PAP للجمعية، زيدا توفر نظام الاقتطاع الشهري القار دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا، يعاون على استمرارية برامج وخدمة الجمعية، والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعه. الناس اللي في تونس التبرع ممكن عبر مكاتب البريد أو التحويلات البريدية، زيدا ما عليكم كان تصرحوا برغبتكم في التبرع لدي قرى الأطفال SOS. ما تنسيوش أطفال قرى SOS، تحق عليهم زكيتكم زيدا، وهو مصرف من مصارف الزكاة. تنجموا تعطيوا زكاتكم والصدقة متاعكم عبر www.sosve.in أو أي تبرع، وإلا تكلموهم على رقم 58-371-002 58-371-002. احنا بعد شوية باش نحكيو على تظاهرة إن بروميير ظهر لي في تونس، باش نحكيو على أكثر من 100 كمانجة على ركح واحد، شنو هو القصة باش نحكيو فيها. عنا فاصل احنا بعد ملا نخرجوا بالديركتموم مع ترانزيسيون رونديفو، ناخذوا كل التفاصيل على التظاهرة هذية. رونديفو دوب ماريت وقلت له انت تعشق التحدي وانت أدها وقدود، معناه ما يحبش يعمل عرض عادي كيما اي فنان ولا اي مايسترو، لا يلزم موسيقى عالميه، يلزم دي كونيكسيون مع دول، لازم ركح يكون مليان. ومثالش باش نقولها على ضمانتي وقلتها عندي كلكو زاني، هو سيد الركح.
1: العفو العفو العفو، شكرا
0: زيد زويد
1: الاستضافه وعيشك.
0: شوف مش خاطرك شاب وخاطرك صغير وخاطرك ليه الفن والموهبة والقدرة عندها ناسها. وين الرازياد، حتى كنت نحكي انا وحيدة عمليه وقلت لها انا الرازياد ان شاء الله بعد كلكو زاني 5-6-7 سنين زياد عالمي بالعالمية. انت ديجا توا تعمل في عروض ومعاك موسيقيين ويعرفوك في عديد الدول، ولكن اسم كبير ان شاء الله باش يكون زياد الزويري على مستوى العالم.
1: يعيشك، شكرا شكرا والله، فرحت ياسر على الاستضافة هذية، والكلمات هذوما ما يزيدوا كان يشحنونا إيجابيا باش نواصلوا التحدي ونواصلوا الحلم، الحلمة اللي قاعدة تتحقق توا بشوية بشوية. دونك المشروع مشروع كبير، مشروع وطني، مشروع فيه يعني تقريبا طاقات من مختلف الأجيال ومن مختلف الجهات. الناس الكل تلمدنا بور اون ميم كوز. الكوز هي الكوز مخلطة ما بين الموسيقى.
0: أعطيني كيفاش جات الفكرة من الأول بكل.
1: ألوغ الفكرة النويو الأولاني في نوفمبر 2024 أنا عملت إقامة فنية مع ثلة من الطلبة من الجمهورية الكل، والإقامة هذه كانت الاسبري متاعها ان بو اوريجينال، على خاطر ما كانتش جوست باش نتعلموا آلة الكمانجة ونكتشفوا التقنيات أو نطوروا في تقنيات معينة، كانت واخذة المنحة الأكاديمي وفي نفس الوقت منحة الإبداعي. دونك خذيت الريسك مع الطلبة باش أنه هما يخرجوا إبداعات من خلال العملية البيداغوجية هذيك، أنه شنو الطالب اليوم ينجم يعطيني أون برودكسيون أون كرياتيفيتي.
0: دونك معناها اليوم الطالب بالنسبة لزيد الزويري مش فقط قاعد يتعلم وقاعد ينفذ، ليه انت تطلب منه الكرياتيفيتي الابداع اللمسة نتاعو.
1: ابسوليمون هو جوستمون الروح نتاع البروجي غاديك، انه احنا اليوم نحكيو على الكمان كمويان مش كأوبجيكتيف. لوبجيكتيف ريست سيت اكزرسيس دو كرياسيون كوليكتيف، سيت اكزرسيس دونتونت كوليكتيف، وانه نجمو نعصفوا مع بعضنا موسيقى اللي هي وليده المشروع نفسه. دونك هذا تشالنج اللي بديناه بالصغير كنا تقريبا أقل من 30 في الإقامة هذه في نوفمبر 24. عن بعد تطورت الحكاية في صفاقس، طلبونا باش نعملوا افتتاح مهرجان صفاقس. عملت ان بروميير ابيل دونك، زدت تقريبا 16 ل 17 مومبر، دونك ولينا تعدينا تقريبا 40 عازف. نشوف في العازفين ياسر معناها متحمسين للفكرة، ويبعثوا لي ولاو في الاوف معناها مسيو عملت كومبوزيشن، مسيو عملت ارانجمون.

0: الكريم بتاع تونس. دونك عندنا تونس، سوسة، صفاقس، مدنين والكاف، والليسانك فيها في هذوما كل سيلول فيها المؤطر متاعها الجهوي، واللي هو على علاقة مباشرة بيه. دونك نخدموا احنا ساعة على شال دي فورماتور، ساعة اون فورم لي فورماتور اوسي، سي ان اوبجيكتيف. ومن بعد وقت اللي فورماتور اللي بيان فورمي يمشي للجهة
1: نتاعو
0: يعطي 30 و40 سنة عمل، يعني
1: سي اكستراوردينير. انا شفتك هبطت حاجة قلت انه نفس البروفة هذه اللي قاعدة تتعمل توا هوني راهي موجودة في البلاصه الفلانيه وموجوده كيف في البلاصه اللي في التوا، فهمت شنو هو الاسبري نتاع العمل على المختلف الاقاليم نتاع تونس.
0: بالضبط بالضبط، وهذا هذه الفحوى نتاع العمل، انه راهو نهار 22 جوان في رباط سوسة بيان سور، نستناو الجمهور ان شاء الله يكون غفير. دونك على الساعه 8 راهي ما هي الا انطلاقه المشروع. دونك سي لو لونسمون اوفيسيال دو لوبيراسيون.
1: دونك باش يعمل جوله،
0: اي هو تو احنا باش نحكي لك فيسه على الدوريه كيما هكا انا تخيلتها. هي كل ثلاثي باش يكون فما عرض كبير في مكان ان شاء الله، يعني معناتها احنا عندنا تو شراكه مع وكاله احياء تراث، يعني ان شاء الله تتيح لنا الفرصه انه كل ثلاثة شهور يكون عندنا باش ننوروا مكان او معلم اثري عريق من بلادنا.
1: صحيح، قديش انا راني نفرح كي نشوف عرض موسيقي كبير في المعالم الاثريه التونسيه. انا معالم اثريه جميله برشا كي تتحط معها الابداع وتتحط معها الموسيقى، والتوينس يبداو هما اللي موجودين مع اذاعه ومع خدمة على روك، نصور باش تعطي برشا فالوغ اجوتي لتونس كوجهة سياحية ثقافية زيدة. ما نحكيوش مكان داخل تونس، نحكيو على صورة نجم نروجوها ونخدموا عليها البرة.
0: بالضبط، هو لو تريونجل دو بروجي هو كان لخصولك على ثلاثة، هو فورماسيون بروفيسيوناليزاسيون اي كرياسيون. وكي نحكي على كرياسيون دونك نحكي على الاسبي سينيك، والاسبي سينيك هذايا من نجم كان يكون ترومبلان ناسيونال فواغ حتى انترناسيونال، خاطر جوستومون علاش رباط سوسة؟ رباط سوسة خاطر حاجتي بالتصوير زاد، حاجتي انه التراث المادي والتراث اللامادي مع بعضهم باش يصوروا تصوير تونس اليوم وباش يخرجوها لبرا. ديما نخمم انت جبت ساعة انترناسيونال، بالنسبة لي معناتها راهي مهمة كبيرة انك اليوم تي اكسبورت سيت ميوزيك لا سيت ميوزيك اللي هي وليده المشروع، واللي هي وليده معناها طلبه الكل، واللي هي بون خاطر نقعد انا المؤطر معناتها نتاع العمليه، واللي هي في منطلقاتها تونسيه بالاساس. يعني باش تسمعوا اليوم موسيقى تونسيه بهنك تونسي بقواله تونسيه، باش تسمعوا الحسين ورز الذيل والسبعين اكسترا، اما اوركستراليا يعني باش تسمعوا الاوركستر. الاوركستر هو تو اليوم باش احكي لك على الرقم 138 عازف على الركح من فيولون التو فيولونسيل اي كونترباس، الناس الكل معناها متكاتفين مع بعضنا وماشيين في طاقه جماعيه، ان شاء الله يا ربي نوصلوا المشروع به.
1: انت الطاقه نتاعك معديه راهي طاقه زيد زويري ومعديه ان شاء الله. على الركح نعرف دوكوا جو باغل على خاطر حضرت لك اكثر من مره، دونك الطاقه ذيك تتعدى للفريق الكل اللي يبدا معاك الفرقه كامله وتتعدى للجمهور. دونك اليوم هاي موجوده في الاقاليم الكل. دونك ميوزيكالمون باش تكون حاجه تونسيه 100%. احكي لي على الركح، احكي لي على جانب الإذاعة، على السينوغرافيا، أحكي لي على الجين بيدا لأنه زادة مهمة يلزم مهم كل مع بعضه، خاطر كان باش نعمل موزيكا كهو سيفغي مهمة، ولكن احنا في عصر صورة تاو
0: أبسوليمون. هذيك علاش ساعة أنا جبت الصورة اللي هي مهمة جدا. أمس عملنا إن دوزيام غيونيون تكنيك سيغ بلاس، دونك كنت في رباط سوسة أمس نهار كامل.
1: الرباط ياسر مزيان،
0: الرباط رهيب رهيب رهيب جدا، يعني حقيقة فيه باور، فيه قوة كبيرة وتاريخ وحضارة، وإن شاء الله نكونوا قدوا هذا. قلت أنا دجا في فيسبوك خاطر ياسر ياسر عنده وقع معناها كبير على نفسيتي. دونك سينوغرافيا باش تكون دجا تريز أوريجينال، خاطر الأوركستر لأول مرة باش يكون أوركستر في فورم دو سيركل، خاطر ديما الأوركستر تعرف فما شيف
1: مقابل وشيف فما شيف
0: وأنا لارك 280 معناها باش تبدا في شون فيزويل. دونك أنا شفت أنه نجمو نعملوا ان سيركل في الباسيو هذاك، خاطر هو الباسيو تقريبا فيه 360 متر مربع، باش نعملوا ان سيركل. دونك ندخل معك حتى في التفاصيل التقنيه، فيه 6 متر ونص دو غيون، دونك تقريبا ديامتر دو 13 متر.
1: كلكم قابلين بعضكم
0: يعني الناس، هو داير سير، دونك الناس الكل هما يغزروا للنويو، دونك انا باش نكون في الوسط مع ستة ستة

0: من مؤطرين الجهات دونك اللي هما كيف كيف باش يكونوا ديريكسيون دو شيف يعني انا وياهم نغزو دونك هما يلفون اسوري 360 خاطر هما موجودين في كل واحد في اللاكس نتاع السيكسيون نتاعو وانا جو سوبرفيز لو تو بيان سور الكل نعرفو انا نعرف
1: فمش اوفيت تنجم على الركعه ما تعزفش
0: جوستمون اسكو جو بو
1: مستحيل اسكو جو بان شيف اوركستر يوسف يعزف على يزيد
0: باش يكونوا كلنا عازفين على الركح وهذاك كيف كيف سي ميساج دو بارتاج راهو ما فماش شيف اوفيت انا في سينوغرافي دو مانيير اسكو الناس الكل تغزل لبعضها دو مانيير انه نتلاحموا الناس الكل معناتها او سيرفيس دو سيت ميوزيك دو سو بروجي وتصويره كيف كيف اخراج كامل باش يكون الوغ عن اكور دو برينسيپ متلبزه مي باقي عن باقي نستناو في الكونفيرماسيون مي في كل الحالات احنا عندنا اون ايكيب دو ديماج اي دو فيديو معناتها باش يجيو باش يعملوا اون رياليزاسيون كامله للمشروع فما اون كاميرا 360 باش تكون معناتها اون 4K في الوسط يعني باش تعطي لي زونغ
1: شال درون زيد
0: فما
1: درون
0: مربوط
1: اي معناتها ميسيلش نتصور نجموا ان شاء الله يعطيكم الرخصه لانه باش نشوفوا المشهد ككل والرباط والكليراج والجمهور والفرقه في الوسط احلى ايماج باش تكون بالدرون راهو مهما يكون معناتها
0: صح ان شاء الله احنا عندنا بلان بي كان ما دبرناش الدرون باش يكون فما كي السومعه هذيك الطويله هذيك اللي فيها تقريبا 35 متر وبعد الدوزيام ايتاج يعني تقريبا نحكيوا على علو ممكن في ال 50 متر تقريبا اللي هي من خلالها طلعت انا شفت لا في ايريان نجموا نيغوسيو شويه
1: خلينا نسيبليو الدرون
0: اما الدرون في ديال الله يسهل
1: ان شاء الله ان شاء الله بي دونك الموسيقى باش تكون فما غناء زيده
0: والله يشوف احنا عندنا مغنيين راهو في المشروع عندنا مغنيين عندنا طاقات عندنا طاقات كبيره في في الغناء انا تو اليوم نحب نبراندي مشروع لي سون فيولون واللي هو في القاعدة نتاعو راهو احنا واصلين فوق ال 200 احنا جينا 209 طلب مشاركه ونحبوا يولي 400 500 كمان 600 كمان ومن بعد لو ترومبلان سينيك معناها يقعد هذاك استحقاق في وسط الريزو نتاعنا كل 3 اشهر فما دي بروفيل كي دوفيان معناها ابت باش يطلعوا سيغ سين دوتر كي بتيت بوغي بارتير اوسي على ترونجي خاطر فما زاد دي زانتيغي دو لا بار دو المانيا لو جابون معناها برانسيبالمون انو يكون فما شراكات زاد عالميه ونجيبوا معناها فنانين يعطيونا زاد هما من الخبره نتاعهم دونك باش نجاوبك على سؤالك من قبل ما نتعداو عرفت من ستقا ما تخرج كما شبع ميلي عرفت هات الساعة نوصلوا مساج بالكمان
1: نشبع برشا موزيك
0: فهمتني ومن بعد عنا راهو على فكرة معانا على آلة كمانجا منير ترودي مثلا فهمتني منير ترودي باش يعزف كمانجا مش بيغني معناتها بالحق مهم يسر أنه اليوم الساعة الكمان حيوة برشا فنان كبير وباش تقاسمنا الركح ومازلنا باش ناخذوا بعضنا ان شاء الله
1: محليه قداش يمن بالمشاريع ما عندوش هكا الليجو نتاع الانا معناها وفنان ويزمني نطلع ونغني
0: لا انا ولازم
1: معناها مع عقليه اخرى صح الحقيقه منير
0: صح صح نحييه بالحق برشا برشا وتشالنجر من الناس اللي يتحداوا ويحبوا التجديد
1: ان شاء الله بالنجاح ان توكا فرحت ياسر ياسر انا كي شفت المشروع هذايا وان شاء الله يتواصل من بعد في جولات كما قلت انت كل 3 شهور في بلاصه من البلايص المزينه في تونسنا من خاصه المناطق الاثريه اللي تنجم تستقبل عروض كيما هكايا دونك الموعد باش يكون غدوه ان شاء الله في سوسه نهار الاثنين عفوا في سوسه في الرباط نتاع سوسه نخليك ان ديرني مو دونك للناس اللي قاعده تسمع فينا شنو تحب تقول لهم مزيد
0: اول حاجه نحب تحيه ويلوف سوس الجمعيه اللي امنت بينا واحتضنتنا في سوسه كيف كيف فما لا سوسيتي دو لاك سبونسور نتاعنا المعاهد العليا بتونس وسوسه ونعاود نجدد تحيتي ل وكالة حماية أحياء التراث والتنمية الثقافية دونك على فتح باب المعلم الأثري العريق هذايا وإن شاء الله اللي جاي خير
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بالتوفيق في الصيف جولة صيفية إن شاء الله في المهرجانات
0: في الصيف بور لو مومون إن شاء الله يكون عندنا افتتاح مهرجان منستير
1: أي هاو عندنا ديجا سكوب
0: فوالا نهار 20 جويليا
1: شنو العرض؟
0: العرض باش يكون بابيون دو لا مير دونك كنت اتذكر اللي عملت فيه جربه وقرقنه دونك زوز طبيل جربه وطبيل قرقنه في نفس الركح وباش يكون معانا فرقه الفنون الشعبيه ان شاء الله بحول الله
1: تري بيان ممتاز ان شاء الله نتقابلوا في الصيف
0: يعيش
1: مزيل بالنجاح دونك اللي عرض 100 كمان على ركح واحد دونك مع الفنان زياد الزويري وثله من فنانين تونس من مختلف الجهات والاقاليم نرجع لكم احنا بعد الاشهار
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
3: بوبليسيتي
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: العشرة وسبعة لدي وين فهم، مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين معاكم في ويكاند على كيف حتى للحداش. التحقوا بيا الثنائي عزيز وغازي. بونجور عزيز قطاطا، مرحبا.
2: صباح النور فوفا، صباح الفل، صباح الخير الناس اللي تبع فينا الكل. ويكاند جديد، مرحبا بك في عودة من جديد.
1: في عودة بعد غياب لويكاند.
2: نستنيو توا اليوم تحت زوز عناوين نهار اليوم. نستنيو في ماتش تونس ونستنيو في نتيجة البكالوريا.
1: نتيجة البكالوريا قبل خاطر الناس الكل توا مستريس، يا ربي يفرح الناس الكل. فبرشا قاعدين يقولوا وانه النتائج بالاس ام اس تبدا من اليوم العشية. الحقيقة احنا حاولنا وانه نعرفوا من المعلومة من مصدر رسمي، ولكن فماش مصدر رسمي باش يعطينا، ولكن برشا زملاء اكدوا لنا وانه العشية يبداو يبعثوا في الاس ام اس. نقول هذا بكل احتراز، ما نجمش نعطي معلومة ما جاتش من مصدر رسمي. نصبحوا على غازي بالقيد.
3: صباح الأنوار، أهلا عفيف، نرحب بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين متاعنا في الديوان والعباد اللي تتفاعلوا معنا والتعليقات اللي قاعدة تجينا. حاب نقول لهم ميرسي بوكو الحقيقة. إيه سام بوست باش أنا نجيبوا معلومات جديدة وأفكار جديدة
1: كالعادة. غازي بالقيد اليوم جينا فايق عزيز، جينا فايق غازي اليوم، معناها
2: مانيش عارف اش فما،
1: شنو السر؟
2: علاش ما نعرفش؟
3: أنا ما يعنيني كان اللي يتشاف اللونتين. إدارة القناة نجم ترجع تشوف الدنيا الكل، تلقى لكم بركة نتحمل كم المسؤوليات. الكواليس تبقى كواليس،
1: الكواليس تبقى بيننا.
2: عندك برنامج شوية
3: لا لا والله لي مروح من بعد نعمل
1: مش لازم الإحراج عزيز، مش لازم مش لازم. يلا احنا مش نحكيه أرقام مع عزيز قطاطا.
0: نحكيه أرقام.
1: ألوغ عزيز،
2: كأس العالم الحقيقة الناس الكل مش عاجبهم كأس العالم، يقول لك هذه من أسوأ النسخ وبرشا كلام سمعناه وبرشا انتقادات نالها كأس العالم 2026 اللي يتنظم بين كندا USA والمكسيك. لكن رقم قياسي جديد يحتموا كأس العالم 2026 الجمعة هذه، نحكيه على 281 ألف متفرج حاضرين في استاد في كأس العالم في نهار واحد، يعني على 3 دول والأربعة مقابلات. الأربعة مقابلات هما فرنسا السنغال فيها 80 ألف، الأرجنتين الجزائر فيها 69 ألف، النرويج والعراق فيها 63 ألف، والنمسا والأردن فيها 68 ألف متفرج. الرقم القياسي هذا اللي هو كما قلنا 281 ألف كان سبقه رقم قياسي آخر في مونديال 94 في الولايات المتحدة، زادة كيف كيف اللي أقل منه ب 5 ألف، في 277 ألف 276 ألف. إلى حد اليوم حسب التقريب فما 2 مليون متفرج او اكثر دخلوا للاستاد الكأس العالم من مباراه الافتتاحيه الى حتى لليوم. ما فماش رقم قياسي خرجته الفيفا بروبو الى حد اليوم، لكن الى حد 16 جوان فما 1.3 مليون متفرج، وكي نحسبوا احنا الموين نتاع المتفرجين في كل مباراه تفوت الزوز ملايين متفرج. وتتوقع الفيفا زاد تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في نسخة واحدة واللي هو 3.5 مليون متفرج في مونديال 94 زادة كيف كيف في الولايات المتحدة الأمريكية. نورمال مو حسب ما قالت الفيفا وحسب كما قلت لك الموين متاع كل مباراة قديش يكون فيها من سبكتاتور باش نفوتوا 3.5 مليون لنسخة 2026. الأرقام ذوما هما خارجين من بعض الأسباب، اللي هو السبب الأول والكبير اللي هو نسخة السنة زدنا في عدد المنتخبات من 32 ل 48 منتخب، ونحكيه زادة إقامة البطولة على 3 دول وفي ثلاثة بلايس في 3 دول، دونك خليت الناس تتشجع
1: أكثر.
2: والطلب القياسي على التذاكر اللي الحقيقة عطانا لمحة صغيرة على الأرقام هذه من قبل ما تبدأ كأس العالم. أوكي، هذا الحضور الجماهيري في الملاعب. حبيت زادة نعمل طلع على نسب المشاهدة التلفزية في مباراة الافتتاح، نلقاو زادة دي ريكور كما مثلا 54 مليون مشاهد ما بين المكسيك كندا وأمريكا بالنسبة لمباريات الافتتاح، فما 27 مليون في أمريكا واللي هو يمثل أكثر مباراة كأس عالم متابعة في تاريخ أمريكا. في فرنسا زادا كيف كيف قناة ام سيس تحقق أرقام قياسية مع الابليكاسيون ام سيس بلوس، نحكيو هنا على 42 مليون مشاهد فرنسي، وام سيس بلوس الابليكاسيون ولات في المرتبة الأولى في التلجرجمون في الاب ستور وفي البلاي ستور. كي نجيو نترجموا الأرقام هذوما الفلوس للدولارات وأوروات، نحكيو هنا كأس العالم اللي دخل 3 مليارات دولار من بيع التذاكر، ومن الجهة الأخرى من حقوق البث التلفزي 3.9 مليار دولار.
1: برشة فلوس
2: برشة فلوس هذوما. ومن قبل كوب دي موند أعلنوا على الأرقام على حسب الاستيماسيون، وماشيين حتى باش يزيدوا أكثر، بويس كما قلت لك فما دي روكور قاعدين يتحطموا في نسب المشاهدة وفي نسب الحضور للملاعب.
1: تخيب يتابع في المونديال؟
3: أكيد أكيد. فما شكون
1: ناس عليش حسيتك ماكش مغروم بالكورة؟ معني
3: ما نعرفش عليش لعبة الكل تحسني مش مغروم بالكورة.
1: مسكينه
3: اي والله يظهرني بالمظهر نوحي بالشيء هذا ولا شنو
1: لا معني نحسك الاكثر هايتيك الجو ذيك ماكس جو
3: متابع وفي
2: في الرياضه تنس بادل
3: والله والله جمله
1: لي بادل مش تاع عمر تاعك بعد تنس يوم
3: كنا هكا كره القدم
2: جولف زاد مغروم بالجولف برشا
3: لا والله والله وليت زويس هكا وليت زويس
1: يلا سكر لنا نحكي ورقه
0: نحكيو أرقام.
1: احنا راكي ما فادلكوش عليك هنا وعملنا شيء غازي
3: بانشير هذيك جران بليزير
1: باساج لازم منه. سينا علاش باش تحكي لنا اليوم؟
3: اليوم عفيف في ظل وجود الذكاء الاصطناعي باش نحكيو شنية المهارات الجديدة الحياتية المطلوبة، وباش نجاوبوا على السؤال اسكو الذكاء الاصطناعي باش ياخو بلايسنا في الخدمة ولا لا. خليني نعطيك هكا افونغو صغير
1: باش نفهموا الوحدة
3: باش ياخو
1: يلا نمشيو الماركت بلايس.
4: ماركت بلايس
1: أيوة.
3: نحن في جوان عفيف، مازال عنا جويليا وأوت، وبالنسبة للجيل الجديد ينطلق موسم الانتدابات في سبتمبر. في سبتمبر باش تكون فما برشا انتدابات، الشركات العالمية كلها تسعى باش أنها تجيب لي تالون وأحسن لي تالون اللي موجودين. البروسيس تاع الركروتمون صعب أكثر، والمرشي صعب أكثر البريود الأخرانية، وليت فما مهارات مطلوبة حياتية يغفل عنها الشباب، ما تنجم تقرأها في الفاكولتي كما تنجم ما تقرأهاش. نرجعوا للسؤال الأصلي، الذكاء الاصطناعي باش ياخو بلاصة خدامة معينين؟ نعم فما منه الحقيقة، لأنه الذكاء الاصطناعي يخدم بنجاعة أكثر في سرعة أقل ويتطلب دي ريسورس ما أقل. دونك مثلا كيما نقولوا في البروسيس تاع الريكروتمون الماتشينغ الأولاني ما بينات المهارات التقنية والبوست دوموندي، هذاك هو اللي يعملوا الذكاء الاصطناعي، يقول لك تماتشي وإلا ما تماتشيش. من بعد يبدا الجو نتاعك وإلا تبدا الجيم نتاعك نتاع لونتروتيان باش تربح البوست هذاك. شنو المطلوب تاو في لي بوست جدد سورتو للجيل الجديد؟ جيب لي المهارات اللي الذكاء الاصطناعي ما عندوش منهم. شنو هما المهارات اللي الذكاء الاصطناعي ما عندوش منهم؟ هما مهارات حياتيه وتواصليه معقده على الذكاء الاصطناعي، تدخل فيها المشاعر كومبيني بالمهارات التقنيه. لازمك تركز معايا في البوان هذا، المهارات التقنيه معها المشاعر والاحاسيس والتواصل كومبيني مع بعضه.
2: كل واحد كان نمشي
3: كان نمشيو للتقني، الذكاء الاصطناعي خير منه
1: باش يغلبك. ما
3: صحيح كان انا نعطيه المهارات الكلهم نتاع التواصل وكذا وكذا وكذا ويعمل لي تحليل، التحليل نتاعو باش يكون خير مني. كان انا نكومبيني الزوز في اللينيا الرفيعه هذيك، دخلت وليت نكومبيتي مع الذكاء الاصطناعي، وانا والذكاء الاصطناعي ولينا دي بارتنير وقتها. وين ولينا نكملوا بعضنا. الخدمه الكبيره كلها يخدمها لي والديسيزيون ياخذها انا. نحكيو على المهاره الحياتيه الاولى، والا نحكيو خلينا نسميهم لي سوفت سكيلز بالاسم المعروفين به. الحاجه الاولى اسمها الباترن ريكوجنيشن، فهم الانماط السلوكيه المتكرره. اش معناها؟ نعطيك التعريف من بعد نفصلوها بشوي بشوي. هي القدره على ملاحظه وتفسير السلوكيات التي تتكرر لدى الأفراد أو داخل الفريق عبر الزمن، وربطها بسياقاتها وأسبابها المحتملة بدل التعامل معها كحالات منفصلة. نعطيك ان اكزامبل بسيط، واحد قاعد يخدم معاك صبح عليك درك كيفاش، لاتيتود نتاعو ماهوش هكاك، لاتيتود نتاعو مربوطه بكونتكست معين في الوقت هذاك، ينجم يفهمه البشري وما تنجمش تفهمه الماكينه. دونك في المهاره هذيا تتطلب انك تفهم لاتيتود نتاع العباد في الكونتكست الصحيح نتاعو. الانسان هذاك فرحان عمل هكا، الانسان هذاك متغشش عمل هكا. الذكاء الاصطناعي شنو يفهم؟ يفهمه فرحان وإلا يفهموا متغشش وسولون الداتا هذيك يبني عليه تحليل كامل. لكن هو في النهار هذاك متغشش خاطر عنده حاجة صارت له. هذا وين جي البلوس متاع البشر على الذكاء الاصطناعي. تعالوا نحكيه بالدارجة ونحكيه مع بعضنا ونقولوا الإنسان المخالط، الإنسان اللي يفهم في العباد، الإنسان اللي عنده تجربة في العباد، هذا يزيدها على الذكاء الاصطناعي لأنه الذكاء الاصطناعي موش في تواصل مع العباد. وبالتالي الإنسان في بيئة العمل يكون متفهم، يكون واثق، ويكون ما عندوش التوسويس، مش عمل هكا على خاطر هكا وإلا عمل هكا راه عنده سبب معين وإلا نويلي ليان على الشر. هذا كله علاش قاعدين نفهموا فيه نحن، خرجوه للبراتيك متاعنا، نحكيو على مهارات التفاوض. اليوم الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يتفاوض على بزنس كبير، ما ينجمش يتفاوض على فلوس، ما يعرفش شنو الأهداف، ما يعرفش شنو الكونتكست اللي قاعد يدور، وتحليل نقاط الضعف والقوة في أي حالة متاع تفاوض. ريتو هذا عفيف سدوة تيتر أوتوماتيك غادي وين المشكلة؟ مش انت تعمل فيه بالعاني في بيئة العمل، يلزم طبيعتك تكون هكاكة، هذه حاجة أكيزة على سنين.
1: يلزم طبيعتك، واللي مش طبيعته هكاكة يلزم يخدم عليها باش يولي عنده.
3: هذا السؤال جيني برشا مرات عفيف، اسكو هذا سكيل إني وإلا أكي؟ بيخان التفق فما عباد ربي عطاها موهبة سبحان الله تعمل الحاجات هذوما أوتوماتيك من غير ما يفيق من غير ما يعرف، وسبحان الله عنده نوع القبول هذا. من الناس اللي ما عندهاش الشيء هذا تنجم تخدم عليه اكزاكتومو كيما واحد ربي عطاه بدن مسكليت برك الله عليه ما شاء الله، كيما الاخر ياكل ويترينا ومنضبط واموره طيبه نجم يخلط الليفل ما اكثر منه وليفل ما خير منه. هذه المهاره الاولانيه اللي تتقيم، وهذا راني نحكي للشباب اللي قادم في سبتمبر راهو كي يبدا يعدي معك في الانترتيان باش الريكروتور باش يبدا ياناليزي عندك المهاره هذه والا لا. المهاره الثانيه باش نحكيوا عليها سيستم اناليزس، تحليل الانظمه في سياق الاداره. يلزمك تدخل اليوم للاداره تفهم في ساعة كيفيه تدفق العمل داخل المؤسسه. اش معناها؟ معناها تكتشف نقاط الضعف اللي تقلل من جوده العمل، تكتشف الترابط ما بين الاقسام والفرق المختلطه. هذا كله علاش قاعدين نتستيو فيه في الانترتيان بوغ لا بريديكسيون، للتنبؤ بالمشاكل المستقبليه. نحكيو لهنا على درجه الذكاء نتاع الموظف. اليوم عندك ديبلوم، اوكي خذيت المفتاح باش تدخل البيرو نتاع الريكروتور، اكثر من هكا الديبلوم ما عادش عنده فيش يزيدك. يلزمك ان دوغري دانتيليجونس عالي شويه باش نجم تخدم مع الذكاء الاصطناعي وباش نجم تخدم في تكنولوجيا عاليه،
1: باش تستغله بطريقه اللي تزيد تقويك انت وتزيد تخليك تكتسب اكثر مهارات وتسيطر اكثر في الدومين نتاعك. معناها ما يلزمش تعمل ان بلوكاج نتاع يا انا يا الذكاء الاصطناعي. ليه انت في المركز نتاعك في الاختصاص نتاعك شوف وين تنجم تستغل الادوات نتاع الذكاء الاصطناعي.
3: دونك لهنا ولينا نحكيو انك تضيف الذكاء البشري اللي يتميز بالكائنات البشريه على الذكاء الاصطناعي. انا شركه وقاعد ندفع في الفلوس وليزاتوم نتاع الذكاء الاصطناعي الكل هم بينات يدي، شنو باش تزيدني موظف؟ باش تزيدني الذكاء البشري. لهنا وين حاجتي بيك. المهاره الثالثه نسميوها المنتل اجيليتي، الرشاقه الذهنيه. الرشاقه الذهنيه المرونه في تغيير طريقه التفكير حسب الموقف. علاش حاشنا بهذا في ظل ديما وجود الذكاء الاصطناعي؟ راه الفقره هذه كلها راه في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. مع الذكاء الاصطناعي غدوة هدف الشركة يتبدل، بعد غدوة البزنس متاعها الكل يتبدل، بعد غدوتين تكتشف جوانب جديدة في الحياة ما عنا عليها حتى فكرة. وبالتالي اليوم من دومين لدومين باش نهزك ومبدلك، مع أنه عندك ان سيكل دو فورماسيون بيان بلانيفيه من عند ديزكسبير، مع أنه عندك ليزوتي نيسيسير الكل باش تنجح فيه، يلزم الكوتش اللي باش يشد الشركة تكون عنده اكيب بوليفالونت. كيما نجم نلعبك في الديبارتمون هذا، كيما نجم ديريكتومون وقت اللي يتحول البزنس وحاجتي بسرعه باش نسبق وناخو اسواق جديده ونربح اكثر فلوس، نبدلك من الديبارتمون هذا للديبارتمون هذا، نقاك في شهر شهرين عندك لا مونتاليتي اجيل اللي بدلت بها طريقه العمل من هنا لهنا وبدون تذمر. التفاهم والنضج، مش انا جيد والله باش نخدم انا الحاجه هذه وانت حديت لي نخدم الحاجه هذه وبعثني نعمل في مراسله يا اخي الكار تحت بان في ثنيه وما لقيتش الميكرو ما خدمليش. لا يعنيني اخي الميكرو ما خدملكش الكارما شيتك
1: هكا راهو المشغل في اقرب فرصه باش يخرجك منها الخدمه كومبليتمون.
3: اكزاكتومون ديما نذكروا هذا الريكروتور فاش قاعد يقيم في ليزونتروتيان اللي جايين في سبتمبر. قاعدين نحكيو المهاره الرابعه بروبلم سولفينغ، تقييم الاداء حل المشكلات. هذايا ما تتقراش في الجامعات جمله، شنو هو البروسيس اللي عندك اللي لازمك تجاوب عليه في لونتروتيان كيفاش تحل المشكله؟ ساعتي المشكله ما تعرفهاش والخدمة ما تعرفهاش وشنو جايك غدوة ما عندك عليه حتى فكرة، وبش يسألك تقولك كيفاش تحل المشكلة. انت بش تقوله شنية المشكلة، بش يقولك اي مشكلة في العالم بش توحل انت وياه. سهل حل المشاكل عنده بروسيس معين، تحديد المشكلة بدقة ساعة هيد خلنا نفهمها، تحليل الأسباب الجذرية والعميقة متاحة، اقتراح 3 أو 4 حلول محتملة. مفهمش مشكلة عندها حل بركة، المشكلة عندها 4 أو 5 حلول نحطهم أنا قدامي ونشوفهم، نقيم أنا هو أحسن حل ونختاره هو، ننفذ الحل متاعي ببراعة ونتابع عن بعد النتائج. ريت بعد كان الحل متاعي طلع خايب، الشركة باش ترقين، الشركة باش تزيدني فلوس. علاش؟ خاطر أنا عملت البروسيس الكل، عطيت شنية السوليسيون فينال، امبليمونتيتها، تبعتها، وبالتالي خرجنا بفكرة للشركة وللستوريك متاحة أنه نهار اللي تتعاود المشكلة هذه رانا ما نيش بنمشي للحل هذاك. أنا تعلمت، الشركة فهمت، والناس كل خرجنا ربحين مالجري اللي الحل متاعي ما كانش إيديال، ما تعبت عليه وانضبطت فيه وخدمت فيه بالقدي. الرؤية والإلهام اللي هو السكيل الخامس، الفيجن سميوها، بناء رؤية واضحة وملهمة. اليوم على ذكاء الاصطناعي ولا يخو في ديتاش إيمان، ما فماش بشر ما ينجمش يعطي ديتاش للذكاء الاصطناعي اللي هما ديتاش دوتوماتيزاسيون. وبالتالي ملي كنا نحكيه على 9 أو 10 ساعات عمل يوميا، ولينا نحكيه على 5 أو 6 ساعات عمل يوميا كافية. الباقي اللي باش نخليهولك شنو باش تعمل فيه؟ هل أنه باش تكون عندك رؤية واضحة وملهمة لحياتك الشخصية، تكون انت عندك فيزيون في حياتك باش تنجم تبني رؤية للفريق والمؤسسة. كان انت ما عندكش رؤية للمستقبل متاعك، كان انت ما عندكش رؤية للكاريير متاعك، كان انت ما عندكش رؤية للفي بريفي متاعك، وفي الانترتيان ميسيرش ما فيها بس كان في لمحة صغيرة نوريه انه عندي رؤية في حياتي الخاصة، في حياتي في حياتي انا الشخصية، باش نجم نفسر له كان انا عندي الرؤية هذه ومزروعة فيا، نجم نبني عليها وتنجم تكون عندي رؤية.
1: كلامك فما تأثير على أنا كيفاش ناخذ قراراتي في حياتي الخاصة في حياتي الشخصية على الركروتمون؟
3: بيان سور، أكبر تأثير هو حياتك الخاصة. أنا شنو عم بيك أقوى تالون في العالم، وأنت نهار نهارين عامل ديبريسيون، نهار نهارين عامل شجران دامور، نهار نهارين مريض بالعصاب، نهار نهارين مريض بالحاجة تسيب في الغش على العباد. أنا شنو عمل بيك؟ ليفالواسيون راهي تصير على برشا حاجات، مش كو لا بيرفورمانس، راهو لاتيتيود نحكيو عليه، راهو الكومبورتمون. ما تجيش أنت في وسط تشكيلة فيها 100 واحد وتزرع فيها سوسة، وبالتالي باش يسوس الناس الكل مهما كانت الإمكانيات والمهارات اللي عنده. المهارة الأخيرة اللي هي البوليتيكال انتليجنس، الذكاء السياسي، والسياسة موجودة في العالم أجمع، وبالتالي موجودة في عالم المال والأعمال. الدبلوماسية اللي هنا نحكيه عفيف، قد ما تبدأ هادي، قد ما تبدأ كالم، قد ما تتشنجش، لأنه الذكاء الاصطناعي ما عندوش المشاعر هذية. أنا حاجتي بشر يحب المشاعر هذية، حاجتي بشر كي نحطه أون نيغوسياسيون، نجم نحط روبو حافظ لي بروسيس دو نيغوسياسيون، عنده الكتب نتاع نيغوسياسيون في العالم. لكن في اللحظة هذيك حاجتي بدبلوماسية البشر، باش تربط،
1: حاجتي بالإنرجي نتاع البشر، حاجتي بيه ينجم يغير كل شيء في لحظة
3: مع الكليون. تنجم تدخل معاه حتى في جمعية تحبوها انتوما الزوز، قبلك الكليون، حبيته وحبك، مشيت
1: اللي ما نجمش يوفرهم الذكاء الاصطناعي.
3: اكزاكتومون، التواصل بذكاء بسرعه مع مختلف المستويات في شركه، راك باش تلقى المستويات الكل، من الطبقات الشعبيه، من الطبقات الفقيره، الغنيه، الثريه، المثقفه جدا، العدم مثقف، كل بشقاهم يزمك تتعامل معاهم الكل. وديما قعدنا نحكيوا على الخلطه، وفي الاخر يبقى الاقناع. كان عندك هذوما الكل وما نجمتش تقنع بيه، راهو ما ربحنا حتى شيء، يقعد في وسطك بينك وبين روحك، تشوفه في المرايه اليوم الصباح ومن بعد تخرج تخدم على روحك.
2: عفيف، هو موضوع السوفت سكيلز وسوق الشغل فما حاجتين يتحكيو. الحاجه الاولى يا اما انه سوق الشغل قاعده تتطور بالعوامل الخارجيه اللي هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبروسيس نتاع الخدمه، دونك في كل مرحله فما متطلبات جديده، كما قبل كنا نحكيو على كوميونيكاسيون، كما توا نحكيو على على على السوفت سكيلز يحكي عليهم غازي. الميثود الثانيه اللي زاد ولا التخمامه الثانيه اللي خمو فيها للعبيد، يقول لك سوق الشغل والشركات كل مره قاعدين ماشيين ويتطوروا، دونك كل في كل مرحله باش يستحقوا دي سكيلز اعمق واذكى من اللي قبلهم. مثلا لي سكيلز اللي كان يحكي عليهم غازي هما سوسون دي ديريفي من السوفت سكيلز القدم اللي هما الكوميونيكاسيون وغيره.
1: اما عملوا ادابتاسيون مع لي زوتي اي، دونك صغيروها. هذيك علاش لازم التكوين المستمر، ما لازمش نقولوا راهو
3: سيء، تو
1: لازم
3: لونسمون تاع ريكروتمون جي.
1: برافو غازي،
3: من المنبع نجيب لك المعلومه.
1: صح، هذوما نصايح مهمة، واللي حيرة ينجم يتصل بغازي بالقيد. دونك ساكرلنا ماركت بليس نيك.
4: ماركت بليس.
1: يعطيكم الصحة. قبل ما نسكر نحب نذكركم بما أنه الدنيا سخونة عاد هالنهارين والعبيد بديت تمشي للبحر، مش أعطيكم قائمة متاع البحورات الممنوعة من السباحة لسنة 2026، قائمة الشواطئ المعنية بمنع السباحة حسب وزارة الصحة. نبدأ بولاية بن عروس، مصب وادي معيزات الزهرة، مصب وادي بو خامسة الزهرة، قبيلة شارع سلام بو حمام لنف، مصب وادي المينو حمام لنف، قبيلة النعورة الزرقاء حمام الشط، قبيلة مدرسة بير البي حمام الشط، قبيلة نزل سلوى حمام الشط، قدام السنترال تيرميك رادس، 100 متر شمال مصب واد مليانة رادس، 100 متر جنوب مصب واد مليانة الزهرة. ما فهمتش علاش الزهرة قسموها على زوز، ماني حطوا زوز الفوق وزوز اللوطة ما فهمتش. طريق سالسا ماجور ماجور حمام لنف كيف كيف زاد قسموها، قبيلة نهر البحر الأبيض المتوسط حمام لنف، قدام الكازينو، قدام نهج الحبيب ثامر، قدام نهج عزيز عثمينة، المصب القديم بالشعيبة، هذوما الكل في حمام لنف كلهم ممنوعين. أنا جاي الرادس توا، دونك نرجعوا الرادس مرة أخرى، قلنا لكم ديجا قدام السنترال ترميك وفي جهة الويد ممنوع، قدام الحماية المدنية ممنوع، قدام جنوب شط مروان زاد كيف كيف ممنوع. نمشيو للأرينا باش نلقاو ومصب صبخة رويد، قدم الكنال متاع الخليج متاع رويد، نمشي والنابل باش نلقاو شاطئ العمود منزل تميم ممنوع، شاطئ ويد الفار الحمامات، قدم محطة التطهير دار شعبين، شاطئ ويد الحجر قليبيا، شاطئ عين قرنز قليبيا زادا ممنوع، جيبس شاطئ ويد التين غنوش، شاطئ السلام جيبس المدينة، مصب الويد القديم جيبس المدينة. نجيو لتونس نلقاو 4 كيلومتر طريق المرسى في اتجاه قمارت، نلقاو قدام نهج 20 مارس الكرم، في الكرم زيدة قدام نهج إيغا، نهج الحبيب ثامر، نهج الجاحظ، وفي حلق الويد نهج فاطمة بورقيبة والقدس وابن تمام خير الدين، هذوما ممنوعين. سامحوني نجيو قدام البنزر توا، نلقاو شاطئ بالصيد قدامه ممنوع في منزل بورقيبة، شاطئ الجويودة منزل بورقيبة، مصب وادي سيدي بوخريس بنزرة الشمالية، قدام نادي الرياضات البحرية بنزرة الشمالية، كنال بنزرة بنزرة الشمالية، المرفأ العتيق بنزرة الشمالية، اليعالي منزل جميل، سيدي الحشاني منزل عبد الرحمن، مرفق الصيادين منزل عبد الرحمن، كنال 2 و1 في جرزونة، بياضة 1 زيدة كيف كيف ممنوع، وشاطئ لاس فيغاس في سوسة زيدة ممنوع. قائمة طويلة وعريضة، بونليو سود دونك تقريبا كونداني الكل، وغيرها من الشواطئ وفي غامزوغ تاو نزيدو نكتشفوها بالعومين. يوجعني قلبي برشا على بلادي اللي هي بلاد ساحلية، اللي هي شريط ساحلي المفروض غني، المفروض اللي هو نقطة قوة للبلاد هذه، ولكن للأسف التراكمات على مستوى التسيب اللي صاير في علاقة بالبيئة البحرية خليتنا اليوم نمنعوا هالعدد الكبير من الشواطئ ونحرموا التوينسة من بحرهم ومن شطوطهم، وزيدة كيف كيف نضربوا الاقتصاد متاعنا. وقتاش باش نفيقوا، وقتاش باش نصلحوا، وقتاش باش نخدموا على البيئة البحرية ما نعرفش. شوية ويجيكم هدى وصلي باش تعطيكم الأخبار متاع نص النهار، وانا نرجع لكم ان شاء الله غدوة كما العادة من 6 للحداش بالطبيعة على ديوان فام مع برنامج ويكاند على الكيف. بعد شوية يجيكم سيف الدين الكوكي وبرنامج البرهان، وتسويت ابخي برنامج أستر
0: ويكاند على الكيف. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
5: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة مصور كارتاج.
6: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اكتيفي لوكسون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الفيلم والمسلسلات واسهر على مجوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك اورانج
8: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
9: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: الجزء 11 ديوان فام عسلامة. وزارة الصحة تفيد بأن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. ووزارة الصحة تقول في بلاغها إنها تضع على ذمة المواطنين جدولا منشورا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك يحدد النقاط المعنية بتجنب السباحة، وذلك لمساعدتهم على اختيار الفضاءات المراقبة والآمنة خلال موسم الاصطياف. وزارة التجهيز والإسكان تعتزم في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وتحديدا الطريق الجهوية رقم 22 إنجاز المرحلة الثالثة لتحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا بداية من اليوم صباحا لتصبح على النحو التالي. يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة والمطار وبنزرت ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية. ويتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا وباب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا. والوزارة تدعو في بلاغ مستعملي هذه الطريق للانتباه إلى العلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أهمية السوق البرازيلية باعتبارها وجهة استراتيجية واعدة للمنتجات التونسية، وشدد على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين مختلف المتدخلين لدعم نفاذ الصادرات الوطنية إلى هذه السوق وتعزيز حضورها في أسواق أمريكا اللاتينية. جاء ذلك خلال إشرافه أمس على لقاء تنسيقي خصص لتقييم ومتابعة المشاركة التونسية في الصالون الدولي للصناعات الغذائية الذي احتضنه مدينة ساو باولو البرازيلية خلال شهر ماي المنقضي. والوزير يثمن الجهود المبذولة لتطوير العلاقات التجارية بين تونس والبرازيل، خاصة فيما يتعلق بالترويج للمنتجات ذات القيمة التنافسية العالية وفي مقدمتها زيت الزيتون والتمور التونسية، داعيا إلى استثمار النتائج الإيجابية التي حققتها المشاركة التونسية الأخيرة لبناء برامج عمل مستقبلية أكثر فاعلية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. على صعيد دولي، استشهاد 16 شخصا وإصابة آخرين في منطقة النبطية بجنوب لبنان جراء غارات متواصلة للاحتلال منذ صباح اليوم بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني. والجيش اللبناني يقول في بيان أن استمرار الهجمات الصهيونية تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع البرهان.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
5: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال فجر الأحد، تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان فام كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي، مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني، انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. وانا فاهم صوت.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. البرهان.
1: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح الفرحة. شوية آخر ونبدأ ونفرح الناس الكل، شوية آخر إن شاء الله وكل البيوت إن شاء الله التونسية يعمرها الفرحة والبهجة والسرور والزغريت. إن شاء الله ربي يفرح كل تلميذ، إن شاء الله ربي يفرح كل وليداتنا، وإن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم، وإن شاء الله يا ربي الله لا يحرم مؤمن من فرحة النجاح. واللي صارت له عثرة مثالش ما فماش حتى مشكل، كله خير بإذن الله تعالى، والقادم أفضل. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شان يوتيوب متاعنا وإلا على الصفحات الرسمية لإذاعة ديوان فام مع البرهان، كما العادة بإذن الله تعالى في اللمسات الأخيرة وفي الحلقات الأخيرة من هذا الموسم. البرهان يجيكم كما العادة كل نهار سبت وحد من 11 حتى كشي النص نهار، ولكن قبل هذا في إطار الفرحة وفي إطار تفاءلوا خيرا تجدوه، نحب نتوجه بالتهنئة لأختي وزميلتي وحبيبتنا وأختنا هدال والغمي المتألقة صاحبة الصوت الجميل. إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، ربي يحفظها وإن شاء الله ربي يبارك لها في وليداتها. وتحية زادة لصديقنا وزميلنا أيمن المسعودي زوجها، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وإن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله تشوفوا الوليدات في أعلى المراتب، اللهم آمين يا رب العالمين. كل عام وانت حية بألف خير يا هدى يا ورغمي. نحن الجوزاء رانا حكاية أخرى، رانا أنا 16 عبير بحذية 17 زيادة 17 جوان. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. وحتى هدى الورغمي راهي جوزاء، والجوزائيين حكاية أخرى. أيوه. ومدام جيهان 15 جوان ورفيق بوشناق زيادة في
2: هني أدد ديوان.
1: كل عام وانت حية بألف خير يا ليلى الغالي، يا ربي
2: يحفظك. حية بألف خير، صباح الأنوار والمسرات، صباح البشائر، صباح الخير، صباح الفرح أينما كنتم، صباح الاحتفالات والنجاحات وتحقيق الأمنيات. صباحكم خير نير لكل متابعينا الأوفياء على موجات الديوان لبرنامج البرهان. الرحلة شارفت على الانتهاء في موسمها الحالي،
1: ولن تنتهي بإذن الله تعالى ما دام الديوان وما دام البرهان.
2: إن شاء الله أعواما مديدة، وإن شاء الله مواسم متعاقبة، وإن شاء الله بمراقي النجاح والتميز كما يليق بالبرهان وكما يليق بالديوان.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يجعلنا ديما مفاتيح خير مغاليق شر. تحية لكل من يتابعنا مرة أخرى على شان يوتيوب متاعنا، ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم. اللي عنده بكالوريا ونحن ما زلنا على المباشر وخرجت النتيجة ينجم يتواصل معانا وينجم نعديه التهنئة متاعه على المباشر هكا أشو. إن شاء الله ربي يفرح كل مؤمن. يا ربي لا تحرم أم من فرحة نجاح ولدها وبنتها في البكالوريا وفي كل الاختبارات الوطنية، وإن شاء الله يا ربي يدخل الفرحة والبهجة والسرور على كل بيوت المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. نحن في الواقع نحب نعيش في البرهان مش في معزل، نحن تربينا من الصغار البرامج الدينية عموما عبير، إذا كان تحبوا نسميه البرهان برنامج ديني كما يمشي في نظر الكثير منا، لكن البرهان راهو أكبر من أنه يكون برنامج ديني على قيمة الطرح الديني، ولكن الدين بالنسبة لي نحن هو حياة منطلق قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذاك علاش نحن على مدار 3 سنوات أو حتى أكثر شفنا كل الاختصاصات، شفنا كل المناهج، شفنا كل التعليقات، شفنا كل المختصين في جميع المجالات، وكل واحد يدلو بدلو، ونحاولوا في كل مرة أنه ننطلقوا من بعض الآيات القرآنية أو حتى من بعض الأحاديث النبوية، ثم ترسيخ قيم هذا الدين، لأنه الدين هذا بالأساس على أهمية العبادات قائم على القيم والأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
2: فعلا وقعنا ومن نبض الواقع اليوم مش نحكي على واقع طريف مختلف على مثل نسين نحكي عليه اليوم. مش نحكي على روبوت متسول. احنا كنا حكينا برشا مرات
1: حتى الروبوت تحت بيها
2: اي نعم ولهنا تظهر خطورة الذكاء الاصطناعي في محاكاة السلوكات البشرية. في الصين انتشرت صورة وعملت برشا بوليميك روبوت يطلب تبرعات من المارة في أحد الشوارع باش ينجم يشري بطارية لشحنه. المحاكاة لسلوك البشر تم في عبر آليات الذكاء الاصطناعي على تفصيل هذه الدقائق البسيطة. فالروبوت لقى أنه كسب الرزق من وسائله ومن طرقه المعتمدة عند الناس عند الجنس البشري هي التسول، ولقى بأنها طريقة سهلة بسيطة و تدر الكثير من المرابيح، فلجأ إليها في تقليد أو في محاكاة للسلوك البشري. وفعلا اليوم شفنا روبوت يتسول في الشارع. هذا يتجاوز الظاهر الطريف للصورة إلى عمق الحقيقة تحليلي خطير يورينا قديش الذكاء الاصطناعي مخيف اليوم.
1: المقصد متاعهم كي عملوا حاجة كي من هكذا ديما خطر. نحن توا نحكيه على التسول عادة بقطع النظر على الناس اللي محتاجة أو في حاجة أو فقيرة أو ملقات ما تاكل أو غيره. نحكيه على حاجة روبو يتسول، شنو الانتري والمقصد
2: لهنا؟ فما نقطتين. النقطة الأولى هو اللي طرحت برشة تساؤلات عند الناس وعند المتفاعلين، هل إنه الغبو هذايا متروك لحاله لنفسه؟ هل يوم ولينا نشوف روبوتات تكسب رزقها وعايشة بدون مالك بدون صاحبها؟ هل إنه وهذايا التساؤل كبير برشا. وإذا لا، إذا عنده صاحب أو مالك، شنو اللي يحب يعمل بالضبط؟ وين يحب يوصل بهذه التجربة الميدانية اللي نزلت للشارع في الهند؟ زاد كيف كيف انتشرت صور كثيرة مؤخرا لعاملات يتقاضين أجرا على وضع تليفون هاتف جوال يحطوه فوق الجبين حاجة كيما الكاسك، والتليفون هذا يسجل كل الحركات البسيطة اليومية اللي يقوم بها الإنسان، حتى من إخراج كيس القمامة أجلكم الله للحاوية في توقيت معين، المهارات الصغيرة كيما الحياكة الخياطة نحكي عليها، كيما تقشير الخضرة في الكوجينة، حاجات بسيطة برشا. اليوم تطوير الروبوتات قاعد يتحول إلى صناعة جديدة ممكن تحاكي البشر باش نوصلوا إلى مرحلة يعوض فيها الإنسان، وهذا هو المخيف.
1: والإنسان عمره ما يتعوض مهما تقدم العلم ومهما تقدم الذكاء الاصطناعي. يقعد الإنسان المخلوق اللي ربي سبحانه وتعالى أكرمه بالعقل، المخلوق اللي فيه جانب ما ينجم حتى واحد يصنعه اللي هو الجانب متاع المشاعر والأحاسيس والأخلاق والقيم. فبالتالي مسألة التقدم هذية متاع الذكاء الاصطناعي وتطور التكنولوجي سلاح ذو حدين.
2: أكيد.
1: أي نعم، سلاح ذو حدين، لكن الإنسان هو المكرم من فوق سبع سماوات، هو اللي خلق أو هو اللي صنع الذكاء الاصطناعي،
2: وهو اللي صنع الروبوتات.
1: يقعد الإنسان هو الأصل. أيوة.
2: في سياق آخر، وأحنا مع واقعنا وتفاعلا مع مناظراتنا الوطنية، البكالوريا في تونس أحدثت أيضا ضجة كبيرة هكا ولا، وحكينا على برشا تفاصيل منها، مثلا تفاصيل الغش. أحنا نحكيه على الألاف المتقدمين لامتحان البكالوريا. وقت اللي نقول لك فما امتحان في العالم يتقدموا له بين 12 مليون و 13 مليون طالب يعديوا الامتحان في نفس الوقت. نحكي على امتحان جاكاو اللي هو اختبار القبول الوطني للجامعات في الصين، يعد واحد من أصعب الامتحانات في العالم. الامتحان هذا يحدد المصير الأكاديمي والمهني الملايين الطلاب. المجتمع الصيني يعتبره نقطة تحول حاسمة، يعتبره تذكرة ارتقاء اجتماعي للمستقبل الوظيفي الناجح. باش ناخذوا فكرة ولمحة على طبيعة الامتحان. يتكون من مواد إجبارية أساسية اللي هي اللغة الصينية، الرياضيات، لغة أجنبية غالبا تكون الإنجليزية، وبالإضافة لذلك يختار الطالب مسار تخصصي علمي أو أدبي في شكل يشبه كثيرا البكالوريا. تضاف إليه مواد أخرى كما الفيزياء، الكيمياء، التاريخ، الجغرافيا. مدة الامتحان 2 إلى 3 أيام حسب المقاطعة، حسب احنا نقول ولايات وما يقولوا مقاطعات. الحد الأقصى للدرجات الإجمالية هو 750 نقطة في معظم المقاطعات، تختلف في مقاطعات أخرى كيما شنغهاي 660 نقطة، جيانغسو 480 نقطة.

0: الامتحان نظرا لأنه نسبة القبول نسبة ضئيلة جدا. فهذه هي هذا كوكب الصين اللي نحكي عليه, وهذه هي الامتحانات في الصين.
1: كوكب الصين كوكب آخر, عالم آخر منعزل عن عالمنا تماما. يعني نحن ساعة قاعة فيها خليني نقول ما تتجاوزش 20 طالب, ونسمعوا فيه تجاوزات ونسمعوا فيه غش ونسمعوا كذلك, نشوف التصوير متاع الالاف المؤلفة اللي قاعدة ملايين في نفس القاعة قاعد نشوف
0: في تكون في مدرجات او في ملاعب.
1: هي عقلية راهو,
0: ايوه
1: راهو شوف هي عقلية
0: تربية سلوكية.
1: انا قلت لك وقتها في جامعة الزيتونة اليبوك وقتها معناتها باش ناكد لك اللي هي عقلية راهو جامعة الزيتونة ماهيش ملايكة راهو, اما انا حبيت نعطيك مثال انه في وقت من الاوقات وصلنا ان الناس اللي تقرأ بين الظفرين علوم شرعية يقرأوا في جامعة الزيتونة, يعني هذا تعس عليه, هذا يعني أنت تتصور أنه بشي غش في لحظة من اللحظات وهو يقرأ في العلوم الشرعية بين القرآن والحديث والسنة والفقه وغيره من العلوم الشرعية, يعني يكاد يكون أنه الأستاذ يعني جلوسه
0: شكلي
1: لا غير. معناتها علاش قلت لك هكا باش نفهموا اللي راهي مسألة عقلية, يعني هما مسألة الغش ربما ما زادة مربوطة بنسبة النجاح, لأنه هو عارف النجاح هذي متاع نجاح أو تعدى باساج دو كلاس وإلا ما تعداش, هذه من البديهيات والحاجات ربما ما تخذش لا تأخذ بعين الاعتبار, لكن هما ربما يلوجوا على التفوق, يلوجوا على الامتياز,
0: على الارتقاء الاجتماعي,
1: يلوجوا على أمور أكبر من الارتقاء الآلي متاع باساج دو كلاس. على كل حال مع ذلك نحن نقوله لباس يا سيدي بقدرة ربي لباس, إن شاء الله ربي يفرح مرة أخرى وليداتنا وإن شاء الله ربي ينجحهم. وإذا كان خرجت النتيجة ونحن ما زلنا سيرونتين على المباشر ماذا بينا نتواصلوا معاكم وتوصلونا التهاني متاعكم ونحن بإذن الله تعالى نوصلوها كما ينبغي وكما يليق بإذن الله تعالى. نلتقي بعد الفاصل يا فاروق.
2: البرهان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. البرهان
1: يلا بسم الله نواصلوا مع سفينة البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. واليوم هي معدة وفي نفس الوقت باش تكون هي الضيفة استثناء, الحوار باش يكون معاها هي الدكتورة عبير دمش, تحدثوا على موضوع مهم جدا عنا ما نقولوا فيه يقلق برشا ناس اللي هو القداسة أو علاقتها بالتسويق كاستراتيجية للتسويق. نشوفه نحن حتى عبير في وسائل التواصل الاجتماعي وإلا حتى على الشين يوتيوب متاعنا وإلا نقرأوا دي كومنتير حكاية ساعة تعجبنا وساعة ما تعجبناش فيما يتعلق بالخطاب الديني عموما. وقت اللي نحكيه على الخطاب الديني وقت اللي نلقاو ناس تتكلم باسم الله أو باسم رسول الله أو باسم الدين, عادة الناس تربطها بالجانب متاع الرياء, الجانب متاع التجارة بالدين. ونحن للأمانة باش نكونوا صادقين أنه في الخليج أو حتى في بعض الدول حتى في بعض الدعاة المعروفين من غير ما نسميه يعني فما جانب تجاري لباس به, ونظرا لنسب المشاهدة المرتفعة سواء كما عمرو خالد كما مصطفى حسني كما ما شاء الله نسب مشاهدة مرتفعة جدا, فطبعا الشركات والناس اللي عندها منتوجات و معناتها كل ما يتعلق بالتسويق تتواصل مع الناس هذوما اللي عندهم نسب مشاهدة و خليني نقول تبيع. فربطوا الناس فما فئة من الناس ربطوا هذا بما يسمى بالتجارة بالدين اللي نسمعوا فيها ساعة انت اللي عملت ليد لساقل التجارة بالدين. نحن ما نجموش نقصيه انه الشيء هذا موجود, وفي نفس الوقت انه استعمالها المفرط بطريقة ربما تعسفية زاد راهو ما يجيش. نحن نحبوا نشدوا العصا مروس, اخترنا أنا وياك باش نتحدثوا على

0: القداسة كاستراتيجية للتسويق. العنوان هذا الرنان اللي انت اخترته عبير على فكرة استراتيجية قريتها لقيت صعوبة باش نقراها، كان لاحظت قبيلة قلت القداسة والتسويق حتى نقرأ استراتيجية بالكدا بالكدا.
1: العنوان الأصلي كان هندسة الإدراك القيمي.
0: لا عاد هكا تولي تاز نتاع ماجستير. القداسة وعلاقتها بالتسويق، أنا شو قلت لك عبير؟ قلت لك راهو الشيء هذا موجود، لكن أنك أنت بمجرد لكن لما تجي تنقده بمجرد أنه إنسان يظهر على وسيلة من وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد أنه يقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش يقول لي؟ تجارة بالدين. يعني لا إفراط ولا تفريط، نحب نشدوا العصام الوسط، ما نحطوش الناس الكل فرد سلة. موجود هو، أي نعم، وهنا باش نتحدثوا عليه. هات ناخذوا المفهوم العام متاع القداسة كاستراتيجية للتسويق ومدى شرعنتها ومدى قبولها في أذهان الناس عموما.
1: جميل، باش نبدأ بداية بالظاهرة، بظاهرة المفهوم القيمي عندما يروج كمادة ويتم تسويقها. هذا ما هوش وليد، كان المنشورات اللي قاعدين نشوفوا فيها هذا زاد وليد أبحاث فكرية معمقة. وقت اللي نلقاو كتاب لفيغي شيرزي اسمه براند إسلام، تسليع التقوى وتسويقها، نعرف أنه المباحث اليوم أصبحت تتعمق في هذه الفكرة، فكرة تسويق البعد القيمي، ونحكي أكثر على البعد الديني. نمشي معاك الأكبر من هذية والأبعد من هذية. اليوم فما مشروب طاقة وضعت عليه صورة عيسى المسيح ويروج كمنتوج للارتقاء الروحي كما نشوفه مع بعضنا الصور، فالظواهر هذه منتشرة، واستعمال الوسيط القيمي لمدلول الثقة منتشر كذلك. كنا حكينا زيدا في رمضان على ارتفاع نسبة المبيعات والمليارات اللي قاعدة تدخل للأسواق الأجنبية الأوروبية للمهاجرين المسلمين في شهر رمضان لمجرد أنه يحط رواق يسميه حلال، يعمل غيون يسميه غيون حلال ويحط فيه البراندات الحلال الكل فتنتشر هالسياسة التسويقية.
0: يحب على حمى الحمى حلال، ما يحب على حاجة حلال ما فيها شي لحم خنزير أو ما فيها شي خمر أو غيره. يعني سنرمال باش نكتب حاجة حلال باش الناس المسلم يبدأ مرتاح نفسيا. هل هذا يمكن اعتباره من قبيل التسويق أو قداسة التسويق أو تسويق القداسة؟
1: شوف، هو ينطلق من الحلال كفكرة محمودة أو كمنطلق فكري تسويقي إيجابي، ويمر من بعد إلى استغلالات سلبية. شو معناتها اللي نحكيه فيه؟ اليوم وقت اللي نمشي باش نشري عطر وتقول لي عطر حلال، يخفى مع عطور حلال وعطور حرام،
0: فما ناس ما تستعملش العطور اللي فيها كحول.
1: باهي اليوم وقت اللي نحكي على
0: فكرة وشنو ينجم يجاوبوك الناس
1: بالضبط، وإحنا مع الناس وإحنا مع اللي يطرحوه تساؤلات الناس. اليوم وقت اللي نشوفه براند تسوق على مسحوق لتنظيف السجاد وتقول معاها اجعل في كل سجدة ليك تقرب من الله لمجرد استعمال هذا، خلي كل سجدة تكون في ميزان حسناتك للتقرب الى الله بأي. فشفت الكلمة اللي استعملتها
0: اكزاجيري.
1: شفت الكلمة اللي استعملت، فاحنا ننطلق من المحمود ثم نضيف اليه من بعد ابعاد تسويقية يصبح ظاهرة غريبة.
0: هذاك علاش قلت لك من الاول ماذا بينا نشدوا العصام الوسط. انا معناتها انه الانسان التجاره حلال، وحتى الحج اللي ربي سبحانه وتعالى معناتها سماوه الجهاد الاكبر، يعني قال فيه منافع للناس. شنو هي المنافع اللي اللي اللي اللي كما قال اهل العلم في تفسير هذه الايه تتعلق بالتجار؟ حتى قريش قبل كانت تعتبر الحج هو شكل من اشكال الى جانب الجانب الروحي والتعبدي وكذا، واحد شكل من اشكال التجاره والبيع والشراء وغيره، وهذا امر طبيعي ومحمود. هل يمكن اعتبار ذلك من قبيل خليني نقول استغلال مشاعر الناس او غيره؟ يعني المساله هذه خلي كل سجده تكون في ميزان حسناتك، معطر سجاد متاع مساجد، هذه هذه غادي من أنا من أصلا أنا كإمام مثلا ومسؤول على جامعة ما نشريهوش أنا هذي، لأنه هو نحس من داخل من داخل من داخل فما استغلال صريح بصريح العبارة. لكن أنه نحكمه على البواطن تاع الناس أنه يكتب حلال في بلد أوروبي مثلا، بالعكس هو يدعوك للحلال، يعني راهو الحم هذا على اعتبار أنه فما الحم حرام لكن هذا حلال. ما نجموش زاد هذا نقولوا له راك أنت تعمل في تسويق للقداسة أو استغلال للجانب الديني. يا عبيد
1: لهنا أنا اللي حبيت نحكي عليه معاك، فهمتك وذاك علاش باش نجاوبك في النقطة هذه. اللي حبيت نحكي عليه هو الخدعة التسويقية، لأنه وقت اللي كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. وقت اللي نبدأ بالفكرة كفكرة تسويقية محمودة وإيجابية معاك، لأنه المغترب في المهجر يلقى صعوبة باش يلقى منتجات حلال، لكن أنه يصبح براندينج أو يصبح خطة تسويقية معتمدة اليوم وقت اللي تدخل الغيام تاع الحلال وأرهنك في ذلك، فما بعض المنتجات اللي فيها مكونات ما هيش حلال ولكنها تسوق في الغيام هذاك على أنها حلال. فهوني نتجاوز التسويق إلى الخدعة التسويقية، نتجاوزوها إلى التلاعب بالعقول، وهذا يراه ما يكونش لعموم الناس كما تقول أنت للعوام، يكون على ناس جانبهم الفكري أو توجههم الفكري هو توجه منغلق، توجه متعصب، توجه يقصي التعامل مع بقية المنتجات، فكأنه قاعدين نصنعوا له في بابل في قوقعة ونحطوه داخلها. القوقعة هذه راه نجمو نلقاوها عايشة معانا حتى في مجالنا البسيط أو في واقعنا اليومي. في بالك اللي تليفونك اللي في يدك اللي تستعمل فيه كل يوم هو قوقعة مصممة تصميما مخصص ودقيق لما يتناسب مع أهوائك وأفكارك وميولاتك وتوجهاتك. اليوم وإحنا حكينا على الذكاء الاصطناعي ونحكيه على الخوارزميات، هنالك ذكاء يصنع محتوى يتماشى في ضوابطه بشكل دقيق ومخيف مع اهتماماتك انت. لو كان نحل انا اليوم مواقع التواصل والوسائط الرقميه متاعك، اذا نحل فيسبوك متاعك ولا نحل انستغرام متاعك، باش تلقاها ما يشبهش للفيسبوك والانستغرام تاعي، ما يشبهش الفيسبوك والانستغرام تاع مخرجنا فاروق مثلا او اي شخص اخر. علاش؟ لانه يعطيك
0: فاروق التوجهات. كان نقول لك ايش فيه لما تقعد به
1: شفت كيفاش يعطيك اهتمامات
0: تسلى عليها
1: يعطيك اهتمامات تمشي لك مباشرة إلى المباحث اللي أنت تلوج عليها، فتعيش أنت داخل القوقعة المغلقة هذه ويخيل لك أنه العالم يستجيب لأفكارك، يستجيب لتوجهاتك، ويخيل لك بأنها الحقيقة المطلقة، في حين أنه هو عالم ضيق ما يسمح لكش بأنك تشوف العالم الواسع. تو فهمت وقت اللي نقوله خدعة تسويقية، فما تسويق وفما خدعة تسويقية، فما استغلال لعواطف لثغرات لبناء ثقة كذلك بين المسوق وبين المستهلك لهذا المنتج. فأنا وقت اللي أقول لك حاجة حلال أنت باش تمشي تخذها بدون تمحيص بدون بحث
0: مسألة هذا حلال وبضاعة حلال وكذا. نحكيه على الخارج، نحكيه على البلدان الغربية عموما اللي فيها خليني نقول أقليات مسلمة به. لكن خلينا في تونس، خلينا في عالمنا نحن، نحن نحكيه على تونس. هنجيتك نحكيه على تونس عموما. المسألة هذه موجودة يعني حتى في إطار فيديو قصير تعمل ريل، أنت تعمل 30 ريل ما يكلمك حد في موضوع متاع ثقافة ولا متاع علم ولا متاع التربية وكذا. إكس يعمل ريل فيه قال الله أو قال رسول الله، يتهموا بالرياء.
1: أيوة.
0: يتهموا بالتجارة بالدين، خاصة إذا كان عنده هو مجال قاعد يخدم فيه مثلا تاجر، ينجم يكون تاجر متاع أي بضاعة أخرى، يقول لك هذا يربط في بضاعته بما جاء في الريل من قال الله وقال رسول الله، ويتهموا بالتسويق ويتهموا بالتجارة بالدين، ونشوفوا الكومنتير تقعد بيهت. يعني الناس اللي علاش سامحني التصويره هذه وكانه اللي اللي اللي الناس اللي بعيده على الجانب الوعظي والاستدلال بالنصوص الشرعيه وغيره وكانه ملائكه معناتها تحكي لي على ناس ملائكه تحكي لي على ناس معناتها ما همش قاعدين يتاجروا بعواطف الناس تحكي لي على ناس ما همش قاعدين يتاجروا بمشاعر الناس نجيوا لكل ما هو ديني او خطاب ديني او وعظي او فيه قال الله قال تجاره بالدين. جاوبني على هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله.
2: تبليسيتي فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بنرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: البرهان.
1: يلا بسم الله 11:36 دقيقة نواصلوا مع البرهان حتكشي النص النهار مع الضيفة المعدة عبير دمق. مرحبا بك دكتور عبير مرة أخرى.
2: نبدل البلاصة.
1: شنو تحس روحك ما بين الأعداد وفي
2: برشا نوستالجي برشا لا بالعكس نتفكر مروري الأول في البرهان نتفكر مروري الأول في البرهان وما يخالج هذا المرور من من من مشاعر وبرشا برشا ذكريات وبرشا حنين وبرشا نوستالجي وأنا نكتشف في استوديو نكتشف في الأجواء العامة فاليوم نلقى روحي
1: يلا بس نجاوب على السؤال اللي طرحته عليك قبل ما نخرج فاصل اللي هو نحكيه على التسويق اللي مبني على الخطاب الديني أو ربما بالدين أحيانا ونتهموه بأشنع الأوصاف وكأنه العالم المقابل الآخر التجارات الأخرى اللي نشوفه فيها على انستغرام وعلى الفيسبوك وكأنه عالم مثالي وكأنه عالم نقي وكأنه العالم بالتطاهر وحيبقى طول عمره طار. يعني تحكي لي على غادي الضرب غادي الغش أحيانا تجيك الضربة ممن لا تتوقع أنه العالم هذايا المقابل اللي لا فيه لا قال الله قال رسول الله هو مثالي بدرجة وإذا كان ما هوش مثالي علاش ما نسلطوش عليه الضوء كما قاعدين نسلطوا الضوء على أقليات ربما أمش أعطيك إكزامبل مثلا أيوب مفتاح اللي هو صانع محتوى ديني اللي هو الشاب اللي جاب حذانا تبارك الله عليه قاعد يخدم في خدمة كبيرة يعمل في نسبة مشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي عموما خاصة على انستغرام وقاعد ينصح في الناس ولا نشك لحظة في صدقه. الراجل كان بحذانا في استوديو لهنا وانا تحدثت معاه في اكثر من مرة الراجل صادق اتهم في اكثر من موضع وفي اكثر ارد بالك نحن بركة حصلتنا الضوء الحمد لله في البرهان على إذاعة الديوان على موضوع خلينا نقول شائك مثل هذا الموضوع
2: جدا
1: اتهم في أكثر من مرة كما هو قال لي وكما قاعد نقرأ ساعة لكومنتير أنه هو يتاجر بالدين أو هو الراجل ما عندوش مورد رزق قار قاعد في بداياته مازال كيتزوج كذا عمل نسبة مشاهدة مرتفعة صادق شافوا بعض الشركات أنه صادق قاعد يتخير في بعض الشركات اللي ربما المنتوجات نتاعها ترجع بالنفع للناس. هل نعتبر ما يقوم به من قبيل التجارة بالدين أو من قبيل التسويق القداسي أو القداسة التسويقية كما أنت تحب تسميها؟
2: أيوة.
1: هو كمثال لغير بالنسبة لأيوبة
2: واضح. نحب نرجع بالسؤال متاعك إلى نقطته الأولى. جان بودريير يقول أنه المجتمعات الاستهلاكية لا تبحث عن المنتج بقدر ما تبحث عن الرمزية وباش ناخذ من القول هذايا رمزية الواعظ أو رمزية الداعي أو رمزية الشخصية الدينية وما يحيط بها من الهالة القيمية. الإنسان يشوف بأن هذا الوسيط سواء كان داعي أو مؤثر ديني أو إمام أو ما إلى ذلك يجب أن يرتقي عن واقع الحياة. علاش؟ لأنه الناس تمشي العوام كما أنت تقول تمشي للأشخاص هذوما باش يبعدوا من مشاكل الحياة باش يبعدوا من تراكمات بين ظفرين الذنوب والأخطاء في الحياة فيمشي إلى مساحة يصفي فيها ذهنه ويصفي فيها قلبه إلى مساحة روحانية وقت اللي يلقى المساحة الروحانية هذيك تتفاعل معه بشكل حياتي لهنا يجي الإشكال ويسمي ذلك تجارة بالدين وينسى أنه في نهاية الأمر هذا الشخص هو إنسان كيفه هو إنسان عايش معه

0: وأن الدين دين حياة ودين ممارسة يومية، وأن الدين ينطلق من الواقع ليعود إليه، وأنه ليس منفصلا عن هذه التجارب الحياتية الدقيقة، وأنه كل ما احنا عايشين راه منطلقه ومرده إلى الدين، فما فماش علاقة تقطع بين الدين والحياة. والحياة شو فيها في نهاية الأمر؟ فيها تسويق، فيها استهلاك، فيها عيشة كل يوم، فيها أخلاق، فيها تجارة، فيها معاملات. أن نراعي الله في التجارة وفي المعاملات وفي التسويق وما إلى ذلك ما يتنفاش مع هروبنا إلى الله، ما يتنفاش مع انقطاعنا، أو ما يعنيش انقطاعنا عن الحياة. فالهالة هذه اللي موجودة حول المؤثرين الدينيين أو حول الدعاة إلى الدين هي اللي تعطي الفكرة، والهالة رأي في تصور الناس، هما اللي صنعوها وهما اللي خلقوها وهما اللي خلقوا الفكرة المغلوطة هذه. رأوا في نهاية الأمر إنسان كيفك كيفه عايش معك، هو يتميز عنك بيش بمعرفة دينية أو بتخصص ديني أو بإلمام ببعض التفاصيل، مش معناتها أنه هو منزه عن هذه الحياة. رو يعيش في الحياة هذه ورو من واجبه ومن دوره أنه يقول لك الحياة هذه فيها أوجه وفيها مسارات. نجي معك الآن إلى نقطة التسويق الديني أو البراندات اللي تراعي خصوصيات معينة، كما في الملابس مثلا نحكي على لبس المحجبات، أو كما في المواد اللي نستعملوها يكون مثلا مادة خالية من الكحول. علاش نمشيو لبعيد؟ إجا نحكي على البنوك الإسلامية، فما بعد قيمي شئنا أم أبينا يبقى دائما مرتبط بهذه الوسائط أو بهذه الشخصيات، يخلق ثقة بين المنتج والمستهلك. هذاك علاش وقت اللي يكون مؤثر من مؤثري ومواقع التواصل يحكي على البراند هذيك أو البراند هذيك تمشي له وتقوله بش يحكي على منتوجها، أنا كمواطن عندي ثقة في الشخص، بش يكون عندي ثقة أوتوماتيكمان فيش في المادة اللي سوق لها الشخص هذاك، وأنا نعرف اللي هو تبين منشأها وتبين خصوصياتها. فما ننساش أنه العقل اليوم في زمن متسارع ماهوش بش يقعد يتأكد من كل التفاصيل الدقيقة وراء كل المنتجات وكل المحطات. فشو نحب؟ نحب اللي يعطيني من الاخر. شو يعطيني من الاخر؟ يقول لي راه المنتج هذايا مطابق للمواصفات الأخلاقية والقيمية، فأنا ناخذه بكل ثقة بدون تمحيص وبدون بحث.
1: عبير نمشي معك الأبعد من هذا، ونفس السؤال ربما بطريقة أخرى، ما المانع لو كان أنا عندي نفس ديني أو خطاب ديني وأنا تاجر في نفس الوقت، ومش نستغل الآية أو مش نستدل بالآية، ولكن طبعي هكا، ذاك عنده نفس رياضي تلقاه يبيع بنفس نتاع لاسبري سبورتي،
0: فما حتى مانع.
1: هذا هو اللي
0: فما حتى مانع، وهذا اللي جاوبتك عليه، قلت لك
1: إنه
0: يلزم الناس عذرا على المقاطعة، يلزم الناس تعرف ان راهو الشخصية المتدينة خلينا نقوله راهي تعيش معاه في الحياة، ما فما حد شيء يمنع انها تمارس الحياة بشكلها الطبيعي. فانه يكون تاجر او انه يكون بائع او انه يكون مؤثر او انه يكون مستهلك في السوق، يفاصل الناس يبيع ويشري في الحاجة، ينقص في السوق في حاجات معينة، هذا لا يتعارض مع صفته كشخص متدين أو كإمام أو كداعية للدين. را
1: شوف هو الموضوع تلمو حساس، رو فما ناس تتعامل ربما مع الملتزمين بين الظفرين. الملتزمين يعني ترقى إنسان ملتزم دينيا كذا، بمجرد أنك أنت تتعامل معه وهو تلقاها مثلا حتى يخدم عادي، يخدم مثلا دهان أو يخدم ستافر أو يخدم، فما ناس زادة كما ينجم الطرف المقابل يستغل الناس بصورته الدينية أو صورته متاع الملتزم بين ظفرين، الشيخ الملتزم كذا، الحافظ للقرآن غيره، ينجم يخدم به سامحني في الكلمة، وينجم زادة في طرف مقابله هذا موجود هذاك مدين يخاف ربي أتو يفرح بينا، هذاك مدين يخاف ربي يرضى بالقليل موجود راوة، هذاك نجم نخدم مع فلان لأنه مدين يخاف ربي سومو رخيص، هذاك تو نجم نقول له كلمتين من خطره، هذا موجود ويتم ها وسيدي. حتى الطرف الملتزم احيانا نحكي لك راهم من واقع ملموس نعيش فيه في اللونتوراج نتاعي، هذاك صاحب صنعة ملتزم تي هذاك تو نعرفوا كيفاش ناخذوه تو منا ومنا وندعي له دعوه خير وديما اجرك على الله، اجرك على الله يا اخي بشكل الحجر. هو
0: علاش ديما فما استضعاف موجود راه. علاش ديما فما استضعاف للمتدين؟
1: أيوة.
0: علاش ديما فما جانب عاطفي؟
1: شفتي قلت لك نشدوا العصام الوسط.
0: ايوه علاش ديما
1: نحن تو العالم الكل مركز، خليني نتفاعل معك عبير، في وسائل التواصل الاجتماعي قال الله تجارة بالدين، قال رسول الله يبيع ويشري بالدين، قال ياكل في الخبز بالدين، هذا موجود. لكن من شيرة أخرى حتى الملتزم راهو زد على ذلك، ونعطيك الكلمة يا عبير، أنه المسألة متاع النوايا النية محلها القلب، النية راهي محلها القلب. راهو النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة نصحنا، حتى ذلك الرجل اللي قال له أسامة بن زيد اللي قتل راجل على وجه الخطأ، قال له علاش قتلته؟ قال له شهد أن لا إله إلا الله وأسلم خطره خايف مني، مش قالها بقناعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه هل شققت على قلبه؟ يا اخي حليت له صدره ولوجت وراء العرق الفلاني متاع القلب، اش عنده في قلبه من نية؟ يعني الراجل قاعد يبيع في سلعة معينة ويتباهى بها ويستدل ربما، او الفوكابولير متاعه ديني، اللونتوراج متاعه ديني، فاوتوماتيك ما بكبش يبيع، يبيع هذا نقوله عليه منافق وهذا نقوله عليه تجارة بالدين. جاوبني على نقطة
0: شوف
1: الاستغلال متاع الشخص الزوالي الملتزم هذاك. أيوة. متاعنا تو نفرحوا به وندعي له دعوة خير وأجره.
0: أيوة.
1: على الله.
0: أيوة. للناس الظاهر ولله السرائر، والإنسان المتدين متدين لنفسه وليس متدين للناس، ولكن فما برشا استغلال، فما نوع من أنواع الابتزاز العاطفي أو التلاعب العاطفي اللي المدخول متاعه يكون قيمي. هالمانيبولاسيون هذه اللي قاعدة تصير، التلاعب بالقيم وبالدين وبعقيدة وانتماء الإنسان واستضعافه، لأنه ديما نقول أنه المؤمن يجب أن يكون والمسلم يجب أن يكون لينا، يجب أن يكون هينا في معاملاته وفي أسلوبه مع الناس. اللين هذايا مش معناتها انك تستضعفه وانك تاكله في حقه، واللين هذايا مش معناتها انك تواجهه بالتزامه الديني، فوقت في عظم يكون رفعة ونقطة إيجابية يحس كأنه نوع من أنواع الضغط المسلط عليه، وأنه إذا كان بشي طالب بحقه فبش يعطي صورة غالطة عن الدين. راهو بالضبط اللي قاعد يصير هذي، كما المتدين الذي يرفض لشكله في بعض المهن. راهو أنك تكون موجود. متدين اليوم وقت اللي تمشي تقدم المهنة من المهن في السيفي متاعك أو في شكلك أو في هيئتك أنك متدين، فيحكم عليك بالتطرف والتعصب. شفت السلاح ذو حدين، شفت المانيبولاسيون اللي نحكيو عليها، التلاعب العاطفي وقت اللي حاجتي باش ناخذ منك
1: انت جبت
0: منفعة موضوع. اي وقت اللي حاجتي باش ناخذ منك منفعة تولي انت متدين وانسان لين، وتو نجي عليك وتو ناخذ حاجتي باقل باقل الاثمان، ولكن وقت اللي باش نوظفك والا وقت اللي نحكيو على استحقاق، ماهوش كان الاستحقاق الوظيفي، راهو نحكيو على استحقاقات حتى اجتماعية، على خاطر متدين نخليوه في نقصي أو نتجنبوه أو نبتعد عليه.
1: عبير خلينا نحط النقاط على الحروف، وذي فرصة والله الحمد لله اللي ربي سخرنا الوقت باش نحيوها. رغم فماش كلمة المتدين ما ثماش،
0: الملتزم
1: الملتزم ما ثماش. المصطلح هذا راهو من معناتك باش نحكيه أصول، راهو المصطلح هذا المتدين، ذلك الرجل متدين، ذلك الرجل ملتزم، راهو ما ثماش. فما إذا كان باش نحكيه على التطبيق اليومي متاع التعاليم الدينية متاعك بينك وبين الله عز وجل أو بيني وبين ربي فيما يتعلق بصلاة وصيام وزكاة وكذا وغيره ومساعدة فقراء ومساكين، هذا أصول وجوبا يلزمها تتوفر في كل مسلم، في كل مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاه جبريل عليه السلام قال له يا رسول الله، قال له يا محمد يأتي زمان على أمتك يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، قال له أتضيع أمة الصلاة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في جبريل، يعني ما كانش يتصور لحظة مثلا أنه فما مسلم بشيجي على وجه الأرض ما يصليش، يعني ما كانتش مطروحة المسألة. إذا كعش ولينا اليوم ولينا نحكيه على مسلم يصلي ومسلم ما يصليش، ولينا مسلم ملتزم ومسلم غير ملتزم، مسلم متدين ومسلم غير متدين، التصنيفات هذه أصلا غير موجودة. حبيت نقول لك لأنه الأصل أنه هذيك من البديهيات عند كل مسلم، ولينا حتى البديهيات ولينا نشكوا فيها، ولينا نصنفوا الناس هذا مدين اخويا مذهبيه ما نخدموش معايا، يا اخويا مدين سيب علينا تطلعش عنده حكايه تطلعش كذا، ولينا نخموا هكا نحن مع الناس،
0: نخموا هكا لانه في مجتمعنا ونظريات علم الاجتماع مبنيه على هذه التصنيفات شكلا ومضمونا. نحكيه على اخطر من هكا، انت لاحظ كل فتره من الفترات تتسم بشكل يكاد يكون موحدا بين الناس. في فترة نلقاو البلاد كلها تتجه نحو الالتزام والتدين، نحو الدعوة، الناس الكل تحكي باسم الدين لمن له ولمن لا يحق أو ليس مؤهلا لذلك. ونحكي في فترة أخرى يتم فيها تغييب الدين تغييبا كاملا، كأنه نوع من الوصم، كأنه التدين هو مدعاة للإقصاء، كأنه الالتزام حاجة تخوف. فما ديما توجهات جماعية تفرض نفسها حسب تحولات، والتحولات هذه راهي تحولات تلقى فترات، تلقى ما يعرف بالعشريات اللي وصلنا نحكي عليها في تونس في دراسة في في في علم الاجتماع، نقول أنه السلوك المجتمعي يتغير حسب فترات حكم أو حسب فترات انسياق مجتمعي عام. فالفكرة هذه تخلي الناس تنساق وراء القالب الجاهز المقدم لها. أنا وقفتني
1: لحظة بركة عبير، أنت ربطت باش ما ننساش، فقط أنت ربطت الخطاب يتلون ويتغير حسب الفترات، وكلامك صحيح 100%. إذا كان ناخذ نحن وسائل الإعلام عموما في تونس مثلا، سواء القنوات التلفزية أو القنوات الإذاعية باختصار، أو استثناء القناة قناة مثلا قناة الإنسان، قناة مختصة في الشأن الديني، أو إذاعة الزيتونة الإذاعة المختصة في الشأن الديني، أعطيني أنت سمي لي إذاعة أخرى عامة يعني مخصة حي الزمني لباس به يتعلق بالخطاب الديني اللي هو جزء من هويتنا وجزء من أصولنا على مدار العام بخلاف شهر رمضان المبارك. نحن بفضل الله تعالى هك شوف، في الرياضة نحن رقم واحد، في الفن نحن رقم واحد، وهذا مش نحكي أرقام، رقم واحد مش شعار هكا رنان نحن رقم، لا نحن رقم واحد فعلا يعني في الرياضة الحمد لله ما شاء الله، في الفن، في الجانب السياسي والتحليل السياسي سواء الوطني والعالمي كما عنا من نص نهار حتكش المساء ساعتين مع ابتسام بن شويخة. الجانب الديني موجود بفضل الله تقريبا على مدار أسبوع كامل، سواء مع أختي إيمان سكوحي في الصباح أحيانا، سواء في الرفماق اللي هو البرنامج الأول في تونس موجود الخطاب الديني، بالرغم فما جو آخر وفرهيد، فما البرهان اللي هو كل نهار سبت وحد، مش نقول أنا نعاود نقول ما هوش برنامج ديني بقدر ما هو برنامج فكري، ومش تبرؤا من الكلمة بل هو برنامج يتعلق بكل مجالات الحياة من منطلقات قيمية ومن منطلقات أخلاقية، بل لا نستحي أن نقول من منطلقات دينية وشرعية.
0: أنت لهنا جاوبت، لأنه وقت اللي نقتنعوا وقت اللي نتصالحوا مع قناعة راسخة أنه الدين يهم كل جوانب الحياة، تو نلقاو الدين ركيزة في كل تفاصيلنا، نلقاوها ركيزة في معاملاتنا، نلقاوها ركيزة في برامجنا، نلقاوها ركيزة في إعلامنا، نلقاوها زادة ركيزة في خطابنا. لكن طالما نحن نتعامل مع الدين كجزء منعزل عن الحياة، كملجأ في ساعات معينة، كفكرة موسمية نحكي عليها في رمضان، نحكي عليها في العيد، نحكي عليها فيما ينزل من النوازل، وقتها نولي ونقول علاش ما فماش برامج دينية. وانت جاوبت وقت اللي قلت أنه البرهان ما هوش برنامج ديني، هو برنامج يتحدث عن كل مشاكل، ولكن لاحظ أنه البرهان يعود في كل مرة مع كل حقيقة علمية، مع كل ظاهرة طبية، مع كل واقع نعيش فيه، في نبض الواقع وحتى من خلال ضيوفنا، وين يرجع مرده وين إلى ما قال الله وما قال الرسول. فأحنا قاعدين نعيش في الحياة إثباتات لما جاء به الدين الحنيف، ما هوش العكس. وديننا راهم متغلغل فينا، ولكن احنا اللي ما احناش متعايشين معاه، احنا اللي حاطينه في زاوية مقصات، نمشي ولها في وقت الحاجة ونبتعد عنها في وقت الانغماس في الحياة. هذه النقطة اللي يلزمنا نقف عليها ونقوله بانه الخلل في تعاملنا مع الدين ما هوش في الدين. الدين عمره ما كان التزام او انفلات، الدين راهو معانا، لكن يلزمك انت تنظر له من هذا المنظور وتقتنع به من هذا المنطلق.
1: شفت انطلقنا من موضوع التسويق ومنطلقنا من بعض، شوف معناتها موضوع كبير يا سيد، شوف قديش من دوسي حليناه في أقل من ساعة عبير فيما يتعلق بالخطاب الديني والاستغلال الرقمي للقداسة والتسويق والتلاعب الرقمي ووسائط كما قلت أنت الوعظ المفخخ أحيانا. ومع ذلك نقول أنه التونسي ما تخافش عليه، التونسي فطن، لست خبا ولا الخب يخدعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. على كل حال موضوع شيق ما شاء الله عليك، حتى في حتى مش في الإعداد فقط، ما شاء الله خمت ونشوف
0: يظهر لي مهارات الإعداد، نسيتك المهارات الأكاديمية الأساسية.
1: نجم تقول تقول هاك ذكرتني بالمهارات الأكاديمية. شكرا عبير مرة أخرى. نحب نقول يا ربي يا ربي في هالدقائق المعدودة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه يدخل الفرحة على كل بيت تونسي، على كل بيت تونسي، وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، والله لا يحرم أم من زغريتة البكالوريا، والله لا يحرم أم من تعنيقة ولدها حال البكالوريا وكالدمعات اللي هذيك، بالرغم كما قلنا قبل اللي البكالوريا ليست إلا محطة من محطات الحياة، واللي راو الفشل أحيانا في البكالوريا مش نهاية الحياة، راو ربما تكون حافز لبداية جديدة ونجاح آخر في مجال آخر في اختصاص آخر، أو ربما عثرة تنجم من خلال
0: أتفضل. فما في بعض الشركات فما ناس تعتبر أنه الإخفاق في الامتحانات الوطنية وطريقة تجاوز هذا الإخفاق هو نوع من المهارات الحياتية اللي على أساسها يكتسب المتقدم لهذه الخطة أفضلية على غيره، لأنه المعتاد على النجاح عنده ما يسمى بعقدة النجاح، المتعايش مع الفشل يعرف كيفاش يقوم
1: من اللي حتى أم مش تسمع الكلمة الجملة هذه على أهميتها الأكاديمية، أما حتى أم هي مش تسمعك تقول لك
0: إن شاء الله ربي ينجح الصغيرة
1: حتى الكل. بالرشا نحب ولدي
0: إن شاء الله ربي ينجحهم أمين وربي يفرحهم أجمعين،
1: إن شاء الله ربي يفرح وليداتنا الكل، وإن شاء الله ربي يفرح زينوبة بنت أختي وأيضا ياسين ولد أختي في البكالوريا. إن شاء الله نخرج من هنا نسمع الخبير الباهي على كل ولادة توانس الكل. شكرا فاروق في الإخراج، وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، عبير في الإعداد، وأيضا شكرا ضيفتنا على هذا المحتوى المتميز. نلتقي بإذن الله تعالى غدا في حلقة أخرى من برنامج البرهان، البرهان اللي ما زالوا ثلاثة حلقات فقط كما قال البعض علشان يوتيوب علاش مش في الصيف، الغالب نرتاحوا شوية ونرجعوا بأكثر قوة بإذن الله تعالى في البرمجة الجديدة. ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. نلتقي بإذن الله تعالى غدا، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: البرهان ببليسيتي ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المنطقة.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: مجاز منتصف النهار. ديوان فام عسلامة. أجريت صباح اليوم ولأول مرة بالقطاع الطبي العمومي بولاية قبلية عمليات تصوير للقلب بالصدى المريء وتقويم لنظم الارتجاف الأذيني بالقلب في إطار يوم طبي انتظم تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بكل من القسم الجامعي لأمراض القلب والقسم الجامعي للتخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المكني أن تصوير القلب بالصدى عبر المريء هي تقنية جديدة أصبح بالإمكان القيام بها بولاية قبلي بعد الدعم الذي وفرته وزارة الإشراف لقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجهوي عبر تجهيزه بآلات متطورة للتصوير بالصدى تسمح بالتشخيص الدقيق لبعض الوضعيات المرضية التي تمس القلب. مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى يعلن عن انطلاق نشاط قاعة القسطرة القلبية بقسم أمراض القلب في خطوة نوعية تعزز قدرات المؤسسة في تشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين وفق بلاغ صادر عن المستشفى. جامعة قرطاج تعلن عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن الجامعة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. على صعيد دولي، مقتل 7 أشخاص جراء انفجارين وقعا بشمال غرب باكستان وفق ما أعلنت اليوم الشرطة الباكستانية. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مصدرين بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع القادم، وأنه من المنتظر أن يزور الكويت والإمارات والبحرين. وذكر موقع أكسيوس في وقت لاحق نقلا عن مصدر ثالث أنه من المتوقع أن يعقد روبيو قمة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمت لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة. والموعد ينطلق الآن مع ريم نور الدين في أوستار.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
4: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

Jackie Maca. صباح الخير نهارك مبروك نهارك زين أسعد الأيام ونفى إن شاء الله اليوم استحضر ضحكة عاد تبنن تفنن فوح تساوح شوف سنين تلوح ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عنق تعنق بنك دمق خمم تعمق كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة الطرح والطرحة العقلب والجرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.

0: صباح الخير. صباح الخير، نهاركم زين. كما كنتوا تسمعوا في التصبيحة السبيسيال هذية، تتعرفوا عليش انتوا ما تسمعوا فينا في ديوان فام هذية أوستار كالعادة، نهار السبت كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين، ضيف لول ضيف ثاني كالعادة. احنا معاكم لهنا ريم نور الدين في الميكرو، معايا فاروق في الاخراج، فرح في الاعداد، وحسين في الاخراج الرقمي. اليوم الدخلة سبيسيال، التصبيحة سبيسيال، على خاطر من غير ما نعمل تقديم، تو التقديم الكل تعرفوه في السويعة من زمان، في الحديث مع هالارتيست سبيسيال كيما تصبيحته، خليني نقول صباح الخير، نهارك زين، اسعد الايام، الفايبا.
1: صباح الخير، اسعد الايام، صحة علينا، ان شاء الله ديما ملمومين، ان شاء الله ديما مفوحين، ان شاء الله ديما مربخين.
0: شنو حوالك؟
1: صحة علينا،
0: والله صحة علينا، مرحبا بيك، مرحبا بيك
1: بحذانا. والله ميرسي بوكو.
0: شنية هالغنية وشنو هالموندو وشنو الحقيقة؟ أنا عندي تقديم كالعادة، أموري واضحة، أما سرحنا، أما أنسترو دنيا تيتر هذي اللي كنا نسمعوا فيه صباح الخير اللي دخلنا عليه، أنسترو فايبا برشا، وفي شوية كلام كاينو الكلام إلى كومباني الموزيكا، وموزيكا الحقيقة مانيش مستنسين بالكل انه رابور يصير بينا حاجه كيف ما هكا كيما تقول انت. مشروع جديد نحكيه على وان باند وان ساوند اوبوس، كيما سمعناها برشا توا في الفوكو في الغنيه. شنية الدنيا الجديده هذه؟
1: والله اول حاجه وان باند وان ساوند هي فكره، وفكره نتاع لما نقولوا احنا والمرسول اللي كنا نسمعوا فيه هو لاوترو نتاع الالبوم، يعني الاغنيه الاخرانيه نتاع الالبوم. دونك في الاغنيه الاخرانيه نتاع الالبوم بيان سور الالبوم سي ان كولابوراسيون كبيره صارت بينينا وسبيسيالمون جيت الخميري لو كومبوزيتور نتاع الالبوم. في الاغنيه هذيا خاطر tout au long de l'album نسمعوا في الموسيقى ونسمعوا كيفاش الرابور راكب على الموسيقى ويحكي فيها في حكايات وقصص. مي في الغنية الاخرانية انا بريفيري نخليو الكومبوزيتور يسيب لي زيموسيون نتاعو كاملين من غير حتى شوفوشمون، باش في الاخر نحاول انا جو ترادوي لي زيموسيون اللي هو يحب يعديهم والحاجه اللي حابين نعديوها. دونك صباح الخير سي ان ميساج اللي حابين نقفلوا به الالبوم، على خاطر tout au long de l'album قاعدين اون في دي كريتيك ونحكي في برشا، نحكي فما معناها دي سوجي كي اون ايتي تريتي في وسط الالبوم اللي بفرس معناها مش ديما يكونوا سهلين اتريتي. دونك حاولنا نلقاو ساعات البروبليم نحاولوا نلخصوا في كلمه في جمله باش نخلطوا نسهلوا على العباد، نجم تكون الكلمه هذيك المارك الانسان في حياته في حياته اليوميه ولا اللي هو. دونك مي في الاخر حابين اموا نقفلوا كلمة اللي هي مهما يكون مهما يصير، اللي مهما المشكلة اللي تصير مهما الحاجات اللي يصيروا، وراك تقوم الصباح، وكي تقوم الصباح أهم حاجة أنك تكون في فورما، أبارتين أنك تكون في فورما تو بو تريتي المشاكل اللي باش يجيوك ولا لي سيتواسيون اللي باش تتحط فيهم. دونك لا فورم هي سي لا باز، معناها نقولوا لا فورم الفورما معناها وتبدا انسان ايزي في راسو ومتمكن من روحه وسقي على القاع، هو اللي يخليه انه يتريت الحاجات بالكدا،
0: هذاك اللي يخليه يعاود من اول جديد كل نهار. دونك عنده فرصه جديده. دونك طيحتوا التونسيون في الاخر، احنا بدينا من الاخر، بدينا بالاوترو. الاغنيه ماشيه ماشيه ماشيه،
1: والله عملت حتى جوانح طارت
0: طايرة. أي العبيد هك تشوف بيان سور توا لي ريزو سوسيو عندهم قيمة كبيرة برشا. أنت عشت معنا العشرين سنة هذوما، مش شوية، فايبرك تعمل في الموسيقى عندك مدة باهية من اللي كنا حدنا حد اليوتيوب، توا تنجم غنيتك تفهم قديش طارت وعملت جوانح في ستوريات الناس، في الفيديو تيك توك، في الدنيا الكل، الناس كلها براتيك مرة في برشا عبيد تصبح الصباح بصباح الخير.
1: والله صافي بليزير، هو ابارتين انا الاغنيه خرجت راي ما عاش نتاعنا وليت نتاع العباد. اوكي احنا
0: بما انها نتاع العباد معناها نتاعنا احنا زاد نتاعي،
1: اي فوالا ما عادش نتاعي انا، معناها نتاع الناس الكل. دونك صافي بليزير انه خلطنا عبرنا على العباد، حتى في وسط البوم كان نسلو بغنيه نعبروا على العباد، سي ديجا كلكو شوز اللي نتسمي وقدمنا الاضافه فيها الحاجه، فهمت؟
0: دونك قبل ما نقدموا ملا ونكملوا مع الالبوم، قول لنا صباح الخير عنا الحق احنا بما انها وليت نتاعي.
1: صباح الخير، نهارك مبروك، نهارك زين، اسعد الايام، منفف ان شاء الله اليوم، استحفظ على الضحكة عاد، تبنن تفنن، فوح تسوح، شوف جنينة تلوح، ترشف ما غير ما تتقشف، تبل تنشف، عنق تعنق، بنك دمق، خمم تعمق، وكانت نجم تحلق حلق، صحة وفرحة، تروح والطرحة، العقل والقرحة، عندك السرحة، زيد الثنية مروحة مسرحة، هيش بابا فارع، نحبك ويلع في الشوارع، عبر على رايك قولهم بين اليوم والبارح، توارخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.
0: جميل. Un message de, d'espoir, معناها صريح ومباشر واستحفظ على الضحكة عاد.
1: C'est plus important.
0: Le plus important. Vaipa, انت مستحفظ.
1: C'est contagieux, ça معني. C'est contagieux. L'énergie اللي انت بها هي معناها فما العدوى متاع l'énergie. Donc, je préfère un nadi ou l'abed بénergie باهية que بénergie متوسطة.
0: جميل. عندك الف حق. انا تفرجت في اخر passager تعملتهم médiatique وسألوك يظهر لي زميلنا ثامر المكي نسلموا عليك. قال لك ماشي في ثنية وليد تعملنا شوية في الكوتشينج معناها التنمية البشرية وتقول في حاجات تقول في حاجات تنفع العباد حاجات من نوع النصائح كيف ما هكا متاع كيفاش تبدأ نهارك ولا كيفاش تنجم تكون بوزيتيف في الدنيا هذية ما نتصورش انك تقصد الثنية هذيك لكن هذية اللي انت انت تقول فيه معناها
1: هو الراهي كي نكتب فلي نحس فيه فهمت برفوا راني نكتبها الحاجة لروحي باش ننكوراجي روحي
0: نجم نتكلم في قايس
1: معناها اي نحكي مع روحي ولا ماجوريتي نتاع الوقت نحكي مع روحي فهمت ابري باش نقولوا احنا نقطع من روحي معناها جانكار دي بيرسوناج باش نجم نحكي على سوسيتي اللي نعيشوا فيها وعلى الحاجات اللي نعيشوا فيهم مي نيت اني ناخذ التنميه البشريه كاطار نو سي با سا الموضوع بالعكس توتي كريتيكابل وانا واحد من الناس جي انتيري اني نزيد نقدم نزيد نحسن من روحي وفوالا تو كومونس باغ انو انسان يسمع وكي يسمع ينجم يتريتي الحاجة خير من اللي أنا نسمع فيك نستنى فيك باش تكمل أنت تحكي باش أنا نبدأ نتكلم فهمت نو بالعكس نسمع ناخذ المعلومة ومن بعد من غاديك نجم جو روبوندي على الكلام اللي تحكي فيه أنت ونجمش نزيد حاجة سينو نجم
0: باش نبنيو وفيت مش كل واحد يحكي
1: exactly واحد باش نبنيو
0: باهي احنا نحبوا باش نوصلوا نفهموا التجربة من لول فايبا حتى لين وصلنا لهال الفيزيون هذيا جديدة في أوبوس اللي فيها برشا حاجات جدد ونحكيوا عليهم حتى التقديم اللي انا كنت نخمم باش نبدا به انت من اهم لي فيغور نتاع الراب في تونس كي احنا التوانسه تعرفنا على الراب التونسي معناها كيف التوانسه ولات هي تعمل راب من اول اللي قالوا من اول اللي ضربوا من اول اللي حقوا ارقام قياسيه بمنطق الفيوز حتى لو قبل ما يوليوا هاجس العبيد طاول الفيوز انت صاحب اول مليون في الويب التونسي معناها اول حاجه تونسيه تحطت في الانترنت ووصلت المليون عبد شافوها كانت مع فايبا لكنك زاد حامل المشروع معناها مع عمره لكن ما عمره لكن الجري ورا الفيوز ولا الأرقام بأمارة أنك تقعد تغيب علينا بالقدي بالقدي معناها تقعد ظاهر أنه ما تخرج حاجة لما تاخو وقتها وتخم فيها مليح وإلا هي فيزيون جديدة ولا مشروع جديد كما اللي وصلنا له اليوم حامل مشروع متاع كوليكتيفيتي خاطر جنرال ما عنا تواسنين معاك تخدم ديما اون كوليكتيفيتي أرتيستيك وكما قلت لك حتى كي توخر كي ترجع لنا بحاجة ديما تلقى بلاستك تستنى فيك كيما اليوم لونغومون اللي ماخذته الأوبوس الألبوم مثلا صباح الخير اللي هي لو ترو بركة لكن زادة الغنية اللي الحقيقة حتى حد احنا مثلا العبيد اللي تتبع وحتى اللي ما تتبعش ننصحكم انكم تمشيوا وتشوفوا الفيزيوال تشوفوا الكليب شنو هو الكليب هذاك على خاطر الحقيقة ما معناها ما استنينيش بالكل مانيش مستنسين الراب اللي يعرفوه العبيد بيت وفوقه كلام وبأخف الأضرار عرفت ما فماش برشا برودكسيون فماش برشا مصروف فماش برشا الدنيا مهما كان يهبطوا لنا تراكات ما تستحقش ساعات فيزيويل انت عامل ان بروجي رهيب معناها بعبيد وبخدمة وبدنيا تو نحكيو فيها بالقدي بالقدي الفكرة فكرة شكون انت حبيت تعمل حاجة جرانديوز كيما كيكا
1: الفكرة هي وان باند وان ساوند هي فكرتنا الناس كل ما فما ديما فما واحد فينا لازم هو يقدم القدام باش يدز مع جماعة فهمت دونك كيما اسم الالبوم وان باند وان ساوند بالعربي معناها تشكيله واحده صوت واحد الفكره نتاع وان باند وان ساوند كيما انت حكيت على الكوليكتيفيتي سي كو انه هو ينجم الباتور يلعب طول ريتم بالباتري مي احنا اون بريفير كل قطعه من الباتري نعطيوها الانسان باش نفرتوا الموسيقى على لي ميوزيسيان باش من بعد نعاودوا نتلموا والحاجات هذوما سابليك حتى في الدنيا معناها في الحياه كسوا في السبور ولا برشا حاجات في الحياه في السينما اللي هو كل انسان يخدم الخدمه نتاعه اما نحملوا نفس الفكره نفس المشروع في الاخر باش نتقابلوا في النقطه اللي حشنا بها دونك وان ساوند دونك لازم نخلطوا الصوت واحد كيما عملناه زاده في التورناج تاع الكليب اللي حكيت عليه
0: سي
1: كولابوراسيون اللي فرحان انا بها على الاخر مع رياليزاتريس رياليزاتريس بها على الاخر مع رياليزاتريس

0: une autre interprétation le الكلام واللي هو الكلام في الاغنيه هذيا اللي هو محلول يخليك انك انت كل انسان الا انتربريت ا سا فاصون اي سا ما في بليزير اني نرى الاغنيه هذيك تمشي في الثنيه هذيك خاطر سي سي ماهوش كان كليب نتاع الراب سي سي توت اون بيرفورمانس اللي معاه فيها دي زاكتور بروفيسيونيل اللي شاكان اللي صارت الخدمه تاع البيرسوناج نتاعو كومو يل فا سو كومبورتي شنو الكوستيم نتاعو كل شيء دونك سي اون ايكيب من دو ا جوسكا زد كل واحد كانت عنده التاش نتاعو
1: الحقيقه ظاهره ياسر الخدمه فايبا فما خدمه ابار الاخراج تاع صحه تصور ياسر مزيان فما ممثلين وممثلين كونفيرمي وحتى نعرفوهم في الدنيا كل واحد عنده رول فما برشا في فيزواليزاسيون فما كوستيم فما ديكور فما اكسسوار فما مكياج فما برشا بالحق خدمه بالكدي بالكدي الكليب تبارك الله كان ريتني قولي ولكن زاد بيان سور هو الكليب اسكو باش تستحفظ على نفس الكليب اذا باش تعمل لنا دي فيزوال اخرين من نوبوس
0: بيان سور ليديال هذاك هو ليديال فهمت دونك جو فورس بيرسون انا بطبيعتي مي جو مي لو تيران باش انه الناس الكل تكون في اسباس دو كرياسيون مرتاح معناها وهكاك اي ارتيست راه وقت اللي يلقى ان اسباس دو كرياسيون مرتاح يولي انتريسي يولي ماذا بيه يقول تيان في الفاز هذايا انا باش نعطي من روحي فيها الحكايه اكثر من اني جو في اكزيكوتي حاجه بعثوها لي كوموند فهمت دونك سي ان اسباس دو كرياسيون والموسيقى تعملت وتعملت على بزو معناها نقولوا نحن معناها بخدمه بالقدي وصبرنا عليه الالبوم كان يخرج عامني والمي نو اون بريفيري نحطو ساقينا على القاع وياخذ وقته ونس سوسي دي ديتاي ونحاولوا نقدوا حاجه بالقدي الحاجه هذه تحست كسوا بين الموسيسيان اللي معانا ولا العباد اللي خدمت معانا ولا حتى من الببليك حس الحاجه هذه
1: فما دي فيزوال اخرين جايين اغنيات اخرى به جميل علاش اخترت كريتني قول لي باش عملت الكليب الاول
0: كريتني قول لي سي كيما نقولوا احنا فيه فيه فيه كوكتيل نقولوا احنا نتاع لي ديفيرونت سيكسيون نتاع ليكيب نتاع الموسيقى نتاعنا فما الكورال اللي هي خذيت توت ان اسباس كامل على الاخر واللي هي كانت بريزونت في الكليب واللي لعب الكورال اللي تغني في الاغنيه وهي بيدها العباد اللي في الكليب هذيك
1: هما بيدهم اللي غنوا
0: هما ذوكم هما سي دي شانتور
1: واللي يلقاو روحهم وميمة بن عمار ووجيه بجوي
0: فوالا دونك يلقاو روحهم في اكسبيريونس نتاع اكتينغ ديفون كاميرا اللي هو ديجا دخلوا في افونتور جديده حتى هما وسما في بليزير انا على الاخر فهمتني ان قاعدين نقدموا مع بعضنا افيك سا التيتر سي فما حاجه هيب هوب مي ريتم طايح بلوز هكا شويه والانسان قاعد يحكي بيان سور كريتني يقول لي يحكي شويه على الفازه اللي عندنا منها في تونس ولا في العالم زاده انه نجم بنك ساق على ساق انا في قهوه ونحكي لك على المشي والجاي معناها شبيه لابس شبيه لابسه هكا شبيه يحكي هكا شو شني لابس في ساقيه شو الكرهبه اللي يسوق فيها واحنا نحكيو على العباد نحكيو على العباد دونك خاطر في الدنيا فما لاكسيون فما الرياكسيون دونك بلوز امبورطون انا نحاول نكونوا في الاكسيون اكثر حتى من بعد كيما احنا مانيش في الاكسيون quand on va réagir on essaie de on réagit beaucoup de pouces ndezou bhaja donc j'ai voulu faire la critique نتاع société كيفاش
1: كيما ديما فايب ديما كان فما الكريتيك في كلامك كيما ديما حتى كي تبدل الموند وتوا نتاع الموسيقى خاطر انت قاعد تحكي لنا والعباد مثلا اللي ما سمعوش الموس ولا مازالوا ما تعرفوش على البوم ما همش مستنسين يسمعوا انه فما كورال في غنيه نتاع راب انه فما برشا موسيقى فما باتري واضحه ياسر ما فما زادة آلات النفخ نقولوا احنا آلات النحاسية فما الترومبيت وفما الساكس وفما الترومبون خدمة معناها يمكن سمعناها بالكدا في الأوترو كي كان فما نفس للموزيكا أكثر برشا علاش هذوما الكل شنو اللي وصلك باش انت قلت يا سيدي ما عادش باش نخدم مع بيت ميكر ونعمل مورسو عادي لازمني كومبوزيتور ونخدم انسترو ونخدم موسيقى هذه الكل باش نعمل اغنيه
0: هو مش ما عادش
1: هو موجود لكن
0: هو موجود مي هو واحد تشالنج يروحو زاده فهمت تشالنج يروحو يحاول يختار ثنيه اللي هو ماهوش مترزها 100% باش يزيد يكتشف روحه ويكتشف حاجات جدد في الحاجه ان الموسيقى نعمل فيها تقوي فيا انا كانسان وتطور مني انا حتى او نيفو بيرسونيل دونك لي تشالنج هما اللي يحييوني في الحياه دونك بيان سور بروجي كيف هذا يكولابوري مع يخدم على لي انسترومون افون الكويفر وكل شيء زاد اللي هو تجي تحكي مع بيت في الموسيقى في تونس اللي هو السيكسيون كويفر ان جينيرال في تونس ماهيش نقطه قوتنا في تونس
1: نحكيوا على الالات النحاسيه
0: الالات النحاسيه ماهيش نقطه القوه نتاعنا في تونس

0: تونس بل بالعكس شوية.
1: احنا في تونس اسوسيي هكا كجو في الشارع هزين زهاز تهور.
0: بيان سور عنا الكلتور تاع مجورات والتراث في الكابون في السحر وكل شيء دونك فما منه هذاك. مي نحكي على لي ميوزيسيان وكومون إيل جو دونك احنا لي ميوزيسيان شوية اللي ميتريزيو الحاجة هذيا دونك تشالنج ليهم هما زادة
1: انه الكومبوزيسيون
0: تدي ليبر من عند كومبوزيتور اللي هو رينومي يدور في العالم اليوم جهاد الخميري اللي هي كومبوزيسيون تري معناها كيما يقولوها تري سانسير و تري سوبتيل اللي و بارفوا كومبلكس اللي تخلي الموسيسيان يلقى روحه في تشالنج مع روحه زاده هو وانه il se dit tiens فما موسيقى تونسيه اللي هي بازي على لي انسترومون افون معناها فما موف ما كامله نتاع دي انسترومون افون دونك دونك سي ديسبوار بالنسبه حتى لي موسيسيان فهمت حتى صحيح. حتى اللي حتى لي زارتيست اللي هما واللي يحبوا يوليو دي موسيسيان القدام سي دومون شي لي انسترومون
1: نجم نلعبهم نجم
0: اترافير الالبوم هو il se dit tiens يفكر بيه الحاجه هذه نجم نمشي فيها هنا محلاها أبار هذي الكل اللي les instruments avant ils amplifient l'émotion donc كي تبدأ عندك ميلودي انتهم كي هو يلامplify يخرجها لحكي على الاخر وافيك لو كوتي فيستيف متاع الـ متاع الـ الترومبيت والترومبون والساكس وتوت تو لو بوكي نقولوا نحن متاع الانسترومون هذوما تنجم تعبر على لي ايموشن تاعك و tu les amplifies وتحطهم بالقوية قدام العباد وهكاك هكاك on assume الحاجة on knows the affair et on l'assume
1: معناها هذي حاجة انت شكون اللي كركر الاخر في التشالنج اكثر معناها جهاد هزك هذي قالك يجا شوف يجا اسمع نخدمه على هذا كذا انت معناها شكون اللي هز الاخر خاطر ظاهر انه انه عالم جديد عليك انت زاد قلت حتى انا جو لمتريس باب كذا معناها وقعدت تشالنجي في روحك بالضبط قاعد تجرب في حاجه جديده تحدي جديد حليت باب على باب جديد على حاجه جديده جمله جهاد هزك غادي
0: والله هو ما بعضنا الحقيقه ما بعضنا دونك احنا وقت نعملوا في الكيزي بوب اللي هو سي لوتر كوتي تاع تاع اللي نعمل فيه توا الكيزي بوب اللي هو بني على الشعبي على الاخر دونك واحنا في اللي خدموا في الكيزي بوب وكل شيء وليدي ذي ترشقت في ريوسنا كي شويه وانا جيت تري انتريسيان نعملها على خاطر في اللي بوب خاطر نعمل في راب والراب تبع الكولتوري بوب والهيب بوب خادم برشا مع لي انسترومون افون هذوما مش في تونس البرا دونك خادم برشا معاها الحاجه هذيا ودونك فما دي ريفيرونس الحقيقه مي فالي فير كيك شوز اللي هو تونسي فهمتني دونك اون كومونس يعب اللغه التونسيه
1: نحكي وتونسي
0: ومن بعد جهاد الى معناها بوسي الفكره اكثر معناها كسوا في برا البعيده ولا في يخرج من اللوب سي دي مرسولي موجودين في الالبوم اللي هو نحس وكي الشعر ريحه تونس في الحاجه
1: هاي.
0: ابري فوالا جهاد سي معناها ما نجمش نطلب ما احسن معناها انا مون افي بيان سور نجم نطلب احسن من جهاد الخميري معايا فيها الكرياسيون هذه خاطر انا خدمنا مع بعضنا الكيزي بوب والكيزي بوب دار في تونس ودار حتى لبرا من تونس ولعبنا بيه في كارتاج ولعبنا بيه في الاولمبيا ولعبنا بيه في ديسين كبار وصغار في تونس والبرا دونك ريت لي فيم تاع الكومبوزيسيون نتاعو شنو يعمل العباد خاطر هو سيتي لان دي كومبوزيتور في الكيزي بوب زيد كومبوزي
1: دونك شاركتوا بعضكم ساعه ديجا والصحبه مهمه ياسر في الشيء هذا بما انكم
0: بيان سور فما العلاقه اللي احنا مع بعضنا في الكوليكتيف دب ودبوي
1: اكزاكتومون دونك جهاد منا وللدنيا وانتم كل مره الجميله انه كل مره تمشيوا ديباركيو في دنيا جديده في حاجه جديده
0: دونك كركزي بوب ماشي اول كولابوراسيون اللي انا سولو مع جهاد
1: واضح جميل فما سمعت انا حاولت نسمع المرسوات فما حاجه ما نعرفش انت بيان سور فما برشا عباد فايبا مغرومه بيك على كتيبتك على كلامك انا حطيت حتى قريت لي كومونتير شافوا العباد الموندو جديد فما ناس يقولوا لك مزيان حلو اما امان ارجع لنا للبلاده زيدنا من البلاده وما يسميوها بلاده واش يقولوش حاجه اخرى اللي هو يقصدوا الكلام اللي فيه كريتيك الكلام اللي يوجع كل المساجات يبداو ظاهرين اللي ولاو اقوال ماثوره اللي مستنسين بهم من بعد الثوره وانت جاي من عند فايبا فما ناس تحبك على هذا بيان سور كل واحد عنده سبب اذواق هي علاش يتبعك وعلاش وشنو اكثر حاجه تمس وعندك في موزيكتك فما ناس خايفه على الكوتي هذا
0: والله العبيد اللي خايفه نقول لهم راهو افيك معك سارة وعملنا عملنا ان او بي هبط بعد الالبوم بشهر اسمه ليلى على كليلة اللي هو سيون انسبيراسيون من كليلة ودمنا اللي تنجم تاخذ غردك في الحاجه هذه اللي حاجتك بها فهمت شنو دونك رانا ما خلينا حتى حد رانا عملنا وان باند وان ساوند جينا نحكيوا على التيم الصحيح وعلى المبدا اللي باش نبداو بيه واش نحكيوا فيه وكيفاش باش نكونوا راح نحاولوا نكونوا مع بعضنا سوليدير سي بلوز امبورطون واكثر حاجه حاجتها بها تونس والعالم وكل شيء سي لا سوليداريتي ابري من بعد بيان سور لا كريتيك موجوده لو كو سوا في الالبوم كو سوا في في لو بي اللي خرجناه موجوده لا كريتيك مي بارفوا لو بيرسوناج يل شانج كيما كنت نحكي معك قبيله سي جي سي اشاك فوا دانكارني ان بيرسوناج اللي هو من سوسيتي اللي هو نحكي على لسان وهو بور كومبروندر السيتواسيون اللي عايش فيها والحاجه اللي عايش فيها باش اون بو فير لا كريتيك دونك لي مود تاع لي بيرسوناج يتبدلوا في الالبوم وان باند وان ساوند سيتي ان سيتي ان مود اللي هو ان بو ان بو كيما نقولوا احنا روبوست شويه
1: وغامق
0: شويه من بعد فرهدنا شويه عملنا كريتيك زاده على الكوره في ابا بابا عملنا وسوس خناس مع اللي هو من اللي فيه من الكلمات اللي فيه اللي مهمين على الاخر اللي هو شيء ما يجيب الساهل وما فهم شيء صعيب اللي هو في الدنيا ما فهم حد شيء سهل ما فهم حد شيء صعيب زاده فهمت دونك
1: دونك كلها تحب على الجنه وين هذيك؟
0: هذيك كلها تبع الجنة ما كلها فما حد يحب يموت
1: فما حد يحب يموت
0: فايبا مع مادو في مع مادو ومسي
1: الحقيقة حتى أنا ضيعت الموسم أغزر لي حكيت لي على البيرسوناج توا هذا بشي هزنا الحاجة أخرى أما لازمنا نسمعوا مرسو آخر من الألبوم نرتحوا به نسمعوا أكثر نفهموا الموندو أكثر ونرجعوا نحكيوا في هذايا الكل فايبا
0: فليكن
1: به شنو نحطوا آية سيدي بهنا كريتني قل لي ما نسمعوها
0: كريتني خلوجوا معايا بالله
1: صحيتوا هذي خليكم زادة تتفرجوا في الكليب سورتو نسمعوا الغنية ونرجعوا نكملوا أستار مع فايبر

ريتني قل من وينو وينو وينو قوم قوم قوم قوم قوم معاش وقت عاد

0: اسمه أستار كونارسبت من السنار الماضي ساعتين.
1: انتم تسمعوا في أستار عسلامة ومرحبا بيكم. نعرف اللي برشا قاعدين يستناو في الريزولتا نتاع الباك، ان شاء الله تخرجوا واحنا معاكم لهنا باش نفرحوا معاكم، وان شاء الله الديار كلها تبدا شيخه بالنتائج اللي يستناو فيها، والتعب اللي ان شاء الله ما يمشيش بالكل بالكل خساره.
2: ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
1: بيان سور. عندك شكون باك؟
2: لا ما عنديش في العائله شكون باك، اما ان شاء الله الناس الكل،
1: الناس الكل فرحه والناس الكل تنجح يا ربي. كنتوا تسمعوا في كريتني قل لي الفايبا اللي الموسيقى هاكم كيما كنتوا تسمعوا شيخه كبيره انسترو روح جديده بالكل. دونك وتنجموا زاده تتفرجوا في الكليب، انا شاده صحيح باش تتفرجوا في الكليب مرجي في التلفزه فايبا تنتصرفوا. الجو هذايا تحس طول ماشي لللايف، هذه موسيقى أوبوس تحسها متاع لايفويت متاع حفلات متاع باش نتلموا باش تجي الناس باش تسمع باش يبدا فما بوتيتخ. قل لي انت صحيح ولا لا، الكورال موجود، هذوما لي كويفر موجودين، الدنيا معناها تنجم تعمل حاجه ياسر انتراكتيف وياسر مزيانه. هذايا الدنيا اللي ماشيين فيها الصيف هذا
2: وي ان شاء الله الناس الكل تكون حاضره ونعملوا جو مع بعضنا، على خاطر الالبوم عينة من اللايف، خاطر اللايف عنده ديما، خاطر ماهوش كونسير سي ان سبيكتاكل اللي هو فيه كريتور كامله، معناها على وان باند وان ساوند والتيم هذاك والموضوع هذاك الكل فوالا. دونك باش يكونوا موجودين ان شاء الله التيم الكل بالكويفر بالكورال اللي معانا، بس باتري جيتار كلافيي بيركوسيون جميع الكل. دونك فوالا احنا رانا عاملين هذا الكل للناس معناها. دونك ناس كان سمعتوا بالحاجه يجي ومرحبا بيكم. بور المومون اون با انكور انونسي لا دات نتاع اللايف نتاعنا، مي اون فالونسي بروشينمون، ومرحبا بالناس الكل. رانا عملناه لكم انتوما باش انتوما تجيو تتمتعوا بها الحاجه، كو سوا تحط كرسي وتبنك وتسمع، والا كو سوا تحب تو انتيراجي مع الارتيست سور سين وكل شيء. دونك كل شيء موجود ان شاء الله.
1: الحقيقه معناها رزينا بالموسيقى وبالتيترويت برشا وكل شيء، تتصورها زاده تصلح للسبكتاكلوات الكبيره، البلاصه كبيره، المهرجان كبير.
2: هو البروجي اللي ابت معناها احنا ماذا بينا، معناها ان شاء الله كي نخدموا في ديسان كبار و فهم شيء صعيب، التيم نتاعنا تكبر بالكدا، واحنا اللي ابت خاطر هو كيما حكينا مبني على الكويفر والانسترومون افون الترومبيت الترومبون الى اخره، حاجات هذوما ونبنيو على ريت الفكره نتاع الفانفار نتاع الفرقه النحاسيه هذيك، كيفاش الناس الكل تلعب في لا ميم ميلودي فرد وقت مع بعضها، مش قاعدين يقولوا احنا يحاسبوا في بعضهم، قاعدين يلعبوا مع بعضهم. الفكره هذيك هي موجوده في الالبوم. دونك اشاك فوا وقد ما فما اكثر كويفر سور سين قد ما ليموسيون تزيد تترشق اكثر.
1: دونك السبيكتاكل ينجم يستوعب معناها سين كبيره وجمهور كبير، وقد ما تكبر
2: ملشناي قد ما تكبر السين قد ما تقوى الموسيقى.
1: هذايا زاده هذايا مش غريب عليكم، على خاطر مثلا اركزي بوب المشروع اللي قبله عمل سبيكتاكلوات كبيره، عمل مسارح كبيره، عملتوا حمامات، عملتوا كارتاج، عملتوا الاولمبيا في باريس. اركزي بوب هك الروح التونسيه، هك اللي بوب التونسي بالجو التونسي، انت بكري حكيت على الفستيفيتي بالدنيا والجو هذاك الكل، وعمل سبكتاكلوات كبيره برشا وديما مطلوب ومازال مطلوب.
2: اي اركزي بوب وحده ولا يخطف وحده، فهمت؟ دونك الحمد لله العباد ديما تطلب البروجي هذاك، على خاطر شاك فوا نمشي وديما نجيبوا معانا انرجي باهيه، وزيد بمرور الوقت كيما نقولوا احنا السبيكتاكل ولا في الدم، ولينا كي نطلعوا وليت فما فالور اجوتي على الفالور اجوتي الموجوده. دونك الكيزي بوب الفكره الاولانيه سي انا نعملوا اي بوب تونسي كيما كنت تحكي انت، والاي بوب تونسي نجم نعملوه باثنيه ديفيرونت، اخترنا اثنيه نتاع المزود احنا ولا انسترومون ميتيك نتاع تونس سامحوني. فوالا دونك اركزي بوب قعد بالكولور نتاعو، قعد انرجيتيك والعباد تحب تجي وتحتفل فيه، على خاطرو ستريبيخي احنا مسمينه ستريبيخي. دونك
1: فيه ربوخ، لا ربوخ هو ربوخ
2: هو ليه هو حفيلي ربوخ ربوخ معناها مي فما الكوتي اي بوب في الفازا سي سا، معناها انو اون اسي دتر كونيكتي مع الحاجات اللي قاعدين يصيروا توا في العالم. سي تريز امبورطون انك تكون اجور كيما نقولوا احنا، فهمت؟ اجور مع الحاجات اللي قاعدين يصيروا كتير، واحنا الحمد لله كي نبداو كلنا مع بعضنا احنا مش ندوش المعلومة على بعضنا، بالعكس نبارتاجيو المعلومة لبعضنا باش نبداو اجور مع بعضنا باش كي نعملوا حاجة نعملوها مواكبة الوقت نتاعنا.
1: ان شاء الله يركزي بوبي قد يكمل
2: ان شاء الله نهار لحد عندنا في حي هلال نلعبوا في الشارع في حي هلال، دونك الناس اللي في حي هلال الكل
1: بر مهم هذا
2: ميرسي اول حاجة ساعه أيوة. اول حاجة ميرسي للناس اللي في حي هلال الكل أيوة. واحنا رانا فرحانين على الاخر باش نجيو نلعبوا بحذاكم وهيا هجوم وقولوا نحنا هيا لنا جايينكم بالذمة باش نحفلوها. الفيستيفال بدا البارح وان شاء الله ان شاء الله الامور تمشي.
1: اي فايبا خلينا نحطوا في الاطار حتى العباد اللي تبع فيك على ريزو البارح شفنا ستوري وانت مع صغيرات اللي قاعدين تبرفوا في وسط السال دو كلاس، نحكيوا على اطفال حي هلال مدرسه النجاح والفستيفال هو سينما الدور اللي سنه في حي هلال. دونك غدوه 21 جوان 6:30 عندكم مركز هيبوب فايبا باش يكون معاكم والكوليكتيف الكل والصغيرات باش يغنيوا معاكم. على شنو ما فيش نوع صغار باش يغنيوا
2: شنو انت وانت حركت سيربريز ساي
1: سي بون
2: اوكي بيان سور بيان سور بيان سور سافي بليزير على الاخر مشينا في حي هلال كيما انت كنت تحكي مدرسه النجاح وفي بالنا باش نحضروا معاهم غني زوز يطلعوا يعملوها معنا عسين يا اخي لقيناهم
1: حافظين الدنيا الكل
2: الدنيا الكل دونك يلفون بارتيسيبي معنا في تروا مورسو سور سين دونك
1: بالحق
2: من الاسوسيسيون على خاطر بعد تعب ذاك الكل تجي انت تدخل ليكول معناه وفي العمر هذاك سورتو اللي هو الحاج اللحظه ذي بجي باش تمركي حياته كامله للانسان دونك ملا جاو ملا جاو ملا انرجي عندهم وفرحونا على الاخر وديجا انا ديجا نحكي واحنا بالحق هذه لازم نحضروا حضروا احنا للعرض هذايا بالحق على خاطر مش عرض كيما العروض الاخرين هذايا عرض محلول في الاسباس بيبليك في الشارع في حي هلال
1: في حي هلال اكبر الاحياء في تونس
2: اكبر احياء في تونس اللي هي حجم خرجت برشا اساتير نقولوا نحنا وبرشا عباد اللي هي نفعت البلاد هذايا دونك صافي بليزير ان سي المينيموم نجمو نعملوه مع الـ مع الـ مع حي هلال على خاطر حومه كيما نقولوا احنا تونسيه شعبيه سبونتاني تتصرف كيما هي تتصرف ماهيش عامله حتى نقولوا احنا حتى
1: زينه
2: ومكياج
1: بالضبط. علاش مهم باش نقول على خاطر عرض مفتوح نتصور انه حي هلال كلها قدوه باش تبدا غاديكا ما حتى اللي مغروم ويحب ومتوحش يركز يبوب ويحب يشوفكم ينجم يمشي ويحضر 6:30 قلنا دونك غدوه وصغيرات مدرسه النجاح ان شاء الله هي باش تكون لهم اكسبيريونس باش تقعد باش تذكر باش يتذكروها ديما دونك حاجه ياسر محليها. نحييو سينما الدور على الافكار الحلوه وعلى البلايص اللي يختارون باش يلعبوا فيهم وعلى الموسيقى وتشريك الأطفال سورتو فكرة ياسر مزيانة. دونك غدوة في حي هلال تلقاو وركز يبوب تلقاو فايبا والأطفال باش يغنيو يعملوا برشا جو إن شاء الله نتبعوكم. هذه حاجة اش خلينا ما قلناش فايب
2: انتي باش تقولي
1: هي نعرف عرفت شنو باش نحكي معاك اكثر بيان سور الوقت ما يكفيش ولا رانا زاد سمعنا من اركزي بوب ان شاء الله تو بعد شويه ذكروني في الباك وتلامذة تو نقرا في الحوار الكل نتاع الاصدقاء على الباك. انت بكري حكيت لي على لي بيرسوناج كي حكيت لك على الكريتيك قلت لي كل مره بيرسوناج باش نوصل به الميساج ويتبدلوا كذا نزيد عليهم الكليب اللي فيه تمثيل فيه ممثلين فيه ليبسينغ فيه ناس قاعده تتقمص في حاجات يظهر لي فما برشا من فايبا الممثل اللي قاعد يخرج في البروجيات الموسيقيه الجديده خاطر فايبا راهو ممثل
2: اي بيان سور نحاول معناها انا بيرفورمور معناها جو بيرفورم معناها الموسيقى ستوديو هي حاجه من الحاجات اللي بيرفورمي فيهم فما ستوديو فما سين فما الخشبه نتاع المسرح زاده اللي الحقيقه سي اون اكسبيريونس جديده بالنسبه ليا انا مي تروحي نعمل فيها عندي سنين الحكايه على خاطر فهمت اللي انا عندي سنين نعمل في التياتر نعمل فيه في ستوديو في الموسيقى دونك سي امبورطون انه الارتيست يكون ملتي ديسيبلينير وانه يكروز ديفيرون فورم دار في نفس لوفر دونك طيارة على الاخر وماذا بيا نزيد نكروازي اكثر فورمات نتاع فن في الحاجات اللي نعمل فيهم دونك سوا تياتر سينما موزيكا دانس سيرك هذوما الكل دونك حاجات اللي انا يعجبوني ونحب نكروازيهم في اللار نتاعي باش الانسان اللي يتيح بالموزيكا نتاعنا يلقى حاجه يسمعها يسانسبير منها ما يسانسبير با من الكلام يسانسبير من الموزيكا الموسيقى من البرفورمانس
1: تاعك حاجه اللي تشدو
2: فوالا اكزاكتومون.
1: فايبا نحكيت شويه مع لي بارتنير والعباد اللي خدمت معاهم كممثل. انا الحقيقه نعرفك اكثر في الموسيقى مثلا. انت توا ما قلت حاجات اللي جاوا بار اكزومبل على لسان زياد لي تايم نحيوه المخرج. انا كلمته باش حكيت معاه على هريسالاند اللي انت كنت موجود فيها. حسب زياد وعلاش يخمم انه انت يرى فيك معناها ممثل يحب يكون معاه وكل شيء, هو يرى انك عندك مقاومات الارتيست البوليفالون واللي انت عامل مسرح. الكلام اللي قلته انت بالضبط, عامل مسرح من غير ما عامل مسرح, معناها بالنسبه لي عندك الكتيبه, عندك القوالة, عندك البوستور, عندك الفاس كاميرا, وعندك السنسيبيليتي هذه راهي خلطه كبيره ياسر, والخلفيه اللي نتاعك ملونه. انت فايبا ماكش ما تعديش وقتك تسمع الموسيقى كهو, انت تتفرج تسمع تمشي للغالري دار, تتفرج في البانتور, تحب الدانس الدنيا الكل.
2: وي هو راهو من بعد اللي باش تعمله هو خارج من انت شنو عشت وشنو شفت وشنو سمعت وشنو ريت وشنو خالطت وشنو وين تحركت.
1: اما الفرق في انه تنجم تخرج ولا لا
2: اكزاكتومون. دونك من بعد باش نعبر عليه هذاك الكل, سي لا سي ما ميسيون فان كونت, معناها انا خالط العباد في الشرائح المختلفه نتاع الشعب, ونحاول جدا تكت الحاجه اللي تحب تقصدها العبيد ولا تحب تحكي عليها العبيد تديك تولي اونجستري في راسي, ومن بعد لو مومون اللي باش نكتب فيه نحاول ماكسيموم اني ما ننسى حتى حد. ومش سهل باش تحكي عن الناس الكل, مي اشاك فوا اون اسي باش نتريتيو حاجه من الحاجات. دونك بيان سور التياتر تجي تقول عملته في الشارع اكثر من اني عملته في التياتر بيدو في الخشبة, يعني على الخشبة.
1: خلينا نقوله للعبيد اللي فايبا تعرض, انت ممثل في مسرحية بينومي بلس ان العزيز الجبالي, عملتوا برشا عروض تبارك الله في تونس بالكدي والبارا كيف كيف, مازلتوا كي خرجتوا بعرض باريس. عزيز الجبالي وزياد لي تايم زوز مخرجين اللي راهنوا عليك وزوز خدمت معاهم كممثل, زوز يراو انه عندك زادة حاجة مش موجودة عند الناس كل, اللي انت تنجم عندك لي دو فولي الكوميدي والسيريو اللي تنجم تصير بهم هذا وهذا, تنجم تعطيهم هذه وهذيك. وعزيز كيف كيف, عزيز الجبالي نسلموا عليه برشا كيما نسلموا على زياد لي تايم, يقول انه من اهم الحاجات زادة اللي خلاوه يحس انه قرار الاختيار نتاعو صحيح برشا, زادة هو فرحان ياسر اللي هو خدم معك, انك متصالح مع روحك وتحب تخدم حاجة تشبه لك بغض النظر على أي حاجة أخرى اللي تنجم تبدل في ثنية الفن, الأرقام الفلوس صغير ولا فايبا يحب يعمل حاجة تشبه له. ومن اللي طلعت شخصين عزيز يقول اللي هو فرح ياسر بالاختيار اللي عمله.
2: وي بكمانسي اشترت فدليكا بالمجد في غنية في الألبوم اسمها إشبش. نقولوا بديت بفدليكا واشترت فدليكا بالمجد. علاش؟ معناها الكريتيك لازم ديما, معناها بالنسبة لي الكريتيك ديما موجودة. من بعد انت كيفاش باش تقولها, وكيما حكينا قبليك على البيرسوناج, ساعات البيرسوناج يضحك ساعات البيرسوناج يغمقك, فهمت شنو هو؟ مي هي هو مبنية على كريتيك الحكاية, فهمت؟ هي اللي فما كريتيك. واشترت فدليكا راي بالمجد, وكان ما جاش لي بالمجد راه ما ضحك عليها حد, وراه ما بكي عليها حد, وراه ما تحسس منها حد, وراه ما تعلم منها حد. فهمت؟ دونك كله مبني غاديكا انه انت تشوفي لا كريتيك ابري كيفاش باش تسر بها الكريتيك هذه, تسر بها في انه في الاخر نضحكوا, اما كي نضحكوا نقعد ديما نتفكرها النكته هذيك, وانا متفكر النكته تفكرت العبره بتاع الموضوع, والا نحكيوها بان طون سيريو وان طون انجاجي اللي كي تو مارك, فهمتني؟ واللي انت تو دي وي سي كوم سا كو سا دو اس باسي سي كوم سا كون دو فير.
1: قيس قول لي تفرح شنو تحس ان فيت كيف عباد تقول عليك حاجات بوزيتيف, كيف ما هكا نحكي على بروفيسيونيل اللي قاعدين يراهنوا عليك, حسيتك ما عندكش شيء
2: اسمه الشكر. ولا دو بروفيل اللي هما اللي هما من لي رار بيرسون كي اون ديتيكتي الحاجه اللي فما في وسط قيس. مش نحكي على فايب, نحكي على قيس اللي هما سي يعني سباس دو ليبرتي. يقول لك هو انسان معناها انا عندي في تخميمتي في راسي سي كو الرتور اللي باش يجيني من العباد سي اون رياكسيون كيما حكينا قبيليك. جي انتري اني انا نكون في لاكسيون تاعي سانسير لو ماكسيموم, ومن بعد لي رياكسيون باش ما باش يكونوا عادي مهما يكون شكون فما البيف شكون فما الخايب
1: مي التعليق حر في الاخر
2: في البلوز امبورطون انك انت تكون انت لو ماكسيموم دونك فوالا جي سي باش نكون انا الماكسيموم مانيش حاشم مانيش خايف
1: يمكن زيد
2: باش نعدي هذيا للعبيد حاشم صحيح. وخايف وما عنديش ثقه في روحي وهذوكم الكل هذوما حاجات ما حشتوش بهم البيبليك ابريتو معناها
1: تو مثلا كيما المخرجين هذوما اللي شافوا فيك هذايا وما خافوش على خاطر نتصور انه ينجموا يكونوا فما صناع سينما انت مازلت ما عملتش سينما ان شاء الله تعمل ولا نحكي تلفزه ولا مسرح ينجموا يخافوا يقولوا فايب رابر ينجم يكون فريستايل في حياته في الدنيا الكوتي نتاع الدوغري نتاع البروفيسيوناليزم يحكم ياسر في انه نخدم مع الممثل هذاك ولا لا انت كيفاش في الخدمه
2: المبدا المبدا على المبدا تبدا معناها
1: منظم
2: مبدا حكينا تفهمنا أيوة. تفهمنا بعد ما عنيش عشان ندوروا في الحياسة وأهم حاجة الوضوح هو به معناها نحكيه مع بعضنا الوضوح به يجي نحكيه كل شيء يجي نفهمه بعضنا احنا منا نوع
1: منظمة تجي في الوقت تحفظ
2: والله العبيت سلو العبيت تحكي في الموضوع هذا انا الحقيقة انا رني انسان مريقل نجي في الوقت منظم بالعكس نحب شكون انا وفيت حتى كي ندخل في خدمة في خدمة وفي كيما نحديها في التورناج في الموسيقى كل شيء ديما نبني على اكثر انسان ديسيبليني موجود معناها نلوج على اكثر انسان ديسيبليني موجود ومخه فوقه ونحاول نشالنجي روحي معاه
1: شد الريتم نتاعو
2: مش الريتم نتاعو هو هكاكا هكاكا نبدا مريقل فهمتني
1: الحقيقة به النصيحة
2: نلوج على أكثر إنسان مريقل ونمشي خاطر الخلط مهمة رأى.
1: في الآخر تخلط تلقى روحك أنت أكثر إنسان مريقل فيها كانت تشد اثنين
2: والله إن شاء الله كل ما بعضنا مريقلين وخلي نقدموا الكل ما بعضنا ونعملوا حاجات بالكدا يبداو كي الغفلات البروفيسيوناليزم نتاعنا
1: وحاجة أخرى زادة كيف يقولوها حتى اللي مثلوا معاك معني العبيد اللي يبداو في السيت معاك أنه عمرك لا تجيب انرجي خايب
2: ما عنديش علاش ما هيش خدمتي نجيب انرجي خايب خدمتي يعني نجيب
1: ليه تنجم تكون متقلق معناها
2: متقلق متغشش معناها فهمت شنو هو هذا كله خليه اكوتي ومن بعد خاطر انا نخدم في خدمه ارتستيك وكيما حكينا قبيليك اهم حاجه انك تكون في فورما باش نجم تقدم حاجه بيها خاطر في حلقه تعمل فيها للعباد العباد راهم في بالهم مش بيك انت ما خلصوكش ولا متعارك مع البروديكتور ولا ماكش متفاهم مع الرياليزاتور ولا دي كل العباد في بالهم مش بيك العباد تتفرج عجبتني ما عجبتنيش نبدل معناها
1: صحيح.
2: معناها انا نخدم للعباد مانيش نخدم للبروديكتور ولا نخدم باش نرضي
1: هذا ينطبق على اي خدمه
2: البوبليك هو هو اهم حاجه بالنسبه لي انا
1: ديما جود فايب
2: ديما ان شاء الله ان شاء الله من بعد البرة جي سي باش نحاول نكون واضح زياده ونحاول نكون انسان نحترم الناس الكل معناها تجلس الناس الكل نحترم الناس الكل وعمري ما صارت لي مشاكل معناها جايه مني انا مع العباد معناها ديما حتى كان صاروا حاجات ديما تلقاني انا طيحت من روحي طيحت من بعد لين ما عادش نطيح من روحي فهمت شنو
1: قيس اخر حاجه نسالها لك كنت غمض عينيك وتخمم في ابعد رول حاجه ما تشبه لك خاطر مثلا في بينومي انت شبه لك شويه معناها جبت من اللي عايشه رول اللي باش يخرجك جمله من زون دو كونفور حاجه تراها بعيده توا اما تقول والله نحب نلعب الرول هذاك نحب نروح نجم نعمل حاجه كيكا ترى معناها بخيالك وانت نجم توصل
2: لا محلي سؤالك لازمني شويه وقت شخمه فيه
1: حاجه تشبه لكش بالكل
2: حاجه ما تشبهليش بالكل
1: معناها رول باش يخدمك باش تحس وتشالنج كبير صعيب هاول التحديات الراو فيها في الموسيقى حبيت نخمم معاك كممثل شنية ابعد حاجه عليك وتقول اي نجم نقد
2: بوتيتر بريزيدون
1: ها
2: بريزيدون دو لا ريبوبليك ما نجمش كون بريزيدون دونك ها عطيتك حاجه بعيده
1: بي مسرح باهي هذا
2: مسرح سينما موسيقى شوز معناها ابري اكيد تاو جاتني بريزيدون انا قلت بريزيدون سي انتريسون خاطر سي ان بيرسوناج كي ا دو بوفوار ولي شوا نتاعو ولي ديسيزيون نتاعو
1: تكون عندهم امباكت
2: ريال معناها في السوسيتي دونك ميم سي مرش روحي انا كانسان هكاك مي ما لا بوفوار عنده ما لا ريسبونسابيليتي سورتو ان شاء الله ربي معاه
1: نشوفوك ان شاء الله في هذايا فايبر شويه الوقت الحقيقه مازال عنا برشا ما نحكي ونورتنا
2: عايشك حتى انتم نورتونا وان شاء الله ديما منورين.
1: ان شاء الله ديما منورين. تو نسمعوا يا منورني
2: يا منورني
1: يا منورني
2: يا منورني. نسمعوا فيتشرينج مع تيجا بلاكنا. سلموا عليه على خاطر سلموا على دب ودب.
1: وزيدا باش نسلموا على الناس الكل اللي اللي بديت صغاريت في ديارها على خاطر نتيجه الباك خرجت. ان شاء الله مبروك.
2: ان شاء الله مبروك عليكم. ان شاء الله مبروك عليكم. هيا صحه لينا عنقوا بعضنا واللي نجح يعطيه الصحه. وهذه البدايه ومازال مازال وسانسيني اللي انت كي تحب تعمل حاجه راك تعملها. دونك خمم توا مع روحك شوف شنو الهدف اللي تحب تمشي له. اهم حاجه انك تعرف روحك وين ماشي. خاطر كي تعرف روحك وين ماشي الحاجات اللي باش يجيو سيدي دودان حاجات اللي هما ما في الاخر تعرف روحك وين ماشي. فازي فونس وين تحب تمشي. كان ما تعرفش روحك وين ماشي تحس روحك باهي في القرايه ما تعرفش روحك وين ماشي. سيف سني بانك كريال مو وصل العباد اللي تحسهم عندهم دور باهي في الحياه. اسالهم قول لهم دابري مون بروفيل زعما وين نمشي. وزيد اسال روحك خاطر في اخر حلقه سؤال دائما تجب تجاوب عليه كان انت اعرف روحك وين ماشي ومن بعد فونس تتعب تيغ اما في الاخر فازي المهم تعرف روحك وين ماشي.
1: هذه نصيحة فايبا لكم الكل اللي نجحتوا في الباك. إن شاء الله مبروك. إن شاء الله منورين عائلتكم منورين خدمتكم ونجاحكم ديما هكا وتعملوا اللي تحبوا عليه. الناس معي منورني ونكملوا في الساعة الثانية نحتفلوا معكم نتائج الباك مع ضيفنا الثاني في أوستار. ما تمشيوش بعيد.
3: قولش باش تاكل باش تخلي قولش باش تشويش باش تخلي قولش باش تطيح باش تعلي بكساوي وسويري خليهم دياري لهديري ما مرش بيري ماكش باش ترجع بالدويري جيريش باش تجيري يا منورني ما غير ما تبرني وتبرلي غير الوقت مكبرني خسرت ومخسر لي وقدرني مرحمني ربي يعطينا حسن العاقبة فم عباد مسلكتها وفم عباد متعاقبة ربي يعطينا حسن

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. بيبليسيتي.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ديوان أفهم فلاش نيوز.
5: موجز الواحدة بعد الزوال دي وانا فهم. عسلمة. قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس يسجل فائضا تجاريا بقيمة 87 مليون دينار موفى مايو الماضي، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101.9% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. منسقة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بالمغرب العربي ألفا بورصالي تكشف عن تفاصيل مبادرة تم إطلاقها بالتعاون بين سفارة سويسرا في تونس وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، تهدف إلى فتح آفاق واسعة أمام الكفاءات التونسية الشابة عبر توفير حوالي 40 فرصة تطوعية مهنية ومجتمعية داخل مختلف وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بتونس، حسب ما صرحت به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فهمة.
6: المبادرة هذه اللي أطلقناها في 2023 واللي بدينا نحلو في الفرص من 2024، الهدف منها هو أنه تخلق جسور للشباب والشابات التونسيات من جميع أنحاء الجمهورية بين الحياة الدراسية والحياة العملية. الهدف نتاعها هو أنه تسهل الإدماج نتاعهم وتعطيهم تجارب مهنية أما زادة تجارب حياة مع وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في تونس. المجالات هي متعددة ومختلفة، تخص بالذكر مجالات التنمية المستدامة.
5: وفي أخبار العالم، زلزال بقوة 5.8 درجات يهز جزيرة كريتا اليونانية اليوم، بينما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن. وقال المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل إن الزلزال وقع جنوبي غربي مدينة في جزيرة كريتا. وزير الخارجية الإيطالي يعلن إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل على خلفية التوتر بين زعيمي البلدين، وأتى قرار الإلغاء بعدما اتهمت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باختلاق رواية عنها أمس. وكان ترامب صرح لقناة تلفزيونية إيطالية بأن ميلوني توسلت إليه لالتقاط صورة معه في قمة مجموعة السبعة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى أستار في أمان الله.
7: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان فم كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فم الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطن، انطلاق من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فم صوتكم.

0: يا سيدي زارتنا البركة، مرحبا بيكم اللي رجعتوا معانا تابعوا فينا في ساعتنا الثانية من أوستار. اليوم السبت 20 جوان، زارتنا البركة كما كنتوا تسمعوا، والبركة اليوم زارتنا بقدوم نور شيبة بحذنا. بونجور،
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا ريم، مرحبا، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، تحية لديوان فام الفريق العامل معاك.
0: مرحبا بك.
1: سعيد جدا باش نكون موجود معاكم اليوم.
0: يعيش.
1: إن شاء الله نعديو بعضنا وقيت حلو إن شاء الله.
0: إن شاء الله حلو كما الأغنيات كنا نسمعوا بالطبيعة، بدينا بناس الجنوب لكن زادة
1: الأغنية الحدث.
0: الأغنية الحدث تحب تبدل الكرسي خذ راحتك. دونك شنو باش نقول؟ ناس الجنوب الأغنية الحدث لكن زادة كما الأغنية هذي أغنيتك القدم الكلهم نور، مازالوا ديما عندهم بلاصتهم والعباد تسمع فيهم وفي الراديو نسمعوهم وفي الفروحات بطبيعة نسمعوهم ناس الجنوب. دونك غنية الحقيقة الغنية مزيانة هتا ونحكيو عليها، لكن أنا حبيت نسألك من الأول على الفور ميدياتيك حولها، على البروموسيونيل. نور تعاد مشيت لليفل واحد آخر في الترويج للمشاريع متاعك، خاطر هذي ماهيش ما تحسيش غنية كها وماهيش غنية ومتعدية، هذي مشروع هذاك علاش خذيت إيكو كبير في كل ما هو ترويج لها.
1: ما دامنا احنا في عصر قبل كل شيء نحب نعطي معتها لكل حد حقه في العمل هذا، نحب نقدمه اللي هو ناس الجنوب اللي شاركوني فيه زوز فنانين من الجنوب التونسي، فنانين معروفين في جهاتهم في الجنوب عندهم شعبيه كبيره وعندهم نجوميه، الفنان كلينت ليغ والفنان محمد الجويني، واستضفتهم في هذا العمل اللي كتبوا الشاعر الكبير جليدي العويني ولحن الشاعر الكبير كذلك رضا شعير وتوزيع محمد الرزقي ريزغوس. بارك الله، معناتها الاخراج زاد نتاع الكليب زوز مخرجين. اول مره يظهر لي زوز مخرجين في كليب،
0: كل شيء بالكبير.
1: ياسين طلال وياسين طلال ويانيس طلال وياسين طبقه
0: لسامي قرار بعضهم. ياسين وياسين عندك حق، سلموا عليهم زوز لحقيقة كبيرة.
1: أي؟ الحقيقة متاع ربي هو معناتها ترويج مدروس، لأنه ما في حجم المشروع مش مجرد أغنية أو مجرد فيديو كليب أو مجرد فيتيرينك، هو مشروع بديت نخدم عليه من خلال هذا العمل، والعمل هذا المشروع هذا سيقدم إلى وزارة الثقافة حتى، لأنه يعني مشروع كبير بصراحة باش تخدم مع برشا فنانين في جهاتهم.
0: أيوة،
1: ما نجمش الفنان
0: في جهاتهم، معناها باش تمشي للجهات الاخرين
1: اكيد. بدينا بالجنوب التونسي، ماشيين ان شاء الله للساحل، باش نمشيو للوسط، ماشيين للشمال الغربي، كذلك في تونس العاصمه باش نمشيو حتى نشوفوا الناس اللي معروفين في الحياه الشعبيه من اللون اللي يتغنى عند الشباب وغيره، ما نحبش نحرق المفاجاه. فهذا مشروع يخليني انا اليوم نقول فما فنان مشروع ومشروع فنان. فنان مشروع كان نور شيبة، فنان مشروع فنان، كان مشروع فنان ولا يتغير هكا كذا، من كرة الأطفال للشباب المدرسية يعني للتدرج العادي اللي يمر به أي فنان، للنجومية اللي الحمد لله حققتها في بلادي تونس، وديما نقول راهو مازلت ما حققتش برشا حاجات بارابور للشيء اللي نحلم به. فاليوم ولا عن الفنان هذا يكبر
0: صاحب مشروع،
1: ولا صاحب مشروع
0: يحمل مشروع.
1: نعم،
0: موسيقي.
1: مشروعي أنه نسلط الضوء أنا، لأنه السماء تتسع إلى كل النجوم، ومشروعي أنه نسلط الضوء وندخل للجهات، خاصة السناب باش نحتفل بالعشرينية 20 سنة في الميدان الفني.
0: مازلت كي قلت أنا نرى روحي مازلت ما عملتش حاجة كبيرة، لكن 20 سنة فيها برشا خدمة،
1: فيها برشا تعب، فيها برشا خدمة،
0: آلاف الحفلات، نتصور عشرات كان مش مئات اللقاءات الإعلامية، غنيات فروحات العباد، زاد هذيك كيف كيف تبني درجة الخدمة نتاعك 20 سنة وتبارك الله عليك ما يظهرش الحقيقة.
1: الحمد لله، وبديت بكري لا محالة.
0: أيوة
1: بديت بكري برشا، 20 سنة باش نحكيوا عليهم في وقتهم، لأنه
0: حتى هم عندهم مشروع يظهر
1: إن شاء الله، باش نكون إن شاء الله ناويين على ربي، احنا راهو ننويو والباقي العمل بيد ربي، معناتها
0: من نوفمبر أكتوبر نوفمبر
1: أكتوبر نوفمبر إن شاء الله باش يكون فما حدث مهم جدا، حتى نشوف شنو عم، لأنه باش تمشي التجارب أخرى كذلك، والمشروع هذا سيتواصل اللي نحب نرجع لك نقول فيه أنه باش نخدم مع الفنانين اللي في جهاتهم هما اللي معروفين في جهاتهم بلهجتهم هما، بالهنك الموسيقي متاعهم، باللباس متاعهم، وأنا كذلك باش نمشي لجهتي اللي أنا بالساحل
0: بالطبيعة
1: ساعة الساحل معناتها ساحلي اكيد وما حبيتش نبدا بالساحل باش يقولوا
0: خاطر الساحل. باش نقول لك علاش بديت بالجنوب حتى
1: هذاك الشوي. انا ما حبيتش نبدا بالساحل خاطر ما نحبش ما كذبش عليك
0: ما تحبش هكا التعليق هذاك يتقال ولا انه يلصقوها لانه
1: خاطر وهاو تو بديت بالجنوب قالوا شبيه بدا بالجنوب
0: لا بالعكس اكيد
1: معناتها الحقيقه نتاع ربي بديت من الجنوب على خاطر الفكره نتاع المشروع جات من الجنوب لانه وقت اللي مشيت نصور في نوع عليكم في توزر الحفاوه اللي لقيتها واستقبال اللي لقيته والكرم اللي لقيته كما نلقاه في كل الجهات راهو الحقيقه نتاع ربي اما الحقيقه يعني المره الوحيده اللي قعدت مده طويله باش نصور الكليب وكل شيء في الجنوب التونسي فكانت الاغنيه اني نغنيها وحدي
0: دونك عشت معهم ناس الجنوب واعطاوك الفكره
1: لا ما عطاونيش الفكره
0: معناها الفكره هي موجوده لكن بشنو تبدا غادي
1: الفكره اللي انا قلت خلينا نربط بنوع عليكم فهمت كيفاش العمل اللي هو من اشنيه البلاد اللي صورت فيها معناتها الفكره انا متاعي لاني انا صحيح هما ألهموني بالفكرة ألهموني بالفكرة وقلت علاش لا أنا معناتها سيرتو شفت اللي يسمعوا غديكا في برشا معناتها كي قعدت غديكا فما فنانين زاد برشا فنانين معروفين في صحيح. في الجنوب التونسي
0: مهمين غادي
1: مهمين برشا مش معناتها راني اخترت كيلان تليق
0: ومحمد
1: الجويني يعني فما كان هما فقط فما تبارك الله برشا فنانين صحيح. وبرشا نجوم وناس تغني بالحق معناتها
0: وشاعوا على الجنوب وعلى ليبيا زاده ومطلوبين برشا ويخرجوا يغنيوا
1: مطلوبين ولكن هي الصدفه في حد ذاتها هي اللي خلتني انه يكون العمل هذايا فيه محمد الجويني وكيلان تليق كيلان تليق الحقيقه يوزع عند نفس الموزع اللي هو محمد رزق ريزغوس واللي هو ديريكتور ارتستيك نتاع الفرقه نتاعي وقائد الفرقه
0: ونخدم بعضنا
1: سمعت حاجه مزيانه برشا اللي هي صاحب الرساله واعجبت بصوته ومحمد جويني جاي حضر لي في حفله نتاعي معناتها في كضيف شرف حضر في باريس وحكى عليه الموضوع هذا فهي كنتش نغنيها وحدي ناس الجنوب
0: اي
1: وانا اعطيت الفكره لفكره الاغنيه فكره الاغنيه كلام جليد العويني قلت له سجليدي عندي فكره نتاع اغنيه لانه انا عكس ما يتصوره البعض انا عمري ما خذيت اغنيه جاهزه
0: ديما انت الفكره
1: عمري
0: وتمشي عمري تحكي مجاني فيها مع الشاعر
1: ما عمري ما جاني ملحن ولا
0: وقال لك اسمع هذه ولا اقرا هذه
1: قليل برشا وما نشحوش الحقيقه نتاع ربي ماهيش لازم نذكرهم
0: تحبها تخرج من عندك انت
1: زوز ولا ثلاثه اغاني خذيتهم اللي هما كاملين قلب واحد قالب يعني
0: سمعوا هيك حاضره معناها
1: وسجلتهم بطريقه ما نشحتش معايا
0: بالطبيعه من غير ما نسالك شنو هما الاغنيات
1: ما غير ما تسالني على خاطر
0: هما ثلاثه هات واحد قول لي مهم راهو مش
1: العباد في الكواليس لا ما نحبش ما هو زاد
0: فما عباد تحبها اكيد عندك عندك
1: ما تحبها اما انا لا
0: الفكره تخرج من عندك
1: انا لا هما هما هما تسمعوا وعملوا نمبر دو في بي في يعني كي تقول مليون مش
0: مهم.
1: شوي
0: لا مش شوي
1: يعني كيفاش تعمل غنية تعمل مليون
0: لا في المارشي التونسي برشا مليون
1: وخاصه في الوتري مش راك الراب والجو هذاك ولكن انا حبيت اكثر كنت نتصور تعمل اكثر فيوز للاغنيه هذه فانا كلمت جليد العويني قلت جليدي عندي فكرة نتاع أغنية نحبك تكملها لي الناس هي كانت بنات الجنوب
0: أيوة
1: نعطيك سكوبات هي كانت بنات الجنوب تعداش غزالي بحذاك فهمت
0: وذي جاتك الفكرة أنت في توزر
1: لا كي جيت هوني في توزر نخمم في نوع عليكم
0: باهي كانت بنات الجنوب
1: بنات الجنوب ومن بعد دخل الملحن الصديق العزيز رضا شعير قال لي لا نخليوها اشمل واكبر ناس الجنوب
0: هو سي جليدي مشى معك في فكره بنات الجنوب من الاول
1: ومن بعد قلنا اهل الجنوب قعدنا ما بين بنات الجنوب واهل الجنوب ومن بعد اخترنا انه تكون ناس الجنوب,
0: ناس الجنوب.
1: فالحقيقه نتاع ربي لانه هي شنية الفكره نتاع الاغنيه هي الاغنيه نتاع معناتها شخص انسان مشى للصحراء مشى في سياحه ينجم يكون في سياحه داخليه
0: واحنا
1: يشجع السياحه الداخليه
0: صحيح باهي الفكره
1: فمشى مع غزالته حبيبته صديقته حبيبته زوجته اللي هو حسيله كل واحد وشنو هو اموره فذعت
0: شردت
1: بجمال الصحراء التونسيه
0: الريم شيرد
1: الريم انت ريم وتعرف
0: ربي فضلك
1: انت دور لي زاد ابوك مشى للصحراء باش تسمى كريم
0: مثلا مانيش نقول لك كيفاش سماوني تو في الكواليس حتى انا
1: فمعناتها مشيت للصحراء ضعت وهو معناتها شكون مش يسال معناتها فبدا يسال
0: دايلو

0: راح برشا ككل عمل موسيقي تونسي في زمن هال العولمة هذه والديجيتال وهالشيء اللي جاينا من برا.
1: والحقيقة عندها أكثر من سفير أنت باش تغنيها وكيلاني باش يغنيها ومحمد باش يغنيها
0: أكثر واحد توا مستفيد بها ومتمتع بها جريدي محمد الجويلي لأنه تبارك الله برشا أفراح في الجنوب ولا فرحان للنجاح هذا
1: إن شاء الله ديما فرحانين
0: ويقولوا لي سوى غنيتك غنيتك نقول لهم غنيتي ولكن هم ضيوف شرف معايا ونحبهم نقول لهم صوروا
1: غنيتهم
0: صوروا الغناية غنيوها ادخلوا بها في الأفراح نحب معناتها
1: مهم انهم يعاونوا توصل غاديك ومهم زاد انت كيف استضفتهم معاك انه حتى الساحه هوني يمكن اللي ماهيش مستنسه بيهم تعرفهم خاطر كيلاني سليد مثلا معناها صوت مهم جدا ومحترم وعنده أكيد. برشا حاجات مسموعه بالقدا على اليوتيوب معناها مثلا العباد اللي مش مستنسه وشافته معاك في صحيح. في الغنيه يحطوا يوتيوب ويكتشفوا قداش مسموع معناها
0: مسموعين وزوز نجوم
1: صحيح.
0: الحقيقه بتاع ربي وانا فرحان برشا اللي معناتها كانوا معايا في عمل على خاطر هم أصحاب معناتها في الدنيا وعمروا ما خموا يعملوا عمل مع بعضهم واليوم معناتها المسؤولية صعيبة برشا أنه زادة باش يكون فما بدينا نحكيه مع بديت نحكي مع فنانين في الشمال الغربي بديت نحكي مع فنانين في الوسط في الساحل
1: حتى نحاول معاك بعد الفاصل فماش ما ناخذ منك سكوب واحد آخر وقدوا معنا معنا نور شيبة هنا راجعين في صافي سال أوستر
2: تبليسيتي
3: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج
5: تسمو أستار كونار سبت من السنال الماضي ساعتين
1: مرحبا بكم مرة أخرى قلت لكم باش نرجعوا في ساعة في ساعة نواصلوا مع ضيفنا نور شيبة قاعدين نحكيوا على المشروع الفني اللي طوى الجمهور احنا الكلنا اكتشفنا منه الناس الجنوب لكن طوى مازلنا كي كنا نحكيوا على انه مشروع كبير ويستحق يستحق انه يكون مشروع معناها تدخل فيه المؤسسات يتقدم الوزارة قل لي كيفاش ناوي
0: هو في العادة أنه نقدموا ملف لوزارة الثقافة
1: بي
0: لكن أنا عكست الآية وعكست طريقة العمل
1: أش عملت
0: وريت حسن النية خاطر فما برشا أعمال تقدم في ملفات وخذت دعم وما تعملتش للأسف
1: دوك حسن النية
0: أنه ملف كبير برشا
1: بديت قبل
0: فأنا وريت حسن النية لأن أنا بديت العمل وصرفت واستثمرت في العمل هذايا باش نظهر للسلطة الشراف أني أنا جدي
1: وماشي فيه المشروع
0: والمشروع هذي والمشروع هذي باش نجيهم مشروع نجاح وسيقه
1: فهمتك
0: فأنا ما نحبش نقدم مشروع
1: هذي ضمان للنجاح معناها مسبق أنت قدمت
0: أنت تمشي البنك باش تاخذ قرض ما تعطي ضمانات ولا باش تاخذ قرض
1: صحيح
0: كيف زاد
1: هزيت الضمد انت
0: انا هزيت الضمان هزيت الضمان معناتها باش قاعدين نخدموا في الملف والوزاره ما نتصورش معناتها اذا كان عمل كيف نهكب فيه فنانين وكل شيء مش باش تقرا له حساب لانه عمل كبير برشا لانه باش يتوج بعرض كبير برشا يلمها النجوم هذوما الكل في جهاتهم ما عليها التصويره
1: الحقيقه صحيح لازمها نتصور بعد ما يتلموا الكل ونشوفوا الاجزاء نتاعو الكل ويغطي الجهات الكل لازم نتفرجوا فيه في مسرح كبير وطني شامل ودوروا به زاد في الولايات الكل حقيقة نور معناها نجاحك ولا ثقة وزارة الثقافة فيك ما موجودة معناها مبنية مثلا لازم نذكر أنه ما عندناش برشا من اللي اختتمت أنت نور شيبة شهر التراث في جندوبة حفلة حكينا عليها لهنا حفلة جميلة برشا قبل ما تصدر الغناية أنت اختتمت شهر التراث وفي بلاصة ياسر مزيانة في شمتو في جندوبة
0: في شمتو طبعا هو شكرا للوزارة وزارتنا وزارة الثقافة اللي أعطتني الثقة الكبيرة هذه يعني اختتام شهر التراث مش لعبة
1: صحيح.
0: مش حدث عابر
1: شهر كامل من الاكتيفيتي والحفلات والعروض في كل بلاصة في تونس ثم الاختتام نجم يكون كان تتويج كبير
0: نعم هو حدث وطني قبل كل شيء والافتتاح كان بالرشيدية والاختتام بعرض الرقوبة الرقوبة اللي هو وقت عملنا أول عرض لافون بريمير معناتها في شمتو وكان تحدي كسبناه تحدي أن وزارة الثقافة ترهن على الفنان التونسي ربما لأنه ساعاتي ماذا بيهم مجموعات كما الرشيدية أو العروض كيف ولكن مراهنت على نور شيبة وكان كنا في مستوى الحدث هذا

0: الوطني
1: وبعرض جديد
0: وبعرض جديد وفي يوم صعيب برشا اللي هو يوم الاثنين وتزامن الامتحانات
1: صحيح.
0: وفي منطقة أثرية وفي موقع ومتحف أثري بعيد على مواطن العمران معناتها
1: العبيد لازم تتنقل باش تجي
0: يعني كي تلقى روحك فما 4000 5000 عبد موجودين قدامك
1: معناها في... يلزم بخي لابان لك ركبوا خذوا كراهب وجاوا مش مسرح في وسط مدينة
0: فما نزلت على ساقيك لك معناتها عشرات الكيلومترات فالحقيقة متاع ربي هذا نجاح وهذا نجاح يحسب لوزارة الثقافة لأنها اختتمت اختتام يليق بحجم هذا الشهر شهر التراث وكذلك أنا الحمد لله نجحت في أنه سوقت العمل متاعي اللي باش نكون موجود فيه في المهرجان الصيفية اللي هو عرض الرقوبة اللي هو عرض نقول الرقوبة نقول حاجة مستمدة من التراث بيت الشعر على الرقوبة
1: صحيح.
0: الرقوبة هي قبل كانوا فيها برشا حاجات يختاروا البلاصة العالية لأنه يحبوا يعملوا فيها اللمة والغناء والملالية والعروبيات والصوالح في كل بلاصة لأنه ديما البلاصة العالية هي تعطي الصداء باش الصوت يتعاود
1: صحيح.
0: فالرقوبة معروف معناتها هي مكان
1: الرمزية هذه بتاع الاحتفال أي
0: وكذلك فما لباسنا التقليدي فما معناتها برشا حاجات اللي فما أغاني نورشيبة كذلك اللي موجودين وإن شاء الله العمل هذا ما حبيتش أنا حبيت أنا كلمة شمتو هي اللي تظهر في في الاختتام وقلت عرض للفنان نورشيبة حتى في الدعاية وكل شيء
1: صحيح طوى باش فهمنا اللي هو
0: فما حبيتش أنا لأنه التركيز على موقع حبيت الموقع أهم مني أنا بصراحة
1: الحقيقة الموقف هذايا نور مش أول مرة نسمع لك حاجة كيف ما هذه تفضل تخلي الضوء على حاجة غير حاجة توخر التالي باش تخلي الحاجة تاخو حقها وكل هذا شنو هذا في طبيعتك معناها أنت متواضع أنت متسامح قلبك كبير تخلي العباد تقسم معك النجاح ما فهمتش الحقيقة
0: والله عظيم أنا قلتها في غنية ورحمة بابا هذيك تحكي علي أنا عايشك تعيش وترحب ورحمة بابا قلبي كبير وللناس تحب نحب الخير للكبير والصغير واللي يدبي على حصير يعني أنا في آخر في في في نهاية المطاف نحس اللي الدنيا صعبت شوية واللي الناس ولت تحسب برشا واللي معناتها خلينا ما نش ندخلوا في التفاصيل باش نحكيوا على الميدان والدنيا وكل شيء ولكن انا نحب ديما الجانب المضيء نغزر له ديما ما نحبش نسبق روحي ديما نحب نسبق
1: غيري تكبر قلبك
0: ديما نكبر قلبي سواء في ناس الجنوب شفتوا كيفاش قدمت الفنانين اللي معايا
1: صحيح.
0: سواء في المهرجان شاختي تم شهر التراث ما حبيتش نذكر اسم العرض باش المتحف يظهر فانا وديما رابح راني في الحكايه دي على قد واحد ما يكبر قلبه على قد ما يربح راه ما نحبش
1: ولو انه ليه هو موقف ولا ويحترم بالعكس تتشكر عليه لكن ما نعرفش مثلا كان في اختتام شهر التراث قلنا ولا اعلنتوا انه اختتام شهر التراث بعرض الرقوبه لنور شيبة معناها كنت تنجم بتيتخ انت تزيدت شويه يمكن ما كانت ما تنجمش ما تعملش مشكله ما تغطيش على شمته بتيتخ
0: ما تجيبش برشا عرض جديد
1: أي.
0: ومتحف شمته اللي هو بصراحة أنا عرفت وقت المهرجان
1: بالحق ما كان مهم ياسر جميل
0: نعرف معناتها اللي
1: أنت اكتشفته وقت
0: اللي برشا توانسة
1: دوك حبيت الناس يكتشفوه كيف اكزاكتوم
0: نحكي على المتحف مش منطقة شمته نعرف منطقة شمته
1: الموقع الأثري
0: الموقع الأثري والمتحف فأنا حبيت الناس خلي ياسر خاطر في اللافيش شهر التراث ودورة 35
1: وشمته
0: واختتام ونور شيبة باش يكون خلي في العقل قلت تو كيف أنا ينجح العمل خلي يشوفوا العرض هذايا تيما وسمحني تيما خو احنا ولدونا وبعد سماونا
1: ايه
0: فمشي واحد فهمت كيفاش انا نمشي
1: جيت شقلو بو اي
0: هو شنو بون
1: اي هكا ولدونا بعد سماونا
0: ولدونا بعد سماونا وبعد وبرشا ناس سموهم اسماء قبل ما يتولدوا وبعد كي يتولدوا بدلوا رايهم فهمت يا برشا
1: دونك خلينا العرض ينجح ومن بعد
0: انا قلت خلي نخدم على المحتوى
1: فهمتك
0: وخلي نخدم على العرض ومن بعد العرض هذايا
1: او ما شاء الله بالشيخ وان شاء الله البريق اللي يستحقه الكل بما انك هو العرض اللي باش تمشي به للمهرجانات الصيفيه وتعمل به ان شاء الله دوره كبيره بديت تكون فما تواريخ فما عروض في
0: ان شاء الله عندنا جوله باهيه ان شاء الله جوله محترمه في المهرجانات الصيفيه والدوليه
1: ايوه
0: طبعا ان شاء الله باش يكون فما برشا برشا جو
1: ان شاء الله. متحفظ ياسر انت برشا
0: متحفظ برشا على خاطر
1: كل مره تجيب تقول حاجه وتجيب
0: ماذا بيا نحب نعلن على معناتها الجوله في المهرجانات الصيفيه ان شاء الله. معناتها الفريق الكل اللي قاعد يخدم في العمل هذايا اللي نوجه له تحيه على راسهم مدير الانتاج ومدير اداره اعمالي اخويا لطفي الرياحي, كذلك ليكيب ارتستيك, الكل معناتها الناس اللي قاعدين يخدموا باش نحضروا عرض مزيان برشا كما عملناه في شمتو وخير ان شاء الله
1: ان شاء الله,
0: لانه فما برشا اضافات, فما اغنيه جديده تعملت ناس الجنوب, فما برشا يعني حاجات جدد تتعمل ان شاء الله. التوانسه مستحقين فرحه, التوانسه تعبوا برشا الحقيقه نتاع ربي وتعدى علينا برشا احنا التوانسه, فنتصور انه متنفس هذا معناتها يكون على الاقل متنفس باش الثقافه في انقاذ الفن انقاذ الوطن.
1: صحيح,
0: فماذا بينا وقيت باش حتى التوانسه اللي يجوا من برا, حتى ضيوفنا اللي يجونا من ليبيا والجزائر.
1: صحيح,
0: معناتها يكون فما متنفس باش
1: خاصه المهرجانات اللي تبدا في مناطق داخليه وفي مناطق صغيره. انت تبارك الله نور من اكثر الفنانين التوانسه اللي يعرفوا مهرجاناتنا التونسيه الكل.
0: انا درتهم الكل الحقيقه,
1: درتهم
0: الكل.
1: يظهر لي بعد ما غنيت في مهرجان الصحراء في دوز سكرت المهرجانات الدوليه الكل في تونس.
0: اي فوالا, بعد
1: ما
0: كملت المهرجانات الدوليه الكل يعني غنيت من قرطاج حتى شي التطاوين. الحمد لله, هذا مكسب زاد.
1: هذه حاجة مهمة كي تقول لي 20 سنة وعملت فيهم, هذه حاجة كبيرة ياسر,
0: وأنك
1: معناها التوانسة الكل وصل لهم نور شيبة وغنى لهم في المدن نتاعهم وفي المهرجانات نتاعهم.
0: الكل الكل غنيت لهم والكل مشيت لهم وكل فرحوا بيا والكل نجحت فيهم. مهم برشا.
1: صحيح,
0: مش مهم أنك أنت تمشي تغني في مهرجان وما تمشيش تغني في مهرجان.
1: تحبش تغني في مهرجان قدام مديرش فارغة.
0: لا, إيجا نقول لك, ساعات جاتنا ظروف في
1: يصير ساعات.
0: شوف إيجا نقول لك, باش نحكيو على حكاية المدارج الفارغة. أنا الحمد لله معناتها ناس تعرف نور شيبة شنو, جمهوري ما شاء الله لسنوات عديدة مساندني ويحضر لي, والعباد تجيك تجي المهرجان نور شيبة تعرف روحها باش تخرج متفرهدة وتشافت حاجة مزيانة. ولكن ساعات راهو بدا فنان يمشي المهرجان وما يجيش الجمهور, تسامحني فما فنانين عرب مشاو المهرجانات.
1: صحيح,
0: وما جاوش لأنه ربما الدعاية تكون ناقصة.
1: صحيح,
0: ربما أسعار التذاكر تكون مشطة جدا, التنظيم فما مشاكل في الإدارة متاع المهرجان,
1: فما برشا معايير ينجموا يدخلوا يبدلوا.
0: صحيح, فإذا كان نغزر المهرجان, إذا كان توفرت كل الظروف الدعائية واللوجستية
1: والأسعار في المتنة والدنيا
0: والدعاية والعمل الذي ما جاش في جرته برشا عروض معناتها كبيرة وكذا وكذا وما ينجحش وقتها, ولكن معناتها بالنسبة لي أنا نقول أنه فما ظروف زادة كذلك.
1: صحيح, دونك مهم أنك
0: فأنا الحمد لله
1: نجحت فيهم, مش عرضتك هو ما نجحت فيهم العروض
0: ونجح هذا هو هدية من الجمهور التونسي.
1: الحمد لله نور. خلينا نخرج زادة فاصل صغير, نحبوا نسمع أغنية أخرى ليك أنت ونرجع نكملوا الجزء الثاني من ساعتنا الأخرانية من أوستار. خليكم معنا.

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.

0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين
1: أنا سلطان كنت تسمعوا فيها النور شيبة ورجعنا باش نكملوا معاه الحوار في أستار كمزلنا كي كنا نحكيوا على التواضع خاعدين لك أنا سلطان
2: أنا السلطان مش كيف سلاطين زمان لا عندي جاه فيها تواضع
1: متواضع حتى
2: إيش قولك ريت
1: ظلمتك ليه ولا ليه
2: لا عندي جاه لجواري في كل مكان
1: تفضلك معاك
2: يعني هو إنسان سلطان في الحب فالحب عنده سلاطين ومن الحب ما قتل
1: هاي نزيد معاك ولا يزي في البركة الحقيقة كنت نخمم باش نسألك ساعة المشروع لازمنا نتبعوه نعم. ولازمنا نستناه ولازمك انت ظاهر يظهر لي باش تحب تعلن وحدك باش تعمل لنا كونفرنس دو بريس
2: اكيد باش نعلنوا على الاسماء المشاركه ربما ما نحبش نعلن الاسماء في كل من المشاريع يعني في كل جهه ماذا بيا باش يطول شويه
1: بالخطوه ليه الحقيقه حبيت نسالك تحسوا لازم معناها باش في الاخر يتوج والعرض
2: يكون شوي.
1: عامين قديت قديت تعطي
2: اذا كان نهبطوا في كل عام زوز غنيات زوز اعمال
1: سافا بروندر دو تان
2: تنجم تقول عامين على مستوى عامين ولكن عمل كبير
1: الحقيقة فيه برشا جهد وبرشا اختيار زيادة وبرشا خدمة أكيد باش كل جهة تاخو حقها والناس الكلها في تونس الكلها معناها تجتمع حول المشروع هذا إن شاء الله بالتوفيق طموح على خاطر المشروع
2: وإن
1: شاء الله
2: عجبك بصراحة ولا
1: والله الحقيقة مزينة برشا الفكرة أنا ديجا كان سؤال ما كنتش نعرف المعلومة كنت نعرفه باش نقولك بديت بالجنوب باش نراو البقية متاع الجهات ولا لا دونك هذايا المشروع اللي يعلنوا نور شيبة باش نعرفوا بالمرحلة مع فنانين من الجهات الكل باش يكون عنا غنيات باش في الاخر ينجم يتوج بعمل وطني ان شاء الله يلقى النجاح
2: فرصة زادة للنجوم اللي في جهاتهم باش يظهروا
1: باش يضويوا
2: لا هما تبارك الله ضوين
1: ما كيما انا على اساس الكلمه اللي
2: ولكن زاد لا
1: السماء تتسع لكل النجوم
2: زاد يكون معناتها الحمد لله معناتها انا شعبيتي موجوده ونجوميتي في كامل تراب الجمهوريه ويعرفوني انا في الجنوب
1: فتنجم تعاون بها تخدم بها
2: ولكن زاد ماذا بيا معناتها ان نمد يدي باش نقول زاد فما نجوم وفما فنانين داخل الجهات قعدوا في جهاتهم يغنيوا في الهنك نتاعهم ولكن زاد ما فيها باس انه نخدموا معاهم علاش لا
1: حبيت نسألك بما أنه توا قاعدين نعيشوا على وقع الإعلان ولا ماهوش إعلان رسمي تسريبات كل مرة الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في المهرجانات نسمعوا الافتتاح باش يكون كذا الاختتام كذا مهرجان كارتاج ولا الحمامات ولا حتى المهرجانات في العالم العربي فنراو في فنانين كبار في القيمة وكبار في العمر نحكيوا على فنانين قدم معناها من أجيال سابقة ومازالوا باش يحيوا مهرجانات مثلا مازلنا كي كنا نقراو على الريزو أنه ميادة الحناوي هنا الكبيرة تنجم تكون حاضرة في مهرجان كارتاج كان فما حفل الجورج وصوف مبرمج حفل خاص ولكن شفنا الأسباب أنه ما تم إلغاؤه في آخر لحظة لهنا في تونس شفنا زيدا الانترفيو متاع صابر الرباعي الفنان الكبير اللي مازال كيف خرج في انترفيو في قناة عربية وقال اللي هو رغم أنه في أوج العطاء معناها يرى أنه 5-6 سنين أخرين يزي فيه البركة ويخمم في الاعتزال حسب صابر الرباعي يحب يقول ما نحبش نوصل لمرحلة العجز الفكرة هذية انت مازلت صغير نور 20 سنة قلنا سنغفلت با مازلت تنجم تعطي اكيد لكن با القدام معناها 20 سنة اخرين مثلا الفكرة هذه تتبناها ترى انه عنده حق يخمم يقول ما نحبش نكمل نواصل المرحلة اللي انا الصورة متاعي سوديغراد امكانياتي تنقص نقعد كيني نغني لأغراض اخرى مش للغناء
2: والله موضوع هذا كبير موضوع هذا كبير برشا هو راه حتى الفنان في أوج العطاء متاعو تجي ظروف وتجيه عراقيل وتجي مصائب من المهنة متاعو اللي هو ممتهن فيها تخليه يعتزل حتى قبل ما
1: يوصل للعجز اللي يحكي عليه
2: قبل كل شيء إنسان بشي يقول بعد 5 أو 6 سنين حتى نعيشوا الغدوة احنا الساعة
1: صحيح
2: ربي يمد في أنفاسه هو أخويا وصديقي الفنان الكبير صابر الرباعي ويعني صابر نحبه برشا ولكن نعرف أنا حاسس بالكلمة متاعه اللي قالها لأنه مش حتى كان العجز أو غيره صابر تبارك الله معناتها رياضي واستحفظ على روحه ونجم يقعد يغني حتى معناتها كان ربي يعطيه عمر وإن شاء الله ربي يعطيه عمر في الخير
1: لكن تتفهمها معني الفكرة مقبولة عندك
2: ولكني أنا ما أكذبش عليك اللي وجعني أنه العبيد سلمت في في الاعتزال وقالها 5-6 سنين تي بيان سور راهو في الانترفيو قالها هو راهو ان شاء الله كان عشت وبين قررت نفسه بيان سور كان
1: صحيح.
2: انت ضامن عمرك انت كذا
1: هذا كتعليق الجانبيه
2: فماذا
1: تخرج على الموضوع لكن الفكره انت انه
2: ماذا بينا نريض شويه في السرعه في ياسر بصراحه
1: نعسوا
2: على بعضنا ياسر نعسوا على بعضنا وياسر ياسر فما خيوبيه مجانيه معناتها فهمت
1: بي.
2: فالانسان كيف يقول بيان سور يقول كان ربي عطاني عمر كان ربي عشت هو تطول طول الإنسان يبدأ في أوج العطاء متاعه
1: صحيح
2: أخي أنا سامحني كل يوم نخمم في الاعتزال ونقول يزي ولكن التزاماتك
1: علاش تخمم في الاعتزال
2: تخمم على خاطر الميدان صعيب لكني ما نحبش نعتزل أنا
1: أنت ما تحبش لكن فما حاجات تنجم تلزك
2: مازلت نحب نقدم مازلت عندي مشروع مازلت عندي مشاريع مازلت عندي التزامات كذلك عندي عائلات معناتها تسترزق من المهم من اسمي ومن فني ومن خدمتي عندي التزامات عائلتي لاني انا نخدم على عائله عندي معناتها غدوه كذلك ان شاء الله معناتها وانا شكون عندي عائله
1: ان شاء الله
2: عندي ان شاء الله بقدره ربي فمتعب برشا الميدان الفني مرهق كل الحاجات معناتها انت صحيح تفرح في الناس تعمل في مجهود مش تزرع الفرحة وتقدم غناية
1: لكن زادة من صميم خدمتك أنك ما توريهمش المشاكل
2: توريهمش لأنه ميداننا وعر برشا وطريق وشيكة وكل واحد كيفاش خلص فاتورة النجاح كل واحد كيفاش
1: تحكي
2: خلص
1: بمرارة.
2: نحكي بمرارة طبعا نحكي بمرارة لأنه
1: خلصت فاتورة غالية
2: خلصت فاتورات غالية برشا فاتورات غالية لأنه نجحت أنا كان جيت أستاذ كيفك ولا أعلمي كيفك ما يصير ليش برشا حاجات صاروا لي مثلا ولا ف انا ديما نقول راني انا يا ناس راني النجاح يجيب لك برشا اعداء النجاح يجيب لك يولد لك برشا اعداء برشا اعداء تحب ترتاح منك باش تاخذ هي البلاصه ما غير ما ندخلوا وهذا موجود في التاريخ في تاريخ الفن وفي تاريخ لانه الشهره شنو الشهره هو منصب راهو الشهره النجوميه هي منصب
1: منصب
2: هي منصب كيما المنصب تلقى زاد النجوميه منصب واحد يعني عنده بلاصة عنده كرسي في قلوب في البلاصة هذيك فما ناس تحب لا يلزم ينحيك أنت بالشد بلاصك ولو أنه أنا يا ناس والله العظيم والله العظيم ورحمة بابا الغالي
1: صدق الله يرحمه
2: أنا راني ما عنديش حتى ما ننافس في حتى حد وما عمري ما جريت حتى حد راني ننافس طموحي وأفكاري ومشاريعي وأحلامي أنا كي نحط راسي على المخدة أول حاجة نحب نرقد مرتاح وثاني حاجة نبدأ نتعارك أنا والفكرة أنا والحلمة أنا والحاجة اللي نحب نوصل لها على خاطر الإنسان اللي يبدأ ينافس ويعارك والدنيا يقعد ليه بغيره ما يتلهاش بالأفكار متاعه بمشاريعه فأنا ما نكذبش عليك أنا مسالم برشا ما نعرفش علاش الناس تهجمني والناس في مخه اللي انا نفس فيها واللي وانا جيت بكري برشا
1: توا الحاجات هذوما نور نعرفوا فما ازمات اللي تعديت بها ونعرفوها والحمد لله انت خرجت منها مازال هذا الاحساس ما تحسش اللي انت تجاوزتها معناها توا في وضعيه ما خير
2: كبيرة للظلم
1: مازال يقعد يعيش
2: الظلم ما يتنحاش وطبعا انا عندي موعد ان شاء الله كنا باش نموتوا كما قلت انا كما قال معناتها انسان باش نعيشوا ان شاء الله باش نعيشوا نجم باش نموت ورانا كلنا باش نمشيو وباش يجي يوم الحساب
1: باش
2: نلتقي وفما ناس ظلمتني باش تاخذ حسابها
1: ما تسامحش
2: لا ما نسامحش نجمتش حبيت تحب الحقيقه حبيت نسامح ونعفس على قلبي ما نجمتش لانه الظلم اللي تعرضت له من حتى لقاء كتب فيك حرف لا هذاك حقي زمي ناخذه نهار اخر هاني مشكلتش في
1: كنت الدليل. هكا قبل ولا بعد ما تظلمت وليت ما تعرفش تسامح
2: كنت نسامح برشا اما كي تعدى علي الشيء ما حبيت نسامح ديما نقول اما لا كي نصلي ونسجد ندعي بصراحه ما دعا يخرج من قلبي والله في لحظه صدق نحكي معك نحب نسامح نقول اما الناس هذوما اللي صدقوا اول حاجه اللي صدقوا على خاطر مش العيب في اللي قال واللي كتب واللي عمل الحمله واللي كذا
1: تلوم اللي صدق زاد
2: اي ذاك باش ما نسامحوش هذاك
1: أكثر من اللي قال؟
2: إيه خاطر اللي قال ينجم يقول وحده ما يسمع حتى حد أما أنت تشارك وتصدق وتبرتجيل وتكتب وكذا لا
1: ما تتصورش اللي هذا
2: نهار آخر ستلتقي الخصوم
1: وهو كذلك
2: وأنا ندعي في كل صلاتي حقي ناخذه من عند ربي
1: ما تقولش كنت تخفف منه هذا يا نجم
2: ما نجمتش حاجة قوة مني
1: لا يمكن مع الوقت
2: دعوة المظلوم يرفع عنها الحجاب ويستحي الله أن يردها وتطلع إلى سابع سماء شو محلاها ربي وانت تقول ما ربي قال لك ادعي، انت مظلوم ادعي. فانا نتصور انه
1: هذا الكل الظلم اللي تعرضت له الكل من الفن،
2: كل
1: من الناس الفن.
2: لا لا لا لا، انا كل شيء نسامح. عطيتك فلوس وما رجعتهم ليش مسامحك؟ قلت فيا ما نعرفش، اما في حاجات معينه، في حاجات تمس السمعه وتمس الاسم وتمس القدر
1: احكيو على تجربه السجن
2: وتمس، مش لازم ندخل في التفاصيل ما نحبش نرجع لها، اما تظلمت برشا وما نسامحش. حقي ناخذه في الدنيا. انا ندعي، انا ما عندي منعم في شيء، انا نسجد نصلي ندعي ونهار اخر باش نطلق باش نموت والناس الكل باش نبعث
1: بعد عمر طويل يا نور. وبعد ان شاء الله
2: ما نركزوش عليه بربي جماعه الديجيتال بعد بكل لطف بكل لطف، خاطر انا جيت نحكي على مشروع.
1: لا ما فما حتى لا بالعكس،
2: ما نهبطوش.
1: لا الحقيقه ما حبش
2: ما نحبش يركزوا علي الناس. انا حكيت لك خاطر في لحظه صدق
1: واضح
2: جاوبتك، ما كنتش نزقزق. اما ذا بيا ما تهبطوش
1: باهي يا سيدي، هاو فيسبوك فيك وهاو
2: كان نجيلهم تحيه جماعه الديجيتال اللي هم اصدقائنا. لا باش نقول لك حاجه،
1: فهمتك عندك حق،
2: معناتها
1: عندك حق
2: باش ما يكونش هو
1: هاو كان اللي يسمع اسمع لي يرجع للحلقه كامله ينجم يسمع معناه من غير ما نزيدوا الحط عليها.
2: انا مذهبي، انا جيت على خاطر مشروعي على خاطر المهرجانات
1: هذا كيفاش قاعدين،
2: ولكن انا يا ريم
1: نعم
2: وفي ديوان فهم كنت صادق صدوق في
1: وهو كذلك. هذايا اللي نحبوه فيك نور. خلينا نرجعوا للفن، للغنيات، للمشاريع. الحقيقه الكلام هز بعضه، لكن مكتوب السؤال ولا محضر ولا حتى شيء.
2: ذو شجون،
1: ذو شجون هكاك بالضبط. والله الاهم من هذا الكل نتمناو لك بالحق انه تتجاوز، والجهد الجهد نتاعك الكل يكون.
2: لا انا تجاوزت، انا تجاوزت، انا تجاوزت بالعكس. انا من ضعف عملت قوه ونخدم وناجح والعباد تحبني
1: ورجعت وقفت
2: والعباد راهي يسمع سيدي تيتا الناس راهو ما تصدقش راهو
1: بمرور الوقت كل شيء.
2: تتاكد راهو تنجم تصدق يا كذا من بعد مهم سيدي تيتا. انا نعمل حفله المسرح يتعبى، عملت حفله 8:30 نتاع الليل في الخلاء المخلي في منطقة أثرية، ناس تعدي في الامتحانات
1: وجيت
2: العباد باهتة. كيفاش العباد هذو يحبوني الناس؟ أنا راهو الناس اللي عاملين مجهودهم حتى اليومين هذا باش يكرروا فيها التوانسة، التوانسة تحبني خاطر تعرف أنا أصلي وتعرف تربيتي وتعرف أخلاقي وتعرف أنا منين جيت. جيت من المسرح وجيت من الإذاعة وجيت من الثقافة، ما جيتش راني من غادي، فهمت؟
1: صحيح.
2: فأنا ما نكذبش عليك، الحمد لله خلصت فاتوره النجاح. ان شاء الله هالنجاح هذايا زاد اللي قاعد نحقق فيه ما نخلصش فاتوره واحده اخرى.
1: لا لا اللطف عليك، اهم حاجه النجاح هذاك يكون هو الطريق. نعم. للتعافي
2: ان شاء الله. جوله كبيره
1: والمشاريع بالضبط، نستناوك تعلن على التواريخ وعلى المهرجانات اللي ان شاء الله والعروض اللي باش تقدمها سناب، عرض الرقوبه، وان شاء الله يكون في اكبر عدد ممكن من الجهات التونسيه وفي اكبر المهرجانات الدوليه في تونس. اكيد باش نكملوا بغنيه ورحمه بابا، لازمنا نسمعوها.
2: نعم.
1: من أغنياتك الجديدة والمهمة الحقيقة نور. أنت هكا هذا طبيعتك، أنت في الأخر باش تحكي بصدق والعباد تعرفك والعباد يحبوك.
2: والله نقول لك حاجة، ممكن أنا راني اللي كيما أنا راه
1: اللي فما فما
2: اللي فما فما اللي على قلبي على لساني
1: هذا هو،
2: ونحب الخير الناس كل وربي يوفق الناس كل. وهذه فرصة باش نقول مبروك للناس اللي باش تنجح في البكالوريا
1: ان شاء الله. يا رب الناس كل فرحانه بديت
2: وحتى اللي ما نجحش راه نقول له ما يسالش، راه الدنيا ما زلت تتواصل، وفما برشا ناس ما نجحوش في البكالوريا وحق ونجاح كبير برشا، كيما فما ناس نجحت ونجحوا في حياتهم. فالبكالوريا صحيح هي امتحان، اما احنا مهولين برشا في تونس
1: هو على خاطر يمكن اول امتحان كبير في حياه الصغير.
2: بينا كان نقول لك حاجه، كان نخليوها البكالوريا حاجه عاديه تونس كل تنجح
1: من غير ما يصعبوها ويهولوها.
2: ما يهولوهاش، خلي انا بالنسبه لي انا الباك صحيح مو حاجه مهمه، تعرف وقتاش الحاجه بالنسبه لي انا كيف وقت اللي واحد ياخذ الشهاده ويخدم يمشي ياخذ شهاده ويخدم، وقتها اخويا فلان على العمل اكثر
1: العمل العباده بالحق. أي وقتها باش يثبت ذاته
2: هي صحيح فرحه
1: صحيح.
2: زاده كانت عندنا فرحه سيزيان، فرحه الباك زاده مهمه
1: صحيح.
2: برشا
1: صحيح.
2: ولكنك الضغط اللي نعملوه للتلامذه قبل هو اللي يخلي برشا ناس ربما
1: الحقيقه موروثه.
2: ان شاء الله مبروك عليهم،
1: ان شاء الله مبروك على الناس،
2: وان شاء الله ربي ينجح الناس كل في مختلف الامتحانات اللي
1: ان شاء الله، وان شاء الله موسم ناجح لك انت نور. كيف نستناو المشاريع هذه الكل كسب بوتيس وان شاء الله المشروع نتاع الجهات زاد كيف الله. كيف بعد بوتيت بالك هو هو اللي نرجع به الكرتاج ونعاودوا نشوفوك مره اخرى على على مسرح كرتاج ان شاء الله نتابعوا معك جديد كي تعلن عليه اولا باول وان شاء الله تعاود تكون بحذنا السفيه هذه باش نحكيوا على المهرجانات
2: قل لي الديوان فاهم معناتها كي نقولوا ديوان نقولوا الديوان نقولوا صفاقس نقولوا الجنوب التونسي فالاغنيه هذه اغنيه بين ايادي امينه وجه تحية الفريق العام بعد الكل
1: شكرا
2: وناس الجنوب إن شاء الله
1: ربي فضلك مرحبا بك يا نور عايشك مرحبا بك
2: وتحية كبيرة ليك ونحب تحية لأختي أميمة كذلك العياري بيع. اللي نقولها مبروك من زاد لك وإن شاء الله يتربى في عزك
1: وإن شاء الله ترجع لنا بخير
2: وإحنا علاقتكم في ديوان فام وعائلة واحدة بالحق
1: ربي فضلك نور ربي فضلكم الكل اللي تبعتونا اليوم وكملتوا معنا سمعتينا دوما إن شاء الله نهار بالفرحة يتكلل والصغاريد تكون في كل دار وكما مستنسين نفرحوا مع نور نخليكم مع أغنية كيف كيف هذا يا أستار إن شاء الله نتقابلوا السبت الجاي في آخر عدد من أستار في البرمجة الشتوية ونتقابلوا إن شاء الله في البرمجة الصيفية في لمن وباي باي.

0: طور عالمك. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجزة ثانية بعد زوال ديوان افهم. عسلمة. نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الحاء الهمامي تؤكد وجود النقائص على مستوى الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية، داعية إلى مراجعته وتطويره بما يضمن وضوح الصلاحيات والعلاقة بين مختلف الهياكل المتدخلة ويحد من حالات التداخل واللبس في الاختصاصات، حسب ما صرحت به لديوان فام في ندوة وطنية نظمها المرصد اليوم حول تقديم توصيات بشأن الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآليات سحب الوكالة.
2: ضرورة مراجعة الإطار القانوني باعتباره فما تنازع في الاختصاص، هناك أيضا لبس في تطبيق القوانين، أيضا التوصيات المتعلقة بالاستقلال المالي واللوجستي، التوصيات المتعلقة بالتكوين وبناء القدرات لأعضاء المجالس المحلية، أيضا هناك توصيات متعلقة بالتنسيق بين المجالس، إذ تبدو العلاقة بين المجالس كما سمعناه من النواب علاقة تكاد تكون منعدمة، يعني فماش تواصل فماش تنسيق بين حتى بين مجلس الجهات والأقاليم والمجالس المحلية. هذا قناة اللي فما إشكال في الناحية هذه، ولهذا يتطلب المراجعة. أيضا هناك توصيات متعلقة بآلية سحب الوكالة واختلفوا حولها، هناك من يرى أنها آلية ديمقراطية فيها إنصاف وفيها مراقبة من قبل المواطنين، وهناك من يرى فيها تعسف على نواب ذي لأنه فما حاجات هو ما عندوش فيها حتى دخل، وشروط سحب الوكالة في حد ذاتها هي شروط فضفاضة.
1: ارتفاع صادرات زيت الزيتون من حيث القيمة بنسبة 43.9%، كما زادت الكميات المصدرة بنسبة 49.8% موافق مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتستأثر إسبانيا بنسبة 31.4% من صادرات زيت الزيتون التونسي، في حين سجلت ألمانيا زيادة طفيفة بنسبة 0.5%. في المقابل تراجع صادرات التمور بنسبة 3.5%، كما شهدت صادرات القوارص انخفاضا حادا بنسبة 60.2% خلال الفترة نفسها. رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي يكشف أن إنتاج الدلاع البدري يقدر هذا الموسم ب 33,000 طن، ويقدر إنتاج البطيخ البدري ب 16,500 طن، والخوخ البدري ب 11,850 طن، كما ينتظر أن يصل إنتاج المشماش إلى 1,750 طن، بالإضافة إلى حوالي 8,750 طن من اللوز، فيما يقدر إنتاج العوين البدرية ب 370 طنا، والعنب ب 10,500 طنا، وإنتاج الطماطم تحت البيوت ب 43,000 طن، وإنتاج الفلفل ب 12,000 طن، ويقدر إنتاج البطاطا ب 39,600 طن، حسب ما صرح به المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يفيد نقلا عن الحرس الثوري بأن بحرية الحرس الثوري حددت مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، موضحا أنه إذا لم تلتزم السفن بالمسار البحري فإن مسؤولية أي حادث تقع عليها. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤول أمريكي أن المبعوث الأمريكي توجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني. فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان فام تعيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان فام.
3: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال، فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان فام كل الكواليس، التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي، مع مبعوث ديوان فام الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطن، انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8:00. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش سبور. مرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا التونسي دونك يواجه المنتخب الياباني اليوم في المباراة رقم 1000 في سجل المونديال الليلة 5 متاع الصباح فجر الأحد. دونك مباراة يحضرها جاني انفانتينو عديد الوجوه الرياضية المعروفة في كرة القدم العالمية وحتى توانسة وعندهم بالماريس في الكوب دي موند. مباراة مهمة جدا في تاريخ الفيفا. قميص خاص بالحكام طاقم التحكيم في المباراة هذه الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول أنه اختار كوفاتش وفق المعايير الفنية المعتادة لاختيار أفضل الحكام في مثل هذه المباريات. كوفاتش والحكم الروماني واحد من أفضل الحكام في أوروبا وفي العالم عنده عديد المباريات حتى في اليوفا تشامبيونز ليغ الأوروبية. منتخبنا الوطني التونسي كان استكمل تحضيراته البارح وفجر اليوم عمل الحصرة التدريبية الأخيرة وقبل هذه المباراة. بالنسبة للتشكيلة إيرفيرونار وقبل ما نحكيو التشكيلة إيرفيرونار كان تحدث في الندوة الصحفية البارح على المباراة وتكلم على مواجهة المنتخب الياباني.
5: Très discipliné, notre force collective doit être irréprochable pour pouvoir affronter cette équipe. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est les joueurs, c'est la mobilisation générale, c'est la prise de conscience qui va être le plus important. Et la détermination qu'on va avoir demain en rentrant sur ce terrain. Maintenant, il est facile de parler. La précédente question, j'ai entendu magicien, il n'y a pas de magicien. Il y a du travail, il y a une préparation. Et après, être bon et efficace au moment opportun. Avec ballon et sans ballon, être bien organisé, être généreux dans les efforts offensifs et les efforts défensifs. Jouer comme une équipe qui est déterminée à avancer ensemble, à défendre ensemble et à attaquer ensemble. Et c'est ça la clé du match.
4: بالنسبة للتشكيلة تشكيلة المنتخب ما زالت مش واضحة لحد الخطة اللي باش يلعبها إيرفيرونار بين أربعة في المحور أو ثلاثة في المحور. مبدئيا كل الفرضيات ممكنة في صورة اللعب بثلاثي في المحور ممكن نلقاو الطالبي رقيق وديلان براون ينجم يكون تروازيام ماكسيال وهذه الفرضية الأقرب ديلان براون أو آدم عروس والأقرب براون. قبلهم في الكاج مش نلقاو أيمن دحمان العابدي على الجهة اليسرى فاليري على الجهة اليمنى بأكثر حظوظ بارابور النفاتي لأنه حتى النفاتي نجم يكون موجود مكان فاليري على الجهة اليمنى مع حنبع المجبري وليس الاسخيري في وسط الميدان ثم لياس سعد أنيس بن سليمان كأجنحة هجومية ومعها في رسوات كقلب هجومة. نختم بالمونديال وكأس العالم أبرز النتائج البارح. البارح واليوم كذلك أبرز المباريات. البارح الولايات المتحدة الأمريكية كانت فازت 2-0 على أستراليا. سكوتلندا تنهزم مع المغرب. منتخب المغرب 1-1 ضمن التأهل بونتو السايباري كالعادة. والبرازيل 3-0 على هايتي في المباراة هذه. رافينيا يخرج مصاب منذ الشوط الأول. تركيا 1-1 مع الأوروغواي تنهزم وتغادر رسميا ثاني المنتخبات اللي تغادر المونديال. كيف كيف نحكيه على منتخب هولندا منافس منتخبنا هو والمنتخب السويدي في مجموعتنا مجموعة السادسة. اليوم يواجه السويد تلقى من 6 متاع العشية. كيف كيف في مجموعة أخرى المجموعة السابعة ألمانيا الكوت ديفوار 9 متاع الليل. في نفس المجموعة كوراساو والإكواتور الليلة ماضي 9 متاع الصباح. منتخبنا الوطني التونسي 5 متاع الصباح يواجه المنتخب الياباني. لاسباروفي تم السبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام بالعريف نص وفي جابر تقديم رامي فراتي.
8: هل سمعتم بالرجل الذي ابتلعته الأرض ولا يزال يعذب إلى يوم القيامة؟ فاستمعوا إلى هذه القصة.
9: وقت اللي نسمعوا اسم قارون أول حاجة تجي في بالنا هي الثروة والكنوز اللي لا تحصى ولا تعد. أما شكون هو قارون بالضبط وشنية حكاية مال قارون؟ كيفاش راجل من قوم موسى عليه السلام ولا واحد من أغنى الناس في زمانه لدرجة اللي الناس الكل كانت تحلم تعيش نهار واحد كيفه؟ كيفاش الثروة متاعه خلته يحس روحه فوق الجميع وخلت الناس الكل تحسدوا على الفلوس اللي عنده؟ والأهم من هذا الكل كيفاش ولت ثروته هي نفسها السبب في نهايته؟ بين الذهب والغرور، بين النفوذ والطمع، تتخبى قصة من أغرب القصص، قصة راجل مشى في باله لفلوسه تنجم تحميه من كل شيء، أما القدر كان عنده رأي آخر. لكن وسط التساؤلات هذه الكل على قارون يقعد السؤال الأهم، وين مشات الكنوز هذه الكل؟ وهل مازالت مخبية في مكان مجهول تستنى شكون يلقاها؟ أسئلة كبيرة وإجاباتها مازالت ضايعة بين الحقيقة والأسطورة، ومازالت تستفز خيال الباحثين وعشاق الحكايات الغامضة. اليوم باش نحاولوا ندخلوا للعالم هذا، عالم قارون ومال قارون. حلقتنا في بول عريف هي ثنية والجوجل مابس اللي باش نتلموا فيها ونشدوا ثنية موعدنا دبا دبا ونجاوبوا على الأسئلة هذه الكل على طريقتنا.
8: إنه من قوم موسى، كان غنيا إلى درجة أن مفاتيح كنوزه كانت تحتاج إلى رجال أقوياء لحملها، لكن بدلا أن يشكر الله قال إنما أوتيته على علم عندي، فتكبر وتباهى وخرج على قومه في زينته، فانخدع به الناس وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لكن أهل العلم قالوا ويلكم، ثواب الله خير. وفجأة حدث شيء مرعب، إذ أمر الله الأرض فابتلعته، لم يسقط فقط بل اختفى بالكامل هو وكنوزه وقصره.
9: قبل كل شيء خلينا نحط قصتنا في إطارها المكاني والزماني، باش نسافروا مع بعضنا لمصر القديمة في عصر الفراعنة تقريبا في القرن 13 قبل الميلاد، وين عاش في وقتها راجل كان اسمه يتقال كل ما يذكر مصطلح الثروة والجاه والنفوذ. احنا اصلا نفتكوا بها كي نحكيوا على الفلوس ونقولوا فلان ما شاء الله عنده فلوس مال قارون.
10: فاش قام مدام الكدوات الكل هو مدام قارون
11: ومام حبيت نحرر وقت الغونديفو، قلت نعمل شوية شوبي يا اخي نسيت روحي
10: تريترب يا
9: اي. وحتى فما حلقة في شوف لي حل كانت فيها نادرة لملوم كذا ضيفة شرف ولعب الدور مدام قارون، المرأة المهوسة بالشوبينج وتصرف في فلوس قارون. قارون ينتمي لقوم بني إسرائيل عاصر النبي موسى عليه السلام، وتقرب من فرعون ونجح في بسط نفوذه والثراء الفاحش متاعه، اسمه ذكر القرآن الكريم والتوراة، واختلفت الروايات حول أصله، أما اتفقت الكل على حاجة واحدة، النهاية متاعه، النهاية اللي كانت صادمة وتحولت إلى لغز. قبل ما نحكيه عن النهاية الغريبة والصادمة لقارون لازم نرجع للبداية. حسب ما ورد في القرآن الكريم قارون كان من قوم موسى عليه السلام، وكان من بني إسرائيل، وبعض العلماء قالوا أنه كان من أقارب سيدنا موسى عليه السلام، وكان معروف بمعرفته واطلاعه على التوراة. لكن مع مرور الوقت اتبدل حاله، خاصة أنه من الأول كان من عائلة غنية وعرف كيفاش يزيد يستثمر رزقه ويخليه يولي أضعاف أضعاف، وبدأ حب المال والدنيا يسيطر عليه. ورغم أنه عاش في زمن فرعون إلا أنه كيف كيف كان طاغي ومتجبر ومش ناقص ثراء وجاه ومال، ولكن قارون نجح باش يصنع روحه إمبراطورية كبيرة بفضل الثروة الخيالية اللي كسبها. وخلينا متفقين أنه كان غني بدرجة ما يتخيل هيش العقل، ربي سبحانه رزقه بثروة هيلة ما كانتش عند أي إنسان آخر في زمانه. والكلام هذا ما جابهوش الناس مريوسهم، وين القرآن الكريم وصف حجم ثروة فرعون بالآية هذه،

0: العصبة أولي القوة.
1: في سكون الليل المطبق على صحراء مصر، حيث تتوارى أنفاس المستضعفين خلف جدران الطين، كان هناك عبء يتجاوز حدود الطاقات البشرية. رجال من أولي البأس والقوة تقطر جباههم عرقا، وتتقوس ظهورهم ألما تحت وطأة أثقال لا تكاد تحمل. لم يكونوا ينقلون ذهبا ولا فضة، ولم يحملوا تماثيل من ياقوت، بل كانت أجسادهم تنهار تحت وطأة مفاتيح فقط، مفاتيح صنعت من الجلود الغليظة في محاولة يائسة لتخفيف وزنها. ومع ذلك كانت البغال تتعثر في مشيتها من فرط ما تجر فوقها. وإذا كانت هذه هي معاناة حمل المفاتيح، فكيف كان حجم الخزائن؟ وكيف كان جبروت صاحبها وثروته؟
2: يعني حتى مفاتيح الخزائن متاعه وحدها كانت كلها من الذهب الخالص وثقيلة، لدرجة أنه حتى مجموعة من الرجال الأقوياء كانوا يتعبوا باش يهزوها. لكن الثروة الكبيرة هذه ما زادتوش شكر الربي اللي عطاه الرزق ذاك الكل. وانسى اللي ربي يبسط الرزق لمن يشاء، أما زاد في لحظة ينجم يخلي الحال يتبدل. ثروة قارون خلته يتحول لشخص متجبر. الشخص ذاك كان متكبر والتواضع مش موجود في قاموسه. بالعكس، السيد ولا يحس في روحه أنتو شابل إله عنده مملكة وجاه وقدر وكذا، وثروته يعمل اللي يحب فينا. الثروة الخيالية خلته يتكبر على الناس الكل وحتى المقربين منه، وفما حتى برشا منهم كانوا في لحظات الصفاء يستغلوا الفرصة وينصحوه ويقولوله رد بالك من الغرور، راه ربي ما يحبش المتكبرين. يهديك يا قارون، فيق على وضعك يا ولدي. استعمل المال اللي عطاه لك ربي باش تعمل الخير خير لك، وفكر في الآخرة يا ولدي يهديك. والأهم من هذايا أنه ما ينساش نصيبه من الدنيا ويعيش ويتمتع، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك. قارون كان معمي معسي وديما يرفض النصيحة، وكيف كثروا عليه في مرة من المرات هجوا ماج وقال لهم حرفيا الثروة هذه أنا اللي عملتها، الثروة هذه ما عطاها لي حتى حد، وصلت لها بالعلم متاعي وبالذكاء متاعي، رزقي أنا اللي صنعته وسعيت له، مرزقنيش بها ربي. تراه أطلبوا أنتم ربي وشوفوا يرزقكم شي حتى ربع ولا 10% من اللي عندي. بيان سور دخلنا في مرحلة الكفر، قالوا ما كذا واحد كان عندكم فلوس يتفضل وين وادعي وتراه خلي تجيكم الفلوس. استغفر الله يا ودي مطرش بيه. كلام كما قلنا مليان ومعبي كله كفر. بالطبيعة كلام قارون ما كانش عارف انه باش يدفعوا للضريبة اللي ما شاء الله باش يكون عبرة لمن لا يعتبر. السيد الجاه والثروة عماله بصيرته خلاوه مقتنع اللي الفضل يرجع ليه وحده، ونسى انه ربي هو اللي رزقه بكل شيء، ومع الايام الشيء زاد بيه القدام. قارون ولا يحب يزيد يبين ثروته للناس ويستعرضها قدامهم، وفي نهار من نهارات قرر باش يخرج في موكب مهيب لابس أفخم الملابس وأغلى المجوهرات ودايرين به الخدم والحشم، الذهب والزينة في كل مكان، وبدا يدور بالموكب متاعه في قلب البلاد قدام عينين الناس الكل. نهارتها كان تقريبا جامع أكبر الكنوز متاعه، وأمر الخدم متاعه باش يهزوها في صنادق مكشوفة. الصنادق دي كابوتابل كلها ذهب وكذا، يمشي وباها وراهم في رسالة واضحة للناس الكل، مستحيل توصلوا تملكوا حتى شوية من اللي أنا نملكوا.
3: كان قارون من قوم موسى عليه السلام، وقد آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فانبهر الناس بثروته وقصوره وزينته، وظن كثير منهم أن المال دليل رضا الله ومحبة الدنيا. لكن القلوب المؤمنة كانت ترى ما وراء الذهب والبريق. قال تعالى في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى.
2: وقتها برشا ناس من اللي يحبوا الدنيا قالوا يا ليت يا ريت يا ولدي أتمنى كان جعلنا حتى شوية كما اللي عند قارون. السيد ذي قديش محظوظ. لكن رغم هكا فما ناس قالوا بالعكس ذي ابتلاء من عند ربي، كيما قلة الرزق ابتلاء، حتى بسط الرزق هو زاد ابتلاء، على خاطر ربي كيف يرزق شخص من غير حساب أكيد فما حساب باش يتحاسبوا من بعد، ويشوفوا بينصير وينصرف الفلوس هذيك وكيفاش اتصرف فيها، وهل عاون غيره ولا تكبر وتجبر. الفلوس هذيك هي أكبر امتحان لقارون، وعلى ما يبدو ما نجحش فيه.
4: قال يا أرض ابلعيه وداره وجنوده. فغضب موسى فكلمه الله، قال يا موسى لقد أذنت للأرض أن تطيعك في قارون، فمرها بما شئت.
2: في لحظة ما كانتش على البال ولا على الخاطر، ما فما حتى حد كان يتوقع في اللحظة ذيك. وفي عز ما كان قارون يمشي على الأرض بتكبر وهو يستعرض في ثروته في الموكب متاعه، ربي خسف به الأرض اللي في لحظة تشقت وبلعته بكنوزه الكل قدام عينين الحاضرين الكل. وبعد ما بلعته الأرض رجعت كيما كانت تقول عليها لصار لا تعدى فوقها قارون يا ولدي تفشت بلعت. وفي لحظة قارون وثروته الكل أرضه كانت لهم بلاعة حرفيا، يعني لا نفعته لا فلوسه لا ثروته لا الخدم لا اللي دايرين به لا حتى حد. اللي صار كان درس بأتم معنى الكلمة، خاصة للناس اللي كانوا حازينه ويتمنوا يكونوا في بلاستو. والقصة يا عزيزي المستمع ما كملتش لهنا على خاطر السؤال قعد وين اختفى مال قارون، وعليش حتى ليومنا هذا حتى حد ما نجم يوصله بعد السنين هذه الكل وبعد الحفريات اللي تعملت وكذا وما زالت قاعدة تعمل، يا ودي الفلوس وين؟ وانا نحب اقولك يا عزيزي المستمع اللي هذا هو اللي باش نعرفوه في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم مو بالعريف. احنا فاصل صغير وراجعين، ما تبدلوش ايش تبعد يا ولدي، هاي جاري او نجي نكملك الحكايه. يلا
5: بالعريف
6: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الاحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان فم كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فم الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان فم صوتكم.
7: ديوان فم تعيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معاكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معاكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان فم.
5: بولعريف
2: رجعنا لكم على ديوان فم في بولعريف. وقبل الفاصل بدينا نحكيه لكم في واحدة من أشهر القصص المذكورة في القرآن، قصة قارون ومال قارون. القرآن الكريم ذكر قارون بصريح العبارة 4 مرات توزعت على 3 سور قرآنية، ونظهر اسمه مرتين في سورة القصص واللي حكيت بالتفصيل على الحوار اللي دار بينه وبين قومه وعلى الخرجة متاعه بالزينة والبهرج والموكب اللي أبهر الناس، وذكرت نهايته اللي استحقها بيانسور واللي حكينا عليها في الجزء الأول من حلقتنا. والمرة الثالثة جاء اسمه في سورة العنكبوت تذكر في نفس السياق مع فرعون اللي كان هو زادة يرمز للتكبر والعناد والكذا والشقلفهم. والمرة الرابعة والأخيرة كانت في سورة غافر وان تذكر اسمه مع المشكين في دعوة النبي موسى عليه السلام واللي اتهموه في وقتها بالسحر والكذب. وحتى في التوراة تحديدا في سفر العدد ذكرت قصته ولكن موش باسم قارون، معروف باسم قورح وهو الاسم العبري لقارون في التوراة. مذكور زادة غاديكا في التوراة أنه الأرض انشقت وبلعته هو واللي معاه، وهذه النقطة اللي تشترك فيها التوراة والقرآن مع اختلاف بعض التفاصيل على الرواية القرآنية. لكن السؤال اللي حاير الناس من وقتها وحتى لليوم هو شنو اللي صار للكنوز متاع قارون؟ على امتداد القرون خرجت ورشة رواية وأساطير على الموقع متاع خسف الأرض بقارون. فما باحثين يقولوا أن الكنوز مدفونة تحت النيل، والاعتقاد المنتشر بين برشا ناس اللي الفلوس والذهب متاع قارون موجودين في قاع بحيرة قارون. البحيرة

0: عادة العادية لذهب وكان ساحر، ولكن المؤرخين المعاصرين يعتبروا الرواية هذيا مجرد أساطير ما عندها حتى دليل تاريخي. ومن أغرب الروايات اللي تنقلوها بعض المفسرين أنه الأرض ما زالت قاعدة لليوم تبلع في قارون، وباش تقعد تبلعه تدريجيا حتى يجي يوم القيامة، يعني هو ما زال قاعد يغوص في أعماقها بشوية بشوية، وهذايا عقابا لي على اللي عملوا. ولكن الرواية هذه ما وردتش في حتى مصدر صحيح، وهذا ما يخلينا كان نقوله أنه أنا ما تكون واقعية، ولكن احنا ما بيصير نمشي بالمصادر، فهمتنيش ولاش؟ وحتى لليوم فما حتى دليل أثري مؤكد يثبت العثور على كنوزه، وهذا اللي خلى قصة قارون مش مجرد حكاية رجل غني مغرور وجاحد للنعمة، الغرور خلاه يخسر كل شيء كريمك على وجه الأرض واستحق أنه ينتهي به تحت الأرض. قصة قارون ما وقفتش عند الكلام اللي ذكره القرآن الكريم أكهو، ولكن على مر السنين اهتموا به برشا علماء ومؤرخين ومفسرين، وكل واحد منهم حاول يفسر الشخصية ذي ويكشف الأسرار اللي تحيط بها. من أشهر المصادر اللي حكيت على قارون بخلاف القرآن الكريم وتحديداً سورة القصص اللي تعتبر المصدر الأساسي والأوثق للقصة، نلقاو الإمام الطبري بكتابه جامع البيان اللي ذكر فيه برشا تفاصيل على نسب قارون وعلاقته بموسى عليه السلام، وانقل برشا روايات قديمة حول شخصيته، كيف كيف الإمام القرطبي اللي في تفسيره وابن كثير في الكتب متاعه البداية والنهاية وقصص الأنبياء، كيف كيف فما الثعلبي في عرائس المجالس وابن الأثير في الكامل في التاريخ. أما في التراث اليهودي فنلقاو شخصية قورح أو كورح في سفر على عدد من التوراة كما قلت لكم. ومن بين أكثر القصص اللي ارتبطت بقارون رواية ذكرها الطبري والثعلبي وابن كثير تقول إنه الحسد سيطر عليه، وخاصة بعد ما شاف المكانة الكبيرة اللي وصل لها موسى عليه السلام. وتحكي الرواية إنه قارون حب يشوه صورة النبي موسى عليه السلام، وصل قام بإغرام رافاتنا برشا فلوس باش تتهمه قدام الناس الكل بالفاحشة. ولكن وفي لحظة اللي وقفت فيها المرأة قدام سيدنا موسى خافت من ربي واعترفت بالحقيقة وكشفت المؤامرة اللي دبرها قارون. ورغم شهرة الرواية هذه ولكن فما برشا علماء اعتبروها من الإسرائيليات وما نجموش نجزموا بصحتها بشكل قاطع، ولكن الرواية تبين إنه قارون ما كانش سوي نفسيا، وإنه رغم الجاه اللي عنده ما كانش مرتاح وعمره ما حس بالسعادة، ورغم اللي عنده الفلوس هذيك الكل ولكن ديما كانت عينه على اللي عند غيره. رغم الاختلافات والروايات، الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش خلاف فهي أنه غرور قارون كان السبب الرئيسي في هلاكه. مع عدم التمكن من العثور على الكنز المدفون زادت ظهرة زوز روايات أخرى، واحدة تقول أنه قارون هو نفسه كروزوس، والأخرى تقول أنه هو نفسه الفرعون المصري أمنحات الثالث، واللي هو قارون ما عنده بهم حتى علاقة لا من قريب ولا من بعيد. بالنسبة لكروزوس معروف في التاريخ باسم كروزوس، هو ملك حقيقي عاش في القرن السادس قبل الميلاد في مملكة ليديا اللي هي اليوم في تركيا، وكان مشهور بالثراء الكبير برشا لدرجة انه ولا رمز للغناء، ووقتها نهايته كانت سياسية. ايش يصار له بالضبط؟ هزموه الفرس بقيادة كورش الكبير، ومن بعد ولا مثال عند الاغريق على انه الثروة ما تحميش من السقوط، وانه القدر اقوى من المال، وقصته تشبه القصة قارون، ويمكن هذايا هو سبب الخلط ما بيناتهم. أما بالنسبة لأمن محات الثالث، هو فرعون مصري عاش في الدولة الوسطى في مصر القديمة تقريبا في القرن التاسع عشر قبل الميلاد، وكان حاكم قوي برشا وخلى وراه أثر كبير في مشاريع الزراعة وتنظيم مياه النيل، كيف كيف في علاقة ببناء السدود والخزانات، وكان غني برشا. ولكن تاريخيا ما عنا حتى مصدر يقول أنه نهايته كانت مأساوية ولا مرتبطة بعقاب إلهي، بالعكس وفاته كانت طبيعية في إطار حكم فرعوني عادي وعادل. معناها خلينا متفقين أنه رغم اللي الشخصيات الثلاثة يربطهم عنصر الثروة القوة والسلطة، ولكن مش نفس الشخصية نهائيا، وكل واحد فيهم ينتمي لحضارة مختلفة وزمن مختلف وقصة مختلفة. التشابه الحقيقي ما بيناتهم هو في الفكرة العامة لا أكثر لا أقل، أنه الإنسان مهما نوصل ومهما نجمع مال ولا قوة يبقى مصيره في النهاية مش بيدي هو، يبقى ديما مصيره في يد ربي سبحانه وتعالى اللي يحدد القدر متاعه.
1: ارضى بما قسم الله لك، لأن أصحاب الدنيا أيام قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فلما أصبح الصباح وخسف الله به وبداره الأرض وبكنوزه وبأمواله، سبحان الله العظيم، تبين لهم أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
0: وفي النهاية أيا كان المكان اللي بلع ثروة قارون مش هذا هو المهم، المهم هو أنه القصة متاعه قاعدة خالدة لليوم، خالدة باش تذكرنا أنه الفلوس ما هي إلا مجرد وسيلة لقضاء أمورنا، وكانت تحولت لغاية العقبة ما تنجم تكون كان وخيمة. وإحنا هك بالعبرة ذي والحكمة ذي نكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف. إن شاء الله نتقابلك العادة في نفس الموعد.

0: نفس البلاصة دي وين FM سبت واحد ما ساعتين مريق البابا مريق ليني يا باشا. يلا سيدي إلى اللقاء وباي باي تشاو.
1: بولعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان FM. نص وفاء جابر, تقديم رامي فراتي. ديوان FM
2: تبع الموسيقى.

0: بليسيتي.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز وثالثة مساء. ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تكشف أن الإعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا سيكون يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم إرسال النتائج عبر خدمة الإرسالية القصيرة الاسماس حال جاهزيتها حسب ما نقلته التلفزة الوطنية. المديرة التنفيذية للشبكة التونسية لتنمية الموارد الرقمية للتربية والتعليم هيلا النفطي تفيد بأن برنامج ستوري تيلينج فور تشينج يعد تجربة تربوية دولية في مجال التبادل الافتراضي، جمع التلاميذ من تونس والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ضمن مسار تكويني يهدف إلى تنمية المهارات اللغوية والرقمية والتواصلية لدى المشاركين، حسب ما صرحت به لديوان فام على هامش حفل تخرج الدفعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.
4: قمنا ببرنامج هدايا اللي هو يعاون التلميذ على ممارسة تعليم باللغة الإنجليزية، لكن أكثر حاجة هي تنمية قدراته وتنمية كل المهارات نتاعه الحياتية حسب احنا اللي نخدم عليه حسب أهداف التنمية المستدامة. راه تعلموا كيفاش هما يقوموا بفيديو بدقيقة، معناها صعيب، لكن بعد التكوين نتاعهم صبحوا ينجموا يقوموا بهالفيديو هذا ويكون على مشكلة اللي تكون في المحيط نتاعهم. مشكلة أكثر حاجة هي بيئية، نحبوهم يكونوا واعيين بها نتاعهم، يلقوا حلول للمشاكل البيئية اللي تتعرض لهم في الليانات نتاعهم. احنا قاعدين نقولوا باستعمال التكنولوجيات الحديثة لأهداف تربوية.
3: جمعية تونسي للعلوم التشاركية تحذر من نقل أعشاش السلاحف البحرية دون وجود خبير، معتبرة أن هذا التصرف قد يؤدي إلى تلف البيض وخسارة كامل العش، وأن أن تحريك غير مدروس للبيض قد يؤثر عليه سلبا. والجمعية توصي بالامتناع عن لمس العش للحفاظ على سلامة البيض وتحديد أو تطويق المكان بعلامة والاتصال بأقرب جمعية بيئية مختصة وفق بلاغ صادر عنها. وفي أخبار العالم، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعلن عن إغلاق مضيق هرمز بسبب الانتهاكات الأمريكية للبند الأول من مذكرة التفاهم، وردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ويحذر من إجراءات إضافية إذا استمر العدوان. فيضانات تجتاح مدينة دالاس بولاية تكساس بعد أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى غمر الطرقات بالمياه واحتجاز العديد من المركبات وسط استمرار سوء الأحوال الجوية. وصدر تحذير جوي لجميع سكان دالاس تم دعوتهم من خلاله إلى البقاء في منازلهم إلا في حالات الإخلاء الضرورية بسبب الفيضانات المفاجئة. ويشار إلى أن مدينة دالاس هي أحدى المدن الأمريكية التي من المبرمج أن تستضيف 9 من مباريات كأس العالم. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، في أمان الله.
5: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معنا على ديوان فم كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان فم الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8:00. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسو. ديوان فم صوتكم.

مدويها كان سيجار وجمرتي بنار هويها طير وطاير في سماها كنت ناس

0: بوبليسيتي.
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي، ناكلوهم ماكله.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز ورابعة مساء. ديوان افام عسلامة. الباحث والدكتور بالبنك الوطني للجينات أمين سليم يكشف أن البنك نجح منذ انطلاق نشاطه سنة 2008 في استرجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية التونسية المحفوظة ببنوك الجينات الأجنبية، من بينها 1705 عينات من بذور الأعلاف تم استرجاعها من بنك الجينات الأسترالي في إطار المحافظة على الموروث الجيني الوطني وتعزيز السيادة الغذائية. وأوضح سليم في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن البنك أنشأ قاعدة بيانات وطنية لتوثيق الموارد الوراثية الزراعية والحيوانية، كما عمل على جمع وحفظ وتوصيف آلاف الموارد الجينية المهددة بالاندثار وإعادة إدماج الأصناف المحلية في المنظومات الزراعية وتوزيعها على الفلاحين، إلى جانب تنفيذ برامج ميدانية لحماية التنوع البيولوجي. سوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل تشهد حركية تجارية لافتة مع انطلاق الموسم السياحي، تزامنا مع توافد أعداد متزايدة من السياح الجزائريين والأوروبيين الذين يقبلون على اقتناء المنتوجات التقليدية التي تعكس خصوصية التراث التونسي، حسب ما صرح به عدد من بائعي الصناعات التقليدية في الريبورتاج التالي لمراسلة ديوان افام بالجهة ليلى بن سعد.
4: المنتوجات جبايل شلايك ارتيزانا يشريوا كل حقيقة ربي يشري، ما نكذبوش على الناس، يشريوا معنا كل شيء ويدوروا دولاب مرة هكا مرة هكا.
5: فوق 50 سنة في الجلد، هذه خدمتي سبيسياليتي تاعي، والحمد لله سوق الصناعة التقليدية بنظام كبلدية مياش منظم السوق، فهمت؟ انتصاب الفوزوي نحيه
4: حركية جاية كان معند الأرجيريان وشويون اللي بيع وشوية شوية توريست موجود في نابل، موجود في الحمامات، ما لم يخش يس اقتصاد تويك لحد الآن متوسط مش الفوق مش اللطف.
3: وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن حركة السفن في مضيق هرمز ازدادت اليوم مع استمرار الدعم لحرية المرحة، معلنة عن عبور 55 سفينة مضيق هرمز تحمل أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. قيادي في حزب الله يقول إننا نمارس حقنا في الرد على اعتداءات الاحتلال من موقع الدفاع لإجبار العدو على الالتزام بوقف إطلاق النار، موضحا أن تصعيد العدو يسعى إلى تكريس حرية الحركة خارج إطار الاتفاق الإيراني الأمريكي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم في أمن الله.

0: مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معنا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8:00. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النصور. ديوان FM صوت
1: متوحش أيام زمان، أيام يليل يعين وأمان بين الطرب والسلطنة، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلتز عطيتالة كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
2: ديوان FM عيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM.
3: ببليسيتي
4: تي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتن سيد علي، ناكلوهم ماكلة.
5: ديوان FM فلاش نيوز
6: مجزء الخامسة مساء. ديوان FM عسلمة. تنفذ حملة بشاطئ شط مريم لتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ أسفرت عن حجز عدد من الواقية الشمسية، إلى جانب تجهيزات أخرى تشمل كراسي وطاولات كانت مركزة على الشاطئ ومعدة للكراء دون ترخيص. وشهدت ولاية مدنين اليوم تنفيذ معاينات ميدانية مشتركة شملت عددا من الشواطئ السياحية والعمومية بمعتمديتي جربة حومة السوق وجربة ميدون، أسفرت عن تحرير عدد من محاضر المخالفات المتعلقة بال إشغال غير القانوني للملك العمومي البحري والتعدي عليه، فضلا عن تنفيذ عمليات إزالة وحجز لعدد من التجهيزات المنتصبة بالمواقع المعنية في مخالفة للترتيب الجاري بها العمل. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويل تدعو إلى ضرورة إحداث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وغويل تشدد في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء على أن التحول الديموغرافي يفرض تحديات متزايدة على مستوى السياسات العمومية، داعية إلى تغيير الصورة النمطية للمسنين في وسائل الأعلام والإنتاجات الدرامية. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين في غارات الاحتلال أمس على جنوب البلاد وشرقها. وأضافت الوزارة أن حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 مارس الماضي ارتفعت إلى 4057 قتيلا و 12121 مصابا. الرئاسة الإيرانية تقول إن اجتماعا برئاسة الرئيس الإيراني وبحضور رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ناقش مسار المفاوضات المقبلة وسبل صون المصالح الوطنية الإيرانية. وأضافت أن المجتمعين قيموا الظروف التي عقبت الحرب الأخيرة وبحثوا سبل تعزيز قدرة البلاد على الصمود وتقوية الانسجام بين المؤسسات وتسريع تعويض الأضرار وإعادة بناء القدرات التي تضررت خلال الحرب. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بلقاسم في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
2: ديوان اف ام.

0: بوبليسيتي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: ديوان FM Flash News.
2: موجز سادسة مساء. ديوان FM عسلامة. وزارة التربية تنطلق منذ قليل في الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 عبر الإرساليات القصيرة، والنسبة العامة للنجاح تبلغ 35.67%، فيما بلغت نسبة المراقبة 32.43%، من جملة 154,928 حاضرا في امتحانات البكالوريا. وبلغت نسبة النجاح في شعبة الأداب 24.24%، فيما بلغت نسبة النجاح في شعبة الرياضيات 79.41%، وبلغت نسبة النجاح في العلوم التجريبية 42.27%، ونسبة النجاح في شعبة الاقتصاد والتصرف 26.22%، وشعبة النجاح في علوم التقنية 37.62%، وعلوم الأعلامية 44.42%، وشعبة الرياضة 70.32%. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026-2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح بن صالح أن هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه، مركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية بجة والمنستير وأحدث ولايات الجنوب التونسي الذي رجح أن تكون ولاية توزر. وفي أخبار العالم، أعوان الحرس البحر في الأخبار الجهوية أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل يتمكنون البارحة من إحباط عملياتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأوضح المصدر أن العمليتين أسفرتا عن إيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة على متن قاربين، من بينهم امرأة وابنها البالغين من العمر 6 و8 سنوات، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وفي أخبار العالم، توقف حركة مرور السفن في مضيق هرمز عقب إعلان إيران إغلاقه عصر اليوم. وقال الحرس الثوري الإيراني إن إغلاق المضيق جاء بسبب ما وصفه بجرائم الكيان الصهيوني في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها بشأن وقف إطلاق النار، محذرا السفن من الاقتراب من مضيق هرمز وقائلا إن أمنها سيكون معرضا للخطر. القناة 12 العبرية تفيد بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بإعز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، مضيفة أن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها. وقالت القناة 12 أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج استاد الديوان في أمان الله.
3: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: Radio Anapha. Stade et Diwen. Stade et Diwen. كنهار سبت من 6-8 متاع الليل.
1: أهلا وسهلا بكم على سلامتكم الناس الكل في موعد رياضي جديد من تو حتى للثمانية، متابعة كالعادة للمونديال 2026. آخر أخبار منتخبنا الوطني قبل 16 ساعة بالضبط من مقابلة حاسمة جدا ضد منتخب اليابان في الجولة الثانية من المجموعة السادسة. نحكي زاد على آخر أخبار الفرق في تونس، آخر أخبار الميركاتو، هذا أكثر في استاد الديوان من تو حتى للثمانية كالعادة. نفس ليكيب ياسين بوشعال، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد أمين، مساء الخير أنيس، مساء الخير فوزي، الأخوين فريجيز، عبار ونادر، السادة المشاهدين والمستمعين، إن شاء الله ألف مبروك. حاب نتمنى كل التهاني وكل التباريك لصغيراتنا اللي نشحوا في الباك، والصغيرات اللي كسوا كونترول ولا ريفيزي دفع الله ومكان عظم، وإن شاء الله بيحاول الله الفرحة تكون موجودة وقريبة إن شاء الله لبنان وابناء شعب.
1: وأنا نضم صوتي لصوتك، ألف مبروك أكيد للناس الكل اللي نشحت، ونحب نقدم التهاني للخال زاد، مبروك ونسب نجاح ابنك.
2: أي مبروك الخال،
1: مبروك خال، تحية ليك ومساء الخير مرة أخرى.
3: تحية لجميع المستمعين والمستمعات الموجودين معنا في البلاتو، ياسين ونيس وانت ونادر وزعبار. بالنسبة لي أنا حب نهني أول حاجة، مش نهني أنا روحي، نهني المدرسين الابتدائي الإعدادي الثانوي اللي درسوا ابني، يعني الحقيقة هذا ثمار بتعمل كبير ياسر مستاهل. يعني ولدي تعدى ابتدائي مدرسة المساعدين ثم الجموسي ثم المعهد الرياضة، معهد الرياضة يعني هو اختصاص جيدو، يعني متحصل على الميداليات، حزام أسود
1: ما شاء الله.
3: اليوم الثمار بتاع هذا الكل، هذا الكل ما يتحقق وما تقول حاجة ممتازة إلا اجتياز البكالوريوس. نحب نهني ولدي محمد الهادي والكل اللي وقفوا مع محمد الهادي، والمدربين بتاع جيدو اللي درسوه من المدرسة الابتدائية للإعدادي إلى الثانوي، وإن شاء الله بالتوفيق للجماعة الكل ناجحين، وإن شاء الله اللي ما تنجحش إن شاء الله تدخل الزغريطة في الكنترول، وراه مش حتى لا قد الله الواحد ما نجحش يجم يعود يدارك، وإن شاء الله بالتوفيق لعبد الكل. ونهار بالنسبة لي نهار امتياز بالنسبة لي أنا، خاصة أن موسم الدراسي الفارط، يعني ابنتي فاطمة يعني توجهت إلى الطب، يعني وغن عندي زوج صغار، محمد ديادي كمل يوم نجاح هنا، ثم كمهمة كأبنا والزوجة متاعي يعني عملنا نسبة 50% إن شاء الله يتوجهوا يختاروا هما، وإن شاء الله ربي معهم. أصعب مهمة هي للصغير هي البكالوريا، الحمد لله ربي مهمة نقول نسبيا نجحت فيها أنا والزوجة بتاعي والحمد لله ربي.
1: ألف مبروك خال مرة أخرى.
2: مرحبا محمد همين، مرحبا فوزي، ياسين، نادر، زعبار، والناس كل اللي تابع بينا في استاد الديوان. مبروك للخال، مبروك لمحمد الهادي نجاح، ومبروك للتوانسة الكل، لأبنائنا الكل اللي نجحوا اليوم في البكالوريا. حظ أوفر في دورة المراقبة،
1: حياة مستمرة، حياة مستمرة،
2: حياة تستمر أكيد،
3: مش حابل وبابل.
1: لا حابل وبابل هذيك خليها في الأوفر.
2: أبنائنا الكل نتمنوا لهم النجاح، يعطيهم الصحة إن شاء الله، اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة الأولى هذه في دورة المراقبة يلحقوا على زملائهم وأصحابهم. نحب نهني الأولياء الكل بنجاح أبنائهم، التوانسة الكل اللي عندهم صغيرات ونجحوا، دينا بوجلبان ابنة صديقي زاد حب نهنيها في نجاحها في بكالوريا، وبنت خال زوجتي ان شاء الله توانسة الكل فرحانين، ان شاء الله يفرحونا زاد الليله في عقاب الليل.
1: مش عقاب،
3: تعتبرها ظل النتائج معتبر، يعني حسب اللي زيكون نسمع فيه من
1: النتائج هذيك في، خلينا في الكوره خال، خلينا في الكوره،
3: ولا النتائج متسرسه والنتائج مربوطه حتى بالكوره.
1: وين مربوطه بالكوره؟ عشان دخلنا في الكوره
3: يوم خاصه الصباح كيما ودي غدو يمشي، غدو الصباح يمشي يتفرج.
1: واضح واضح. إذن كيما العادة معنا مشكون نادر بن شهيدة على مستوى الإعداد، خراج فني محمد زعبار، كالعادة تلقاونا في الباج سبور باي ديوان اف ام، ولا في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، ولا على السيت رو دبليو في بوان ديوان اف ام .net، عنوان لآخر أخبار كأس العالم. نحب نذكر زادة بداية من الساعة 34 دقيقة صباحا استوديو خاص اليوم على ديوان اف ام، خاص بمقابل تونس واليابان، المقابلة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. كالعادة احنا ديما وراء المنتخب في السراء والضراء، على أمل أنه نشوفوا رياكسيون، نشوفوا كرة قدم تشبه لكرة القدم اللي يلعبوا فيها حتى المنتخبات الافريقيه والعربيه. يزي في البركه كان عليا، مانيش طالب انه معنا نربحوا اليابان وهولندا، على الاقل نقدموا كره قدم محترمه تشبه لكره القدم اللي قدموها برشا منتخبات عربيه اتسمت بالشجاعه الهجوميه. على الاقل نمشيو الى المكسيك، منتخبنا انهى استعداداته للمقابله رقم 1000 كما قلت في كاس العالم ضد اليابان في اطار الجوله الثانيه من مواجهات المجموعه السادسه غدوه الاصباح بدايه من الساعه 5 صباحا بتوقيت تونس في استاديو بي بي في في مدينه مونتيري. حاليا في المكسيك دخلنا في يوم المباراة، نمشي إلى حاتم جزبار. صباح النور ومساء الخير لهنا حاتم.
4: صباح النور مين، تحية ليك ولكل السادة المستمعين، إن شاء الله تكون تسمع فيها بالبيه.
1: يعني صوت 5-5، تفضل.
4: هاي بيه الحمد لله. لا ديجا ماني امين قاعد ماي. نجرب الماتريال تو صافي باش تعرف
1: حقك،
4: نجرب الماتريال ما تعرف بعد يبدا عندنا تعليق خويا، الامور كلها تولي منظمه. دونك الحمد لله الصوت 5-5، الامور باهية. تسمع فيها مين؟
1: نسمع فيك حاتم. اذا منتخبنا كما قلت انهى بالطبيعة استعداداته لمباراه منتخب اليابان مقابله رقم 1000 في تاريخ كاس العالم. انت كنت معانا على مستوى التعليق في مقابله السويد، الحقيقه ابدعت رغم الحزن، الحقيقه ابدعت يعني كنا حكينا في كل شيء في المقابله ذيك. بالطبيعة اللي صار من بعد صار بالطبيعة تغيير المدرب، جاء ريفيرونار الجديد حسب ماريتنتي في افكاره وفي كلام ريفيرونار مع المنتخب الوطني التونسي قبل مباراه كما قلنا مهمه، لانه لا قدر الله في صوره الهزيمه يعني المغادرة من الدور الأول.
4: وقبل البداية كل ما نحكي عن المنتخب حبيب فرتاجي معكم زي الفرحة حبيب فرتاجي محمد الهادي الخميسي اللي بعثتنا مساج للخال أول ما شفنا الخبر، إن شاء الله ألف مبروك رب محمد الهادي. بسم الله ما شاء الله إنسان متألق وأخلاقيا، خلينا من القراية بإذن الحمد لله متأكدين إنه إن شاء الله بالنجاح، ولكن على المستوى الأخلاقي محمد الهادي من أحسن معرفتي في حياتي، ان شاء الله بالبركه وان شاء الله ديما متالق يا محمد الهادي. دونك نحكيوا على منتخبنا وبالطبيعه ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله الف مبروك لكل الناجحين وان شاء الله بالتوفيق بالطبيعه اللي ما سعفهمش الحظ سوى في دوره المراقبه والا العام الجاي ان شاء الله زينا مره اخرى. على كل منتخبنا الوطني التونسي امين كما قلت بعد الهزيمه الاخيره قدام منتخب السويد، انا ديجا قاعدين نتابعوا السويد هولندا واحد بلاش تو للمنتخب الهولندي متقدم على السويد. دونك نحكيوا على منتخب التونسي اللي كمل تحضيراته البارح، طبعا توقيت امين 11:15 نتاع الصباح ساعه تقليله تفصلنا عن المواجهه امام منتخب اليابان في استاديو بي بي اي، مقابله حاسمه ومصيريه بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي. بالنسبه كنا نرجعوا مع التعاقد مع ايرفيرونار، كنا متاكدين امين انه باش يكون عنده عمل كبير على من الناحيه الذهنيه وعلى الصعيد الذهني، وهذا هو اللي خدم عليه تقريبا ايرفيرونار صاحبه الاطار الفني المساعد. بالحقيقه العمل الكبير ايضا اللي كانوا قاموا به اللي بقاوا لهنا حلم الكشاوم في المستوى الاداء، وهبي الخزري ايضا المدرب المساعد، وايضا زياد الجزيري وخليل شمام اللي مهمتهم اداره رياضيه كانت خدمه كبيره بطبيعه الحال باش يزيدوا يحضروا اللاعبيه منتهى الموقع يكونوا اقرب للاعبيه. الاجواء الحقيقه كانت ممتازه بارابور بعد المقابله بعد 24 ساعه والا 48 ساعه اللي بعد مخلفات مباراه السويد، ولكن هذا الامور الاخبار ديما تجينا من داخل مقر الاقامه، الامور على العالم العربيه حاطين في قلوبهم حتى في التصريحات يحبوا يتجاوزوا مخلفات الهزيمه الاولى، وهذا هو المطلوب لانه ايرفيرونار حتى حكينا مع بعض اللاعبين لو امين تغير الديسكور، وكي سمعناه البارح حتى في الكونفرنس بريس كلامه مهم، شفنا الفيديو اللي كان على الجامعه التونسيه كره القدم وقت اللي حكى مع اللاعبين وايضا حتى في الكونفرنس بريس. أنا أحسن كلمة عجبتني قالها ريفيرونار، قال إذا ما ناش جايين باش نربحوا ما عندنا على الجايين ما باش نروحوا خير. هذه الكلمة اللي تخليك مع إنه ظاهر إنه بطبيعة هو حتمية انتصار ضروري، ولكن يكون عندك أنترونير أمن مرموح هذا بوتو ثاني المنتخب الهولندي اثنين بلاش.
1: أنت سابقنا حاتم
4: قدام السويد،
1: انت سابقنا في بروبي مره اخرى، بروبي مره اخرى هو صاحب الهدف الثاني ثنائيه لبروبي اللي هو الاختيار اللي عمله رونالد كومان في بلاصه سامرفيل، العب بمالن وبروبي في الهجوم وراهم كاكبو، دونك دوبلي لبروبي. تفضل حاتم.
4: بلاش دونك منتخب هولندا قدام السويد، كما قلت سبيتش كان مميز الحقيقه من المدرب الوطني ريفيرونار، وخدم خدمه كبيره ماهوش وحده بطبيعه، ستاف تكنيك اللي معاه نجيو لهنا على مستوى الاختيارات اللي قلناه امين راهو قاعد يتبدل كل ساعه كل نهار كل اربع سوايع كل تعرف الاولاد معاك ايرانيو ياسين انيس تتغير الفكره تتغير الملامح راهو بمجرد ممكن معلومه جديده بمجرد رسم تكتيكي جديد للمنافس يتبدل كل شيء. الحاجه المؤكده انه ايمن دحمان مش يكون في حراسه المرمى، والحاجه المؤكده ايضا انه ثلاثه ملعبيه في الاكس يحكينا احنا اليوم نلعب جورجي اليوم المقابله معناه
1: جديده المعلومه هذه يا حاتم معك نسا مقدر موجود بين
4: ثلاثه في اللاكس باش يكونوا يعني الحاجه المؤكده انه ثلاثه ملعبيه في اللاكس باش يكونوا موجودين. نقول لك علاش لانه اليوم نحكي لك ساعه عندي ساعه تقريبا مع العشرة وربع عملنا شويه اتصالات باش نحاولوا نعرفوا ملامح التشكيله. تكتم كبير على التشكيلة من إيرفيرونار هو ديجا قالها. شنو قال في الكونفرنس بريس؟ ترجعوا قال انا ما نجمش نعطي ملامح نتاع تشكيله والا شكون باش يلعب شكون ما يلعبش، باش نخلي الملاعبيه الكل حاضرين، باش نخلي الملاعبيه الكل جاهزين ذهنيا وبدنيا. معنا اليوم الملاعبي ما يعرفش روحه باش يكوروا الا لا، ولكن الاكيد انه فما ثوابت، ثوابت تتغير
1: اللي هي
4: بمعنى الطالبي باش يكون اساس دحمان كما قلنا هذاك مؤكد
1: في الكاج
4: اساسي في الكاج، ثلاثة ملاعبية في قلب الدفاع اللي هما منتصر الطالبي، أيضا شكون معاه عمر رقيق، بقات ما بين ديلان برون وأدم عروس، المعطى تاع ديلان برون موجود وبقوة. معناها شوف اليوم كما قلت لك أنا لخصت، معناها قال ما فما حتى حد يعرف تشكيلة بخلافي أنا، لأنه نحب نخلي الملاعبية كلها حاضرين، ولكن ثلاثة ملاعبية في الأكثرية الأكيدة، منتصر الطالبي وعمر رقيق تبقى ما بين ديلان لبرون وايضا ادم عروس، شكون باش يلعب مازال فما ما نعرفوش لحد الان. بيه الجهه اليمنى اكثر واحد لعب على الجهه اليمنى هو معتز النفاتي، اكثر لاعب لعب هو معتز النفاتي، واكثر من شارك كما نقولوا في التشكيله
1: في السيان سنترال كل معتز النفاتي،
4: معتز النفاتي الاقرب هو باش يتولى الجهه اليمنى
1: اكسنتري درو
4: الجهه اليسرى علي العابدي، الجهه اليسرى علي العابدي وسط الميدان. بقول لك نعطيك معطى امين، نعطيك معطى معطى ممكن يستغرب منه الناس، يستغرب منه الناس اللي حتى الولاد اللي معاك. جرب حتى راني خذيره في اللاكس، جرب جديد يا جرب حتى راني خذيره في اللاكس، راه قاعد يجرب. انا نقول لك ليه كل يوم تعطينا تشكيله كل يوم تعطينا فورماسيون، انا جرب كما قلت لك حتى راني خذيره في اللاكس. نزيدك معطى اخر وسط الميدان، حنا بعد مجبر مرة يلبس ومرة ما يلبس،
1: مرة يلعب مرة،
4: لكن أكيد لو حنا بعد مجبر مش يكون موجود. أنيس بن سليمان موجود، سمحني محمد الحاج محمود، محمد الحاج محمود مش يلعب المقابلة. الجهة نجيو كابون راس حربة، نرجع لك على كل وراد في راس شوات مش يكون أساسي في المقابلة،
2: وسخيري
1: سخيري سخيري حاج محمود،
4: أي سخيري حاج
1: محمود، سخيري توتيلير سخيري حاج محمود،
4: سميت السخيري قلت لك سخيري مؤكد، السخيري مؤكد
1: مش كامل اللي سامعه.
4: محمد الحاج محمود بحظوظ وافره باش يكون هو ايضا اساسي، بونطا باش يكون في راس شواف، الكل وراء نلقاو الياس سعد، الياس سعد و سيباستيان تونكتي
1: الاقرب،
4: راهو ديما كيما نقول بحظوظ متساويه الناس الكل، لانه كل ما يقرب
1: منافسه كبيره، معناها فما منافسه كبيره بين بين بين كامل الفريق باش يكون اساسي،
4: اي منافسه كبيره امين، منافسه كبيره. ونزيد نقول لك حاجه، انه راو ايرفيرونار قاعد يربح في الوقت، يتمنى ايرفيرونار لو المقابله غدوه،
1: صحيح
4: يتمنى، نحكي لك غدوه نحكي لك بتوقيتنا احنا،
1: اي اي ديما انا
4: زايد نهار المقابله لو كانت نهار الاثنين باش يزيد وقت باش تتعرف اكثر، لانه مش بس الاولاد قدامك معناها يعرفوا انه في 4-3 ايام اوكي فما مع لي اسيستون باش يعاونوا باش يعطيوه برشا افكار، ولكن الحاجه المؤكده انه ماذا بيه يزيد يربح وقت. تعرف فيزيوناج منتخب جابون عنده شويه غيابات، عنده بعض الغيابات تنجم تاثر عليه بيه.
1: مؤثره الحقيقه
4: الغيابات. هذا بالنسبه اي المباراه تحكي على المقابله رقم 1000 ما بين في المونديال ما بين تونس واليابان، باش تكون اجواء كبيره وكبيره برشا وحضور عدد كبير من الشخصيات، 99% باش يكون جياني انفانتينو حاضر في المقابله هذه. معناها اليوم معناها الحقيقه مقابله مصيريه لمنتخبنا، هذه نحكيو على المصيريه حتى بالريزلتا نتاع هولندا والسويد اليوم في بلاش
1: اصبحت مصيريه 100% تو
4: صحيت اكزاكتو، نتمنينا الحقيقه لو انه تكون فما نول ما بين هولندا والسويد وتبقى ديما الحظوظ نتاعنا قائمه، ولكن بالانتصار حال الحالي تاع منتخب هولندا قدام السويد تبدا مقابله مصيريه وحاسمه. هذا المعطى اللي كما قلت لك نحكيو عليه. بالنسبه للاجواء اللي في مدينه مونتيري البارح، انا ظنينا انه الحقيقه بعد الهزيمه تسمع بعد الهزيمه ديجا حتى في الديكلاراسيون ما عادش باش نجيو نتغشش لو المنتخب عامل فينا، لكن الطبيعه نتاع التونسي
1: غش نتاع محبه هذاك هو غش محبه
4: اي صحيت معناها المحبه صحيت اللي يحبك يتغشش عليه ويلومك ميلومك اللي يحبك. معناها اليوم المنتخب شفنا اجواء البارح في ماكرو بلانتا لهنا وشفنا التجمع بتاع الجماهير وبدات اليوم الجماهير تتجمع مره اخرى، وفما رحلات داخليه وفما رحلات من كندا والمكسيك وايضا الولايات المتحده الامريكيه، شفنا جاليه توصيه جات من اوروبا وشفنا عباد جايه باش تحضر المقابله هذه، دونك كما قلنا. ايضا بالنسبه للجمهور الياباني، الجمهور الياباني موجود الحقيقه باعداد كبيره وكبيره برشا. تعرف اليابانيين وحبهم للفواياج والاجواء اكثر منه كوره،
1: ما هو جاليه متنقله
4: بالنسبه. اي صحيح، معناها هما جاوا بالنسبه للجمهور الياباني موجود باعداد كبيره وكبيره برشا، باش يكون تجمع للجماهير الستة متاع العشية، لأن المقابلة أبيدة هي العشرة متاع الليل، مش يكون التقاء الجماهير في نقطة ماكرو بلازا كالعادة البارتير من الستة متاع العشية، من ثم مش يكون انطلاق بالحافلات نقل مجاني بالطبيعة إلى ملعب بي بي في اي استاديو. هذا
1: واضح
4: المعطيات بالنسبة للأجواء وغيره. على مستوى التشكيلة كما نقول ما برشا غموض، وكل مرة تبدل المعطيات المصادر متاعنا تقول هذه هي، ولكن النجم نزيدو معناها النجم يكون ايضا كما قلت فاليري موجود على الجهه اليوم. طالبي فاليري رقيق العابدي، معناها اليوم برشا حاجات قاعده تتغير امين. والمعلومه الاكيده والمؤكده انه عند الناخب الوطني ارفي رونار تبدل الحوار، حتى حسب ما صدرنا كما قلنا تبدل الحوار، ما بين فرق كبير ما بين الحوار الحقيقه، ليس لوما لصبري لاموشي، لا في الاخير هو خدم خدمته وتونسي وربي معاه وربي ان شاء الله يلقى الخير، ولكن تغير الحوار ما بين صبري لموشي وفيرونار. الجميع كما قال هو في الكونفيرونس بريس، ما نحبش نقول تشكيله فما حتى حد يعرف تشكيله، نحب الملاعبين الكل جاهز. التشكيله تعرفوها شنو قال؟ التشكيله باش تعرفوها قبل بساعه من المقابل. هذا شنو قال فيرونار في الندوه الصحفيه اللي كان عقدها البارح. كي تشوف الياس الصخيري، الياس الصخيري الحديث نتاعو فما لو لوم على روحه، فما كلمة قالها ممتازة جدا، يا إما أنا غلط، قال في ماتش السويد أنا غلط، يا إما باش نقوم نهز روحي ونواصل، يا إما باش نغادر، معناه أنا باش نقوم نهز روحي ونواصل. هذا شنو ما قال؟ شرى الكلام هذا الكل والأجواء اللي قاعدة تجينا من مقر الإقامة، ملعبية نحمة واحدة، المكتب الجامعي قاعد يتحدث معاهم، الإطار الفني قاعد يحكي معاهم، الناس الكل موجودة متحدة، الجمهور هنا أكثر كلمة قالت بربي خذونا بعين اعتبار وشوفونا، أما تعبنا وجينا وقطعنا آلاف الكيلومترات ما تخيبوناش، خليونا على الأقل شوية أمل شوية فرحة قبل المقابلة القادمة ضد منتخب الهولندي. هذه الأجواء أمين بطبيعة. وإذا عندك أسئلة أخرى
1: ومعك كنيسة عبد القادر بوجلبان عنده ملاحظة.
2: مرحبا حاتم، يعطيك الصحة على التغطية الممتازة كما العادة، عودتنا بتغطية ممتازة وثرية وكل التفاصيل تقريبا تحكيهم لنا. انت تو اليوم فاجأتني الحقيقه كي قلت لي المدرب باش يلعب بخطه 3 في المحور 3-4-2-1 تقريبا، هي نفس الخطه اللي يلعب بها المنتخب الياباني اللي شفناه كونتر هولندا. دونك هنيا وكانه المدرب قاري حساب سيفري، معناتها نقاط قوتنا ونقاط ضعفنا، لكن قرا حساب سورتو المنتخب الياباني خاصه قوته انه كي يتبدل الخطة متاعه وتتحول.
4: أنيس تتفاعل معك لحظة بركة، سمحني أنيس
2: معذرة
4: منك، أنا معطى آخر مثلا، جت معلومة أخرى عالطاير هذي دحمان كيما نجمو نلقاو فاليري أكسيال، طالبي فاليري رقيق، نلقاو

0: الخطة واللي يناسب لتاتفورم تاع الملاعبيه. واضح كيف كيف انه المدرب انا حسب رايي في منطقة وسط الميدان على الاقل له حنا بعل وسخيري نتصور هما الاقرب باش يكونوا موجودين قبل حاج محمود في الدفاع وفي المحور ثلاثي المحور. نتصور رقيق طالبي لا بوسيبيليتي نتاع فاليري كون تروازيام والا عروس اقرب من فرضيه نتاع برون. ما نعرفش علاش يمشي في لوبسيون نتاع برون اللي هو بعيد بارش على الكومبيتيسيون. اون اتاك شوار والا مستوري مع توناكتي مع توناكتي مع سعد والا العاشوري هذوما دي زوبسيون والا حلول متوقعه الحقيقه ماهوش معنا تغريبين علينا مع بيان سور توا نحكيو اكثر في التفاصيل التكتيكيه من بعد.
1: هلا هي أنا كما قلت لك شوف هي حاجه بركه قبل ما يعطيك كلمه ياسين علاش قلت لك راهو قاعد يجرب مثلا نعطيك الفكره الاولى اللي كان جابها انفيرونا فكره كما نقولوا الاربعه سنين ثلاثه واحد اللي مستانس يلعب معاه في زامبيا كوت ديفوار والسعوديه والمغرب عنده لي زاكتور اللي باش يطبق بهم الخطه نتاعو. لكن هو شنو في مخه مثال انه اليوم كي عملنا الكاليفيكاسيون للكوب دي موند ما قبلنا حتى هدف هذا وعلى لا
0: صحيح
1: يقول لك هو اليوم يقول لك انا اليوم وقت اللي يكون عندي رباعي دفاع اللي هما مستانسين بهم منتصر الطالبي وديلان برون وعلي العابدي ويان فاليري ومعاهم ايمن دحمان الحارس ايمن دحمان يقول لك انا علاش الاكس هذا ما نرجعوش يلعب مع بعضه لانه تعرف ليزاكسيون لي لاتيرو يكون عندهم كوميونيكاسيون بين بعضهم مع الجارديان بيوتو وغيره. جرب القى ربما سنون فيزيونوج نتاعو مع المنتخب الياباني نلقى انه ربما حتميه اللعب بثلاثه ملعبيه في الاكس. تعرف المنتخب الياباني والقوه الهجوميه اللي عنده دونك اليوم نحكيو على منتخب محترم جدا. شنو ما كيما قلت انت لي زوتي باش معناها المنتخب الياباني توقف منتخب اليابان يعني كي نحكيو على منتخب اليابان الحقيقه مع المقابله الاخرى مع الاستاتستيك وديما نحكيو على الاستاتستيك عندهم لعبيه اللي معناها ويدا او كوكو مايدا عندهم لعبيه سورتو في الخط الامامي اللي الحقيقه منتخب محترم لانه منتخب اليابان ايضا بثلاثه اربعه اثنين واحد هذه لعب الخطه الاخرانيه كونتر منتخب هولندا وشفنا المقابله اللي كان عملها دونك هو شاف البيزنس بتاعه وربما خذا واستقر الامر انه يش يلعب ترواز اكسيو.
2: تفضل سيني.
3: بون انا حاتم حبيت نشكرك على التغطيه برافو عليك يعطيك الصحه وسي تري سابورتون عطيتنا دي دوني اللي بالحق نجمو نتناقشوا فيهم ونحكيو باش خليها تكون كوزري بيناتنا لانه قربك انت خليك المعلومه ديما صباح للمعلومه ونجمو نحكيو. ترى بالنسبه لي انا نشوف انه المدرب كان فيجيلون وذكي لانه بالنسبه لي صحيح وعنده القناعه نتاع الديسبوزيتيف نتاع 4-2-3-1 وهي حاجه عاديه نعرفوها عند ريفينو رونار لكن حسب الدياغنوستيك وحسب الفيدباك اللي عملوا على منتخبنا والخاصيات اللي اصبح مالوريزمون النقاط السلبيه اللي عند المنتخب. اول حاجه بالنسبه لي حاتم نشوف انه اختياره ولا تعويله على ثلاثه في المحور ستادير انه بالنسبه لي ما فماش اطمئنان لمردود المنتخب اذا كان يكون رباع يعني يكون زوز في اللاكس هكاو. دونك بالنسبه لي يشوف انه فما مساحات كبيره فما بطء فما لونتور دونك سي تيتو في نورمال باش انه خليه يخمم في في في يدخل دون لوبليغاسيون تاع لعب محور في الثالث. حاجه اخرى زاده حاجه اللي عجبتني انه ظاهر انه قرا كما ينبغي ولا المقابلات اللي عملها سيرتو في اخر ثلاث سنوات مع المنتخب السعودي يعرف اكزاكتومون ديجا قال مدرب المنتخب اليابان انه ايرفيو يعرف بالباهي منتخب جابون. دونك الفريق هذا فريق يلعب صحيح يلعب الكاس 3-2-1 فريق هذا بدني ممتاز يحب الالتحامات يريزيستي ديجا اكثر اهدافه في يعني بعد دقيقه 80 سي توتا في نورمال يعاول برشا على الجانب البدني كيف كيف على مستوى صناعه الهجمه يرتكز على المهاجم المحطه والملاعبيه اللي سجلت اغلب الهدافين نتاع المنتخب الياباني ملاعبيه نتاع وسط ميدان تتخلق في الهجمه. دونك بالنسبه ليا سي تري امبورطون بالنسبه لارفي رونار كيفاش يخمم. دونك بالنسبه لي لازم يحاول انه يمنع يعني وقت الهجمه في اخر مراحلها اللي هي باش ترتكز على المهاجم المحطه نتاع المنتخب الياباني. هذاك علاش بالنسبه ليا يشوف انه بترونزي بان ديسبوزيتيف بلوز او موان با يحاول يسكر لي زانترفال لكن اهم حاجه بالنسبه لي هي لا ترانزيسيون. دونك وي ما يفتك الكره دونك ينجم يكون سريع في التحولات لازم هنا دونك لو بلوز امبورطون هو الشوا نتاع زوز ملاعبيه لي دو ريكوبيراتور اللي باش يكون اكيد واحد منهم سخيلي الثاني شكون اسكو حنا بال اسكو بن سليمان اسكو الحاج محمود اي سيرتو بالنسبه لي انا لي كلي نتاع المقابله هذه هي لي دو زيكسونتري اللي مالوريزمون خانونا في المقابله الفارطه. دونك سوا نفاتي على اليمين

0: قال علي العابدي مهمته كبيره في عمليه التحول الهجومي، لانه كي تفك الكره لازمك تمشي وترتد للامام وتحاول تستغل ديزيكليبر اللي يكون فيه المنتخب الياباني. حاجه اخرى، البروفيل واختيار المهاجمين، احنا نجم نقولوا كما حكيت انت وحكي انيس، قال قلنا كات ثلاثة أربعة ثلاثة يكونوا زوز موجودين وزوز اكسونتري، الزوز اللي باش يكونوا امامهم اسكو باش يكونوا داخلين للعمق، اسكو يكونوا ملاعبيه نتاع وسط ميدان، او نحاولوا هنا ان مع المهاجم المحطه اللي باش يكون عندنا يكون عندنا ان بروفيل نتاع جوار دو بروفوندور، يعني ملاعب سريع ويمشي للامام كيما الياس سعد، كيما ينجم يكون تونيك. دونك سي تري امبورطون الشوا نتاع الملاعب الثاني باش يكون مع راس مع قلب الهجوم المحطه. دونك بالنسبه لنا لازم نعرفوا كيفاش نلعبوا بالذكاء، اي سيرتو نركزوا برشا على الجانب البدني، والاكيد والثابت انه المباراه هذه باش تكون مباراه التحامات ومباراه بدنيه بامتياز. دونك بالنسبه لي
1: ياسين بربي جسم متعامل ما شاء الله عليكم، انا نحكي برشا تكتيك مثل المقابلات الاخرى تاع منتخب اليابان. نحن لو كان ناخذوا كمان ثم ارقام تحكي الكره ارقام طبعا، لكن شوف المقابلات الاخرى تاع منتخب اليابان سواء لعبتها كونتر هولندا، سواء لعبتها كونتر ايسلندا في المقابله الوديه، سواء لعبها كونتر المنتخب الانجليزي، انتم تبعوا حتى في الديوان ايريا. ما انا نجم نقول اليوم انه ماتش تاع اليوم الحقيقه ماتش تاع الرمى بالراس، ماتش تاع الرمى بالراس وقادرين ماركيو المنتخب اليابان مثلا حتى في الديوان في الهواء عندنا لاعبيه احنا تاعي تاع لاعبيه يعني قادرين كلاعبيه بارابور ديما منتخب اليابان. مثل نعطيك انا منتخب الياباني في المقابله الاخرى في الديوان ايريا من 28 ديوان في الهواء ياسين ربح 7 25%
2: معناها نسبة نجاح. أما سجلوا عن طريق ركنية زاد.
0: أما سجلوا عن طريق ركنية. الهدف الثاني كان عن طريق ركنية.
1: فوالا معناها اليوم علاش قلت لك أنا اليوم أنه كيما أنت قادر راهو منتخب اليابان تمركيلو وقادر تربح معاه الديوال، لأنه ماتش تاع ديوال كيما قلت أنت ماتش تاع ديوال ماتش تاع جريتا تاع حرب. شكون عنده الحرب بالكرة بيان سور، شكون أقرب الكرة، شكون الخير أقرب الكرة، أقرب أنه يفتك الكرة، لكن في الديوال اليوم معطى باش يكون مهم جدا الحقيقة. إن شاء الله كما قلنا اللاعبين ياخذوا بعين الاعتبار عندنا منتصر طارئ هذا الغد.
2: واضح انقطاع الصوت نتاع حاتم جزبار، في انتظار نعاود يكون موجود. الغالب خالد انقطاع الصوت مش مني،
3: بالنسبه
2: انقطاع الصوت من المصدر.
3: انا حبيت من عند حاتم، حبيت نتفاعل مع حاتم يعني يكون ياسين وانيس حكاوا على الامور الفنيه. الامور الفنيه تربطت يعني باقاله المدرب ومدرب جديد يعني نفس جديد ياسر عند اللاعبين.
2: ان شاء الله هذا اللي نتمناه،
3: هذا هو بتبعنا وكل الرجل
2: هذاك المنطقي،
3: لكن هذه الرجل النفسيه من عيار ثقيل يعني الحقيقه. المدرب باش يخلي البصمه حتى تقول لي 3 أيام ولا 4 حصص تدريبيه، ظهر لي هو ما دام مدرب محترف ظهر لي يتبع تونس قبل ويجم يتبع كل شيء. انا بالنسبه لي حبيت حاتم نساله نفسيه الجماهير يعني
2: بعد شبه.
3: يعني كيفاش بعد الخيبة
2: قال مش يجيهم، أنا قال بالرغم أنه صار
3: تغيير المدرب، تغيير المدرب سامحني
4: بعد سامحني فوزي
3: جيت في معك في كمل فكرتي
2: تفضل.
3: بعد تغيير المدرب حتى الأجواء في تونس يعني حتى في المقاهي في الحديث الكل يعني جماهير نفسية ارتاحت، نفسية خير من اللي كان صبري لموشي. واليوم نحكيوا على فريق يعني مازال المباراة تامة 90 دقيقة، حتى 5 بتاع الصباح يمكن الجماهير اللي واكبت المباراة يعني ما في مباراة الأولى يعني ساعتين متاع الليل، المرة هذه 5 الصباح باش تلقى بعدات غفيرة العباد، يمكن تصبح يمكن تقوم بكري. هذا هو الأهم في الشيء هذا، هي الجماهير والشعب التونسي يعني يترقب في تغيير يعني نوعية اللعب. لما لا الانتصار 90 دقيقة، انت تشوف حنبال ولا في التصريح نتاعو يعني تشوف كيفاش يتكلموا مع المكتب الجامعي يعني ما اتفقوش كيفاش التصريح نتاعهم. انا بالنسبة لي انا الامور الفنية ظهر لي خاصة يعني بالمدرب الجديد يعني يعرف كل شيء وكل كبيرة وصغيرة على المنتخبات الافريقية. انا المنتخب التونسي قادر باش ينتصر مش باش يعمل مباراة يعني المهم ما يخسرش 5 لا 90 دقيقة قادرين اللاعبين المنتخب وخاطر هم عندهم الحوايج، لكن مش كل ملاعبي في بقعته حسب صبري لموش منذ المباراة الأولى متاع المباراة الودية 5 بلاش يعني خلات لعبيد الكل محلين وخليت لعبيد الجماهير كل متقلق على المنتخب, لكن بوجود المدرب هذا هل كل شيء باش يكون الأحسن ما يراه إن شاء الله الانتصار المنتخب التونسي.
2: واضح. نرجع لحاتم قزبار, تفضل حاتم.
4: مرحبا بك. مرحبا بك مرة أخرى أمين. دونك كما قلنا هذا هو الكلام اللي كان يحكي فيه فوزي الخماسي, أن اليوم أوكي فهم الكرة والتكنيك والتكتيك وغيره, لكن أكيد في الأخير والله ما تشم تعمل عبية معنا عندك ما عندكش معنا. اليوم هما يعرفوا أنه اللي طرفاني عنده أربع أيام, الناس الكل خلاها في فورما, المونتال معناها خدموني برشا برا المو حذرين, الجمهور موجود, الدخلة مالو رسمو حذر التيفوه, واللي ما في الأخير ما يجبش تدخل الملعب لأسباب أمنية وأسباب خاصة بالاتحاد دولي كرة القدم, لعبات خدمة, لعبات دي بلاسات, لعبات في الأخير نعرف أن اللعبية يوصلهم الصوت ويوصلهم قاعدين نخدم وسائل العالم الكل ونوصله في صوت باهي وناخده في آراء الجمهور, وما تلقاش كل يقول كلمة خايبة, الناس الكل متفائل, الناس الكل ديما رغم المعنى الهزيمة رغم المرارة, لكن مازال فما الأمل موجود والأمل معناه مازلنا حيين على أرضية الميدان. إن شاء الله زينا لأولادنا كما قلت له اليوم تغييرات, إن شاء الله تغييرات كل مرة قاعدة تجينا ربما معلومات أخرى, وكل مرة قاعدين نشاهدوا في أسماء قاعدة تتغير, ولكن الأمر الأكيد واليقين أنه عند المدرب فيرونار نستناه, وإحنا مش ناكو بعد شوية مش مع الأجواء اللي موجودة في ماكرو بلازا لهنا نكونوا موجودين ونقول لكم كل التفاصيل في انتظار بلاتو بطبيعة والتعليق على المقابلة أمور.
2: واضح, شكرا لك حاتم. إذن الكيمة العكيمة قلنا رونديفو بداية من الساعة الخامسة مع حاتم قزبار على مستوى التعليق في مباراة تونس واليابان, وفما زاد فرضية أخرى أنه ينجم يكون يان فاليري في الأكسة حسب ما يقول لي الزميل كريم مخنو, أنه ينجم يكون يان فاليري زاد في خط الدفاع مع رقيق والطلبي العابد النفرتي ديزك سنتري سخيري حاج محمود حنا بعد بن سليمان وسعد وشواد,
5: فما هو جرب كل شيء
3: جرب كل شيء
2: جرب كل شيء واضح أنه جرب كل شيء
5: واضح قاعد يجرب هو المدرب
2: لأنه زاد من حقه معني يقول لك أنا لازم نشوف معناتها نشوف كل الخيارات الممكنة في مقابله مهمه كما هذه لازم يكون حاضر, لانه يعني منتخب اليابان صحيح هو عنده عامين ما بدلش, ما ينجم في لحظه يبدل اهو
5: اي بيان في شوف اقبل كل شيء توينسا ديما متفائلين, فما برشا توينسا نعرفهم بعد هزيمه خمسة طلعوا من امريكا
3: بعد تغيير مدرب خطر
5: ما بوك مع مع
3: مع تغيير مدرب الحقيقه لا انيس كان قاعد
5: مدرب لا لا عنده فيزا مقبل هيك ايش حبيت نقول لك من بعد ما تشلول
3: انا بالنسبه لي تحولت ونعرف كيفاش يتحول وكيفاش تنقلات بتاع الحبه رايه تمشي دوزنا واحد باش يتفرد واحد باش يمشي لكن تغيير المدرب عطاه يعني
2: ان شاء الله يعطي
5: جرعه ان شاء الله يعطي الامل
2: الجديد بالطبيعه الاهم عندي انا الكوره والترا والريزلتا هي الاهم, الجمهور عين والراس بالطبيعه هذاك واجبه في الاخر, هو في الاخر يحب بلاده ويحب يسافر على خاطر بلاده, نمشيو تو نحكي كوره على ريفيرا شنو نجم يبدل رونار في 48 72 ساعه تقريبا ملي شاد المنتخب.
5: هو شوف اول حاجه حكينا على الديسكور والسبيتش اللي هو مرتبط اسونسيالمون بال على الجانب الذهني والمونتال اللي فما ملعبية تمست سوا ديزون بعد ديفيت دو ديفيت دو سويت بخمسة, دونك هونيا إيرفي رونار عنده ما شاء الله من الكاريزما اللي نجم يعدي ان ميساج بوزيتيف للملعبية, ودايور سمعنا كلكو زيكو وسمعنا كلكو مع تدي ديكلاراسيون طريقة سبيتش نتاعو اللي هي تري تري بوزيتيف واللي تنجم ترجع ملعبيتنا كونسنتري 1000% للماتش هذايا, هو بارابول 1000% هو 1000
2: مباراة رقم
5: 1000 وعندها رمزية كبيرة
2: من النتيجة نتاعها مشكون متابعة
5: مهمة برشا. دونك انا حسب رايي شنو يركز المدرب هذايا في الكوب دي موند هذايا فما تروا بيليي مهمين دو بيرفورمانس وسيرتو كونتر المنتخب الياباني, واحنا شي زمنا نكون اول حاجة هو حكيت على المونتال واللي هو مهم برشا في الفترة هذية بالذات وللتحضير سيرتو بعد فان سيزون حتى الملاعب يراهو هيك معناتها
2: ساتوريت
5: نوفي فوالا دو فير ان افور تقل عنده في فان سيزون مع بيان سور الريزولتا اللي عملناهم ما كانوش باين. هما زوز حاجات ولا دو فاكتور مهمين اللي هما الجانب البدني اللي هو مهم برشا, وشفنا المنتخب الياباني على 90 دقيقة يلعب تقريبا بنفس الريتم
2: ونفس
5: النسق مع مشاكلنا احنا اللي هي مش منتول هي عندها مدة, مشكلتنا ما نجموش نونشيني 90 دقيقة بنفس النيفو فيزيك والريتم فيزيك مع اللي شفته انا الماتش الاول كونتر السويد ومنتخبنا وشفنا سيرتو ليكزامبل واللي هو ريفيرونس عندي حنا بعد اللي هو في الماتشوات لا بلوبار نتاع الماتشوات يكون حاضر على نسبة ويزيد من عنده ويزيد من عنده الماتش الاول سيرو بلون فيزيك تقريبا ما كانش حاضر وجاهز بنسبه وبدرجه كبيره. الجانب الاخر اللي هو الجانب التكتيكي هذوما حسب رايي مهمين برشا. علاش حكيت على الجانب التكتيكي؟ لانه منتخب الياباني منتخب اون فاز ديفونسيف يلعب ان شيما او ان سيستيم, وفي الفاز اوفونسيف يتبدل
2: كل شيء
5: يتبدل كل شيء. دونك هذا هو اللي شفناه كونتر المنتخب الهولندي.
2: حتى في قبل اني سامحني فما فما دي زاكسيون يكون دايتشي كمادة نمرو 6 يكمل هو الاتاك رقم 9 وهداف زاد
5: خير
2: خير حتى من المهاجم يكمل على الاتاك.
5: هو اش حكينا احنا؟ احنا قلنا الفريق
2: عنده ديباسمون فونكسيون حاجه عاديه في
5: فوالا. دونك انا شفت دوان لاريد روا والكسونتري
2: لاعب فرانكفورت
5: شفتوا على الكلوار عاود فرشت في الماتش
2: تقاطع كومي مثال
5: ناكامورا ناكامورا يلعب اكسونتري على فيرانس فيرانس يلعب اكسونتري على اليسار وقت الكرة عند الادفيرسير. دونك ان معناتها يولي الادفيرس معناتها اليابان تلعب خمسة في الدفاع
2: هو يكمل
5: ومن بعد وقت الكرة تولي عند منتخب الياباني يتلانسا ويتبرا كومبليتمون ان جوار دو كولوار. وهو شنو علاش انا ممكن علاش ايرفي رينار خير انه يواصل بثلاثة؟ مش خاطر اللي احنا راهو فكر اللي احنا اخر ماتش لعبناه بثلاثة, لا احنا عمرنا ما لعبنا بثلاثة, احنا جينا لعبنا ماتش. دونك ماهوش الماتش ريفيرونس ولا روبير حاشين يخليه ويفكر انه نلعبوا بثلاثة. ليتات فورم تاع محور الدفاع ولي دو ميليو لي ميليو زاكسيو اللي هي ماهوش في ايتات فورم هيلة اللي تخليه يطمن. ولادفيرسير خاطر لادفيرسير قلنا نلعب بتروا كتروا والا بتروا كدو ان فوالا. حتى اون اتاك شفناه يلعب معناتها لي دو جوار اللي ورا لاتاكون اللي هما
2: ريتسو دوان ومايدا في العاطفه
5: مايدا نمرو 11 وكوبو اللي باش يلعب اللي باش يلعب نورمالمون اوغاوا
2: الاكثريه دوان خاطر دوان لاعب يساري
5: ممكن
2: خاطر هذاك هذاك اوغوا نوف.
5: دونك شفنا وقت اللي ناكامورا يطلع طونك اكسونتري طونك جوار دو كولوار وبالنسبه لدوان يطلع مولي كارير دروا. شفنا لي دو جوار اللي ورا لاتاكون يوليو اما واحد منهم يولي اما ان دوزيام اتاكون ان دوزيام اتاكون يولي حتى بال 4 4 2
2: صحيح
5: والا يلعب في لي دومي زيسباس. وهوني علاش
2: واللي هي قلت لك لي جو نتاعهم غادي
5: فوالا علاش يلعب بثلاثه خاطر في الدومي زيسباس يولي فما ماركاج انديفيديوال لاتاكون عندهم لاعبي ولي دو زاكسيو عندهم نمرو عندهم رقم
2: دوان
5: رقم 11 اللي هو مايدا.
2: دونك
5: اكسيال باش ياخذ رقم 11 والاكسيال الاخر باش ياخذ كوبو اللي هو بليسي
2: اقرب دوان مش كوبو
5: دوان مش يلعب دوان التروازيام اكسيال باش ياخذ دوان. اما هوني ردوا بينا من لي سينكرونيزاسيون نتاع لي بلاسمون نتاعهم نتاع لي موفمون
2: نتاعهم.
5: علاش؟ خاطر بارفوا مثلا لاعبي كيف ما مايدا يخرج من الزون هذيك إل دي زون دونك ماشي يفرغ دومي اسباس هذيك باش يتعدى لاتاكون. دونك فما دي موفمون فما دي موفمون يعملوهم وفما تري سينكرونيزي مع بعضهم فاهمين بعضهم وكأنه فوالا وكأنه معناتها ماكينة تخدم على روحها. معناتها هذا هو قوة
2: لا
5: ديسيبلين تكتيك
2: لا
5: ديسيبلين تكتيك والأفكار نتاعهم واضحة. حتى شوف شفت حاجات شفت قلت لك لاريد ليكسونتري دروا ولا لاريد دروا وقت اللي يمشي كومبليتمون على على ك ك جوار دو كولوار ولا ك وراء لاتاكون فما موفمون يصير نتاع ليكسونتري اللي على اليمين ولا كومبليتمون هو لاريد دروا. دونك لي موفمون نتاعهم واضحين وفاهمين بعضهم مليح مع انهم يلعبوا فيك مع تريتم انتونسيتي عاليه اللي بارفوا ما يخليلكش الوقت انك
2: تفكر وتعاود
5: تعاود تبلاسي امورك. دونك لازم ديما فيجيلون ديما فايق وهذه هي قوه انا المنتخب
2: لازم برشا تركيز
5: سير بلون فيزيك سير بلون فيزيك اي سير بلون تكتيك. اذا اون ميتريز لي دو كوتي هذوما ونجيريو ماتش
2: نجمو نوقفو
5: سير بلون ديفونسيف سيرتو نحكي سير بلون خاطر الماتش هذايا اللي مش يربحنا هو لا بون اورغانيزاسيون ديفونسيف. اذا اوني فراجيل سير بلون ديفونسيف نجمو نعاودو ريزولتا كاتاستروفيك.
2: سؤال ياسين منتخب اليابان ضد هولندا لعب لوكبا وكانوا عن غير العاده ولا يمكن شو نتاع المدرب هاجيمي مورياتسو انه يسكر ويعطي الكره للمنتخب هولندا ويستنى. اليوم ضدنا المنتخب هذايا مش يعمل هكا كيف يعطينا الكره ولا
6: ماشي
2: بادر هو بالبوزيشن
6: دو باور جوست. انا بالنسبه لي النتيجه الهزيمه التاريخيه ضد المنتخب السويدي 5-1 باش تخلينا اليوم بتاتر في sur le plan mental, sur le plan psychique, راهو مهما كانت التركيز ومهما كانت الكونسنتراسيون ومهما كانت القوة الشخصية ولا قوة التركيز عند المنتخب الياباني سي توتافي نورمال باش يكون فما شوية بون ما نحبش نقول استسهال لكن
5: ما عندهمش
6: في بعض ما عندهمش وما راهو ما عندهمش لكن مش يحاولوا انهم يطلعوا اكثر قدام دونك سي تري امبورطون انا شاطر برشا انيس انه
5: المباراة شاطر انيس
6: لا شاطر انيس بتلعب في في في دي ديتاي صغار بتاتا باش نختلف عليه في باش يزيد مش يختلف لا ولا
5: يزيد عليه يزيد
6: عليه لا ولا لا معاك تفضل انا ديجا عجبني برشا اهم حاجه وهم نقطه حكيت عليها انا ديجا في الـ في الـ في الـ في الانترودكسيون
5: اللي حكيت راهو النقاش هذا راهو مهم راهو
6: لو بلوز امبورطون الملاعبي اللي يتخلق في الهجمه الملاعبي القادم من الخلف انت حكيت على رقم على
5: دوان
6: وعلى
5: مايدا دايزن
6: مايدا هذوما زوز ناكامورا اللي باش يكونوا اختار لكن انا بالنسبه لي نجم نقول لك يا نيس لاتاكون تاع المنتخب الياباني هو الملاعبي اللي باش ديكلونشي الهجمه دونك هو الكره الاولى مش تلعب على يو سي تو في نورمال باش
5: ديكلونشي
6: باش يعمل الرميز باش يعمل الديفياسيون دونك بالنسبه ليا انا بالنسبه ليا اذا كان مش نعاولوا على ثلاثه في المحور سي تري امبورطون بالنسبه لي نمنعوا من وصول الكره يعني يقع وقت العمليه
5: ما توصلش للدوبي
6: ما توصلش للاتاكون باش ما ياخذش راحته يديكروشي ويلعب يلعب الباس الخلفيه يعطي ديفياسيون لانه الملاعبيه هذوما كي يزيدوا وكيتلو حاجه اخرى زاده راه كي تقسم انت تيران المربعات تلقى ديما سيو لو بورتور عند المنتخب الوطني التونسي باش تلقى واحد في الماركاج والثاني في الكوفرتور يعني لياقه بدليه كبيره
5: المنتخب
6: الياباني دو تيل فاسون يعني صعيب ياسر انك تخلق التفوق العددي في اللي كاري دونك هنا سي تري
5: صغير
6: في السباس ريدوي هذاك في السباس صغير بدنيا على مستوى اللياقه ممتازين جدا دونك شنو الحل الحل كيما قلت لك تحاول انك تمنع الكره من
5: وصول الكره
6: للمهاجم حاجه اخرى تطبق نفس السلاح اللي استعملوه ضد المنتخب الهولندي اللي هو عجبتني منك هذه اللي هو سي تري امبورطون مش عيب ديما نقول مش عيب
5: نلعبوا
6: على حسب الكميات راهو كي مش تطيح انت مش تمنع الفريق هذايا من لي سباس ومش تطيح شويه البلوك وتسكر لي زانتيرفال ثلاثه لي دوزيك سونتري كلمة السر انهم يدخلوا للعمق راهو لي زيكسونتي اذا كان مع ثلاثة في المحور اذا كانوا على الكولوار وعلى الخط راهو باش تولي مشكلة كبيرة في منطقة وسط الميدان لان مش نجيو لهنا بالانفيريورتي نيميريك اللي هو دونك سي تري امبورطون كسوا النفاتي وانا نرشح النفاتي لانه عنده لاسبي اوفونسيف ونجم يزف عكس فاليري للامانة اللي بالنسبة لي حبش نقول خيبة امل الملاعب هذين
5: مش تخلاكس مش تخلاكس
6: اذا كان مش يلعب في اللاكس
5: انا هو راو عليش تعرف زادة
6: اكثر حاجة ضرت منتخب الوطني التونسي ملاعبية ما تلعبش لي بوست نتاعها انا بالنسبة لي والحاجة اللي عجبتني في المدرب هذي اساسه هو بالنسبة لي ملاعب يلعب في البوست هذي
5: دونك بالنسبة لي فقط ملاحظة صغيرة ياسين معاك في نفس الفكرة تنساش انه زاد معتز النفاتي باش يكونوا عليه زوج ملاعبية خفاف برشا بالكرة اللي هما ناكامورا ومايدا
6: دونك هنا اذا مهمته ماهيش سهلة 3-4-3 فما اكسونتري فما جوار دو كولوار
5: فيف برشا
6: مع اكسونتري دونك عنده دي رول ديفونسيف بيان ديترميني في الكوفرتور وفي الريبلي اذا كان باش تلعب فما تبعني منيح كيما قال انيس باش تلعب 3-4-2-1 يعني زوج من اللاعبين اللي هو باش يكون بن سليمان وحنا بعد
5: هنا
6: من الجوار واحد من الجوارات اللي قدام لي دو بيفو يحاول انه ايديكالي يدخل يدخل للكولوار باش يحاول انه يعملوا ليغاليتي نيميريك انا فما حاجه تري امبورطون راهو اختيار مهاجم محط وهذه ان شاء الله ان شاء الله نيس من بعد تكون هذه الكلمه اللي مش تجيب لنا الطرح راهو اختيار مهاجم محط اختيار مهاجم بخصائص هجوميه
5: يعني
6: ان شاء الله يا ربي في ترانزيسيون اوفنسيف كي نفكوا الكره وتتلعب عليه الكره
5: ان شاء الله تكون فما
6: ان شاء الله تكون فكره وان شاء الله تكون الناس اللي تاخذ
5: الكلمه الشهيره
6: هي اللي تسجل لانه المنتخب شوف المنتخب هذا منتخب الياباني منتخب ممتاز وراهو على فكره الارتقاءات نتاعو لي ديول نتاعو
5: لا سيد حسنوا في في كل ما هو في كل ما هو هوائي
6: رغم
5: الانتهاء انت ساكت تشوفك تشوف شو اسمه اللي كاو في بارما صحيح الجاردان
6: سوزوكي
5: انت كتشوف الطول نتاع سوزوكي وتقارنوا بالطول نتاع الجاردانيات تاع قبل تاع
6: اليابان
5: تفهم اليوم تطوروا في تطوروا في برشا حاجات
6: هو شوف هو الواضح اللي تلمو على المستوى البدني سون اكسبلوزيف لي ديتونت نتاعهم مع تراهم قصر
5: فوالا
6: لا لا حتى
5: برشا حاجات بدل سبحان الله معناها
6: سيرو بلون فيزيك خدموا برشا وطور روحهم من سيرو بلون فيزيك فما حاجتين
5: خلينا باش يواصل خاطر انا قصيت عليه على الجارديان سوزوكي
6: لا بس كمل كمل لا عجبني فكرتك ولا ما تكمل فما حاجتين
5: حتى انا لاحظت هذاك عليهم
6: فما حاجتين مهمين اخرين باش ما تخليش لادفيرسير ياخذ عليك لاسوندون تكتيك وياخذ عليك زاد لاسوندون باش ينجم يسجل عليك اللي هما في الستركتور دو ليكيب يلزمنا في كل زون في كل منطقة
5: نكونوا احنا عندنا التفوق العدد. خاطر قلت حاجه انت مهمه، كي يجيك ناكامورا وميادا
2: في نفس الشيء
5: وانت اون ديزيكيليبر ولا
2: مش اون
5: انفيريوريتي نيميري باش يصير فما سور ان دونجي فاتال
2: واضح لي فيون سباس باش يصير شكون.
5: هذه حاجه. فما حاجه اخرى مهمه، يلزمنا المنتخب هذايا نقراو له الف حساب في لي تير دو لوان. ودايور البوتولو اللي سجلوه كونتر المنتخب الهولندي شفنا بتير وبتسديده من ديما ناكامورا.
2: يمكن هو ان شاء الله يكون رحمن عمل الفيزيون هذاك ناكامورا بالذات. شو كان كاكرو يشوت كان البوتولو
6: يفتح الزاويه ويشوت
2: يعمل روحه
6: يموه ويحل لونجل دو تير ويكروش
2: ماركا كونتر باراغواي يظهر لك هكا زاد ماركا ضد بوليفيا هكاك ماركا ضد هولندا هكاك.
5: هذو ما
2: حاجه كثير
6: اذا كيبدا عندك دونسيتي في الوسط دونك سي توت افي نورمال نوسيون دو كوفرتير تكون موجوده. دونك هنا مش تحاول تبعد صحيح احنا اذا كان مش نختار ولا اون فاوبتي نلعبوا بلوك بليز موان با. دونك الكتله نتاع الفريق الياباني باش تكون قريبه للكاج نتاعنا راهو سي تري امبورطون انك دوب ما تفتك الكره دوب ما تاخذ الكره تلعب الكره السريعه تلعب الكره ما بين الخطوط. دونك علاش قلت لك انا الملاعبي اللي باش يكون مهاجم محطه هو باش يكون عنده رول كبير ان تلعب عليه الكره لانه يبلوكي الادفيرسير ويحاول يحتفظ بالكره وينتظر الصعود نتاع لي دو جوور دو دومي تيران اذا كان لعبوا ولي دو زيكسونتري اذا كان باش يلعبوا. دونك سي تري امبورطون بالنسبه ليا في العمليه نتاع الافتكاك ديك نفتك الكره راهي تكون الفكره واضحه نلعبوا ديريكت على المهاجم المحطه وتصير هنا ديفياسيون ولا احتفاظ بالكره اون اتوندون كو البلوك نتاعنا يطلع. دونك تقول لي انت هنا مانيش نجيبوا لي ريسورس فيزيك ناس تري
2: امبورطون وديما سؤالي هذاك هو
6: الرول نتاع
2: سؤالي واضح
5: ريسورس فيزيك.
6: انا عجبتني اهم حاجه اهم نقطه
5: انا خايف
6: لا سوليسيتي تو الموند راهو كي تسوليسيتي ايكيب كامله
2: وكانه في فاز
6: مش تلعب ربع ساعه مش تلعب 20 مينوت راه باش يكون عندك رول في المقابله
2: وكانه هو في عمل نقول احنا ميني بريباراسيون وكانه عمل ميني بريباراسيون باش ينجم الماكسيموم يجرب.
6: بالنسبه لي الكلمه هذه بالنسبه لي مفتاح لانه ما عندناش حل اخر. اذا كان مش نعتمدوا على 11 باش يلعبوا اكثر وقت ممكن. البارح نشوف المنتخب المغربي براتيكمون شانجمون اللي عمل المدرب عمله في دقيقه 80 لا ميساش جوست اون كومباريزون دقيقه 80 باش يوريك هنا جاهزيه نتاع البدنيه نتاع 11 اللي تلعب
2: صغار
6: ابار صغار حتى فيزيكمون أما بالنسبة لتونس هنا تدخل هنا انك تجاري المباراة نتاعك بلي شونجمون اي سيرتو لو بلوز امبورطون لا باسيونس خاطر الصبر مع منتخب كيما هذايا اكيد ينجمك ترو بون اي سيرتو انه هيستوريكمون عندنا معاه حاجات باهية وان شاء الله يا ربي
2: بون فزنا كان في المقابلة هذيك المقابلة الاخرين الكل ولو انه فزنا وخسرنا معاه في كأس العالم لا لا لا نحكيك لغة ارقام ولو انه هو اليوم الصباح في ليك
6: 2002
2: خسرنا زبلاش وبعد عاودونا ماتش ميكا ربحونا ربحناهم في الماتش هذاك 3 بلاش ولون لحظه برك خال ملاحظه انه يحكي فيليب تروسي فيليب تروسي لانه هو درب اليابان وهز كاس اسيا ووصلهم نهائي كاس القارات 2001 وبعد هزم كاس عالم الى غير ذلك وقت اليوم نظم ولعبوا الدور الثمانيه يقول عندهم بلوكاج بسيكولوجيك اليابانيين عندهم عقده نتاع انهم يحبوا يعملوا ديمي فينال ربع نهائي فينال قاعدوا ديما يوصلوا لان ويتيام ان ويتيام ان ويتيام ويغادروا اربع مرات ان ويتيام. دونك يقول لك المنتخب الياباني راهو نقول احنا سهل تجاوزوا نفسيا صحيح يلعبوا كول وكالم
5: هذا في الويتيام مش فاز دو بول
2: فهمت لا هو فاز دو بول هو يحكي على معنا قلنا هاتوسكي يعني مشروع تاع الكره اليابانيه وين يحبوا يوصلوا. يقول لك انه عندهم مشاكل بعض مش مشاكل ولكن نقاط سلبيه في انهم وقت اللي ما مركيوش بكري يدخلوا بعضهم شويه في انه بعض النقاط يحكي عليهم في الكتروسي لانه هو يعرف اليابانيين اكثر.
5: انا ما نوافقوش علاش خاطر كونتر المنتخب الهولندي ادو ريبريز كانوا متاخرين دونك وفي الماتش هذاك كانوا اون ايكيب دو رياكسيون بون عكسنا مش يوليو اون ايكيب داكسيون معناتها مش تبدل
6: مش تغير الهويه
5: نتاعهم مش يوليو هما المبادرين في الماتش هذاك كانوا اون رياكسيون ونجحوا. دونك ما معناتها اللي قالوا فيليب تروسي سي با ايفيدون بوتيتر في ادوار متقدمه
2: يحكي على ادوار المتقدمه قلت لك عندهم بلوكاج هو بالنسبه لي فما بلوكاج بسيكولوجيك في انه يحبوا يتجاوزوا الدور الثمانيه ولا الدور 16
5: هو اون توكا باش نكونوا متفائلين احنا 4 بوان يرشحونا كلك سوا الكلاسمون تاعنا لا لا لا ذاك هو لازم حساب لازم نحسب
2: جاه ربي لا تقنعني بالحساب
5: لا لازم
2: نحسبكش تقنعني
5: لا لازمنا نكونوا متفائلين
2: مش متفائل معلم راهي في درجة ربح ليش هولندا
3: سامحني
5: انت تخسر ماتش تخسر غدوه ما راح نروح
2: خلينا نقدموا اداء خلينا نقدموا ماتش باهي محترم
3: الساعه المباراه هذا ستاندي فيه المباراه هذه
2: صحيح نقدموا ماتش محترم
3: الساعه احنا بالنسبه لنا احنا كشعب تونسي احنا نشنزوا كاس عالم خلينا نعملوا جو بالكرة أنا ساعات مباراة حتى مع الأندية متاعنا سامحني تعرف روحك باش تخسر ساعة ونص تعيشها هذا بالنسبة لي أنا المدرب حتى هو المدرب عنده ديفيرا كيما المنتخب كيف هو هو راه في شهر ابريل هو اللي رشح السعودية وقع قصاؤه بالزر جاته فرصة بالتنسيق من فوزي لقجع ولا تنسيق حسين ليسونسيال لوبجيكتيف وصلوا لتغيير المدرب صبري النموشي ظهر لي بشيرين المنتخب القطر
7: لا فمش منها خالي يعني إيه
3: لا, فيسبوك لا مش فيسبوك يعني
7: فمش منها
3: أنا بالنسبة
7: غير موجودة أصلا الحكاية
3: أنا بالنسبة للمدرب هذا اللي جات فرصة للي هو زاد راهو في كاس عالم حتى العباد تحكي عن الأمور المادية المنتخب ومكتب جامعي وفلوس ظهر لي مش مش يقابل فلوس ياسا حسب المهمة اللي عنده زوز مباريات وثم إذا في صورة ترشح إن شاء الله الدورة الثانية زيد هو عنده بجيكتيف آخر ياخو فلوس لكن هو بالنسبة لي أنا زاد فرصة اللي نحنا مش نتغلوه هو يزغلنا
7: لكن هو زاد عمل مشاركة مع السعودية ما كانش ناجحة
3: بعد مباراة الأرجنتين
7: ودي تربح الأرجنتين وبعد تخرج عطيني نقسم على الأرجنتين نتعدينا مش كيك الكورة
3: نتائج
7: وعملنا زاد عمل مشاركة مع المغرب ما كانش ناجحة
3: شبيه نحنا سامحني تو كاس العالم تاع قطر تو نحكيو عليه خطر بحث فرنسا
7: هذاك عليه قعدنا حتى احنا في
3: نفس المربع سامحني يا محمد امين انتو حتى المحللين يحكوا بكون المدرب جلال قادر عمل اكسبلو اخير من المدربين الكل على خاطر هو ربح فرنسا بطل العالم
7: ما هو زاد وقيد زاد
3: نحكوا احنا على الواقع
7: باش نبدلوا اهدافنا قيد باش نبدلوا اهدافنا
3: تبدل اهدافك تنتدب مدرب
7: لا وقت اللي نعمل وقت اللي يجي لا نعمل وقتاش نبدل اهدافي وقت اللي يجي بيرو فيدرالي يعمل لي استراتيجيه كامله نتاع 10 و20 عام وقتها تنبدل اهدافي مش نبدل اهدافي بمدرب راه المدرب هذاك راه فنق المدرب بارتي من جو صغير
6: هذاك
7: فما ملاعبيه فما بيرو فيدرال فما اداره فنيه اداره رياضيه
6: ربي
7: مش تفاصيله
6: مش ايفيرونار هو اللي باش يغطي علينا كل شيء
7: باش نبداو واضحين
6: عندنا
7: ديلك واجبه هو يحب يجي
6: عندنا اخفاقات عديده في الكوب دي مونديال والله يهدي صبري اللموشي لول
7: على مين كلامك صح صبري اللموشي
6: صبري اللموشي خسرنا في حاجتين انا حسب رايي
7: خسرنا
6: في انه عملنا أسوأ هزيمه وهزيمه تاريخيه
7: وتقيدت
6: في تاريخ تونس والغلطة الأخرى اللي هي
3: نجم
6: الافكتيف يكونبلي لا لا هيك الافكتيف متفاهمين فيه كما مانيش نجبد عليه خاطر فما أربعة خمسة ملاعبية
3: على دخول
6: تخلي خليني نبرر نحكي لك خليني الفكرة كملك الفكرة وما
3: تكمل فكرة أنا توانا الموضوع أنا أثرت وأنا بالنسبة لي مش نحكي أنقل فني يعني ما كل واحد يعني وقت نجي نحكي مش نحكي على الأمور الفنية نحكيه على شنو اللي صاير انت تقول الله يهديه صبري لموشي كانه ملاعب ضايع بينالتي انت الله يهديه اللي جابه انت ما تكلموا بالبيت
6: جابوا مكتب بيرو في الدراسه
3: انا بالنسبه لي انا التصريحات انا راني نحب بروحي ايجابي قبل توا ظهالي قبل
7: ايجابيين وما واقعيين وكو
3: مش حكايه واقع نحكي لك انا بالنسبه لي نحن راهو شعب تونسي حب المنتخب انت تشوف انت تقول لي مكتب جامعي شكون اختاروا مكتب جامعي ما الانديه زاد يعني هي سلسلة مربوطة بعضها واحنا بالنسبة لنا احنا ذات يوم وذاك دقائق إقالة أسامة طرابلسي وطالبوا بكونهم بشي إقالة زياد جزيري وإقالة الأمور الفنية
7: الفني كل وفيت سهلوا لا واصل لا
3: نحكي لك أنا وإقالة أسامة طرابلسي وليطار فني كانش المدير الرياضي ما يستقيلش ولا مش إقالته يعني هو بالنسبة لنا اللي قاعد صاير هي الأخبطة منذ أقصى سامي طرابلسي منذ سامي طرابلسي مشى البطولة العربية مش مرونة في صبري بركرة
7: خال صبري لما
6: صبري لموشي طرابلسي كمل فكرتي كمل فكرتي قلت اللي اليوم صبري لموشي خسرنا في حاجتين خسرنا في مونديال نجمو نعملو مخير وخلينا نعملو أسوأ نتيجة تاريخية في المونديال وخسرنا في ملاعبي اللي هو نعتبره اهم الملاعبيه اللي نجم يكون في المسابقه اللي هو لؤي بن فرحات
7: واضح اخبار مع اميره مقني بعد نرجع للاستاد الديوان تصل معكم من تو حتى الثمانيه متاع الليل
8: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
9: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال فجر الاحد تونس اليابان
10: تابعوا معنا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبر. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8:00. ما نكونوا في الموعد وشجعوا النسوة. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ديوان افهم عسلامة. وزارة التربية تنشر قائمة المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، حيث احتلت ياسمين اليعقوبي المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 20.01 في شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بالكاف، فيما احتلت ملكة لحيشي المرتبة الأولى في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76 بالمعهد النموذجي بنابل، واحتل المرتبة الأولى في شعبة العلوم التقنية محمد الورتاني بمعدل 19.72 بالمعهد النموذجي بسليانة، واحتل المرتبة الأولى في شعبة علوم الإعلامية محمد أمين شوشان بمعدل 19.54 بمعهد ابن سينا بالمهدية، واحتل التلميذ أحمد المذيوب المرتبة الأولى وطنيا في شعبة الرياضة بمعدل 19.02 بمعهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس، أما المرتبة الأولى في شعبة الاقتصاد والتصرف فكانت من نصيب أدم الكوكي بمعدل 18.70 بالمعهد الخاص، وشعبة الأداب احتلت فيها رغد العش المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 17.29 بمعهد خميس الحجري بجندوبة. شعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26/2000 بنسبة بلغت 79.41% بعد نجاح 6241 تلميذا من مجموع 7859 مترشحا اجتازوا الاختبارات في هذه الشعبة. واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32% إثر نجاح 1438 مترشحا من مجموع 2045، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02% بعد نجاح 8070 مترشحا من مجموع 18331. وحلت شعبة العلوم التجريبية المرتبة الرابعة بنسبة نجاح بلغت 42.27% إثر نجاح 11624 مترشحا من بين 27498، وجاءت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37.62% حيث نجح 7831 مترشحا من أصل 20818 مترشحا. أما شعبة الاقتصاد والتصرف حلت في المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت ب 26.22% بعد نجاح 14007 مترشحين من مجموع 53427 مترشحا. وسجلت شعبة الأداب أضعف نسبة نجاح إذ بلغت 24.24% بعد نجاح 6840 مترشحا من أصل 24950 مترشحا. تنفيذ حملة بشط مريم للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ أسفرت عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات أخرى تشمل كراسي وطاولات كانت مركزة على الشاطئ ومعدل الكراء دون ترخيص. وشهدت ولاية مدينة اليوم تنفيذ معاينات ميدانية مشتركة شملت عددا من الشواطئ السياحية والعمومية بمعتمديتي جربة حمة السوق وجربة ميدون، أسفرت عن تحرير عدد من محاضر المخالفات متعلقة بالإشغال غير القانوني للملك العمومي البحري والتعدي عليه، فضلا عن تنفيذ عمليات إزالة وحجز عدد من التجهيزات المنتصبة بالمواقع المعنية في مخالفة للترتيب الجاري بها العمل. في أخبار العالم، الرئاسة الإيرانية تقول أن الرئيس مسعود بازشكيان بحث اليوم مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران آخر المستجدات المتعلقة بالتفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وكان نقوي قد وصل عصر اليوم إلى طهران لمواصلة المشاورات بشأن هذا التفاهم في إطار اتصالات تجريها باكستان مع الجانبين. نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه واثق من قدرة واشنطن على الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه لا يعلم ما إذا كان هناك تباين في الأهداف أم أن الأمر يقتصر أحيانا على اختلاف في كيفية تحقيقها. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد مازال متواصل مع خنوش وكمل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: 9.2. نزور قرطاج على موعد مع ثاني مبارياتهم في المونديال فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى الثمن. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان FM صوتكم.
2: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
3: للسبعة واثناش دقيقة جميعكم في ساد الديوان متواصل معكم من تو حتى للثمانية. بكيد مش نواصل نحكيو على مباراة منتخب الوطني التونسي ومنتخب الياباني, بعد مش نحكيو زاد على مباراة منتخب الهولندي والمنتخب السويدي. هولندا متقدمة 3 أهداف مقابل 0 ضد السويد, ويبدو يعني سويسين المنتخب الياباني عنده حق يلعب 5 مدافعين ضد منتخب هولندا لأنه بكل سهولة قاعد يوصل للدفاع متاع منتخب السويد. نحكيو زاد على السويد بثلاثة
4: مقابل
3: ثلاثة, مش تقبل 4 أو 5 مش تقبل 5 مثلا, احنا مش تعودين بالسويد. مش نحكيو زاد بعد شوية على مباراة المنتخب المغربي منتخب اسكتلندا. يوم أمس المنتخب المغربي فاز هدف مقابل 0 بهدف إسماعيل الصيبري. نرجع نحكيو ياسين على أكيد ملاعبيتنا ضد منتخب اليابان. سابقا هو بالحقيقة مع برشا مدربين كان ديما دفاعنا حصين الحقيقة, فكنا من حتى في يعني في المقابلات الكبيرة يعني كنا نقبل أهداف بصعوبة كبيرة, ولكن في آخر 3 مقابلات ياسين قبلنا برشا فرصة والحاجة قبلنا برشا لعب وقبلنا زاد برشا أهداف. هل هذا يرجع قلنا إحنا يعني السيستم كامل وإلا فقط خط الدفاع والتحمل المسؤولية؟
5: لا مش سيستم كامل. بالنسبة لي أنا أشوف إنه التفاصيل التكتيكية والتفاصيل الفنية اللي جات مع المدرب أنا نسميها
3: فقط رقم سامحني يعني طول. المنتخب الوطني في آخر 3 مقابلات السويد نمسا بلجيكا كل يعني هذوما المنتخبات 3 جابوا 34 فرصة ضدنا سجلوا منهم 11 هدف. يعني قبلنا تقريبا 34 فرصة
5: تدريسيت تدريسيت محمد أمير راهي ترجع أساسا
3: أول حاجة
5: اللي فشل المنظومة ككل, منظومة دفاعية يعني توتال الانيماسيون ديفونسيف كانت فاشلة. لكن زاد خلينا نكون
3: واضحين, ما لازموش يكون موجود
5: راهو ما كانش من فراغ, راهو ما فماش فريق بين عشية وضحاها من بعد باركور كامل متاع كاليفيكاسيون ما تقبل حتى هتف. ثم
3: انت يعني انت تو ياسين متابع من قبل الصحافه اليابانيه راه كيف في اليوتيوب قاعدين ديجا هزوها وكتبوها باللغه اليابانيه وترجموها
5: اي ترجمه برافو هذه حاجه باهيه
3: والله في اليوتيوب في اللايف هذا موجود
5: حاجه باهيه
3: يتبعوا فينا ويحبوا يشوفوا التشكيله
5: نتاعنا شوف النجاح الناس هذوما مانيش انا ولا غيري باش يحكي عليهم لانه نجاحهم سبقهم. هذوما الناس ما تخلي شيء للصدفه, دونك حضر كل شيء تم من برشا بالعمل تم من برشا بالكفاءه تم من برشا كل واحد يستحق. مالوريزمون هذا اللي لازم يصير. احنا في تونس
3: تفضل
5: ايفيكتيفمون احنا في تونس مالوريزمون هذا مش عندنا احنا مالوريزمون من الاسباب اللي خلينا نتعداو بجانب الحدث ان بارفوا لا غالب فما شويه محسوبيه فما شويه مولات هذاك والله تبعنا خليه يخدم كذا. وبالنسبه لي اذا كنت تحب تنجح وتمشي لقدام لازم اللي يستحق واللي عنده كفاءه.
3: الهدف الرابع للمنتخب الهولندي عن طريق كودي كاكبو تفضل
6: ان شاء الله
5: هذا قصي تعليق مره سي بون مريقل
3: قلنا الريزلتا ياسين
5: شيء هاك عندنا نيس مساج
4: أربعة شيء منتخب الهولندي قلنا راهو منتخب السويد في البول متاعنا من أضعف معناتها مش أضعف أقل مستوى من المنتخب الياباني والمنتخب الهولندي ودايور ريزولتا سا كونفيرم سا معناتها اللي ما وإحنا خسرنا 5 فما بالك مباراة اليابان ومباراة هولندا مش زوز مباراة زوز مقابلات صعب برشا الحقيقة لازمنا نكونوا حاضرين وجاهزين على الأقل كيف ما قال فوزي على ولا قلت أنت على بريستاسيون باية تنور وتشرف كرة قدم التونسية. منتخب الهولندي سيرو بلون أوفنسيف ألور لا معناتها رغم اللي حتى المنتخب السويد عنده الكاليتي القدام أما المنتخب الهولندي اليوم زوزة تاكونيت وبقاكبو بروبي الملاعب اللي دخل مع لاتيرو لكلوار فريمون معناتها
3: واضح. نمشي فاصل قصير بعد نرجع نحكيو في الاستوديو في ستاد ديوان.
2: ستاد ديوان. ستاد ديوان. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
6: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فام مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان، متواصل معكم من تو حتى للثمانية. أكيد باش نواصلوا نحكيو على مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الياباني، غدوا بدايتين من الساعة الخامسة صباحا. وقفنا عند الدفاع نتاع المنتخب الوطني، يعني كما قلنا دفاعنا ممكن في السابق كان أفضل من هكا برشا، كنا حتى في المقابلات المهمة ما كناش يعني نقبلوا بسهولة. حكينا حتى على رقم نتاع عدد فرص جاب المنتخب السويد، المنتخب النمسا، المنتخب البلجيكي، نحكيو على 34 فرصة سجلوا منهم 11 هدف. نحكيو ممكن على منظومة كاملة مش موجودة في آخر ثلاثة مقابلات.
3: صحيح اليوم لاك سنترال نتاعنا تقريبا مع توت لا ليني ديفونسيف قات مشاكل كبيره، يكونبري معاهم ثلاث لاعبي وسط الميدان، نحكي على منظومه كامله، مع انه في وسط ولا في محور الدفاع صار تغيير. اليوم طالبي لو سول ديجا اللي كان موجود ويلعب، يعني نحكي يلعب تيتولير اللي كان موجود في الفتره السابقه في المنتخب، الوليد اللي يلعب معه رقيق والا عروس والا هيكل الشيخاوي، رائد الشيخاوي، اللاعبيه ثلاثه جدد على محور الدفاع. قاعد طالبي برون مش قاعد يلعب لانه
2: مش
3: كومبيتيتيف، وحتى نتصورش انا الحقيقه ما نتصورش حتى غدوه مشاركته، ما نتصور نستبعد برشا مشاركته،
2: هو بحسب ما فهم بعض حسب ما فهمنا مش يلعب، صعيب ان يكون موجود.
3: برون وزيد غرام ماهوش موجود، مرياح ماهوش موجود، كيف الولاي اللي يلعب في السويحلي نادي الغندري ماهوش موجود. دونك فما تغيير كبير في دفاع المنتخب. صحيح لي دو لاتيرو ولا لي دو اكسونتري موجودين فاليري وكيف عابدي، زاد لاعبين وسط الميدان، فما براتيك مو كان سخيري، فرجاني ماهوش موجود، عيدوني ماهوش موجود. تغيير في وسط الميدان، دونك تغير في محور الدفاع وتزيد تغير في لاعبي وسط الميدان، بيان سور ماكش تلقى تركيبه والا معناتها ديناميك ديفونسيف اللي تنجم تعاونك واللي تخليك ستابل وتخلي عندك اسيس ديفونسيف قويه برشا. نتصور
4: سامحني حسب المباراه نتاع هولندا واليابان، المباراه الاولى اللي فيها تعادل المباراه، يعني اليابان لعبت الدفاع المسكر، يعني يمكن تو في مباراة تونس يعني تقول لك المنتخب التونسي
2: شكون بدر بالهجوم،
3: هذا كاش قلنا يعني كانت تو رياكسيون
4: وقت هي تبادر بالهجوم ما تقوليش عندها نقطة قوة. راهو ساعات الأندية ولا المنتخبات يعني عندهم سيستم وقت يلعبوا ضد أندية كما نقولوا احنا كما المباراة السابقة أمام هولندا، يعني يلعبوا دفاع مكثف يستناو اقل حاجه ولا دف وهجوم عكس هدف اليابان ساعتها. يعني يمكن هذا في صالح المنتخب التونسي، خاطر
3: والله ذاك اعطيتني فكره ممتازه جدا
4: ديما نعطيك انت ماكش
3: شوف المنتخب الياباني وقت اللي عنده الكوره خطير، وقت كيف وقت اللي ما عندوش الكوره خطير برشا لانه لا والخاطر يطمك كيف ما ويعمل لي ترانزيسيون رابيد. دونك المنتخب الياباني خطير وقت اللي عنده كوره، وقت كيف حتى ما عندوش كوره يعتبر منتخب يخوف ردوتابل. هذوما لازم نحتاطوا منهم، خاطر احنا في الفاز والا في الترانزيسيون ديفونسيف نتاعنا ان شاء الله نكونوا اول حاجه لازمنا ما نخسوش كوره بسرعه معاه، لازمنا شويه متريس تكنيك ونقصوا الديشي تكنيك اللي هو ممكن من مشاكلنا في كرتنا القدم المحليه وعلى مستوى المنتخب. هذوما ما يرحموكش، هذوما في كل اكسيون نتاع ترانزيسيون راهو سونتري دونجور.
5: هي مش مشاكلنا نيس، هي اهم حاجه واهم نقطه حكينا عليها ديجا كتتذكر مع صبر اللاموشي، كي تفك الكره شنو لازم نعملوا بها؟ مالوريزمون ما عندناش اللاعبيه اللي تنجم تلعب تحت الضغط، وهذه من الحاجات اللي تخلينا عندنا بروبليم كبير. دونك باهي جوست حاجه برك قبيله راني ما فهمتش، دونك سالا ما لونتوندو، دونك نعتذر منك محمد امين
2: يعني زاد
5: كيف بالحق. دونك نعاود نحكي في نفس الكونتكست هذايا، انه احنا كي تبدا عنا الكوره كي نفكوا الكوره شنو لازم نعملوا بالضبط؟ اول حاجه الاختيار نتاع اللاعبيه اللي يكون عندهم الكاليتي انهم يلعبوا تحت الضغط وانهم ينجموا يتحكموا في الكوره ويخليوا البلوك نتاعنا يطلع. ثاني حاجه انت تحكي على المنتخب الياباني اللي يكون اختير كي يبدا اون ايكيليبر كي يبدا اون ديزيكيليبر يعني يخليك يطمك يستجلبك ومن بعد يضربك في ليزيسباس. راه هنا ما عندك حتى حل, راه لا نوسيون دو كوفرتير لازم تكون موجوده في كل منطقه من الملعب. دونك سي تري امبورطون كيما قلنا لازم يكونوا زوز موجودين على الاطراف, لو جوور ديك سونتري ومعاه سواء الملاعب اللي في الميليو اللي ميل معاه والا الملاعب جوور دو كولوار يكون قدامه, والا كيف كيف نحكي على الملاعبيه وسط الميدان ولي زاكسيو. دونك سي تري امبورطون ان يكونوا فيجيلون وفايقين. مالوريزمون قاعده المشكله نتاع الجاهزيه البدنيه وما فيها حتى حل انك تحاول تجري المقابله نتاعك بلي شونجمون.
2: واضح باش نحكيو ياسين زاد على قلنا احنا يعني تقريبا فورماسيون اللي مش تكون اقرب اليوم للمنتخبنا الوطني, ايمن دحمان, عمر رقيق, طالبي كما قلنا, يان فاليري, علي العابدي, الياس الصخيري, حاج محمود, نفاتي, موكل العابدي كسونتري غوش, نفاتي كسونتري على اليمين, الياس الصخيري وحنبع المجبري مع منيس بن سليمان, وفراس شواط بيكون في الهجوم. دونك فراس شواط
3: ربي يعاود لي خاطر
5: الملاعبين اللي مش يكونوا اللي ورا فراس شواط شكون بالضبط؟
2: شكون وراه ولا شكون حنبع؟

0: لاعبيه نجموا يلعبوا تحت الضغط.
1: ممكن ممكن
0: يعني الكوره لازم تتلعبها مع لاعبيه دو ميليو تيرون قادرين اول حاجه على مستوى لي ديويل وعلى مستوى الالتحامات يكونوا جيدين في الافتكاك وفي اللعب تحت الضغط، لانه جينيرالمون اللاعبين اللي عندنا لي جوور رابيد اللي يحبوا الاسباس ويمشيوا لافون، دونك مش لاعبين نجموا يصنعوا اللعب، نجموا يكونوا عندهم ميك الكرياتيفيتي، يحبوا برشا الاسباس محمد امين، يحبوا يجريوا. دونك بالنسبه لي يمكن يكون شوا
2: ثلاثه تغييرات، ثلاثه تغييرات
1: بارابول ماشي
0: اي، لكن لكن لكن الحاجه اللي تطرح نفسها، اذا كان احنا مش نحاولوا نمتلكوا الكره يكونوا لاعبيه مهاريين في منطقه وسط الميدان فما دونسيتي اكثر.
1: وهذا مش كل مهاريين الحقيقه،
3: معناها مش خاطر مش مهاريين. قول لي عاشوري، قول لي عاشوري شت كوره في الكولوار، قول لي توناتي نجم يشد شويه كوره، سعد ينجم شويه شت شويه كوره.
0: اللاعبين يحبوا بروفونتير، هذوما اغلبهم اللاعبين ما يحبوش يجريوا، يحبوا يمتلكوا الكره، يحبوا
1: يشدوا وقت الوقت ممكن
0: برافو عليك، يحبوا يشدوا الكره ويتحكموا. ينجم يراهو يكون المدرب فكرته انه يحرم الفريق الياباني من الكرة أكثر وقت ممكن، وهذا لوجيك.
1: هو لازم يكون
0: امبلون، لكن راهو زاد إذا كان ما يكونش عندك بروفوندور راهو هنا تخاف لا قدر الله تخسر الكرة وأنت أون ديزيكيليبر تقبل اللعب، وتخسر الكرة أنت أون ديزيكيليبر وعندك ملاعبية دوزيك سونتري طالعين وملاعبي من الوسط طالع، كي تخسر الكرة لهنا دونك عندك بروبليم.
4: أنت دوما بديت تحليل الفريق الياباني قلت يعني في التمركز خاصة في الكرات الثابتة احنا عنا عباد كما قال حاتم يلزم اللي يعرف يلعب
1: بالراس.
4: يعني انت تشوف التشكيله فما اربع لاعبين ظهري اللي يجموا في الكرات الثابته يبداو متواجدين عندهم طول قامه
1: شاور موجود
4: متصور
1: مش الكل حقيقه مش الكل خالد
4: لا اربعه شبيك
1: رقيق رقيق
4: اربعه
1: طالبي فما برون زيد برون نجم بالنسبه ماشي برون بليتو فاليري
4: وعندك انت الفراغ
1: ديما نحكيو على التشكيله الاقرب
4: وعندك انت
1: الاقرب
4: وانا سؤال موجه لزوز فنيين يعني ياسين ونيس اسكو البنك نتاعو بنك البدلاء في صوره لا قدر الله تجم تهدف اليابان مدة دقائق الأولى الدراسة عايزك المدرب عنده معوضين على البنك كما قلت انت فما بعض اللاعبين انت وقلتوا شميهم موش موجودين عنده أوراق زاد على البنك تجم يكون يستعملهم في المباراة.
1: اي هو شوف هو توكيف انت تحط توناكتي على البنك وما تلعبوش وعاشوري وسعد وزيد عياري ما تلعبهمش دونك هذوما لي زاتو اوفنسيف اللي عنده
2: حذرهم انت ديجا
1: حذرهم. بون انا شو نقول نقول مدرب محضر
4: مادام الحصص التدريبيه قال لك دورهم ياسر اللي في
1: اي فوالا ان بلون دو ماتش دو جيري 15 20 مينوت الاولى اللي يحاول يكون اكيليبري ويحاول يمتص الضغط وما يخليش فرصه للادفيرسير باش يسجل دونك وفي راميزور مع مرور الوقت يولي يلعب لي كارت نتاعو اوفنسيف اللي هما توناكتي اللي هما
4: مباراة كاس
1: دونك ماتش يتربح مش لي خلي الكرة عندهم اعطيهم الكرة اما راهو ما تلزمكش تقربهم برشا للزون نتاعك ما يلزمكش تخلي لهم
4: منافذ دخول المناطق
0: نتاعك. انت عندك براتيكمون هنا باش نجاوبك عندك ستة ملاعبية في وسط الميدان دونك انا بالنسبة لي البريزونس نتاع ستة ملاعبية نحكيوش ثلاثة توالا نحكيوش لافون سونتر راك يبداو ستة فما دونسيتي راك بطريقة ضمنية قاعد انت تعمل في ضغط على ملاعبية وسط الميدان نتاع المنتخب الياباني. يعني هنا ديما في الملاعب تلقى واحد في المركاج والثاني وراه حاجة ممتازة. الحاجة الهامة بالنسبة لي كما قلت انت عنده ان بلون دو ماتش ظاهر ان المدرب يحب يبدا بطريقه يحب يمتص الضغط
1: فيها حذر فيها حذر
0: فيها حذر
1: راه فيها حذر فيها ريسك
0: شو الريسك انك ما عندكش بروفوندور هنا باش تخلي ملاعبين ديما تجري. يعني هو بدي طريقه ضمنيه قاعد يتخلى على البوزيسيون ويحاول انه يمشي من المباراه الاكثر وقت ممكن في الشوط الثاني لانه يعرف اذا كان المنتخب الياباني ما يسجلش في الشوط الاول باش يزيد ياخذ اكثر ريسك
2: بهدف التعادل وكانه
0: يحاول لا مش تعادل
2: انه ما يخسرش
0: لا مش يلعب اوراقه هو سكي سيور خاطر انت تستغرب احنا تو انا وليس استغربنا ضمنيا لان كومن فمش رابيديتي ريتو في لي زات
2: كان ماشي يعمل ترانزيسيون
0: ما ماشي ما عندناش ملاعبيه باش تمشي
2: غالب يتمشى هو يحب الكره في سخيه
0: يحب الكره يصنعوا الكره يحبوا يمتلكوا الكره يحبوا يتعبوا الفريق الياباني ويهزوه للدوت
1: يحب يستهلك ويستنزف
2: حكيت على الدوت انا قبيل حكيت لكم على الدوت قلت لكم قبيل حكيت لكم على الدوت قلت لكم المنتخب الياباني راه نجم يدخل في الدوت
1: ويحب يستنزف ويستهلك المنتخب الياباني يصير
0: له يعني تروسي الحكي مش من فراغ
2: ماهوش غلط خاطر هو يعرفها تروسي اوكي قالها الدوت
1: لا هو حبي لا هو مع شوف لا شوف خلينا بالنوت هو واضح اللي في فكر هيرفي رينارد
2: يعرفهم هو لعب ضد برشا مرات زي المقابله الرابعه
1: واش ما يحبش يربح الماتش
0: برافو عليك يحب لعب برشا مقابله
2: يعرفهم
0: خاصه في ثلاث سنوات التوالي
2: يعرفهم
0: بالبي وربحهم في اليابان
2: في القوه نتاعهم
1: اما ينجم يخطط هو يقول لك انا نجم نقدم لي تروا بوان نتاعي

0: في الاخر كيما نجم نقدم الماتش في بونتو من الاول وبالتركيبه هذه معناتها نغلق المساحات ما نخليش مجال للادفيرسير.
1: وسامحني وتنجم زاد الفريق الياباني المنتخب الياباني كما قال كلمه يمكن قال ياسين قال لك ربحها في اليابان مع السعوديه يجم هما زاد المنتخب الياباني ينافس نفس الخطه اللي لعبها مع هولندا
0: ينجم حاجه اخرى يقول لك انا بالخطه هذه كيف ما قال ياسين خلي نعطيهم الكوره خلي بون سوا ديزون استنزف المنتخب الياباني على المستوى البدني سيرتو عمل ماتش بلان كونتر هولندا في البلان اتليتيك.
2: والله انا تو ماتش بتتر نحكي نبقى
3: كيفاش يلعب المنتخب الياباني تفضل
2: ما زلت باش تحكي تكتيك
3: لا لا مش نعطي كيفاش المنتخب الياباني مش يلعب دونك في الحرس المرمى مش كون زيون سوزوكي الاقرب حتى المنتخب الياباني هيروكي ايتو مدافع بايرن ميونخ مش يلعب زاد تانيغوتشي مدافع سانتريدن البلجيكي مش يلعب واتانابي مدافع فاينورد ثم اكسونتري كيما العاده ناكامورا نتاع ريمز كايشو سانو متوسط ميدن ماينز مع دايتشي كامادا كريستال بالاس مش يلعب سوغوارا على الجهه اليمين مش يلعب ريتسون دوان كيما قلت لك
2: ديسبوزيتيف
3: 3 4 2 1 كما العاده مش يلعب مع دايسون مايدا وكالعاده في القلب هجوم مايزي ويدا اليوم مهاجم من دي فاينورد تقريبا هذه المشكله الاخرى بالمنتخب الياباني اللي كيف زاد يجربها اليوم وهبطت في برشا مواقع يابانيه
0: يعني خذا مكان كوبو
2: دوان فرانكفورت
3: سعيد مش يلعب سوغوارا يوكوناري سوغوارا تفضل يا سيناي
2: نحاول نلخصوا احنا نلخصوا بون
3: عندك رساله اكيد كلكم عندكم رساله للملاعبين يعني محمد امين في كل ما هو بوزيتيف
2: محمد امين يكذب شكون يقول احنا ما حسيناش اللي احنا تعبين برشا بعد المقابله ما تقلقناش تونس ما تعبتش راهو يعيشكم انت ميساج للملاعبيه راهو ماهوش ماتش نتاع مقابله ماتش نتاع كرامه ماتش نتاع وطن نتاع كبرياء وطن بالحق راهو البلاد هذه بعد المقابله اللي فات ما رقدتش تونس رقدت تحزين بتتر الكرة دومين من اللي دومين الكل كيما الاقتصاد كيما السياسي كيما كل شيء لكن الكرة أكثر حاجة تفرحنا الكرة أكثر حاجة تخلينا فرحانين أكثر حاجة نستنيو منها نكونوا فما رجال فما ناس فما ديجيري فما ناس تحول الغش هذه القوة تحول الكبوة هذه الانتفاضة يدافعوا على الراية لابسين مراول عبارة كومبا عبارة في ساحة حرب يمكن تقول لي انت فما برشا كلام وبريسيون وضغط لا مش صحيح راهو بالحق رانا في حاجة باش نفرحوا في حاجة باش إن نجيبوا الطرح في حاجة إن نربحوا مثالش مساج للملاعبية نساو شوية كونتراتوات نساو شوية شنو فما نساو شوية غدوة فما خموا اليوم في التوانسة خموا في الدراب وخموا في النجمة والهلال خموا في الرجال اللي جابت الاستقلال في الفلاقة اللي حاربت في الجبال مثالش نخموا شوية في البلاد هذية خموا شوية في الناس اللي تحب تفرح البلاد هذه راهو كيما قلت فما ناس جابت الاستقلال فما ناس بنات البلاد فما ناس حاربت الاستعمار فما ناس بحضاره كبيره بتاريخ كبير الناس بالحق الناس الزواول البسطاء اللي في الشارع عم السياسه تحب تفرح تحب تشوف ثلاثه نقاط تحب تشوف انتصار نخرجوا من هيك الانكسار ومن هيك البلاد اللي قلنا ديما نقولوا بلادنا راهي ما تطيحش بلادنا راهو حتى كان ترخ راهي في ساعة ترجع كيف في الكورة نعملوا عليكم كيما قلت لكم خموا في الرجال الكبار في اللي يدعيوا علينا بالخير في والدينا في الناس اللي تبكي بالحق تشوف كورة في الشبكة في الناس اللي تستنى في انتصار في الرجال اللي مشيت لبرا واللي سافرت واللي توا دافع برشا فلوس باش يجي تفرج فيكم في الشعب هذا وفي الناس هذوما دونك خموا فيهم مثالش راهو يجي نهار وتفرحوا
1: ان شاء الله والمنتخب خلاكم باش يطلعوا العقود نتاعكم والقيمه التسويقيه تكبر مش كيما لاعب محلي كيما لاعب دولي فكروا بيكون انتم حتى عندكم نهايه عقود رقت انت تعمل اداء ممتاز في المباراه الغد الخامسه متاع صباحا راهو زاد العقود نتاعكم تطلع وتنجم تتباع اكثر لكن حاجه برك ما نحبوكمش يعني عباره يعني عباد ماشيين سياحه نحبكم ماشيين باش تقوموا بمهمه بعد الخيبه راهو زوز مباريات مباراة ودية 5-5 ولا 5-1 والمباراة الثانية 5-1. يرحم بكم يرحم بكم، نحن في انتظار انتصاركم إن شاء الله غدا الصباح. لعبت كل تقام في المقاهي 7 متاع الصباح، لعبت كل تمشي تتفرد وتبدأ فرحانة، وبعد انتصار المنتخب يمشي يعملوا حتى عومة هم متفرهدين، ما تخلوش الجماهير المنتخب على عصابها.
0: إن شاء الله. لعبية أنا بالنسبة لي في ماتش غدوة ما عندكم حتى عذر. علاش نقول هكي؟ خاطر المدرب اللي كان مقسمكم، المدرب اللي ما كانش مجمعكم، خلى كل واحد في شيرة، خلى كل واحد يخمم في جانب، مشى على روح، جاء مدرب جديد، جيت معناتها فكر جديد، بروح جديدة، بومبيونس جديدة، خموا في التوانسة اللي في مونتيري غادي يكمل الماتش، يخرجوا فخورين بكم انتم، يخرجوا فخورين بالمنتخب نتاعهم. خموا في التوانسة اللي وراكم اللي هما 3 متاع الصباح الماتش اللي فات صهرين، والماتش هذايا 5 باش يكونوا موجودين. دونك خموا في راي تونس، خموا في الدرابو نتاع تونس اللي انتم الشعار هذاك اللي حاطينه على قلوبكم وعلى صدوركم، باش تنوروا وتشرفوا البلاد هذيا اللي هي ديما بلاد، نقولوا ديما بلاد ولاده، واللي هي ديما منوره ومشرفه الرايه الفوق. دونك خويا اعطيو كل ما عندكم، اجتهدوا وحاولوا، اعملوا لي فور اللي يلزمكم تعملوه. بعد راهو قلتها قبل، كان جات الريزولتا جات، ما جاتش على الاقل نخرجوا من المونديال هذايا وروسنا مرفوعه. خيبه الامل نتاع الماتش الاول يلزمكم تمحيوها وتفكروا في لي دو ماتش اللي مازالوا، راهو زوج ماتشات صعاب، وصعاب برشا، اصعب برشا من ماتش السويد. واو شفنا السويد مسكين ياكل في طريحه تو بالكوره، هاو قاعدين ياكلوا في طريحه ب 4-1 كونتر المنتخب الهولندي. دونك خموا كما قلت لك، الملاعبيه هذوما تو الكوره في ساقيكم، المدرب بارك الله فيه اللي باش ينجم يقدموا، اما راهو الكوره في الاخر انتم اللي معناتها انتم لي زاكتور سور تيران، وانتم راهم الناس اللي معاملين عليكم، وان شاء الله وثقتنا فيكم ان شاء الله تكون كبيره وتكونوا في المستوى وتشرفونا وتشرفوا تونس.
3: واضح بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي بدايه من الساعه. انا قلت في بدوب ما بديت
1: الحصه، انت توجه انت نحبك تكون ايجابي زاد برا.
3: لا انا ديما ايجابي، تعرفني ايجابي جدا زاد.
1: ايوه
3: التوفيق للمنتخب الوطني التونسي، هذه ممكن فرصه باش نجموا على الاقل نقدموا مباراه كره قدم كيما كره قدم اللي لعبتها العراق والمغرب وحتى الجي، حتى خسرت وبرشا منتخبات عربية، حتى قطر مع سويسرا لعبت ولعبت الند وعملت 1-1. فرصة على الأقل باش أموان نقدموا مع مصر مع بلجيكا زادا، نقدموا مباراة تحترم كرة القدم، خاطر احنا في المقابلة الأولى الحقيقة لم نحترم كرة القدم، احترمناهاش كيما هي زادا، كيف زادا
0: هي مش
3: عاقبتنا ما احترمناهاش. دونك فرصة هذه باش نعاودوا نقدموا مباراة كيما قلنا محترمة وتليق بتاريخ المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب ياباني صعيب صحيح، ولكن في كرة القدم نأمن بحاجة إنه ما فما حتى شيء مستحيل اليوم في المستوى العالي. تحضر بالبيت، تكون مركز، تكون جيد على المستوى الذهني، تكون عندك فرصة باش على الأقل تقدم مباراة جيدة، حتى تخسر راسك مرفوع. نمشيو فاصل إشهاري، بعدها نرجعو أكيد نحكيو على المنتخب المغربي ونحكيو زاد على الأخبار الأندية التونسية. خال معك أنت.
4: ستاد الديوان، ستاد الديوان، ديوان FM عيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معاكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معاكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. ستاد الديوان،
3: المنتخب المغربي يفوز هدف مقابل صفر من منتخب اسكتلندا بهدف اسماعيل السايبري منذ الشوط الاول ويقترب من المرور الى الدور ال 16. مباراه كبيره اخرى للمنتخب المغربي، مباراه جيده لنيل العناوي، بوعدي، شاد رياض، اسماعيل السايبري، نحكي على روما، ليل، كريستال بالاس. ايضا بالنسبه لاسماعيل السايبري مش ينتقل لبايرن ميونخ، هو بالطبيعه لاعب في البي اس في سابقا. برشا كاليتي فرقة البارح في المقابلة، برغم انه راه منتخب اسكتلندا قدم مباراة جيدة جدا، راهو
0: تكتيك علاش
3: من افضل المقابلات لعبها منتخب اسكتلندا، يمكن منذ مقابلة
2: مكتومين يعمل مقابلة كبيرة
3: منذ مقابلة منتخب الدنمارك في التصفيات.
0: دونك سير لو بلون اتليتيك وسير لو بلون معناتها تكتيك عمل ماتش كبير للمنتخب ليكوس، مالغري زاد لمنتخب المغربي جاتو زوز فرص والثلاثة الشوط الاول بعد معناتها بصعوبة يلقى لافاي ويلقى لوبورتينيتي باش يعمل بور كري اون اوكازيون المنتخب المغربي، لانه كان تنظيم تكتيك ودفاعي ممتاز من المنتخب الاسكتلندي. بون المنتخب المغربي كاليتي اخرى ولا عنده
3: شاوية اخرى
0: ولا عنده نيفو كاليتي نتاع الملاعبيه اللي هو المستوى العالمي،
3: بس هذاك العادي نتاعهم.
0: كي تشوف مزراوي وكي تشوف حكيمي وكي تشوف بوعدي وكي تشوف العيناوي في الوسط، العيناوي البارح الراجل
3: محارب
0: بالدم ومريول مقطع والتكلويات اللي عمل فيهم في القدام وفي الميليو.
3: تقولوش راهو مغربي ولا مولود في المغرب، مولود في فرنسا، انا نحكي فرنسي ما يحكيش مغربي ما يحكيش عربي ويحكي ايطاليانو بما انه كاور في روما. هذاك روما تعلم روما
0: لا لا مش روما، هو ابوه لاعب التنس
3: يونس
0: العيناوي،
3: عمل برشا انجازات قبل،
0: عمل برشا انجازات كبيره في التنس وتكلاسة حتى يظل من العشرة الأولى في العالم
3: كما تو المغرب الخامس عالميا.
0: المنتخب المغربي الحقيقة منتخب ولا صف أول في العالم، وأنا بالنسبة لي وصوله في المونديال هذية وإلا حتى في المونديال اللي قبله للثلاثة أربع مرات بلولة راهو حاجة عادية جدا، ما هيش مفاجأة. ممكن 2022 كانت مفاجأة، اليوم في 2026 وصول المنتخب المغربي للمربع الذهبي راهو ما هوش مفاجأة. ودايور انا اللي عجبني في المنتخب بذايا ابار الكاليتي تكنيك وابار الانضباط التكتيكي والروح العالي يلعبوا بها وليتا ديسبري يلعبوا بها، ملعبيه الكل مزراوي يشوفك فيش تاكلي في الكوره فيش يعمل الخنوز فيش يعمل ملعبيه تشيخ كوره تشيخ تخليك فخور بالمنتخب بذايا، معناتها المغاربه يكونوا فخورين بمنتخبهم واحنا حتى عرب راهو نكونوا فخورين بالمنتخب المغربي.
1: راهو ساب من قبل راهو المنتخب المغربي عنده نجوم، لكن كانت عندهم كيما نقولوا احنا حجره الملابس، هم كلهم لاعبين برا يعني من ضدها ظل 2004 ما فيهم حتى واحد ينشط في بطوله المغربيه، كلهم ينشطوا برا. يمكن زاد هما الخروج مبكر يعني، ولا يمكن والديهم يجيبوهم في بقعه وبعد يختاروا المغرب. يعني انا بالنسبه لي منتخب مغربي من قبل عنده نجوم لاعبين، راهو من مصطفى حاجي من انت تثبت كماتشو يعني نتاع النادي الفريقي.
3: هي متوا عندكم جوهر اخر تعرفوا البهجه،
0: يوسف البهجه
1: يا والاخر هذاك اللي يعرش عليه، هما قبل بيستير
0: زايري
3: جواد
1: عرش عليه، هما من قبل فما عديد اللاعبين عديد النجوم، لكن فماش سيطر على حجره
3: الملابس. اي يمكن عندهم
1: مشكله هذيك موجودين
0: ديبورتيفو ديبورتيفو لاكروني
1: زكي كلها راهو كانت موجوده. المنتخب التونسي كانت اللحمه او تقول لك شنو العكس، المنتخب التونسي ما يعجش بالنجوم،
0: اما كيف
1: كانت اللحمه كيما 2004 كيما 96 كيما 78 نرجعوا ل 78 المنتخب الاول اللي كانت يمشي برك واحد برك في كاس العالم كانت اللحمه كانت يد واحده. لكن طبعا احنا لاعبين خارج يعني ما همش مولودين في تونس، كيفاش توظفهم كيفاش تخليهم، هذا دور المسؤولين ودور المدير الرياضي.
3: واضح. نمشي لياسين، مش نعطيك شبيه ياسين، مش نعطيك ارقام ياسين، مش نعطيك ارقام وبتاع نتاع يعني بالنسبه للمنتخب هذا غادر، مش نعطيك ارقام نتاع منتخب غادر وانت باش تسميها. المنتخب هذا في زوز مقابلات سدد 41 تسديده، نسبه استحواذ وصلت 72% في الماتش الاول 79% في الماتش الثاني، ولكنه غادر.
2: فريق يستحوذ تحكي على المنتخب المغربي؟
3: لا سمير المنتخب صحيت يا خالد،
0: تركيا
1: يبكيو
0: بس تحكي على المنتخب المغربي.
3: قلت لك باش نعطيك ارقام تاع منتخب غادر وسمي لي انت المنتخب
2: هنا يوريك
3: ريت ولا خالد
2: لا مش مشكله
3: ارقام غير عاديه
2: حاجه غير عاديه حاجه سالم حمداني الاستحواذ ما يعني حد شايف
3: ولو انه جابوا برشا فرص الاخير غريتهم
2: اذا كان يتدخلك في الفرص وماكش قاعد كونكريتيزي دونك عندك بروبليم عندك مشكله نتاع التجسيد راه كره القدم راهي كره سهله ما فيهاش برشا صعيب منتخب المغرب انا
3: انت معجب بالعيناوي هذول معجب جديد
2: انا معجب بكل الفريق وبصراحه معجب برشا بالمدرب هذا اللي عدت اول حاجه فما بوكو ديتاي حكيت في المقابله الاولى كيفاش يلعب على الاستحواذ على البوزيشن اهم حاجه البيرميتاسيون ما بين ثلاثي وسط الميدان وناحي بوعدي والعيناوي نشوف في بيرميتاسيون يعني شوف وناحي ياخذ كره على اليمين يشوت الكلوار كيف كيف جهه اخرى يا اخو على اليسار هنا تشوف في العيناوي كيفاش يمشي ويحاول يكمل الهجمه وعادي اللي يطيح بارفوكا بيفو سنتينيل ويكون يكون قريب لي دو اكسيو باش يلعب كي تمريره عكس احنا ديما مالوريزمون ندخل في الكومباريزون عكس
3: الفوت اللي
2: تاع الصغيري ما فماش مليح
3: صحيح انا كنشوف كيفاش يعملوا هما ضد البرازيل
2: تصور انت المقابله اللي قبلنا فيها الهدف الثالث اللي كان قاسم بالنسبه لنا راني خذيره يجري للتيران وعطي دودو للملاعبي هنا يوريك هنا الكاليتي نتاع الملاعبيه حاجه اخرى زاده راهو المدرب هذايا خلق يعني انعدام التمركز بطريقة تخليك
3: يعني
2: تستغرب تشوف انت حكيمي ظهير ايمن موجود في السيرفاس ثلاثة او اربع مرات بصفة متتالية في شوط راهو هنا يوريك الاقرب للمركز هو اليوكيبي يوريك الكرة الشمولية الكرة الشاملة تطبق باحسن ما يكون مع المدرب هذا حاجة اخرى البوسيشن اللي حكيت عليها اللي هي بالنسبة لي نقطة فارقة حاجة اخرى الكاليتي تكنيك متاع ملعبية باش نعطيك ليكزامبل في دقيقة لعب راهو ديما احنا كملعبية نحكيو ديما نقول بتواضع خاطر ما لعبش في نيفو عالي عكس الناس اللي تحكي مالوريزمون ما نجموش احنا بارفوا نحكيو لك فما ملاحظات تخلينا نحكيو عليها
0: نتفرجوا ونتابعوا
2: راهو الكونترول اللي عمله السايبري راهو الكره كيفاش طلب عمل لابيلارك دو سيركل وتعطات الكره من حكيمي لو بلوز امبورطون كيفاش كره كانت اورينتي في في في شون بيان ديتيرميني الكونترول برافو عليك يعني الكونترول اللي عمله مش بداخل الرجل راهو عملوا بالاكستيريور لا مش بالاكستيريور حاول انه يلم الكره بالرباط الصباط خلى كره قدامه دو تيل فاسون خلاها زاد كيف كيف تعمل هيك الروبون باش دي بي في لوبوزي هنا يوريك الكاليتي التكنيك نتاع الملاعبيه اللي قادر انه يجيب ماتش كيف كيف في دوزيام ميتون جاتو لوكازيون اخرى في لوكازيون الاولى براتيكمون دوز اوكازيون اللي جابوها السايبر لوكازيون الاولى سجلت لوكازيون نتاع دوزيام ميتون كيفاش تعطات من الخنوس وضرب كره بطريقه بالانتيريور دي بي ضربت
3: خنوس لا خن واضحه هو راني انا اول مره باش
2: خنوس الخنوس هو
3: انا يعني اول مره باش نقول فما اللقب هذا موجود الخنوس موجود لقب
2: في المغرب
3: في المغرب موجود وسالت يعني الاصل ينجم يكون لكن انا مولود في تونس راه ما عنده حتى علاقه بالخنوس
2: بالشاء ولا
3: فما البساء وبالشاء زوز
1: ما عنده حتى علاقه بيه اللي تحكي عليه بالحق مهم جدا راه منين ناخذ المدرب الجديد ناخذ من عند وليد الركراكي مش سهل
3: هوني باش نختلف معاك شويه الامانه معناها
2: هو يعني عنده المعلومات ادق منا بصراحه
3: لا خداش هو عنده افكار وبالعكس المغرب ما كانش
1: مش اخذها لا الافكار لا لا
2: نوميناسيون يعني
1: على القرار اللي خذاته الاداره تاع الاتحاد المغربي
2: بتوصيه من
3: الركراكي
1: لا مش بالسهل مش بالسهل
2: مدرب
1: وتعمل اكسبلوات هو علاقه اللاعبين مع وليد كيفاش يعني قريب لهم يعني انا برافو للمدرب اللي جابته المنتخب المغربي اللي مش فاسيل تاخو منتخب في النيفو يعني عمل اكسبلوات كبير ياسر في 2022 ما عدا استثناء هو الكاف يعني الكاس افريقيا ما تحصلش عليه هيك على تشد الموضوع
2: بالحق
3: نقول الخامس الهدف الخامس للمنتخب هولندا عن طريق سامر فيل
2: يعني عندنا ربعنا
3: قلت لك راهي الخامسه مش ترجع عمرها
1: ما تقولش بعد الخماسي الهدف الخامس ربي يولي لك خير
3: باش نحكيو توا شويه على الاخبار الفرق التونسيه مع خالد اكيد عندك برشا كواليس مهمه نبداو ساعه بالخبر نتاع الترجي حمزه جلاصي ومحمد بن علي رسميا عودوا العقود نتاعهم لمده موسم واحد
1: بالمبروك لعب سلام عقيل يعني زاد نجاح في البكالوريوس
3: لحد الان معلومه بخصوص ياسين مرياح صحيح النادي الافريقي ماهوش يتعاقد مع ياسين مرياح بالنسبه مئويه كبيره ماهوش هو اللاعب اللي تلوج على النادي الافريقي فما اتصالات مع الصحراوي يمكن مدافع اجنبي زاد
1: اسكو رسمي ولا مش رسمي
3: فتحي جبال رسميا في نادي القوه المدافع العراقي مش منصر روحيشي ولا خالد بن يحيى
1: اللي هو متصدر اللي متصدر
3: هو صاحب اللقب ومش يلعب الماتش الموسم القادم دوري ابطال اسيا للنخبه فتحي جبال مع
1: نادي القوه
0: ما كان اسمه مطروح في كايزر تشيفز
1: لا
3: كايزر تشيفز جابوا
1: مع نادي رسمي مع نادي نادي الوردة
3: نادي الوردة في القوة الجوية العراقي اللي بقية عندك انت بخصوص
1: انا بالنسبة لنادي رادي سفيخسي بعد تقديم القائمة يعني والهيئة المستقلة انتخابات يعني اعطت مهلة ل
3: يعني دراسة الملف
1: لا الملف درسوه لكن فما بعض النقائص في الملف هي البطاقة عدد ثلاثة هذه الامر يعني
3: هو امر عادي
1: امر عادي يعني لكن انا بالنسبة لي انا نحب خاطر الوضعية المالية مش نرجع ديما الوضعية المالية وانت ضد الوقت ما زالوا 10 أيام يا حبذا إذا قانونيا يسمح لها المكتب الجامعي تتفاهم مع العباد اللي قاعدة ما عندهم التزامات مالية مع نادي صفاقس كيما سيك حادي صفاقس ولا بعض المدربين
3: ولا بعض اللاعبين زادي
1: تشوف طريقة اللي تقول لهم تجم في أوت نعمل انجاجمون كامل التزام كتابي مع اللي يتسالوا اللي عنده ديون متخلدة باسم نادي صفاقس على الاقل المكتب الجامعي ينقذ نادي صفاقس في الوضعيه مش ينقذوا راه سلفه هي سلفه هو فلوسه ما استغفر الله
3: مش تربح الوقت ما هي السلفه
1: مش تربح الوقت ب 400
3: تربح
1: داخل مليار و400 تسددهم ولا تعمل معها التزام معنوي ولا كتابي مثلا نقولوا فريق نادي صفاقس ولا بعض العباد اللي خادين عندهم ديون متخلده
3: عند
1: باش نادي صفاقس يجي يرفع المنع وخاصه بعد تقدمت التوراة القائمه هذه اللي بين 8 أشخاص هو السائل على 8 كان تجم تكون اكثر موسعه غياب محمد سلمان بن رمضان علاش مش كان متواجد في القائمه
3: سؤال يطرح يعني لانه مازال كي جاء هو
1: الجنس اللطيف يعني متواجد في القائمه لاول مره سهير داود يعني اول مره ظهر لي في الهيئه مديره رسميه يعني انا بالنسبه حتى وجود خالد الصرباجي في القائمه يعني رسمي
3: بالرغم
1: هو عضو في مكتب جامعي نتاع جيدو لكن القانون يسمح له ان انا بالنسبه لي انا يا حبذا المكتب الجامعي اذا فما امور قانونيه وتجم يخولك القانون كمكتب جامعي النقطه الوحيده اللي يمكن ما تخليكش هو يلزم المستحقات الماليه يمشيهم التحويل بنكي للكونت نتاع نادي صفاقس هيك الحاجه الوحيده باش تجم يعملوا خاطر هما يعملوا يقوم تثبت للفيفا بيكون الفلوس مشات للفريق
3: هو كيما قلنا كيما الريليف
0: هو زاد فما خبر من عرفش انا
3: طبيعه هاي لانه حل المعلومات اللي فما حلول اخرى اكيد
0: المعلومات اللي عندي اللي مثلا ملاعبي كيف ما عمر بن علي عنده عروض من اوروبا وعروض من الخليج
3: عرض امارات يعني في بالي بي
0: فما معلومه العرض الخليجي حسب المعلومات اللي عندي العرض الخليجي على المستوى المادي افضل
1: افضل برشا كما اسمان كمارا يصير هو
3: لسه لا عمر بن علي
1: افضل لا نحكي هي الموضوع ما يزموش تطرح عمر بن علي انا بالنسبه لي انا عمر بن علي مازال يجيب لك الفلوس كنادي رادي صفاقس اذا انت مش خاطر هو مسابقه
3: مثلا خنقول اسم خد المعلومه لانه باش خرجت الى حد الان بون في الفريق هو فريق النصر الاماراتي
1: إيه؟
3: وموجوده في الامارات
1: يعني نفس السيناريو باش يصير لك عثمان كمارا
0: شوف اذا
1: عثمان كمارا
3: عند الكوميتا
0: وعند الديريكتور
1: التنفيذي احنا ما تسالش عنها حتى هوني مش كل شيء العرض باش يجي انا بالنسبه عثمان كمارا كان يمكن يتباع باكثر فلوس لكن نادي صفاقس في ازمه ماليه تباع بشويه فلوس
3: هي حتى عثمان توم يجيش برشا فلوس هذا
1: تراجع شويه لا
0: لا
3: في لا الموسم هذا
0: مش لعبش
1: هي خطر في الامارات يعني المستوى انا بالنسبه لي انا عمر بن علي نتاع احد الانديه البرا اللي يلعبوا في اوروبا مش في نتاع امارات الخطر ما هيش البطوله نتاعهم تبدا حاجه يولي يخسر مكانه في المنتخب ونادي صفاقس يخسر ياسر فلوس اذا باش يوقع التفريط فيه اسنا
3: عندك ما تضيف
0: دونك انا بالنسبه لي في الاخر تجيه دو زوفر اما خليجي ولا اوروبي اللي باش يفيد الملاعبي وسي اس اس اذا فما منفعه لسي اس اس وفما منفعه للملاعبي بيان سور بوركوا با نخليه يمشي اما اذا فما حلول اخرى كيف ما قال
3: وخليه هو بعد
0: وتخلي هو حل بعد وتلقى الحلول باش ترفع الملعب الانتداب وتعمل ميركاتو به ماذا بينا يكون عمر بن علي موجود
3: صحيح صحيح.
0: اما ما نتصور زاده بالازمه الماليه اللي يعيشها النادي تو مش تلقى سيوله وحلول ماديه تخليك ما تلتجئش البي انك تبيع ملاعب ولا اثنين باش تحل الاشكال المادي.
1: ما تلعبش لاعب
3: مثل ياسين. لا فاني خاش خلينا نسال ياسين. مثال ياسين موجود معنا زاد بخصوص هل فما ممكن نقول احنا الحل نتاع البيوع ينجم كالعاده نعاودوا نرجعوا هو مش كان سي اس اس كيف تكون حتى في الليتوان نفس الوضع
2: هذاك الحل الاقرب للواقع. لكن نشوف انه عام جي سي اس اس عنده مسابقه افريقيه دونك سي تري امبورطون تحاول تحتفظ باكثر قدر ممكن من الافكتيف الموجود السنه مع تدعيم
3: لازم
2: حاجه بالنسبه سبيسيفيك للبن علي بالذات لان الملاعب هذا كنت انسرت مومو برشا كان تعرض برشا انتقادات فما برشا ناس ما ردش لكنه خدم على روحه ورانا برشا كاليتي سيرتو في في في مركز حساس ومركز ينقصنا منه برشا ملاعبي على مستوى الهجوم ومهاجم مقناص يلعب يحذق اللعب بالراس يعرف يتمركز دونك الهامش التطور دونك باش يكون كبير. انا بالنسبه لي نسيتو انه يخرج تو رغم العروض ورغم نتصور باش يحسن من ناحيته الماديه تو دي بوم الملاعبي ما نحبش نقول النادي ما نحبش نقول لاجون ما نحبش المحيط القريب دونك تو دي بوم من رغبه الملاعبي اسكو هو يختار الماده يختار الفلوس يختار انه يضمن مستقبله ماديا او انه يختار بروجي سبورتيف. اللي انا بالنسبه ليا سيرار باش تلقى تو ملاعبي يخير انه يمشي ليكيب ولا يخمن يحترف في اوروبا باش يطور من امكانياته بالنسبه ليه الامتيازات الماديه ولا الفلوس يخليها حاجه مؤجله دونك سي تري امبورطون بالنسبه ليا وهذه بتات الراي المتواضع انه الملاعبي يخمم في بروجي سبورتيف في اوروبا يكون
0: احنا فوزي سي سي اس باش يرفع المنع من الانتداب قداش يلزم
3: زوز مليارات 3
1: مليارات يعني بالديون المتحدة للاعبين
0: مش مقلق نعطي رأيي من هنا أنا إنيس بوجيبان إنيس عبد القادر بوجيبان إذا بن علي يجيب 3 مليار دوات بيع
1: هي كيفاش باش تبيعوا انت بالكس المبلغ باش تاخذوا ديريكت
0: لا تنجم تاخذوا من البنكه بعد وبعد ترجع
3: مش مشكله
0: غادي كان بعد حتى انهم دافير ينجم
1: يسبقوا
3: كراي وراي
0: هذاك راي هذاك راي انا
1: شويه في عمر بن
3: واضح انت قلت شويه
1: وحاجه بالنسبه للنادي الاسفاقسي جات لجنه مره اخرى نتاع الكاف بعض الجزئيات صغيره اي باش تولي زاد مقر زياره باش يعملوها عن بعد يعني النقائص اللي ثلاثه نقائص يعني خاصه للصحفيين
3: بالنسبه
1: يعني كيفاش اللي باش يصير بالكونفرنس فيديو يعني يشوفوا كل شيء ظهر لي باش ياخذوا الصلح
3: ممتاز. بالنسبه لفريق الاتحاد المنستيري اغلق 6 ملفات حاليا ياسين الشيخ واليش كذلك شيف بوديان طلال بوعبان المعد البدني مزاسر كوما منذر القاسمي ولسعد جردل الشابي مازال الملف السابع اللي هو الملف ثقيل شويه نحكيوا على 441 الف دينار لفريق سان بيدرو مستحقات لفريق سان بيدرو بخصوص صفقه زيغيل اللي هو انتقل الى بزوز زيغيل فقط لانه بالنسبه لإيمانويل أكبادو جابري وتعدي زيغيل بخصوص صفقه زيغيل لانه وزيغيل غادر الموسم هذا الاتحاد المنستيري نحو نادي الكرخ العراقي وهجره جماعيه للعراق حتى
0: ملاعبه هذه ملاحظه كبيره يعني
3: هجره العرفاوي زاد المدافع مستقبل مرسى
0: ديال
3: العراق
2: هجره محمد امين ملاحظه يعني في محلها نشوف هجره الكوادر التونسيه من مدربين يعني نحبوا نتسالوا شنو
3: ممكن تكون تخدم على روحك
0: فما سوق جديده
2: فما سيوله مليئه
0: فما بروجي جديد في كره القدم
2: هنا فما تحس فما فولونتي فما اراده انهم يحسنوا من النيفو نتاعهم نقول احنا
3: في الملاعب هو من بين الاوائل البصمه التونسيه انا نختموا بالبصمه التونسيه استاذ الديوان لليوم السبت انتهيت اكيد غدوه الصباح موعد مع ياسين بوشعري سعد قادر بوجبان وحاتم قزبار على مستوى التعليق في مقابله تونس واليابان بدايه من الساعه 4:30 دقيقه صباحا غدوة زاد العشية موعد مع قدور الرقي مبروك مرة أخرى الخالي قولي زعبار قولي مبروك مبروك
1: مرة أخرى
3: شكرا محمد زعبار نبي البنشيدة فوزي ياسين على خير تصحون على خير
5: ستاد الديوان ستاد الديوان ديوان أفهم عيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا ديما معاكم ومنكم ديما قراب نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة تابعونا وكلمونا على 58 400 100 سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة نعيش معاكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان أفهم على ديوان أفهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان أفهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان أفهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان أفهم صوتكم ديوان أفهم
6: فلاش نيوز
7: موجز الثامنة ديوان فم عسلمة. تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية محور مجلس وزاري بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري. وقد أقر المجلس الوزاري في ختام أعماله إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. كما أقر تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباق لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي وتطور مسارات الصفقات العمومية والوضعية العقارية ومدى استهلاك الاعتمادات بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على أجل الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. وزارة الصحة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 26 و 2027 و 2000 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. موضحا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستأنف في نشاطه إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية باجة والمنستير وأحدى ولايات الجنوب التونسي التي رجح أن تكون ولاية الزرة. الجمعية التونسية لإدارة الأزمات توصي بالامتناع عن السباحة والصيد على امتداد 5 أميال بشواطئ خليج المنستير وتحديدا بمناطق صيادة ولمطة وقصبت المديون وخنيس وصولا إلى الميناء القديم إثر رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بالمكان. أوضحت الجمعية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن نتائج التحاليل العلمية ستصدر في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية وتفاعلات المرتبطة بهذا التلوث. وبيّنت الجهة ذاتها أن نتائج هذه التحاليل المنتظرة ستمكن بصفة أولية من تحديد مصادر التلوث الذي طال مياه شريط الساحل جنوب مدينة المنستير. في العالم العلاقات العالمية بحزب الله يقول أن الادعاءات الاحتلال بمحاصرة مقاتليه بمرتفعات علي طاهر عارية من الصحة، كما أن هذه الإدعاءات تسعى لرفع معنويات قوات جيش الاحتلال بعد فشلها بالتقدم في منطقة علي طاهر. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصادر قولها أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على الاحتلال. وفادت القناة نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن رسالة أمريكية طالبت الاحتلال بعدم التصعيد في لبنان ليفسح المجال أمام محادثة سويسرا، في حين قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن عمليات الجيش تنطلق من اعتبارات عملياتية فقط، مشيرا إلى أن البنية التحتية لحزب الله ضخمة جدا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
8: على ديوان فهم يزيديك بالغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جهبس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: جوان اف ام تعيشكم جو البات.
1: هيلو، مرحبا بكم ميدامي مسيو. اليوم نهار مش عادي، نهار نتيجة عام كامل متعب من سهريات من البريسيون من الستريس من القلق ومن دي مامان اللي انا يو هكا كيلكو دود، زعما نكمل زعما ما نكملش، سي بان تعبت اكسيتيرا. مبروك مبروك مبروك للناجحين الكل في باك 2026، مبروك على التعب اللي فينالمون عطى النتيجه نتاعو، مبروك على السهريات اللي ما مشيتش خساره، مبروك على الفرحه اللي تستحقوها انتوما ويستحقوها سيغمون لي بارون تاعكم. Pour ceux qui contrôlent, on comme nous raho mazil ma fait comme hachay, ni force tania, barchanis nchhat men ba'd el contrôle ou kharjou aqwa ou aqwa mli kanou yitkhaylou. Donc lyoum akhoud nfas sertih chwaya, ghadwa nbdaou nkhamou d'une façon logique ou bi tariqa aqlaniya ou nbdaou nkhdmou ali naqsna w inchallah ya rabbi yoffaqkom nis el kol. Malheureusement, li jetou natija tel refus, n'arf enou el kelma sa'iba barcha w n'arf enou lahza hadika touja barcha. Ama am kamel am am wahed ما يحددش قيمتك، ما يختصرش المستقبل متاعك. الباك مهم، وي سا سي فري، اما هو مش نهاية الحكاية. يعني تنجم تقوم وتعاود مرة واثنين وثلاثة وتنجم تعمل برشا حاجات حتيكش تلقى اثنية اللي انت تحب عليها. ربي يوفق الجميع وربي يفرح قلوب الناس الكل. اللي لا ديوانا فيم على خاطرها صوتكم انتو، ما متنجمش ما تفرحش معاكم في مناسبة كيما هكا، على خاطر الفرحة هذي فرحة الباك ان جنرال مش فرحة التلميذ وحده، هي فرحة الدار وفرحة العائلة وفرحة المدينة وفرحة بلاد كاملة. هذيك علاش حضرنا لكم ايميسيون سبيسيال باك 2026، نعيشوا معاكم الفرحة، نسمعوا أصواتكم، نبيركوا اللي نجحوا، نحكيوا شوية على الأجواء الباك، على لي ريزولتا، على العائلات، على الزغروتة، على لي مومون اللي ما يتنساوش. نقول لكم إنه النومرو هذا ليكم أنتم على خاطركم أنتم 58 400 100، 58 400 100. نجمو تكلمونا، تعيدوا نسلموا عليكم، نبيركولكم، نعرفوا أجواء الباك وسورتو نفرحوا معاكم وليكم انتوما. دونك كلمونا 58 400 100، سينا تو تسويت تبدأ أجواء الاحتفال وتبدأ مع أنا ايكونيك سانك خرجت عام 77. نحكيكم على We Are The Champions لكوين، الأغنية اللي كتبها The Iconic Freddie Mercury.

نجم وتتخيلوا كمية الانرجي اللي موجودة في استوديو على خاطر سيغمان حابوا نحتفلوا بيكم ومعاكم انتوما تسمعوا في ميسيان سبيسيال باك 2026 باش نحتفلوا بأبطال الليلة اللي تعبوا اللي خدموا اللي شقاو وسيغتو نحتفلوا حتى بلي باران اللي تعبوا مورالمون وفينانسيرمان دونك ان سبيسيال ديديكاس ليكم انتوما ناس الكل ان سبيسيال ديديكاس لنادين بالحاج نجحت باك تكنيك نسلموا برشا على باباتها منذر وامها اميرة وخالتها نادية اللي دايوغ هما الكل يهنيوها بنجاحها في الباك. سلموا برشا على مصطفى الكثيري اللي قدم ديديكاس لولد خوه انيس الكثيري شعب التكنيك من معهد الثانوي بمازونة.

0: مبروك أنيس، وإن شاء الله يا ربي ديما متفوق وديما متألق. بيان سور انتم زيد اذا تحبوا تسلموا على شكون، ولا تحبوا تبيركوا لشكون، ولا تو سامبلومون تحكيوا لنا على اجواء الباك في الدار، كلمونا على 58 400 100. نحنا سهريتنا مازالت متواصله بالموسيقى البنينه وبالحكايات. شويه اخر نبداو ناخذوا الاول في شعبه الاقتصاد ادم الكوكي، باش نعرفوا شنو هي الاجواء ونعرفوا السر وراء نجاحه انه يكون الاول وطنيا.
1: ديوان فام عيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا، ديما معكم ومنكم ديما قراب، نشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة، نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: الأجواء التونسية والفايب متاع الاحتفالات مكملة معكم حتى للحديش متاع الليل. كلنا محتفلين بوليدات تونس اليوم ومحتفلين إسانسيلمون توت سويت بإدم الكوكي الأول وطنيا في شعبة اقتصاد وتصرف معدل 18-70. عسلامة إدم ومبروك.
1: عسلامة يبارك فيك ومبروك الكل دار فرح ومبروك الكل أم وبو فرح.
0: مبروك. نتخيل بابا وماما فخورين بدرجة كبيرة برشا.
1: حقيقة وي ذيك ذيك ذيك كان ذيك الهدف معناه ذيك الأوبجيكتيف نتاع أي صغير معناه أبري خدمة 18 سنة تعبهم 18 سنة أكثر حاجة نجم نتوجه لهم بها تعبهم يعني نتميز في قرايتي يعني نكون إنسان فخورين به والحمد لله الحمد لله وفقنا
0: إن شاء الله ربي يفرحهم بيك ويفرحك زيد أنت بيهم هما. إذا سؤال كليشي، هل كنت تخيل أنك تكون الأول وطنيا في الشعب متاعك؟
1: الحقيقة إيه.
0: نايس برافو. شوف لنا تصفيقة سيد المخرج خاطر بيان سور تعبت علينا مرة.
1: نسمع لي فتاج ديما فديني العبيد معناها.
0: كيفاش قلت لي إذا؟
1: نقول لك جينيرالمون نسمع هكا قبل ديما للغاية فديني معناها نقول لك لي وما تسنيتيش الحقيقة هذاك الأوبجيكتيف من أول نهار بدلت الكوجيسيون خاطر كنت مرض. الأوبجيكتيف لغاية.
0: اوكي
1: الخدمه نتاع عام كامل كانت خدمه نتاع باش تكون لغويه. ابخي كي نجي عندي اوبجيكتيف اخر كي ما جاتش مخي راني ما خدمتش بفاسون هذيك خاطر هذيك الاوبجيكتيف هذيك اللي خدمنا عليه وهذيك اللي جبناه معنا
0: تعبت عليها فوالا. اي ان فيت اذا خلينا نحكيو شويه على خاطر كي نقولوا معدل وقت نشوفوا النجاح ما نعرفوش الكواليس. كي نحكيو شوية على الكواليس العام كيفاش تعدى سيغمون يا فيديو يا فيديبا سيغمون فما دي مومون هكا ما نعرفش اسكو حسيت بدوت متاع اتيان اسكو سافو الكون ينتعب تعب هذي الكل ولي ارجع بيا شوية للكواليس
1: وسيري مع الحقيقة انك تحس بدوت ابخي ديما تحاول تدي باس في الحكاية هذي سيتو عاونوني برشا الكادر متاع اللي فيه خليت فيه الامبلوا كان ياسر سوبل الامبلوا كان ياسر فليكسيف يكون نجم نحضر مثلا نبدا نهار تاعي ويقولوا لي انتاش ما تحضرش البروفيت كانوا ياسر او نيفو دونك ميرسي البروفيت الكل ميرسي لادمينستراسيون تاع ليسي ابري انا بيرسونيلمون اللي دزوني برشا زاد اصحابي كل ما يلقاوني تحت يفكروني يقولوا لي كوكي ما تنساش علاش انت بدلت معناها ليسيكسيون هذا منين ناقل الموتيفاسيون الدوت سيرتو في ولا نصلح الريزلتا قلت ابري ما تعرفش عليها معناها فما ماتيريت نجم تضمن في النوت تخرج من السيسيون وما تعرف اللي انت تجيب من الطياره تخرج من ليكو يستوار جايو وتقول ما نعرفش انت والكوريكسيون دونك دوت دو باس في البيريود داتونت نتاع الريزلتا
0: اوكي
1: الخدمه اوكي اللي في الخدمه بالحق ما نحبش العبيد خايب ولا هكا لي جون اللي يفيزيو ديما في حاجه الطياره يتخيبون هي خدمة عام ولا لازم تقتل روحك عام سنة رأي السنين الخدمة كانت يسر مدغي الخدمة كانت يسر عادية جست قطها برشة خدمة قديمة معناها باز كوليز متاع عباك فانسي ماخدو عمناه والمتاع باز بيها في الكوليج هذا هو هذه هي الكواليس
0: اوكي ونيكس ستيب سيغمان مادام حاولت من ماتيكو سيغمان تعبت عام كامل تقولي عندك اوبجيكتيف سيكو فما حاجة تحب تمشي لها ايضا ماكا ولا
1: وي وي الحقيقة مزلت من على شنو بالضبط بس أفون مربوط هكا بجيسيون سبيسياليتي هكا مزلت ما عنديش فكرة كبيرة اللي نعرف وطال حاجة وحيدة اللي باش نعملها العام الجاي عندي ليسونس دوا في سوربون بالباك فرونسي
0: اوكي نايس إزمو تصفيق أخرى يا دي سيد اي مي سيغمون فما وين تحب توصل هكا كي إذا يغمض عينيه في الليل ويبدا يخمم في المستقبل وين يحب يرى روحه
1: نحب نرى روحي جست انسين انسين نجم نجم نعاون العبيد باللي نجم
0: اسمع سيد المخرج بيلي في جيب حذيك يحطها اون التصفيقة اي انسين شغما فما accomplishments معناها ترى روحك كيلكو باغ في بلاصة معينة انتوغي بعبيد معينين تعمل في حاجة معينة أكيد
1: وي الحقيقة توا ما نجمش نريزوني بالبيت زولي خاطر يسر جوج مختار و أغلي كل فرحانة معناها ويسر
0: جو كومبخون بيان شو
1: الحاجة الوحيدة بحق الريبونس اللي وصلت على سؤالك كي تهم ضينيك شنو تحب تكون ولا شنو تخير روحك جزء انا نحب نكون تاريخ الانسان معناها ابريل اي حاجه تعملها ما عندها حتى قيمه كانك مش انسان نحب جزء نكون انسان الحق هذه هي الحكايه
0: اوكي اذا في بالي مره اخرى لازم نعاودو نكلموك ونقعدو نحكي وهكا تيتخو بوزي خاطر فعمو عندك برشا ما تحكي ديجا جمله نحب نكون انسان في المستقبل فيها برشا من من انه اون بو لو ديفلوبي اسمع سيد المخرج قالك بربي قد جبت في الفلسفه
1: فلسفه مش برشا في الفيلوز هذه كاتورس الفيلو ولا كاتورس
0: مش برشا سيد المخرج جايب كاتورس معناها فرافور
1: ما تتلو خدين
0: اه حاجه خير مش مشكل نحن فرحانين برشا بيك فرحانين برشا بنجاحك بابا ولا ماما بحذيك فما شكون بحذيك من هما
1: ها بابا بحذيك ها معك
0: نهيتو
1: الو
0: عسليما مسيو كوكي شنو حوالك
1: اهلا وسهلا
0: مبروك نجاح ادم ان شاء الله ديما متفوق يا ربي احكي لي وصف لي المشاعر
1: ما توصفش
0: جو كومبران
1: فرحة كبيرة الحمد لله والله فرحة كبيرة لما وليدي فرحني الله ديما فرح وكاو مجهود نتاع سنين معنا نتاع خدمة نتاع سنين مش نتاع عام ولا اثنين الحمد لله
0: اسمعني ادم قال لي انا كنت متوقع روح
1: كل يتنحى في كثير مو
0: انت كنت متوقع
1: بيان سور
0: اوكي نايس نجم نعرف الثقة نتاع ادم في نفسه منين جيت
1: بالطبيعة ما يلقاش عندي أنا ما نكون الصاحب وما نكونش فهمتني أخوه وبوه وما نطعب فهمتني ثقة متاعه بنمشي يجيبها فريق.
0: ربي فضلكم لبعضكم إن شاء الله
1: عايشك عايشكتي ومرسي بيان مرسي بيان
0: إن شاء الله ديما نشحين وديما متفوقين وإن شاء الله تفرح به يا ربي
1: اللي سيعدي والكل يا رب إن شاء الله
0: يعيشك
1: فرحهم ربي
0: يعيشك رجع لي إيدم
1: مرسي ومرسي أهو معك
0: إيدم شو نعطيك 30 سكوند تعطينا فيها نصيحة مزيانة سورتو للجون اللي يسمعوا فينا تو اللي مالوغوزمون طاحوا كونترول دونك سيغمون في دي مومون كيما هكا ويسمعوا نجيح وتزغاريت باش يحسوا بدوت كيلكو باغ شنو يدخل لهم؟
1: الحاجة الوحيدة نقولها لكم امنوا برواحكم مازال عندكم وقت تنجموا تحضروا فرحتنا ان شاء الله تكمل بيكم ان شاء الله الفرحة تكون كاملة ويس نحب كل حاجة للي العام الجاي باك فما دي زليمان يسرحك ويسر عندوت يسكو يعملوا ايكونومي جيستيون ولا خاطر عندها السمعة انها جنرالمون شولها تلين ضعف الفكرة هذه راهي ماهيش ليميت ليميت غلط علاش خاطر كفيكسيون يسر فيكسيون ريش معناها تلم بين السيونس هومين وبين السيونس اكزاكت وبالحق يسر ريش كفيكسيون دونك عاودوا خموا فيها الفكرة هذه ونبعدوا على لي بونسي اللي أكيك حذرين وشعبة ضعيفة يسر نحبش فيها السيكسيون رقيقة يسر نغير هذا
0: هو ان فيت سا شانجي شوية لا مونتاليتي جو سيبوز خاطر ليكونومي جيستيون ولات تري دوموندي وعالم ليكونومي عالم الفينانس عالم كونتابيليتي اكسيتيرا parmi لي دومين اللي طالبين اكثر خدم
1: وي ابسولومون
0: ميرسي بوكو ادم مبروك une autre fois فرحانين برشا اللي سمعنا صوتك فرحانين encore plus انه انا بارتاجي الفرحة معك يعطيك صحة ادم الكوكي الاول وطنيا في شعبة اقتصاد وتصرف بمعدل 18-70 مبروك ادم مرة اخرى مبروك للناجحين الكل فكركم انه نمرو 58-400-100 هو النمرو اللي خاصته ديوانا فيهم ليكم انتم من توا حتى لل11 باش نعيشوا معاكم فرحة الباك

0: ثاني مبارياتهم في المونديال. فجر الأحد تونس اليابان. تابعوا معانا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة. هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة. بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8. ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور. ديوان FM صوتكم.
1: ديوان FM عسلامة
2: عسلامة. ديوان FM أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان FM
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان FM نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موزة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ديوان FM عيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا ديما معكم ومنكم ديما قراب. نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM.
7: ديوان FM فلاش نيوز
8: مجزوة تسعة. ديوان FM عسلامة. نجح التلميذ المتوفي عاطف صالحي في إحراز شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات بالمعهد الثانوي برقب وذلك بعد أيام قليلة من وفاته بسبب حادث مرور. وتلقت عائلة التلميذ رسالة قصيرة تتضمن نتيجة النجاح وتؤكد حصوله على معدل متميز وفق ما أكد واحد وقرب التلميذ لمراسل ديوان FM. نجح 45 تلميذا من قرى السواس في امتحان البكالوريا لسنة 26 من جملة 98 مترشحا وفق ما أكد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس محمد مكديش للديوان FM، مضيفا أن من بين الناجحين 3 توائم من نفس العائلة بقرية الأطفال السواس المحرز. كما أكد مكديش أن أحسن المعادلات كانت من نصيب قرية المحرز.
9: بالنسبة للناجحين من أبناء الجمعية التونسية لقرى أطفال السواس، 45 ناجح من جملة 98 اللي شازوا الامتحان البكالوريا، 46 مؤجلين و7 رسوب، منهم 3 توامة في قرية الأطفال SOS المحرس، نجحوا 3 مع بعضهم. أحسن معادلات كانت من نصيب قرية المحرس، كذلك في بكالوريا اقتصاد 14 و42 يليها، كذلك نجح من قرية أكودة لأول مرة شاب من قرية أكودة ينجح في البكالوريا بنتيجة 14 34، نظرا لأن قرية أكودة هي آخر قرية دونك اليوم الأبناء متاعها أصبحوا في سن البكالوريا. مبروك لكل أبنائنا نجاح هذا، وهذا شيء يشرفنا شيء يفرحنا، وهذا جهد متاع أمهات ومتاع مربين ومتاع إطار تربوي ومتاع أساتذة اللي يتطوعوا باش يعاونوا صغيراتنا.
8: التلميذة ملكة الوحشي من المعهد النموذجي بنبل تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.76. وقالت التلميذة المتفوقة لديوان FM أنها لم تكن تتوقع حصولها على أعلى معدل وطنيا في شعبة العلوم التجريبية معبرة عن فرحتها بالتميز. وأشارت الوحشي لأنها لا تزال تدرس خياراتها بخصوص التوجه الجامعي.
10: ملكة الوحيشي معدل 19.76 شعبة علوم تجريبية معهد نموذج بنابل. كانت مفاجأة شوية، معناها كنا على أساس نتناوم الصباح، يا أخي بقيت أنا وما وحدنا وتداكو، معناها جات الريزلتا نغزلها شوكي قعدت 19.76. أنا وقتها ما صدقت الحمد لله. الأنوال متاعي 18.73 الحقيقة أنا تو ميلة برشا على ميدسين، أما كوميم لازم يجي نشوف لي شوا متاعي تو برجع حاجات بدنت معناها. أنا الحق نزلت فأبيك أنا علاش بجد حايرة شوية، أني باش نشوف نحاول الليمات هذيا نفرح شوية تعب الميل وبهب توا نخمم في الموضوع بالكدا.
8: التلميذ محمد أمين شوشن المتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا ضمن شعبة الإعلامية بمعدل 19.54 ممثلا للمعهد الثانوي ابن سينا بولاية المهدية، يقول في تصريحه لديوان FM أن هذا التفوق يعود إلى العزيمة والمجهود المبذول وتحدي الذات، مشيرا إلى أن محيطه توقع هذا الترتيب المتقدم رغم أنه لم يتوقع ذلك شخصيا. وضح محمد أمين أنه يفضل مواصلة دراسته الجامعية في الخارج الخارج للتخصص في مجال برمجة الألعاب نظرا لعدم توفر هذا الاختصاص بشكل كاف في تونس، مؤكدا أن مجال الذكاء الاصطناعي ليس من اهتماماته حاليا، وإنه مؤمن بالذكاء البشري القادر على الإبداع والتألق في جميع المجالات. في العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصته تروث سوشيال إنه لن يكون هناك أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يوما خلال فترة وقف إطلاق النار، وأضاف أنه لن تكون هناك أي رسوم عبور بعد انتهاء فترة 60 يوما إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة بصفتها الملاك الحارس لدول الشرق الأوسط ولأغراض تعويض التكاليف السابقة والحالية والمستقبلية على أحد تعبيره. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار مازال متواصل مع يولدس في سبيسيال باك. إلى اللقاء.

0: وطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات.
1: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: لبكالوريا 2026.
1: انتم تسمعوا في الاميسيون سبيسيال باك 2026. نفكركم انه سهريتنا الليله موجوده تو سامبلومون بور بارتاجي الفرحه معاكم. فرحه الباك اللي هي تعتبر واحده من ازين لحظات الفرحه اللي نجموا نعيشوهم واللي يقعدوا ميمورابل. مستحيل لحظه انه يوصل لك ميساج وتقرا اللي انت نجحت، تقرا هذيك الكلمه ادمي ولا ادميز، سا هكا ما فهميش حتى احساس ينجم يعوض بالمومون هذيك. عندي سبيسيال ديديكاس من عند نهيل زغدين البسيم جمل والسياسي نجمل اللي رنجح في الباك. ديديكاس أخرى لأيوب بن عمر من عند عميمة، إيمان بن عمر تسلم علي برشا وتقول له مبروك أيوب اللي نجح في باك سيانس منشان تخي بيان، مبروك للي نجحوا الكل. فكركم أنه سهريتنا ليكم انتوما وعلى خاطركم انتوما. إذا تحبوا تسلموا على شكون ولا تحبوا تهنيه وشكون بنريح الباك نقولكم كلمونا على 58 400 158 400 100. نحن جولتنا في جميع ولاية تونس ما زالت متواصلة باش نهني واللي نجحوا في الباك الكل. ونمشي بكم توتسويت المحرس وتحديدا القرية الأطفال إسويس المحرز مع سي زكريا من برنامج دعم الأسرة. عسلامة سي زكريا.
2: عسلامة، مرحبا، فلو مرحبا بكم. عسلامة،
1: اليوم تليفون فرحة تريبل، ثلاثة مرات الفرحة اليوم ما شاء الله. عنا ثلاثة تويمة نشحوا اليوم في الباك، هكا ولي سي زكريا؟
2: الحمد لله، نعم ثلاثة تويمة، إيمان وإحسان وفرحة ويدات
1: ما شاء الله عليهم.
2: الحمد لله ربي يوفقهم ونشحوا في بكالوريا 26
1: ما شاء الله. ربي ربي نجحهم وربي وفقهم وإن شاء الله ديما متألقين. خلينا نحكيه شوية قبل ما نحكيه على البنوتيت، نحكيه شوية على برنامج دعم الأسرة. سي زكريا، شنية معناها برنامج دعم الأسرة؟
2: والله برنامج دعم الأسرة مشكورة ياسر قرية أطفال سويس المحرس اللي هي اتصلت بينا، معناها احنا من قبل هي تدعم فينا وهم صغار وحتى في الروضة وحتى اللي نكبروا يقرأوا تدعم فينا، لكن في السنة البكالوريا دعمونا بالباي بالباي، عاونونا على الساعات الإضافية وتبعوا الصغار بالمرجدة وبكل معنى الوسائل العصرية حتى هم تمكنوا معنا من منزال دراستهم في ظروف طيبة ياسر ياسر الحمد لله.
1: معنى هو برنامج دعم
2: ثلاثة صغار معنا الواحد بلي باش يعمل، خطرني عامل يومي مش نخدم في حاجة كبيرة ومرأة ما تخدمش، لكن هم الحمد لله اتصلوا بينا وقالوا نحن مساندينكم ودعمونا ماديا ودعمونا نفسانيا وقعدوا يدعموا فينا
1: الحمد لله
2: اخر لحظه معناها
1: الحمد لله
2: وبارك الله فيهم ومشكورين. خاطر ما يشكرش الناس ما يشكرش من لم يشكر الناس الا ان يشكر الله اصلا.
1: صحيح، الحمد لله معنا شكون
2: بارك الله فيهم وما قصروش معنا وان شاء الله ربي يوفقهم.
1: امين يا ربي. احنا فرحانين برشا الحقيقه. احكي لي شويه على البنوتي، تحكي لي على العام كيفاش تعدى، كنت تخيل هما باش ينجحوا ثلاثه، كنتوا خايفين؟
2: والله عام تعدى صعيب شوية بالنسبة لي أنا، على خطر كما تعرف أنت ثلاثة صغار مع بعضهم يقرأوا مع بعضهم، إحنا نسكنوا بعد شوية على الليسي تعبوا البنات الحق، وفي المراجعة معنا أخذوا كل واحدة بيت، ما حبوش يراجعوا مع بعضهم على خطر مش مركزين، واحدة أخذت البيت متاعي واحدة أخذت بيت خاها واحدة أخذت البيت متاعها
1: احتلال يعني
2: كل واحدة
1: احتلال مال احتلوكم.
2: لا لا ما احتلوناش، لكن هما خطر قالوا باش نركزوا وباش خطر ساعات يقراوا بالقوي باش يحفظوا عفاو كل واحدة بيت، والحمد لله انا سكروا بيت على ارواحهم ويقراوا خدموا معنا كاد يكونوا معنا يقراوا 10 سوايع في الدار ويقراوا في الليسي، المهم تحس بيه صغير مجتهد ويقرا ويسهر ويحاول معنا يطالب حتى باك الامتحانات تاع البكالوريا من 2017 ل 2025 جبتهم من الكل بعتهم وصورتهم من البيبلينات ويشوفوا الاصلاح ويخدموا الاكزرسيس ويشوفوا الاصلاح ويصلحوا واحد من الواحد بخلاف ما قراوا في الابتدائي في ساعات ينوضوا 5 نتاع الصباح ساعات يروحوا 11 نتاع الليل وخدموا وقراوا والحمد لله ربي ما خيبهمش صراحه. حتى هم عملوا مجهود كبير وامهم تعبت شويه زاد رائع والحمد لله الاخر بكل احنا المهم الثمره جنيناها أنه هو ما نجحوا.
1: ربي فضلكم لبعثكم وإن شاء الله ديما متفوقين ومتألقين يا ربي. قولي هما شنية يحبوا يعملوا، طبعا عندك شي فكرة سي زكريا؟
2: والله ما زلنا هما حسين وإيمان سيونس باك سيونس نجحوا ب 12 فاصل واحدة 55 واحدة 33 وفرح أداب نجحت ب 10.77 ما نش عارف تو مازالوا ما قرروش
1: مازال بكري ان توكا المهم توا المهم نجحوا نفرحوا
2: نجحوا فرحه نجاح تويكا
1: الفرحه كبيره
2: الحمد لله فرحه كبيره شهد نتاعنا عام كامل ما مشاش ما ضاعش ان انت تعرفي عام كامل وكان مش يعاود الانسان ايش يحب له
1: مش سهل اكيد هو نفسيا وماديا الزوز صعيب
2: ماديا وخاصه ماديا وكالجهد اللي قام به وكالمشيان والشيان والسهر والمراجعه والحمد لله والله ايش نقول لك برشا ناس دعت لي حق نتاع ربي في المحرس كثر خير المحرسيه كل كثر خير متوجه لهم بالشكر كل كل كل وامي واخواتي وقفوا معايا ودعوا لي كل من يتلاقى انا وياه وعرفي زاد عبد الستار بن عبد الله في المحرس في صفاقس ما ننساهش في ود الشعبوني زاد بارك الله فيه وقف معايا وكل من وكل من يتلاقى انا وياه يقول لي يا اخوي ربي معاك ربي ينجحك كل واحد ادعى لي حتى بكلمه انا نشكره نتوجه له بالشكر وبارك الله فيه
1: يعطيك صحه يا زكريا محليك ومحليها روحك وظاهر أنه قلبك كبير وهذاك هو يمكن من أسرار نجاح البنوتات
2: أنا تعبت على صغاري شوية تعبت عليه
1: ربي فضلك لي
2: وجهدت عليه جهدت أنا حتى ما يعيش وأنا حياة طبيعية كيما الناس ويقرأ وينجحوا
1: أكم أقرأ ونجحوا ورفعوا لك راسك
2: كذا صغار ما تعرفهم مش سهل ثم شوية تعب
1: ثم برشا تعب أما هاكي الفرحة تريبل
2: حكم نعمل نبات أنا من محرس الصفاقس نعمل نبات كل نهار نمشي ونجي على خطر مم نخدم غديك في زود الشعبوني ونروح وصباح نمشي ولا شيء إلا بعد كل كتاران يقولوا لي أنت مجاهد ماكش إنسان عادة
1: ربي فضلك ليهم يا ربي وربي بيرك في عمرك
2: كما قلت لك جاتنا الأسواس قالوا لي أخوي أنت ظروفك وكل شيء إحنا باش نعملوا لك نعملوا معك مناس في المتابعة ليلك ولصارك وبرك الله فيهم ويعطيهم الصحة وما قصروش الحق نتاع ربي لانه ما يشكرش الناس ما يشكرش ربي وحنا نشكر الناس ياسر ياسر ونشكر ربي ونشكر كل من مد يد المساعده
1: هذاك راهو اللي قلبه كبير سي زكريا ربي يبعث له الناس اللي تقف معاه واللي تعاونه على خاطر يستحق
2: الحمد لله
1: ان شاء الله ربي يفضل لك البنوتات
2: برشا ناس وقفوا معنا برشا ناس ادعوا لنا ونتلاقوا احنا وياهم يا خويا ربي نجحهم يا خويا ربي معاك برشا اغلبيه الناس الحمد لله
1: الحمد لله سي زكريا شنو تحب تقول لهم البنوتات
2: والله نقول لهم ان شاء الله من حسني الى احسن وان شاء الله يواصلوا منها المثابره اللي خدموها سنين يواصلوا عليها الريتم هذاك اللي خدموه في الباك هذا يواصلوا به في الجامعه ان شاء الله وربي ينجح
1: امين يا ربي ان شاء الله ديما ناجحين ومتالقين وان شاء الله اللي جاي خير ويرفعوا لك راسك الفوق سي زكريا ويعوضوك ان شاء الله ان شاء الله يعوضوا لك على تعبك هذا الكل
2: متوجه معناها عن طريق ديوان فهم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح البنيات هذوما وكل من دعالهم وكل من ضامن معنا حتى معنويا وماديا وبارك الله في الناس كل
1: يعطيك صحة
2: بارك الله
1: ذكري.
2: بارك الله فيكم أنتم كإذاعة ديوان فهم وإن شاء الله نشوفوكم في الدار مرحبا بكم
1: إن شاء الله يا ربي واجبنا نفرح معاكم ونفرحوا لكم شخطو
2: فرحة كبيرة على الدار أخواتي ملمومين أمي نسابي الناس كل فرحة الناس كل كما يقولوا الفزعه الاولى هذيك نتاع نجاح الناس كل
1: بحذيكم تو
2: كل الناس كل بحذايا تو
1: اي قولهم يعطيوني زغروطه ما سمعتش اجواء الفرحه انا وين الزغروطه وين الجو
2: باش نسمع انا تو باش نسمع كاك علاش اما غدوه الحي ان شاء الله احنا مش نعملوا
1: اللمه كما
2: نقولوا اللمه والاحتفال
1: ان شاء الله يا ربي
2: ان شاء الله
1: يعطيك صحه سي زكريا فرحان برشا اللي سمعنا صوتك وفرحانين اكثر بنجاح البنوتات مبروك الإحسان إيمان وفرح مبروك نجاحهم في البكالوريا ثلاثة تويما من برنامج دعم الأسرة لسويس دونك فرحة ومحلية هذيك الغسرة اسمع هذيك لحظة الفخر اللي تشوفها في عينين البو ولا الأم وقت يشوف أنه تعب العام مشيش حرام تعب فينانسي وتعب مغال زوزة دونك إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل وربي يحمي الناس الكل وإن شاء الله ديما فرحانين وديما متألقين نقول لكم إنه ليلة سهريتنا مازالت مكملة على 58 400 100 إذا تحبوا بو بارتاجي معنا فرحة الباك هذه إيميسيون سبيسيال باك على ديوان FM

0: مجمعين على كل حلو في السنين على كل خير متلكتين في كل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

0: ديوان اف ام، عيشكم اجواء الاعلان على نتائج البكالوريا. ديما معكم ومنكم ديما قراب، نتشاركوا فرحه نجاح لحظه بلحظه. تابعونا وكلمونا على 58 400 100. سبيسيال باك 2026، لحظه بلحظه نعيش معكم الاجواء في برمجه خاصه على ديوان اف ام.
1: هذه البرمجة سبيسيال باك 2026 سيغمون اسمع الانرجي اكسبسيونيل والفرحة مش عادية، وسورتو وقت نسمع اصواتكم ونعرف اللي قديش انتم فرحانين وفخورين بصغيراتكم بصغار اخواتكم بجيرينكم بحبيبكم وبالناس اللي تحبوهم. حاجة اكسبسيونيل برشا. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتم، فكركم انه تنجموا تكلمونا على 58 400 100 اذا تحبوا تسلموا على شكون، ولا تحبوا تفرحوا لشكون، ولا تحبوا تو سامبلومون تباركوا لشكون. انا نبارك الايوب عدليت باك مات، ام سلمى وبو عبد الرزاق واخته لجين وبنت خاله كنزه وخاله كمال ومرته روعه وكيفت عائله بن سلم وعدليت. يهنيوه بالباك ان شاء الله يا ربي في اهم فيما اهم. ان شاء الله اسمع العائله ظاهر اللي هي فرحانه على الاخر، على خاطر لو كان يلقى حتى الجيران نتاعهم يسميهم افوكسكو فرحانين وفخورين بيك برشا ايوب. ان شاء الله يا ربي العقبه الما اهم. نقول لكم انتم زيد اذا تحبوا تسلموا على شكون، ولا تحبوا تو سامبلومون تباركوا لشكون، تنجموا تكلمونا على 58 400 100 كيما عمل سي سعيد. عسلامه سي سعيد.
2: عسلامه لله.
1: ان شاء الله مبروك. قلت لي بقى عندك باك وليد بنت اختك هكا
2: بالضبط تتابع عليها.
1: مبروك ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله ديما ناجحين. احكي لي شنو تحب تقول لهم.
2: انا حبيت ساعه نقول لكم انتوما ديوانا فين ساعه بينا، حبيت نحيي المستمعين اللي يسمعوا فينا، وحبيت زاد نحيي ديوانا فين على على على الخدمه اللي تعمل فيها. وتحب نقول لكم حاجه؟
1: قولي سي.
2: نحب نحيي نحب نحيي العملاء الكل اللي يعملوا العاملين كل في ديوان اف ام. نحب نحييهم بمختلف وظائفهم.
1: يعيشك سي سعيد، ميرسي بوكو.
2: والله والله والله يعطيكم الصحه، وانتم اذاعه تنور وتشرف.
1: يعيشك، هذايا هذايا واجبنا، وخاصة في دي مومون كيما هكا أكيد نحبوا نبارتاج معاكم الفرحة ونبارتاج اللمة ونبارتاج لحظات التألق.
2: يعيشك، هذايا من حسن أخلاقكم، هذايا أفضل إيمان. وراهو العبد ولله من المتابعين معناتها ديوان على الأخر.
1: يعيشك، احنا فرحانين برشا نسمعنا صوتك، خاطر مش ديما جينا لوكازيون ونسمعوا اصواتكم اصحاب وعائله ديوان اف ام من قريب ولا من بعيد.
2: ساعه متاثر برشا بنجاح توأم بنت اختي فهمتني، توأم تاعهم متاثر جدا جدا فهمتني. وحبيت زاد قبل ما ننام حبيت نقول للي ما نجحوش نبداو بهم فهمتني، راهو حتى شيء ما صار. ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله ينجحكم كسوا في الـ في الـ في التدارك ولا كسوا في العام الجاي. نبدا بالولادة هذوما فهمت.
1: مساج مزيان برشا.
2: اكيد اكيد اكيد. معناتها حبيت زادا نقول لكم والله اسمع متأثر برشا برشا برشا برشا، خاطر كنت فهمت
1: نجم نتفهم اكيد برشا. اكيد
2: ما عندكش فكرة، ما عندكش فكرة ما عندكش فكرة فهمت.
1: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم يا ربي،
2: وانتم زادا ربي يفضل ما عندكم، وإن شاء الله العاقبة اللي ما نجحوش
1: آمين يا
2: ربي، ومبروك اللي نجحوا، وإن شاء الله ديما هكا نسمع في الكراهة بتجمر فهمتني، وإن شاء الله ديما البلاد في خير، وإن شاء الله ديما الناس فرحانين، وبارك الله فيكم.
1: يعيشك سي سعيد، ميرسي بوكو.
2: يعيشك
1: مبروك لقيمة العائلة. نسمع في الفرحة ونسمع في الجو، ان شاء الله ديما فرحانين،
2: ان شاء الله ديما البلاد فرحانة، وان شاء الله ديما البلاد في خير، وان شاء الله كل مهم في خير.
1: يعطيك الصحة سعيد، ميرسي بوكو، مبروك الباك مرة أخرى للتويمة العائلة. من الزهرة نمشي بكم لقليبيا مع مدام حياة. عسلامة مدام حياة. مدام حياة معنا؟ يعيشك مدام حياة، محليكم محلى زينكم، مبروك عليكم الباك يا للا.
3: نهني كل من زحف بكالوريا فكر النبيع في الضغطي ألف ألف مبروك.
1: مدام حياة كان بدلوا شوية البلاسة خاطر صوتك ما هوش قاعد يتسمع بالقدي. كان نبدلوا شوية البلاسة لو كان نجموا على خاطر صوتك ما هوش واضح بالقدي. ترى احكي لي شوية هكي كخير شوية يمكن.
3: وكل من كل من تفضلوا يا كل حتى شيء أنا هيب مالك كل كل من شغل يا منها كاج ما شاء الله يا ربي دور أبطال واللي ما تشوفش إن شاء الله أنا زين يا رب.
1: شاء الله أكيد ما فيتم حد شيء محليه سمع قطر الندي ملي قلت لي في الأوف على سمع ما بنوا محليه. إن شاء الله يا رب ديما متألقة وإن شاء الله أنتم تكونوا فخورين وفرحانين وديما هكا فما تزغريطة في دار. ما عطيتنيش تزغريطة ديجا مدام حياة. محليها كوبي بزغريطة. إن شاء الله ديما متألقين يا ربي وإن شاء الله ديما فرحانين. مدام حياة في الأوف قلت لي عفما أغنية تحب تعمل عليها جو هكا ولي
3: روحنا
1: هنا يا ربي يا كاتي اسمحنتي وسيدي المخرج. ترى انت تعرف تغني، غني لنا شوية ترى.
3: روحنا هنا يعجبني ما تحفظش
1: ما تحفظ به انا باش حاضرة سيد المخرج الغنية اعطينا الغنية ومدام حياة باش تعطينا تزغروت نسكروا بها الباساج.
4: ما فهمش منها
1: مدام حياة مازلت معايا؟ كان نجم وبدلوا شوية البلاسة بش نجم نحكي معك أكثر على خاطر صوتك قاعد يتقطع ومش أسمع فيك بالقدا.
3: أسمع فيها
1: لا مش بالبيه لا صوت مش واضح. كنت حمجربوا نخرجوا البارة ولا حاجة؟ خلي نحكيه هكا شوية على تحضيرات. فما سهرية ما فميش؟ شنية العشاء الليلة فما لما ما فميش؟ نجي وما نجي وش أنا وسيد المخرج كيفيش؟ مش برشا. اي ترى قولي مازي
3: لا لا
1: يبدي
3: ولا ليه البدايه تقوم هل نجحت فهمتي واحنا نتقليد البدايه تقوم نصر على فهمتي وما
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هاي حضرت اغنيتك مدام حياة، قلت لي اعطيني الاغنيه باش نعمل الجو، وريني الجو ترى مدام حياة. مازلت معنا مدام حياة قاست مالو غوزمون تليفون قاسو هي من الساعه شي سو اكسايتد باش تسمع الاغنيه وتعمل عليها انتري بون كيف. دونك هاي فينا الما مدام حياة خليت لك راهو في مير باش تعمل عليها انتري بون كيف. انتم مازلت اذا تحبوا تكلمونا اذا تحبوا بو بارتاجي الفرحه معنا كلمونا على 58 400 100.

0: شيرين تغني لنا جابت لنا الفرحة في القلب اللي تكفي الكل، ونحن موجودين الليلة بوغ بارتاجي الفرحة هذيك معاكم انتوما، خاطر ما فماش حاجة أزين من فرحة النجاح والتفوق والإكسلانس. إذا على ذكر الإكسلانس، فرحانة برشا إنه معايا في تليفون رغد العشي، لولا وطنيا في شعبة الأداب بمعدل 17-29 من معهد خميس الحجري في جندوبة. عسلامة رغد.
1: عسلامة، مرحبا،
0: مبروك يا ليلى.
1: عايشك، يبارك فيك.
0: احكي لي شو احساسك، وصف لي الاحساس.
1: فرحانة على الاخر على الاخر على الاخر على
0: الاخر.
1: نعرف نوصف الاحساس.
0: باش نسألك هذاك السؤال الكليشي، هل كنت متوقع انك باش تكون الاولى وطنيا في الشعبة متاعك؟
1: لا، ما كنتش متوقع الاولى وطنيا، لا حتى المعدل، ما كنتش متوقع معدل اقل شوي، انا مش لك الدرجة يعني الاولى وطنيا، راني نخضل المعدل ومصدومة،
0: مش مصدقة.
1: ايه مصدقة.
0: احكينا على سر النجاح. ميلا،
1: القراية اجور، ننصح تلام زي كل انهم ما يخلوش الدروس تتراكم عليهم، خليهم كل درس يقروا في القسم يعودوا يرجعوا في الدار، هي بتلك البساطة. بالحق واحد يراجع على يقراه في القسم ويخدم سيرية تمارين ولا دورات تقديم، هذا هو السر، فمش حاجة واو ولا حاجة سرية ويخبوا فيها يعني أسرار النجاح وكل شيء، هذيك هي القراية أجور والخدمة كهو.
0: اسمع رغد، باش نسألك زوز أسئلة وانت قل لي صحيح ولا إشاعة. أوكي، هل صحيح ولا إشاعة أنك باش تنجم تكون لول لشيل ناسيونال يزمك تقرأ 24 على 24 نون ستوب؟
1: لا لا لا لا، بالعكس، اللي يقرأ برشا يصير له سير ميناج ويتكون يتبلوك، بالحق ينجم حتى المخ وما عادش يستوعب معلومات. يلزم واحد يقرأ ويرتح، والراحة مرات خاصة النوم، النوم راهو مرات يكون أهم من القراية، خاطر واحد يقرأ خاصة كي يصبح ليلة كاملة يوصل الظهر نجم ينسى، المخ ما يسجلش معلومات كيما يرقدش، يلزم واحد يرقد ويرتاح، يعمل راحة أسبوعية وراحة كل مدة هيك.
0: لوجيك. وهل صحيح وإلا إشاعة أنك باش تجيب معدل مزيان يلزمك تقطع كل شيء، الأصحاب، الخروج، التليفونات، الجو، أي حاجة فيها ما فيهاش قراية يلزمك تقطعها؟
1: بي صحيحة شوي، أنا مش 100% زادة، نقطع التليفون بالحق، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، التيك توك، الانستغرام، الكل والفيسبوك، الكل أظن كرام يضيعوا برشا وقت، والحاجات اللي فيهم الكل مش بتفوتني، يعني كجيب نرجع نشوف ما فتني شيء، كيف فسختهم رجعتهم، يعني مش تفنى الدنيا كما ندخلهمش كل يوم يعني. أما الأصحاب لا، بالحق الأصحاب راحة زادة ويعاونوني نجدد طاقتي وكل شيء. ويلزم واحد يخلي عنده شويه نشاطات وهوايات باش ما كي يقلب من القرايه يعمل حاجه اخرى على الاقل.
0: يلزم يخلي عنده هذاك السبورت سيستم اللي نجم يرجع له في لي مومون دو با. دونك رغد، انت اليوم الناس الكل تعرفك وليت برغد العشي الاولى وطنيا في شعبه الاداب معدل 17-29، اما انا نحب نحكي على رغد اودولا دو نجاح الباك. شكوني رغد؟ شنو تحب في الدنيا؟ شنو ما هوايتها؟ كيفاش هي تنجم توصف روحها؟ احكي لي شويه على رغد بعيدا على القرايه.
1: ما عجبني السؤال هذا، خطر الحق أنا ديما أصحابي يخطروا لك أني قراية وكل شيء وحافرني في زاوية النظر على القراية كهو، أما أنا نحب نعمل برشا حاجات أخرى بخلاف القراية، نحب الرسم، هواية الرسم، ونرسم ونبارتاجي فيديوهات على اليوتيوب وعلى انستغرام على تيك توك كل شيء على الرسم متاعي، ونحب المطالعة زادة، وشارك ذلك في المسابقة الوطنية متاع المطالعة، ننصح تلم الكل زاد انهم يشاركوا فيها، حتى كان مش اداب راهو محلاها فرصة باهية وتجربة محلاها زاد.
0: ناي دونك الرسم والمطالعة فنانة ميلا. هكا ولي نجم نقولوا فنانة ميلا. اي شنو هي اخر قلت لي تحب؟
1: ديما يقولوا لي راني هادية برشا، يعني مرات تشوفوني زاد افهد لك ونلعب وكل شيء، اما راني ديما هادية يعني مهما نكون هكا ناصطة وكل شيء، أما ديما نرفع هادية وكالم وكل شيء، ديما ناخذ الأمور بدم بارد زاد.
0: أوكي، هذه حاجة بهي نتخيلها تنقص من الستريس كوميم وهكا
1: تنقص برشا،
0: ما تخليكش تعمل دي رياكسيون غالطين في دي مومون أنت تبدا فيه مش قد بعضك اكسيتيرا، هكا ولي؟
1: أي عاونتني برشا بالحق.
0: أي رغد بحذيك مدام هني، هكا ولي مدام هني اللي هي ماماتك؟
1: أي
0: ترى عادي هيلي.
1: أي بحذيك. أهلا وسهلا
0: مدام هني، قول سؤال باش نسأله لك، هل بالحق رغد ديما هادية ولا عندها طلعات؟
1: لا لا حتى تحس روحك هيك متغشى من الخدمه والحاجه تقدر هي فهمتك تحس روحك تسولاجي
0: تبرد. ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله
1: مهدأ.
0: ربي يفضلكم لبعضكم ومبروك الف مبروك نجاح بنوتك الاولى وطنيا
1: الحمد لله. يعيش شكرا.
0: احكي لي وصف لي مشاعرك مدام هني.
1: وليه الحمد لله ما خدمت هي ما خدمناش على الوطني خدمنا على معدل باهي الحمد لله ربي وفقها وكانت على المستوى الوطني شرفت جهتها الحمد لله شرفت العائلة وهو لها هي يعني معناها حاجة تعبت وهذاك المحصول تاع التعب نتاعها وربي يوفقهم الحمد لله.
0: ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله ديما فرحانه ومتالقه وان شاء الله اللي تعبتوا عليها انت كلها يترجحوا لك والفرحه نتاعها هي سيغمون فرحه بارتاجي.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد احنا كنا نفضلكم بها نقول لها اسمعني كتسعك العشرين عادي فهمت يتركوا الطايخ هي صعيبه صحيح اداب صعيبه شويه وطنيين يعني انا نمشوا هكا فهمت والله الحمد لله احنا نفضلكم به وجيت
0: الحمد لله الحمد لله
1: وهو هو راهو يعني حصيل مجهود
0: مجهود
1: وانضباط انضباط خاصه انضباط
0: ما يجي حد جايب ليش تعب
1: اكيد اكيد اي وبرشا صبر خاطر فما ساعات جاي فترات فيها ضغط يقلق الصغير يحب يكسر الريتم والكل مي كل واحد يعرف ان هي فتره عابره وتعب كما نقولوا احنا بدرش تعب مخلوف
0: تعب مخلوف
1: تعب هكي الفترة هذيك ومن بعد النتيجة الحمد لله تكون باهية ان شاء الله
0: الحمد لله والحمد لله النتيجة كانت اكسبسيونيل
1: الحمد لله.
0: شنو تحب تقول لها شنو تحب تقول لها رغد؟
1: فخورة بك برشا راهوتي كيفك كالعادة عادي ديما مهنيتني وديما فرحتني ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ربي يحفظها
0: امين يا ربي ربي يفضلكم لبعضكم ترى رجع لي رغد
1: معك الو
0: رغد شنو نيكست ستيب توا بديت خمم في شنو باش نعمل بعد
1: كنت مخممة اما على معدل اقل توا كي طلع معدل باهي الحمد لله
0: تفضلت شنو كنت مخممة وشنو وليت مخممة
1: كنت مخممة نعمل فنون بوزار
0: ايه
1: والا تعليم اما توا ما عرف حسب المعدل تحل برشا افاق توا
0: شنو هكا شنو ماذا بيك شنو حاجات اخرين كنت قبلت تخمم فيهم يتبان تقول ما نعرفش يمكن الموين ما توصلنيش
1: والله ما زلت ما نعرفش انا نحب برشا الانجلي ما نعرفش كان شنو الحاجات نجم تكون متاحه في الانجلي ما زلت نشوف ونخمم نعمل عليهم نظره وبعد ناخذ رأي.
0: تري بيان يعطيك صحة رغد بون كوراج مبروك مرة أخرى التألق رغد العشي الأولى وطنيا في شعبة الأديب معدل 17-29 من جندوبة فرحانين برشا أنو نسمعوا أصواتكم فرحانين برشا أنو بارتاج معاكم النجاحات متاعكم قولكم مازلتوا تنجموا تكلمونا على 58-400-100 إذا تحبوا فبارتاجي معانا الفرحة شوية خديكم أميرة مقني في آخر ليزاكتواليتي في الفلاش نيوز.
2: نزور قرطاج على موعد مع ثاني مباريات في المونديال فجر الأحد تونس اليابان تابعوا معنا على ديوان FM كل الكواليس التصريحات والنقل المباشر للمباراة هذا كله أكثر من قلب مونتيري المكسيكي مع مبعوث ديوان FM الخاص حاتم قزبة بلاتو سبيسيال لمتابعة المواجهة المونديالية الثانية لمنتخبنا الوطني انطلاقا من 4:30 متاع الصباح حتى 8 ما لكونوا في الموعد وشجعوا النسور ديوان FM صوتكم.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفا. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.radionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجزء العاشرة. ديوان اف ام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تدعو كل الوزراء إلى ضرورة العمل على ضمان جاهزية المشاريع العمومية والتأكد من قابليتها للتنفيذ قبل انطلاق الأشغال، بما يساهم في التسريع في الإنجاز ورفع من نجاعة الاستثمار العمومي، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع المدرجة بمخطط التنمية للفترة الممتدة من 2026 وحتى 2030. وأشارت رئيسة الحكومة لدى إشرافها اليوم على مجلس وزاري خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية أن الدولة تولي عناية قصوى لدعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له على ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 23 و2000 إلى 6.5 مليار دينار سنة 26 و2000، أي بزيادة تناهز 38% خلال 4 سنوات، وأن التحدي الأساسي لا يتعلق بتوفير التمويلات وإنما بتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع في الأجال المحددة. نجاح الشقيقات التوائم الأربع رباب ومرام ومريم ورحاب العتيقي، وهن من مواليد 2007، في اجتياز الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لدورة جوان 2026 بولاية مدنين. وبين والد التوائم مصطفى العتيقي في تصريح لمراسلة ديوان فم أن مرحلة التحضير للامتحانات تطلبت جهدا في التنسيق والمتابعة، مشيرا إلى دور العائلة والإطار التربوي في تحقيق هذا النجاح.
4: مصطفى عتيقي ما هو ولي البنيات اللي نجحوا، دونك التوأم 4 بنيات، دونك واحدة تقرأ في السي نموذجي ما عندها معدل 17.77، والأخرى يقرأ في المعهد الثانوي بمدنين في إختصاص العلوم الطبيعية، الرباب في المعهد النموذجي 17.77، بالنسبة للمرام في المعهد مدنين 16 كيف مريم بمعدل 14 ورحاب معدل 13.5. تجربة كانت صعبة شوي، خاصة في التحضير في الفترات الأخيرة كانت تجربة صعبة شوي، خاصة في طريقة التحضير متاعهم، في طريقة التنسيق، خاصة في الحمد لله كانت النتيجة إيجابية ونجحوا كل، كان هاجس كبير أن مضينا ينجحوا كل مع بعضهم، وهاجت الفرحة اكتملت إن شاء الله.
3: في العالم، التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن وصول الوفد الإيراني المفاوض إلى مدينة زيورخ السويسرية. شبكة CNN تفيد بأن نائب الرئيس الأمريكي غادر في وقت متأخر من مساء اليوم قاعدة أندروز المشتركة متجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس الولايات المتحدة أن واشنطن تأمل إحراز تقدم في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 و10 متاع الليل

0: Joan FM, ris el mondial.
1: Joan FM, Flash Sport.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي باش يواجه غدوة 5 متاع الصباح في ملعب بي بي في اي في مونتيري في المكسيك المنتخب الياباني في ثاني جولات الدور الأول من مونديال كندا أمريكا والمكسيك. لقاء باش يزفر الحكم الروماني استيفان كوفاتش. مباراة تونس واليابان هي مباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال. لقاء باش يحضر فيه عديد الشخصيات البارزة، أولهم رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو. أعطيكم التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي: في الكاج أيمن دحمان، في الدفاع منتصر التالبيان، فاليري عمر الرقيق، علي العابدي، معتز النفاتي أو أدم عروس، الياس الصخيري، محمد الحاج محمود، حنبع المجبري، أنيس بن سليمان أو الياس سعد، وفراس شوات. ديما مع المونديال نعطيكم برنامج مقابلة اليوم في مجموعة المنتخب التونسي. المنتخب الهولندي يكتسح المنتخب السويد 5 أهداف مقابل هدف. حاليا المنتخب الألماني منهزم قدام منتخب ليفوري 0-0. هدف سجله متوسط الميدان فرانكيسي في دقيقة 30 ماضي ساعة بعد نص الليل. المنتخب الإكوادوري يواجه منتخب كوراساو، والخمسة متاع الصباح المنتخب التونسي يواجه المنتخب الياباني. نرجع لآخر أخبار انديتنا للتونسية. الترجي التونسي أعلن اليوم السبت عن تجديد عقدي كل من حمزة جلاسي ومحمد بن علي دون الكشف عن مدة العقد. اتفاق بين هيئة الإفريقي واللاعب ياسين بوعبيد على تجديد العقد إلى غاية جوان 2029. في الباسكت المنتخب التونسي سافر غدوة للدوحة للقيام بتربص إعدادي في العاصمة القطرية من 21 إلى 28 جوان. تربص باش يكون فيه زوز مقابلات ودية قدام المنتخب القطري. مواصلين ديما مع الباسكت، الاتحاد المنستيري تعاقد مع اللاعب السابق للشباب القيروانية جوردن جاكسون لموسم واحد قابل للتجديد. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديونا فان بونت. بعد شوية ترجع لكم ولد زعتي طلع في حصة خاصة بمناسبة الإعلان عن نتائج البكالوريا.

0: انا راه ما ينجم حد يقنعني انه تسمع في الموسيقى هذه وماكش قاعد تشطح، وحتى لو كان مش قاعد تشطح شو ما من داخل تحب تميل اكسيتيرا سورتو افيك اجواء الفرحه اجواء التفوق. مرحبا بكم، هذه ميسيون سبيسيال باك 2026.
1: ديوان اف ام عايشكم جو الباك.
0: قلت لكم انه السهريه نتاع ليل سبيسيالمون ليكم انتم وعلى خاطركم انتم بور بارتاجي دي مومون ما تتنسيش. نحكيو على نجاحات مستحيل تتنسي، نحكيو على اتشيفمنتس تعبنا عليهم برشا باش وصلنا لهم. ومن النجاحات هذوما عندنا اليوم احمد مذيوب لول وطنيا في شعبه الرياضه معدل 19.02. عسلامة احمد.
2: عسلامة.
0: مبروك. عايشك. مبروك مبروك مبروك.
2: يبارك فيك. عايشك.
0: شو احساسك؟
2: احساس الحقيقة ما يتوصفش، فرحة فرحة بالحق برشا تعبنا عليها. الحمد لله ربي ما خيبناش. الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي. تو نحكيو بالكدي شوي اخر مقبل يلزمني نسلم على بابا زيدا موجود هوني بو احمد سياسين. عسلامة.
3: مرحبا بكم. مرحبا
0: سياسين مذيوب.
3: عايشك ياسين مذيوب بو احمد المذيوب بو اخو
0: بو اسمع
3: هذاك ولدي وخويا وصاحبي وعشيري وكل شيء.
0: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. تو نحكي لكم شوي اخر خاطر مدامي مسيو سي سين عنده استراتيجي قالك باش نجم احمد ما شاء الله عليه ويوصل للنجاح هذا. تو نحكي عليه شوي اخر تعطينا الاسرار الكل اليوم.
3: اوكي
0: تري بيان. نرجعوا لاحمد قبل كنا نحكيوا شويه في الاوف على هل كنت متوقع روحك نجم تكون لول وطنيين والا ليه؟ قلت لي باغيل ما
2: صحيح ما كانتش متوقعة النتيجة معناها الحقيقة كانت شوكونت الحقيقة معناها شوك باية.
0: احكي لي على أول لحظة قريت فيها المساج.
2: والله الحقيقة
0: بابا يضحك بابا ثم حاجة
2: هو على أساس عنا متفهمين أنه كان أنا مش بعث المساج. هو بشي معناها معايا أنا معناها بالأول واحد النظرة الأولى تكون من طرف متاعي أنا.
3: كان هو بعث مساج.
2: كان أنا بعث مساج أنا ما المساج هو طلع بعث وما قليش عمل لي سيربريز. المساج وصل لي له هو قبل ما يوصل لي أنا. هو شافه وكمل معايا في المسرحية اللي يستنى معايا ويشوف
0: معناها
2: متفاجئ معايا معناها. الحمد لله كانت بالحق نتيجة غير متوقعة. ما توقعتش أني نجيب معدل كيما هذاك الحقيقة، خاصة زادة البريزيدنسيال كنت مستبعدها الحقيقة الأمانة. معناها ما كنتش متوقع أني الحقيقة باش نتوج يمكن بالتيتر هذا. والحمد لله اللي يتوكل على ربي اللي يختم على روحه، خاصة رضاية الوالدين خاصة أهم حاجة. الحمد لله ما يلقى بإذن الله ربي ما يخيبوش.
0: أكيد اللي يتعب على روحه سيغمو يلقى واللي يلقى لو سوبور مورال أكيد هذيك حاجة اللي تري تري امبورتونت. قبل ديجا ما نمشي نحكي شوية مع بابا على لو سوبور مورال وكيفاش تعدى العام إكسيتيرا، نحب نتعرف أكثر على أحمد. شكون أحمد أودولا من التيتخ اللي نحكيو عليه اليوم اللي أنت لول وطنيين في شعبة الرياضة؟ شكون أحمد بعيدا عن القراية نجم نقولوا؟
2: والله أحمد شاب تونسي عمره 18 سنة، مغروم من صغرته بالسبور. معناها ملي عمري 4-5 سنين انا نمارس معناها في لي زكتيفيتي سبورتيف. عملت بوكو دي سبور، معناها مارست ناتاسيون دي سبور كوليكتيف كيما الفولي الفوت، مارست تايكواندو اكثر رياضه معناها تمديت فيها وحققت فيها القاب. معناها وصلت حتى حزام اسود درجه ثانيه معناها في التايكواندو.
0: اوكي.
2: بعد مارست زاد الجيمناستيك الجمباز، معناها الجيمناستيك الفني للذكور هو اللي دخلت به السبيسياليتي، معناها اللي دخلت بها للمعهد الرياضي معناها بسفاقس لي سبورتيف.
0: وكيفاش بدا الغرام بالسبور ان جينيرال؟
2: هو والله الحقيقه الوالد سي ديجا نتاعي معناها سبورتيف وعدى سي ديجا كاريرو كامل يراني ويترانا معناها ويلي دوي بالسبور معناها كون بالنقبل الوراثه قال لي الحب الرياضه بالغرام الغرام قال لي حب الرياضه حب الاكتيفيتي سبورتيف انه الواحد يدور الدم يتحرك يبعد على الخمول على البخل كل
3: شيء
2: ديسيبلين خاصه اي خاطر السبور يعلمك برشا حوايج ديسبلين احترام الوقت انك تبعد على التوسكي فسيت تبعد على اي حاجه يمكن تضر لك بدنك معناها هذا من اللي بيان فيه نتاع السبور معناها الحمد لله ونقلالي معناها باش
0: تري بيان. معناها انت تعمل فيه اليوم برشا غرام وشفته على عينيك في بابا، ومن بعد بشوي بشوي الغرام هذاك مشى لاحمد وقعد يكبر معاك بشوي بشوي. سياسين كيفاش احكي لي نحكي شويه على البدايات من الاول، كيفاش اكتشفت انه يمكن احمد عنده شويه غرام بالسبور ولا انت من الاول خدمت على انك تزرع فيه الغرام؟
3: مش ما خدم مش خدمت باش نزرع فيه مي انا حياتي سبور حياتي سبور ملي انا صغير بطبيعتي زادة كيف كيف عملت كورة كنت نترينا مع نادي محيط قرقنا قبل يعني انا احكي لك انا في الثمانينات هذه انا يعني من مواليد 77 فهمني ومن بعد عملت ناتاسيون ومن بعد عملت جيدو عند سيمون جرقيق الله يرحمه ومن بعد عملت تايكواندو وبالحق ان معناها نقدم هو انا نخدم في الامن دونك نقدم شكري معناها الجزيل لونترونور نتاعي سي محمد ربلسي اللي هو تو متقاعد هو اللي غرمني اكثر بالسبور وبالديسيبلين سبورتيف وفهمت وشفت اللي بيان في نتاع السبور معناها احترام العباد ولا انضباط واحترام الوقت وكل ما كل حاجه باهيه لقيتها في السبور واصلت هكاك ومن بعد قريت في قصر سعيد ومن بعد عملت ديتاشمون دخلت الاكاديمي المدرسه نتاع الشرطه وبقيت الراني في المدارس نتاع الشرطه ومن غادي عرست جبت سي احمد اللي هو من الفيسينيك نتاعي معناها فهمت
0: هذاك
3: ولدي وصاحبي وخويا وعشيري وكل شيء معناها فهمني دونك كل شيء ما نخبي عليه شيء ما بون سبور بطبيعتي انا يشوفني في الدار الساك معلق نتاع البوكس نهار كامل نجري نهار كامل في البيسين نهار كامل كذا دونك اوتوماتيكمون حب الحاجه هذيك معناها شاف روحه بون بقى يعمل في بليزير اكتيفيتي سبورتيف لين ركح بون اكثر حاجه تسمى بقى فيها هي التايكوندو خدا تحصل على درجه ثانيه حزام اسود في التايكوندو من بعدها هي حبيت نعمل له انا حاجه اخرى في التايكوندو اللي الفري ستايل معناها هو كيما نقولوا احنا في التايكوندو فما الكاس السبيكتاكل نعملوا كيما نقولوا احنا اللي شو واحد وكذا فهمت دخلت الجيمناستيك على اساس باش يجم يعمل هيك الاكروباسيه كتشقليب وكل كذا كذا فهمتني لقى روحه بعدك هذاك تغرم بالجيمناستيك قال انا كي وصل للنوفيام قال لي انا بابا راني نحب نواصل في السبور وكذا كذا دونك عملنا بالنسبه للجامعه نتاع التايكوندو زاد كيف مشكوره هو كان في المنتخب نتاع التايكوندو دونك المنتخب عيطوا له قالوا له اجا دونك ادخل لليسي سبورتيف من غير ما تعدي امتحان نتاع لانه هو قال لا نحب نعدي امتحان نتاع جيمباز وعدى امتحان وجا هو الاول في سياقس جيمباز والحمد لله يا ربي من السنه اولى ثانوي بقيت نتبع فيه الحق معناها بعيد على الفساد بعيد على فهمت منضبط والحمد لله ربي هديه ربي فهمت يسمع كلام والدي سيرتو اكثر حاجه خدمت عليها هي التربيه والاخلاق ويشهدوا له بها والحمد لله اكثر حاجه نحمد عليها ربي ونشكره على الاخلاق نتاعو والتربيه اكثر حاجه مش على خاطر نبو مي تسهل انت من المدرسه للكوليج للليسي الحمد لله يا ربي هذيك اكثر حاجه نحمد عليها ربي ونشكره كاو دونك بريمير اني دوزيام تروازيام دونك يقرا روح منظم دونك يا سبور يا في الصاله يا يترينا يا يقرا كهو دونك نخرج
0: نحاول وصلنا للباك في الباك بدلت استراتيجي
3: في الباك ولا اكثر دلال
0: فهمني
3: انا سيفير شويه في المور ديسيبلين وكذا فهمت يعرف نحبه برشا مش على اي واحد يحب صغيره برشا اما بالنسبه لي انا خاطر هو طفل برك دونك انا نحبه كصاحبي كاخويا كعشيري ككل شيء فهمت دونك حتى دونك كي وصلنا للباك عملت له استراتيجي حتى معناها ما حكيتش مع امه اصلا في الواحد خليت معناها هي باستراتيجي نتاعها وحده تدلوا في الماكله وفي كذا وفي فهمتني وانا دللته فيه في امور اخرى فهمتني خليته شدتني ندلل فيه معناها هز جيب كذا فهمتني نعطي فيه في نصايح انه كيفاش يقرا لازم يكون لجور معناها ما يراتيش قرايته ما كذا دونك شدتني كان هو مطوع فهمتني اسمع الكلام ومنضبط معناها والحمد لله دونك جابوا ربي في الصويب انا معناها في الحقيقه معناها البريود الاخرانيه خاطر كي نهزوا معناها من في الباك معناها يمشي عادي امتحانه نخرج احمد سافا يقول لي بيحاول لي مش 20 راهي 19 راهي يخرج سافا يقول لي هذه الحديث هذه ما يحكي لحتى انسان كان انا حتى الام لا الحقيقه معناها خاطر هو انا الاستراتيجي تاعي انا خليته انه هو يحكي لي كل شيء
0: انا
3: خليته تريز اليز دونك يحكي لي كل شيء مع امه هكا بليز موا امه ما فهمت معناها ما يحكي ليش كل شيء كل شيء فهمت بحكم انا استراتيجي تاعي انا هذيك سيما استراتيجي فوالا دونك كهو انا في الايامات الاخرى معناها حطيت بورسنتاج انه باش يكون الاول في معناها
0: اوكي تري بيان
3: وي من الاول قلت مش يجيب 18 قويه معناها 18 فاصل ومن بعد هكا جاء سبحان الله قلت بحسب الحكايات اللي حكيهم لي قال لي راني عديت بابا بالبيه وكذا وكذا دونك تخيلت انه باش يكون يجي الاول وطنيا معناها
0: أوكي.
3: والحمد لله ربي وفقنا
0: الحمد لله يا ربي
3: ان شاء الله
0: هذه لا فيرسون تاع بابا احمد ماما شنو عملت لك في العام تمشي ولا الاستراتيجي الاخرى
2: الاستراتيجي والله هي الحقيقه ربي فضله انت وجلها بالشكر معناها الحقيقه ما قصرتش معناها على حد امكانياتها معناها الحقيقه تنظم معناها كيما نقولوا التريك اللي بيتي معناها تنظم تحضر لي ماكلات ما تلقى لي مثلا في وقت لوتيدات مثلا ما نروحش نفطر ما كذا تبعث لي ماكلتي تقول لي مثلا هز معاك كذا تتفقدني القلب نتاع الام معناها
0: ربي فضلها وسهلا اسمع احمد شنو نسالك اسئله باش تختار حاجه فيهم اوكي
2: اوكي
0: سريعين
2: امريكا
0: جوغان لاني انت من العبيد اللي تحب القرايه صباح ولا القرايه في الليل؟
2: القرايه صباح
0: علي
2: نحس مخي يقبل الكاباسيتي نتاع مخي تقبل معلومات اكثر
0: اوكي وتحب القرايه وحدك ولا في جروب
2: وحدي
0: اوكي عايز. جربت قريت في جروب سنه با مارشي
2: جربت قريت في جروب بون مش سنه با مارشي مي تاع باش كيفاش تقرا في جروب تاع انت عندك معلومه جوست باش بور بلو فيكسي معناها باش تزيد ترسخها باش تزيد تتناقش مع الجروب نتاعك كذا معناها لازم سي ديجا تكون انت عندك معلومه معناها مراجعها وحدك متمكن منها باش تجي تجم تتناقش مع جروبك تتفاهموا انت تاخذ معناها تنفعوا ينفعك هكا كمان
0: اوكي وتيم تشرب برشا ماء دوغون ريفيزيون ولا تشرب برشا قهوه؟
2: لا برشا ماء
0: برشا ماء ما عندكش مع القهوه؟
2: لا
0: سبورتيف هكا منظم ما شاء الله عليك تيم تيم بلوتو تحضر دي ريزومي والا تيم تعمل هكا اكثر دي زيكزيرسيس معناها من ذوك العباد اللي يحطوا شو اسمهم لي سوجي كل ويحضروا دي ريزومي ومن بعد يقراهم ولا تحضر برشا دي زيكزيرسيس
2: والله الحقيقه انا بون مش درس كامل نعمل له ريزومي تلقاني مثلا درس كامل تلقاني فاهم 75% نتاعو ال 25 مثلا مانيش فاهمها ولا مانيش متمكن منها بالباقي هذه كان نعمل لها ريزومي زيد نركز فيها نخدم لها مثلا اكزيرسيس يبدا سبيسيالمون ليها هي كهو والباقي معناها

0: نعرف دي ديتاي عليهم. ثم دي معلومات اليوم معروفين معناه موجودين في السيور انترنت.
1: وباش نسألك أحمد, شنو الحاجة سبيسيفيك في شعبة الرياضة؟ خاطر تظهر لنا تظهر العباد كلها اللي ديفيرانت بارابور على الشعب الأخرين اللي هما عندهم دي ماتيغ باش يعديوهم ويراوحوا. ألوغ كو سي بريسك باغي, هو ما فما حاجة أكثر زيد عليها يمكن.
0: هو بريسك كيما الشعب الأخرين, هي سي ديجا معناها تنجم تقول مصنفة ضمن الشعب العلمية, خاطر فيها هي الماتيير برانسيبال هي سيونس بيولوجيك, معناها وفيها نقراو زاد مات فيزيك. احنا جوست من البريمير اني انت المادة الوحيدة اللي تنحانا هي التكنيك.
1: اوكي,
0: هيك الوحيدة اللي تنحانا, من الباقي نقراو عندنا كيما كيما لي سيكسيون الأخرين معناها نقراو. احنا جوست احنا زايدين عليهم السوايع تاع لونترينمون, هما يمكن ساعتين في الجمعه بويسك سبور, احنا زايدين عليهم كل نهار بريسك ثم ساعتين هكاك ساعتين ونص سبور, وزيد الكوفيسيون تاع سبور زاد اكثر تتقسم أقوى. هي خمسه تتقسم ما بين زوز وثلاثه, معناها ثلاثه السبيسياليتي وزوز السبور العادي.
1: داكوغ, وتوا بديت خمه في النكست ستيب
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: بديت تحكي مع بابا نورمالمون على موضوع نكتب ولا حاكين فيه من الاول؟
0: والله الحقيقه ما عندنا مخطط, مي ما زلنا ما
1: اللي عجبني في العائله هذه استراتيجي مخطط بلانينغ
0: معناها
1: ما شاء الله عليكم. نحكيوا على دي بيرسون استراتيج تخطيط واستراتيجي وبلانينغ ومعناها
0: ملا
1: اعطيني المخطط يا احمد.
0: وباذن الله خممت حاجه في الدومين الطبي سونتي.
1: اوكي,
0: احنا خاطر عنا اللي يجيب دي مويان بهينا معناها بويسك السيونس عندنا ماتير قويه يجم يتعدى يمشي يعمل توجيه معناها في
1: الكسوا
0: ميدسين سيونس انفيرمي كيني ميدسين دونتير اي حاجه تبع ال.
1: وانت مغروم بالعالم الطب ان جينيرال؟
0: عندي اي عندي الوالده ربي يفضلها فرمليه يا سيدي جاء في مستشفى الهادي شاكر, هيك اللي طلعت شويه على الدومين تاع السونتي وعلى حاجه باهي انك معناك مقلو تعاون العباد تعاون انسان مريض تحاول انك تنقذ احوال معناها ارواح نتاع عباد تحاول تعاون عباد, وزيد هي خدمه شريفه معناها من اشرف الخدم والواحد معناها
1: بارفيتمون. مي لا بابا وماما عملوا ميكس انتر السبور وانتر غرام السونتي وخرجوا احمد مذيوب اللي ما شاء الله عليه اليوم الاول في شعبه الرياضه في تونس. فرحانين برشا الحقيقه بوجودكم بحضينا. اما قبل ما نكمل معاك احمد باش نرجع شويه لبابا باش نحكي معاه على خاطر حسيت ما شاء الله عليك vous pouvez comprendre les jeunes وعقليتهم و ce n'est pas aussi évident خاطر تفكير les jeunes تاو تبدل شويه. دونك نحب ناخذ من عندك ام تي ميساج سي ياسين للوليدات اللي مالوروزمون طاحوا كونترول ولا ريفوزي اللي بروبابلمون الوقت هذا باش يكون ياسر صعيب بالنسبه لهم انه تو يفو رومبروندر وزعم باش نعاود نقرا ولا لا باش نكمل مش نكمل سيغمون. انت ياسين عندك صحابك تعرضوا لدي سيتواسيون كيما هكا, دونك سي ياسين شنو الميساج اللي تقوله لهم؟
2: والله الميساج اول الميساج الاول لازم يكون للي بارون للاولياء, دي ميساج يكون التوصيات لازم تكون للأولياء لازم يحيطوا بصغيراتهم يقفوا معهم ما يحاولوش يضغطوا عليهم برشا. بون التوجيهات خاطر الخدمة هي متاع الباك ماهيش متاع الجمعة الأخرانية ولا الشهر الأخراني ولا هي خدمة مسترسلة المفروض راهي تكون حتى من معناها من الكوليج ولا من دونك احنا وصلنا للمعهد دونك نحكيوا على البريمير اني دوزيام تروازيام الكاتريام اللي هي الباك. دونك احنا تو بالنسبه للصغيرات اللي طاحوا كونترول ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ان شاء الله يكون في عونهم وان شاء الله ينجحوا. فهمني ما فهم شيء مستحيل, فهم شيء مستحيل, جوست الحاجه اللي ناقص فيها يحاول يركز فيها اي سيرتو اي سيرتو اي سيرتو اهم حاجه اللي انا لقيتها ناجحه مع احمد ولدي ومتخيله تكون ناجحه مع مع مع مع صغيرات الكل الثقه في النفس. الثقه في النفس راهو صغير تبدا عنده المعلومه وما عندوش ثقه في روحه يجي قدام الاكزام يجي قدام الدفوار معناها يخطئ ويبلبزوا معناها
1: يدخل بعضه يدخل بعضه
2: الثقه في النفس تثق في روحك تنحي الخوف وكهو شنو على شنو خايف انت من شنو خايف عندك من شنو خايف انت المعلومه عندك دونك فما ما ما معناه الإنسان يعمل على ربي معناه يسمي بسم الله وفهمت يتوكل على ربي وكهو هذا هو
1: بخفت ما يخلي إيمانه قوي بربي وبروحه
0: أهم حاجة أهم حاجة.
2: ما بالنسبة لي أنا سي أحمد أو الصباح لازم من برمي لي ديسيبلين الصباح يقوم يصلي الصبح حاضر فهمت يمشي يصلي يروح يفطر يقرأ من بعد نحكي ومعنى بعد يحب يقيل ولا يرقد ولا كذا فهمت دونك القرايه ديما الكورتيزول يبدا الصباح دونك في البيك دونك يجمع معلومات ويجمع فهمت صغيرات نقولوا لهم ماكل

0: قراية تقرأ في الليل وتصبح راقد الصباح، راهو مخك ديجا مش يستانس اللي هو الصباح راقد. انت مش تمشي الوقت، مش تمشي تعدي الاكزامان، مش تعديه الصباح وانت مخك مستانس وانه الصباح راقد. دونك كيفاش مش ماهوش ماهوش مش عطيك. دونك لازمك تسنس مخك انه يقرا الصباح، باش انت الصباح كي تمشي تقرا ديجا مخك يبدا فاش يبدا حاضر
1: بيولوجيكمون، البدن يعني يكون مستعد
2: لها، يبدا المخ انه يستانس يقرا الصباح.
1: بارفيت. ما وانت يا احمد شنو تقول لاصحابك اللي تحوا كونترول؟
2: اقول لهم ربي نجحهم، ما فاتكم شيء، غيرها في خيرها في غيرها، على اكيد باذن الله اي حاجه مكتوبه معناها عند ربي، واي حاجه معناها عندها اسبابها وعندها معناها اسباب ومسبباتها، يقراوا على رواحهم، ما تكون لهمش خاصة خيبة أمل، ما تكونش أنها تأثر فيهم نفسيا، ولا يقول لك أنا ما عاش ما نحبش نعدي، ولا ثم شكون يقص على قراية ولا حاجة، يقول لك بالعكس معناها سوني با لا فان دو موند، حتى كان ما قضاش الباك يجي معاود مرة واثنين وثلاثة ويخدم على روحه.
1: ثم دو تخشو معهم
2: ثم أي مش كان حتى القراية، ثم
1: ثم حتى القراية ما مش بضرورة باك،
2: مش بضرورة أي ثم خاصة أنك المجال تاع التكوين المهني زاد واصل، معناها اكثر مجال معناها ما فيهوش شوماج ومعروف ومعناه خدمه واحد معناها موجوده الحلول، معناها موجوده، جست انا انصحهم انهم يتوكلوا على ربي، ما تكون لهمش خيبه امل، ما يحطوش عائق قدامهم، هما يحطوها قدام نفسيتهم انا عائق، يتوكل على ربي ويكون راضي معناها بقضاء ربي والحمد لله. معناها
1: احمد كي مشيت سنتي باش تكمل في سبور ولا كا ولا باش ولي غرام؟
2: لا اكيد اكيد
1: شو قد غرام
2: حاجه من مزروعه من ملي واحد صغير.
1: شغما معناها ما بعد تعب بابا هذا كل شيء مش حرام. ما عليكم وربي يفضلكم ونبعثكم مبروك الأحمد مجيوب لول وطنين في شعبة الرياضة بمعدل 19-0-2. فخورين اللي انتم موجودين بحضينا وفرحانين أكثر بالفرحة اللي شفناها في عينين بابا واللي شفناها في عينين أحمد دي وانا فيم، فرحانة اللي جيتوا بحضينا ديجا هذي بوكي دو فلور من عند دي وانا فيم باش بوغ بارتاجي الفرحة باش نبيركو لك ديجا فما لا فيديو لايف نقولك على مجهوداتك ونبركو زيدا للعائلة الكل على مجهوداتها، خاطر أكيد اللي وصلتوا اليوم سي غراس توت ان سبورت سيستم من عند بابا وماما والعائلة والأصحاب ومجهوداتك أنت جوكتو
2: عايشك. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو، مشكور على الاستضافة وميرسي.
1: يعطيك صحة أحمد، يعطيك صحة سيسين، فرحانين برشا اللي انتم بحضينا اليوم في الاستوديو. نحن سهريتنا مازالت متواصلة شوي آخر باش ناخذوا تليفوناتكم على 58 400 100، إذا تحبوا تبيركوا لشكون ولا تسلموا على شكون ولا تو سامبلومون فو بارتاجي أجواء الباك معنا على ديوان FM.

0: أجواء الفرحة ما زالت مكملة معاكم, وأجواء اللي ديديكاس ما زالوا مكملين معاكم. حسين الدين بوغاليب ممرض من ألمانيا يحب يبارك الولد عمته سونيا محمد عز الدين غريسا, يبارك له بنجاحه في الباك ويقول إن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. حب يسلم برشا على باباته وماماته وأخواته كافة أفراد العائلة فردا فردا, إيش يخطو يسلم على خطيبته ويقولها إن شاء الله يا ربي وصلنا بسالم, إن شاء الله ربي ديما فرحانين من فرحة الباك لفرحة العرس للأفراح الجايين الكل.
1: ديوان FM تعيشكم أجواء الإعلان على نتائج البكالوريا, ديما معكم ومنكم ديما قراب, نتشاركوا فرحة نجاح لحظة بلحظة. تابعونا وكلمونا على 58 400 100, سبيسيال باك 2026 لحظة بلحظة, نعيش معكم الأجواء في برمجة خاصة على ديوان FM.
0: مازلنا مكملين في فرحة الباك, مازلنا مكملين في أجواء الباك, مازلنا مكملين في هذوكم لي مامام تاع الاتشيفمنت والإنجازات والفخر والفرحة والسرور اللي نحسوها في دي مامان اكسيبسيونيل كيما في نجاح البكالوريا. فرحة البكالوريا نشاركوها اليوم مع محمد أمين شوشين من المهدية لول وطنيين في شعبة علوم الإعلامية بمعدل 19.72. عسلامة محمد أمين.
2: عسلامة.
0: شنو حويلك؟
2: أو لاباس.
0: وشنو احساسك
2: اليوم؟ تعدى نهار
0: احكي لي كيفاش تعدى نهار, كيفاش جاك المساج, شنو حسيت وقت قريت المساج؟
2: والله من الاول هكا كان لي متوتر على الاخر, خاطر بديت نشك في روحي ما مانيش نجيب حاجه ما انا راضي عليها.
0: ايه
2: هيك قعدت متوتر نستنى في النتيجه باش على الاقل نرضى شويه وبالي معايا يرتاح. كل هيك بديت نسمع لهم يبعثوا في الاس ام اس, هيك تزعت تسقط السنه سنه سنه لحظه لو فعل المساج غطيته ووريته للمعنى, قلت لها انت يقرا قبل
0: وبعد قال لي اي
2: في قاب الطاي 1954 وفرحت وانا دير نعيط ونفرح وداوي زغرت وكل. وبعد طلبني سيدي الوزير مش قال لي هلاني جد اللول وقت معنا جدت الصحة كملت.
0: وكنت تخير روحك محمد أمين أنك نجم تكون أنت لول؟
2: والله الناس الكل اللي يدوروا بيها أنا أصحابي ولا عائلتي ولا سجدتي كل ما كلي متأكدين لأني جدي اللول في الجمهورية, لأني الوحيد لما نيش مصدقها لحكاية زلتك شاكك
0: حتى لين صدقت جي المساج وصدقت. أحكي لي نرجع شوية للكواليس محمد أمين, خاطر في دي مماكي ما هكا نشوفوا النجاح, نشوفوا المرحلة الأخيرة أو الثمرة متاع التعب, أما ننسي وإنه راه وراء تعب هذي كله كين فما كواليس فيهم الفوق فيهم لوتا فيهم أوقات فرحة فيهم أوقات صعيبة فيهم حاجات مشيت حاجات ما مشيتش. نرجع شوية للبختي اللوتانية متاع الآيسبرغ, كيفاش تعدي لك العام؟
2: نحس روحي معناها البارتي الاولى نتاع العام هي اكثر بارتي يمكن تبش فيها روحي, وهذيك حاجه عمري اللي نشندم على عليها. نحس روحي في الباك لازم تكبس روحك من اول لحظه. عاد معناها هو نحس الميت طابات باش تجي لحظات في وسط العام في كركر, ثم متوقع حتى تلميذ لا هكا جات وعدى هكا عام كامل وهو ناشط واجور وكل, معناها نحس لازم نعترفوا انه في الواقع تلامذة الباك يجيهم وقت ويتعبوا شوي, اما المهم انك من الاول تبدا تدخل دخله قويه فتر ذيك هي اللي باش تعطيك باز من بعد. اني دخلت دخله قويه وجبت معدل قوي على الاخر في اول عام وفرحت بيه على الاخر, ومن اقوى الانجازات نتاعي انا وقتها جبت 18 معدل وفرحت بيه على الاخر. و بعد ذاك في التريمستر الثانية وقتها وين هكا بدا يجيني هكا ستريس تاع ما حبيتهاش تكون تاع مرة بركة 18, ما حبيتش معناها تمشي وتتعدى, حبيت نكمل
0: في نفس النسق
2: ونكمل نقوى أكثر.
0: إيه
2: في التريمستر الثانية تعبت تعب على الأخر والحمد لله وقتها حافظت على المعدل بتاعي, وكذبت حافظ على المعدل بتاعك يزيد أقوى ستريس أكثر فتتولي تحب تتحسن. أما والله كل ما عملت إنجاز فرحت على الأخر, معناه نحس معناه قد ما تتعب عادي أنك تتعب خاطر من بعد تلقى روحك فرحان وفخور المجهود اللي عملته.
0: هو على قد ما تتعب على قد ما حلاوة ثمرة التعب أو ثمرة الإنجاز تكون أحلى وأقوى، خاطر تعبت عليها جبتها بقليب معناها.
2: إيه ذاك هو معناها مش معناها يعني مثلا ثم ماتيرات مانيش فرحان بالنتائج اللي جبتهم فيهم، ما يهمنيش خاطرني معناها تعبت عليهم وعملت برشا مجهود، هذاك هو المهم.
0: فوالا، انت تمن انه السكي وحده محمد امين ينجم يوصل ولا ليه؟ لازم سكي ولازم ديسيبلين؟
2: والله شوف، بس فما تلامذة يعطيه برشا قيمة للديسيبلين أكثر من اللازم، تاع معناها يوليو يصغروا برشا ويتعبوا ويروحوا برشا وهذاك ما يجيش. بس معناها لازم توازن بينات أنك تفرح روحك وبينات أنك تخرج.
0: شد العصام الوسط.
2: كيف هي؟ أما زادة سكاية نجم توصفه باش تتعلم أنت كيفاش تقرأ زادة.
0: بارفيت ما. محمد أمين شنو نيكست ستيب تا؟ دي تخمم شنو باش تعمل من بعد؟ من الأول عندك بلانينغ شنو تحب تعمل؟ توا المعدل ظاهر دونك تعرف أكثر، عندك أكثر داتا باش نجم تقرر. أحكي لي.
2: الحس الثاني كان عبد عنده فرصة باش يخرج لبرا، أنا نتوقع باش يخرجها خاصة في دومين الانفورماتيك الحقيقة، خاطر ما شوية حكايات هكا مازلنا معناها ما عندناش منهم برشا هنا في تونس.
0: اوكي، وعندك سبيشاليتي معينة تحب تمشي لها في الانفورماتيك؟
2: يعني ديما مغروم بالبروغراماسيون هذيك معناها الحاجة اللي أنا نفرح بها في الدنيا دي، والحاجة اللي نستمتع بها في الدنيا دي. نشوف معناها ظهر لي حاجة في الانجنيوران تاع اللوجيسيال معناها.
0: نها داكور.
2: بروغراماسيون.
0: بروغراماسيون.
2: هذا هو الجواب تاعي.
0: تري بيان محمد أمين، شنو تحب تقول للعائلة؟ سيغمون العائلة كان عندهم دور كبير في نجاحك، السبورت سيستم نتاعك انه كانوا واقفين وتعبوا معاك سهروا معاك نتخيلهم، شنو تحب تقول لهم؟ شنو الميساج اللي توصله لهم؟
2: الله يحب نشكرهم على التشجيع بتاعهم، يحب نشكرهم أن هم يؤمنوا بي أكثر من أن يؤمنوا براقبة. أنا ذاك هو
0: ربي فضلكم لبعضكم إن شاء الله.
2: في لحظات حس راحي منيش واثق براحي ولا حكاية هكا يعطيوك الفيلم هذيك هكا تردك
0: بوش
2: صحيح، تردك هكا متأكد من روحك تعمل حاجة بس.
0: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله. وانت يا برافو برافو انكور اون فوا، لي سورمون هما فخورين، سورمون راهم فرحانين، سورمون راهو الدنيا مش ساعتهم الفرحه والفخر نتاعهم بانه ولدهم اللي كان بيبي صغرو نهار من نهارات اليوم ما شاء الله راجل ونون سولمون كبر مي زيد اليوم هو الاول في الشعب نتاعو على في المجال الوطني. مازال معنا محمد امين. محمد أمين شو مساجك الأخير؟ شو تحب تقول لنا آخر حاجة؟
2: نقول الكلام زمان نوجه لهم.
0: أي شو تحب تقول إن جنرال؟ شو تحب تنصح بروبابلمون صحيبتك اللي تحو كونترول اللي مالوروزمون جاهم مساج رفو، شو تحب تقول لهم؟
2: حبيبتي اللي تحو كونترول معناها نحب ندعي لهم بنجاح، نحبهم معناها يعرفوا هما قداش أني بالحق نحبهم ينجحوا ونحب معناها نعمل المستحيل باش نعاونه ان شاء الله معناها ان شاء الله بنجاح في الكونترول دورة الابطال ان شاء الله معناها نشوفهم يعملوا حاجه باهي. شويه هي كبسه هي جمعه نتاع كبسه يكسوا روحهم قد ما نجموا وان شاء الله تتعدى
0: ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو محمد امين شوشين من المهديه الاول وطنيا في شعبه علوم الاعلاميه بمعدل 19.72. مبروك محمد امين، ان شاء الله يا ربي ديما متالق وديما فرحان وانتم الناس الكل ان شاء الله ديما فرحانين، على خاطر اليوم سيتي اون ايميسيون بالنسبه لي اكسترا اكسيبسيونيل، مش اكسيبسيونيل كهو معناها بمحطه بعيد، على خاطر شفت الفرحه وشفت الفخر وسمعت الاصوات وشفت العينين اللي بكيت وشفت العبيد اللي الفرحه دنيا مش ساعتها من فرحتها بصغير. ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين، وان شاء الله ديما ديوانا فاهم صوتكم. هذه كانت بروغراماسيون سبيسيال بفرحه نجاح البكالوريا. دونك شويه خديكم اميره مغني في اخر ليزاكتواليتي في الفلاش نيوز، انا مبقى لي كنقول لكم ميرسي بوكو، ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين وديما متالقين. ميرسي بوكو محمد العبار في الاخراج، ميرسي بوكو راسم بن يونس في الاعداد، انا يوزع الثلاثه وتلكي تسلم عليكم في لامين شباب.

0: عبد المنشد على ديوان الفن.
1: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكتي الموجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
6: Vous écoutez Diwan FM.

0: سلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: ديوان فام فلاش نيوز،
2: موجز الحادية عشرة. ديوان فام، عسلامة. وزارة الصحة تكرم والإطارة الطبية والشبه الطبية والإدارية والهياكل المساهمة في إنجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة مواطنين من مختلف الولايات. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه التدخلات الطبية تندرج ضمن فعاليات اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنعقد يوم 23 من ماي الفارط، مشيرة إلى تجاوز الهدف المبرمج مسبقا والمقدر بألف عملية جراحية. الأستاذة والباحثة في علم الاجتماع بجامعة تونس رانيا غويلة تدعو إلى ضرورة حدث مزيد من مراكز إيواء كبار السن فاقدي السند العائلي، مشددة على ضرورة الإبقاء على المسن داخل محيطه الأسري والطبيعي كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وتعزيز ثقافة احترام كبار السن وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع. وشددت غويلة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا التحول الديموغرافي يفرض تحديات متزايدة على مستوى السياسات العمومية، داعية إلى تغيير الصورة النمطية للمسنين في وسائل الأعلام والإنتاجات الدرامية. في العالم، مكتب رئيس وزراء باكستان يقول أن محادثة فنية ستعقد يوم الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. وضفنا رئيس الوزراء شهبز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان الأحد في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأضافنا الطرف المقابل ملزم بإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: ديوان فهم،
1: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مجهز منتصف الليل ديوان اف ام على السلامة. نسبة ونجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 بلغت 35.67% وفق ما نشرته وزارة التربية مساء السبت بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي لتلاميذ المجتازين لدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان و21 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. التلميذ أحمد المذيوب يتصدر ونتاج الوطنية في امتحان البكالوريا في شعبة الرياضة بمعدل 19.02 استكماله مساره التعليمي بالمعهد الرياضي بولاية صفاقس. وضح التلميذ أحمد المذيوب للديوان فمن يخطط للتوجه نحو الاختصاصات الجامعية الطبية أو شبه الطبية على غرار الطب والتمريض. وبيّن والده ياسين المذيوب أن تحقيق هذه النتيجة يعود إلى الالتزام بنظام تدريب رياضي انضباط يومي مستمر منذ المراحل التعليمية الأولى. وأضاف أن ابنه يمتلك رصيدا رياضيا متنوعا.
4: الحمد لله كانت بالحق نتيجة غير متوقعة. توقعتش أن نجيب معدل كيما هذاك الحقيقة، خاصة زاد البريزيدونسيال كنت مستبعدها الحقيقة الأمانة، معناها ما كنتش متوقع أني الحقيقة باش نتوج يمكن بالتيتر هذا. والحمد لله اللي يتوكل على ربي اللي يختم على روحه، خاصة رضاية الوالدين خاصة أهم حاجة. الحمد لله ما يلقى بإذن الله ربي ما يخيب. مغروم من صغرته بالسبور، عملت بوكو دي سبور، معناها مارست ناتاسيون دي سبور كوليكتيف كيما الفولي الفوت، مارست تايكواندو أكثر رياضة معناها تمديت فيها وحققت فيها ألقاب، معناها وصلت حتى حزام أسود درجة ثانية معناها في التايكواندو. زاد الجيمناستيك الجمباز، الجيمناستيك الفني للذكور، واللي دخلت به السبيسياليتي معناها اللي دخلت بها للمعهد الرياضي معناها بصفاقس ليسي سبورتي. بإذن الله خممت حاجة في الدومين الطبي سونتي، خاطر عنا اللي يجيب دي مويان بهينا معناها بويسك السيونس عندنا ماتير قوية يجم يتعدى يمشي يعمل توجيه معناها في الكسبا ميدسين سيونس انفيرمي كيني ميدسين دونتير أي حاجة تبع.
3: التلميذة رغد العشية من معهد خميس الحجري بولاية جندوبة تتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان البكالوريا لشعبة الأدب بمعدل 17.29. وبينت التلميذة العشي في تصريح للديوان فهم أن تفوقها يعود إلى المراجعة اليومية المنتظمة للدروس وتجنب تراكمها مع أخذ فترات راحة كافية للحفاظ على التركيز. وأضافت رغد العشية أنها تخصص وقتا لاهتمامات موازية للدراسة تتمثل في الرسم والمشاركة مطالعة، وأشارت إلى أنها تعيد النظر حاليا في مسارها الجامعي بعد حصولها على هذا المعدل وتدرس إمكانية التوجه نحو اختصاص اللغة الإنجليزية عوضا عن الفنون الجميلة. تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية هو محور مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. وأقر المجلس في ختام أعماله إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. وأقر أيضا تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباق لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي وتطور مسارات الصفقات العمومية والوضعية العقارية ومدى استهلاك الاعتمادات بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على أجال الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في العالم، الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق خطوة مبكرة لبناء الثقة مع إيران خلال الجولة الأولى من المحادثات التي تستضيفها سويسرا، عبر الحصول على موافقة إيرانية تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة المواقع النووية التي تعرضت إلى قصف أمريكي صهيوني خلال الحرب الأخيرة. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين إقليميين مطلعين أن واشنطن ترغب في أن تختتم الجولة الأولى من المفاوضات بدعوة إيرانية رسمية لمفتشي وكالة الطاقة الذرية لزيارة تلك المواقع، في خطوة قد تشكل مؤشرا عمليا على التزام طهران بمسار التفاوض الجديد. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.